0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: Arabesque. Arabesque.

شكرا شكرا شكرا.

0: Arabesque.
1: Arabesque. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: صيف معنا
3: صيف معنا
4: صيف معنا صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
2: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
1: جوكم
3: تصيفكم وتبحيركم
1: بيدون لو بحبنا
4: نصايح استيفال
1: دورة في الفستيفال
5: الماكلة الهيلثي
1: بوتي وسبور ديتي
3: صيف معنا.
1: صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا بالجميع على موجة إذاعة الشباب في صيف معانا في شبكة صيف 2026 على موجة إذاعة الشباب من توا حتى النصف النهار والموعد الأول لي معاكم في مصافحة أولى في الشبكة الجديدة وشبكة صيف 2026 معاكم اليوم سليم القصيبي في التكنيك كل من غفران بإبراهيم وخليل سولة في الديجيتال عواطف الورغي من أمام الميكروفون أذكركم في بفقرات الحصة فقرة خوذ فرصتك باش تكونوا مع فاضل دقيقة خبيرنا في البزنس جيمز أيضا فقرة جنينة دارك باش تكون مع وحيد الجنحاني اللي هو اختصاص باستنا وشوية ديزاستيوس يعطيهمنا وحيد كيفاش نجمو بتبع نحافظوا على الجنينة متاعنا وكيفية العناية ببعض معناتها ليبو وبعض معناتها البلانت احنا مغرومين نبدأ بالبلانت اليوم باش نحكيو على الحبق ايضا والخزيمة هذوما زوز نبتات هذوما بهين برشا في الصيف عندهم فوائد عديدة ومنهم خاصة يقاوموا الناموس والذبان والناموس خاصة في الصيف وخاصة الحبق للبازيليك قداش نحبوه والخزيمة اللافاند وأيضا الكليل مع وحيد الجنحاني أيضا فقرة في ميزان باش تكون مع شيف بلال الوشتيتي وبدو بتمام مع سونيا بن خليل هي مصممة التازية وأيضا الدكتورة ابتهال مبارك تعطينا كيلكوز استيوس بور لي سوان دو فيزاج ومتاع الأشعار وبروتكسيون قبل هكا ما نمشيو نعوموا في البحر هيت معاها هي نعرفوا كيفاش نجمو نحافظوا على البشرة متاعنا والأشعار متاعنا خاطر باش يكونوا عرضة للشمس عرضة للماء البحر عرضة للبيسين ودي شوجمون معناتها اللي يصيروا في فصل الصيف هذوما اجمالا ضيوفي في حصة اليوم على امتداد ساعتين في الاثنين باش نبداو مع اولى الايقاعات والانغام وشاب خالد في سيلافي

0: On va s'aimer, on va danser, c'est la vie chez Khaled. توا نحكي هنا في الكواليس وانا ضيفي الاول في الحصه اليوم فاضل جيجا خبينا في البزنس جيمز وحكينا على الاغنيه هذه نتاع شيب خالد احنا نعرفوها الكل اما بعد ساعات واحد ينساها فهمت شكون اللي ذكرني بها الاغنيه سي لا في انا شخصيا معناها ذكرت ويزم قلت نعاود نبرمجها في حصه من الحصص نتاعي وانا نتفرج يسليم في ماتش المانيا والباراغواي في الولايات المتحدة الأمريكية في ستاد نيويورك يظهر لي entre les matchs ولا avant match وقتها اللي جوور في التيران يعملوا في ليزيشوفمون قبل الماتش اي افون حاطين اغنية الشاب خالد ويقول السهرة تبدا طويلة دونك الراي والشاب خالد تحديدا وصل الى العالمية معناتها حاجة معناتها تثلج الصدر وقت اللي فنان ولا عربي مغاربي جزائري وصل للعالمية من خلال الأغاني متاعه والإيقاعات متاعه وإيقاعات الراي اللي هي الإيقاعات الجزائرية والمغاربية نسمعها في كأس العالم في المونديال وفي أمريكا يكون تفاعل الجمهور معها هذي هو معناه حبينا نقوله باش نوصل للعالمية من خلال الفن من خلال الكرة من خلال السياحة وبخيتون نجمون عملوا سياحة ونروجوا للسياحة هذي entre guillemets حبيت نحل قوسين على الأغنية هي سي لافي باش نبدا مع الفقره الاولى وفقره خذ فرصتك
1: خذ فرصتك الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكره حتى لو ماكش مختص بالدراسه التخطيط الاستراتيجيه والتطوير تنجح خذ فرصتك تجارب وقصص نجاح خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك
0: فرصتك مع فاضل جيجا خبيرنا في البزنس جيمز يعود لنا فاضل لكن يعود ولي أول مرة يكون في الاستوديو الجديد اللي عجبه برشا استوديو مرحبا بك فاضل أهلا وسهلا فقط كنت قدم الميكرو شوية فاضل طبعا مرحبا بك أي شنو اللي فرشتو هذي على الطاولة كارتة هذي ولا
2: alors exactement اليوم نحكيو على un jeu de cartes اما c'est un jeu de cartes éducatif مش معناتها كيما
0: نجمو نقصرو به الوقت توا مثلا
2: نجمو في الصيف سي ان بون مومون باش واحد يلعبو و سورتو c'est un jeu معناتها éducatif اسمه زعما شكون inventeur et invention دونك نتعلموا به لي انفونتور المخترعين احنا ديما نحكيوا على المخترعين لازم واحد يكون هكا شكور للحاجات اللي خاطر حاولنا برشا حاجات حاولنا معناتها ما نخموش احنا شكون اللي اخترعهم قداش عدى وقت باش يصنع الحاجه هذيك وكل شيء دونك هوني معناتها سي ان جو دو ميموار نجرب واحد يتذكر ميات اسم نتاع مخترع فهمت فما مخترعين عظيمين معناتها في العالم وساعات ما نعرفوهمش مثلا شكون اخترع التلفزه شكون اخترع الاسبيراتور شكون اخترع الكليماتيزور حاجات ساعات معناتها صغار مي في الحقيقه هما اثروا برشا في حياتنا وعمرنا ما تسالنا على اسم دونك في الجو هذايا زعما شكون نجم تلقاوه معناتها يتباع معناتها فما دي نو تلقى دي نو مثلا معروفين وفما دي نو معناتها مش معروفين برشا ومثلا لي نو معروفين معناتها حتى دي فما دي نو زاد جدد يسميو معناتها دي نو مودرن حتى دي ستارت ابر مثلا جيف بيزوس ولا لي فريغ اللي عملوا جوجل ولا بيل غيتس ولا ستيف جوبز ولا مارك زوكربيرغ هذوما الناس الكل يعرفوهم وزاد كيف مثلا اينشتاين كل شيء فما الناس الكل يعرفوهم دونك تلقى فيها الجو دو كارت هذيا تلقى فيه مخترعين معروفين برشا وفما مخترعين معروفين اقل برشا مثلا معاش شكون اخترع كاللونجاج دو بروغراماسيون هذاك جافا سكريبت ولا شكون اخترع لابيل البيلا ولا شكون اخترع الكورون الترناتيف نيكولا تسلا ولا شكون اخترع فما اسامي معروفين تلقاهم لوي باستور ارشيميد وتلقى اسامي مش معروفين برشا واللعبه هذيا معناتها كي واحد لعبها انا مثلا لعبتها ثلاثه مرات المره الاولانيه معناتها نلقى روحي خايب بالبرشا معناتها ما سكور نتاعي معناتها كلنا مانيش قوين بالكل اكزاكتومون ومي المره الثانيه نلقى روحي معناتها تحسنت على الاخر والمره الثالثه بريسك وليت نعرف الميات انفونتور المخترعين وليت نعرفهم في الحقيقه كي تقعد برشا تو انا قعدت برشا ما لعبتهاش نلقى روحي نسيت الاكثريه دونك واحد لازم يعاود يلعبها برشا مرات ولكن تحسن الذاكره وتحسن الكولتور جينيرال ودونك معناتها مثلا شكون اخترع البيانو شكون اخترع العجله شكون اخترع التليفون شكون اخترع البوصله شكون اخترع شكون اكتشف الراديو اكتيفيتي الفورمول او ام سي كاري معناتها اينشتاين فما حاجات معروفين فما حاجات مش معروفين لو تيرمومتر دونك سا اميليور لا كولتور جينيرال حاجات معناتها لي فرير لوميير ولا معناتها لا فوتوغرافي حاجات كي معناتها من عمرنا ما ناخذوا الوقت باش نسائلوا شكون اللي اخترع الحاجه هذيا واسكو كنا معناتها ديما معناتها بون نحكي ياسر على انو كي واحد يتعلم الشكر ان فيت سا جو دو بونور. دونك هذه طريقه من ان واحد يشوف هكا حوله حاجات يقول يا هذيك شكون اللي اخترعها هذيك شكون اللي اخترعها هذيك شكون اللي اخترعها وسيت ان اكزرسيس دو ميموار و سي فان تلقاها معناتها الثقافه عامه الثقافه ساينتيفيك معناتها هذا مش بزنس جيم مي ساينتيفيك جيم معناتها ساينتيفيك جيم نجم نقول وتلقاها معناتها في في دي ماغازان دي غران ماغازان كيما معناتها الفناك ولا الكتاب ولا ابراكادابرا دونك معناتها تنجموا تلقاوه
0: في المكتبات الكبيره معناتها في المكتبات الكبيره مش لي ماغازان معناها لي غران سيرفاس
2: اكزاكتو اي
0: و فوالا كيفاش تتلعب هي
2: تتلعب بطريقه سامبل ان فيت تحط جوست تفرش ان فيت لي كارت نتاع لي انفونسيون الكل الاختراعات الكل قدامك وكل واحد يبدا في يده مخترعين ولازم يتسائل يقول زعما هذايا شكون اخترعها دونك تحط تقول انا نظن انه مثلا دونلوب هو اللي اخترع العجله دونك نحط فوقها الكارته
0: العجله نتاع الكهرباء
2: نتاع الكهرباء
0: اي
2: نولي نحط الكارته كاني معناتها متاكد نحط الكارته ودون تولي كان نشوف ورا الكارته نلقى لا ريبونس دونك كان غلط نقول شكون اللي اخترع العجله معناتها ايتترا ونكملوا هكاك وشكون اللي فرغ اوراق الاولاني هو اللي يربح معناتها شكون اللي حط الى بيان بلاسي لي انفونتور نتاعو الكل دونك
0: قداش من شخص يلعبوها معناتها
2: ينجموا يلعبوها بليزيور معناتها ينجم يكون المينيموم معناتها لازم 2 مي ينجم يكونوا 4 5 ما فما حتى
0: ما يقلقش اي تو نحب نعرف انا شكون اخترع التليفون هذاك فيكس معناها
2: التليفون فيكس سي اغرام بيل هو في الحقيقه معناتها فما زوز معناتها كانت لي معناتها قالوا احنا اخترعنا التليفون مي احنا حكينا على اغرام بيل ده قبل لخاطر هو وقتها حكينا انه
0: شنو جنسيته
2: والله نورمالمون في امريكا
0: اي
2: ودايوغ قصه نتاعو مزيانه على خاطر حكينا عليه قبل انه هو في الحقيقه وقتها عنده الام نتاعو امه ما تسمعش وعد حياته كامله يجرب يلقى لها حل
0: اي
2: دونك وفما كان فما صراع نتاع شكون باش يخترع التليفون الاولاني هو ونسيت الاسم الثاني مي كان دايوغ فما واحد منهم طلب كاريمون لصاحبه طبيب انه يعطيه وذن نتاع انسان باش يجرب معناتها يتعلم كيفاش الوذن تخدم وكيفاش معناتها نجمو نفهموا الحاجه هذيك دونك القصص نتاعهم دايوغ انتريسونت خاطر واحد يشوف هوني جوست نحطوا تصويرتهم وشنو اخترعوا من بعد ينجم واحد يقول يا هذا ينجم يتوج على جوجل شنو القصص نتاع كل واحد
0: منهم شنو اللي خلاه يفكر في الاختراع هذاك معناها الفكره كيفاش انطلقت كما قلت انت يا غامبل انطلق الفكره من امه كانت ما تسمعش ف
2: اكزاكتومون
0: هو ما اخترعش التليفون خاطر باش يداوي امه باش تولي تسمع
2: لكن في الاخر ما نجمش يسمع
0: ما نجمش هذه امور طبيه حاجه اخرى معناها لكن جاته الفكره باش يخترع
2: وذاك دايوغ استعملناها كاكزومبل انو لومباتي انو لومباتي تقوي الكرياتيفيتي الانوفاسيون مي هذا مي هوني في الجو معناتها زاد معناتها جو بونس سي ان بون جو من برشا نواحي خاطر ميات انفونتور يعني ميات سكسيس ستوري هذوما سي دي سكسيس ستوري يجيبوا لك انسبيراسيون تقول يا اوزرو ابخي تو شو قداش من مخترع موجود في العالم علاش انا زاد ما نوليش مخترع ودونك تزيدك الموتيفاسيون وتجيب لك معناتها الانفي باش انك تكون وهذوما معناتها ديجا ان انفونتور ماهوش ستارت ابر معناتها اليوم نحكيو برشا على ستارت اب كل شيء مي ان انفونتور معناتها فما منهم اللي عمرهم ما تعرفوا في حياتهم وهما حيين تعرفوا كان بعد فما اللي دونك فما اللي ربحوا فلوس فما اللي ما ربحوش مثلا توماس اديسون اخترع اكثر من 1000 اختراع اما سيتي اون انتربريز ربح معناتها برشا فلوس وكل شيء نيكولا تسلا من الاول اخترع زاد برشا حاجات من الاول ما كانش يربح معناتها دان بوينت فيو ايكونوميك زاد دي سورس دانسبيراسيون معناتها ومش الكل عملوها بور لارجون
0: برشا منهم سي بيوت لوكراتيف معناتها
2: ولا فما لي بيوت لوكراتيف فما لي بيوت مش لوكراتيف دونك هذاك زاد النيه نتاعهم كانت معناتها مختلفه وان توكا سي دي سورس دانسبيراسيون ميات انفونتور يجيبوا لنا برشا انسبيراسيون برشا موتيفاسيون دونك ننصحكم تلعبوها اسمها زعما شكون هي سيري فما سيري كامله دو جو فما زعما شكون زعما وقتاش ذيك على تاريخ تونس. اما اكثر وحده هي خارجه هي زعما زعما زعما شكون تاع انفونتور اي انفونسيون على خاطر سي مودرن ولا خاطر معناتها تثقف سورتو الكبار والصغار معناتها الصغار في القرايه نتاعهم خاطر باش يلقاو دي زانفونتور يقراو حتى في المكتب مثلا اخشيميد ولا حاجه كيك باش يلقاو ناس يعرفوهم والكبار زاد على خاطر اون بلوس اميليور لا ميموار دونك ننصح بها زعما شكون انفونتور اي انفونسيون في لي ماغازان كيما فناك ولا
0: في المكاتب الكبيره بالطبيعه. يعطيك صحة، شكرا ليك فاضل جيجا خبيرنا في البزنس جيمز. لكن اليوم الجو هذايا سي با سي جيم
2: ساينتيفيك جيم معناتها جو دو
0: ساينتيفيك جيم فوالا. شكرا ليك، يعطيك صحة، شكرا ليك، شرفتنا فاضل. ان شاء الله في مصافحه اذاعيه قادمه طبعا احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام حتى موعد موجز العشرة ونص. انتم في الاستماع لصيف معنا والرحلة بدأت منذ العاشرة، نتواصلوا معكم حتى شل نصف نهار. ديما سليم القصيبي في التكنيك، غفران بن إبراهيم خليل سولة في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. مازالوا فقرات الحصة في ميزون بدو بتمام وجنينة دارك، نواصلوا مع الأنغام.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
0: تصييفكم وتبحيركم
2: في دونلو بحذنا.
1: نصايح استيفال
2: دورة في الفستيفال
3: الماكلة الهيلثي
2: بوتي وسبور ديتي.
0: صيف معنا.

0: نقصك القعدة نقصك. هذا عمرو ذياب على موجات إذاعة الشباب في صيف معنا رحلة تتواصل حتى منتصف النهار. سليم في التكنيك، كل من خليل في الديجيتال، وعوض في الورغي من أمام الميكروفون. الآن مش نمشيوا إلى الفقرة الموالية وفقرة جنين الدرك.
1: جنين الدرك
0: هو الحال سيف، وقديش تحلى القاعدة هكا في العشوية في الجنينة في الحديقة ولا حتى في البركون، ولا اللي عنده هكا كيلكو بو، والناس اللي تسكن في البركون زدرا تنجم تكون مش محرومة من النباتات ونباتات معينة اللي هي تنجم تعيش كونش في الليبو. جنينة دار، كيفاش نعتنيو بالجنينة متاعنا والنباتات اللي عنا في الدار؟ أكثر تفاصيل مع وحيد الجنحاني اللي هو مختص في البيئة والبستنة. مرحبا بك وحيد، صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور أختي عواطف، ومرحبا بمستمعي ذات الشباب الكل.
0: شكرا لك، يعطيك صحة. أنت اليوم اخترت فصيلة من النباتات وعائلة نباتية هي تنتمي إلى عائلة النعناع، نجم نقوله باش نحكيه على الحبق. يقولوا حباق ونقولوا سيف، ونقولوا يقاوم الناموس، الذبان، اللافاند زيدا، قداش ريحه بنينه وقداش مزيانه، هما كلهم نباتات شابين معناتها. وشنو اخر عشان واش نحكيوا على شنو اخترت اليوم؟ اي والكليل، فوالا.
2: هو ان فيت معناتها اولا باعتبار ركن جديد يحكي على خصائص الحديقه نتاعنا، الجنينه نتاعنا اللي احنا نحبوها واللي احنا نعيشوا معاها، سواء كما قلت انت في البلكون والا في ركن من ركن المنزل. احنا شو نحبوا فينا الماء؟ نحبوا نشموا الريحه البنينه الحلوه، ونحبوا كان النسيم العليل نتاع الصيف موجود، وزيد الحين نحبوا معناتها نعيشوا في امان. ما بتعرف فتره نتاع الصيف فما مشكل الناموس في تونس، فما الذباب، فما الحشاك البق، معناتها فما اخترت لكم معناتها العائلة الحلوة هذه، العائلة الشفوية اللي لم يسي أو يقولوا لم يسي كيف كيف العائلة هذه. يعني تصور انت فيها أكثر من 6000 نوع صنف، كل أصناف، الكل أصناف مزيانة. وتتميز العائلة هذه، حيسميوها عائلة النعناع لأن فيها أكثر من 20 نوع من النعناع. احنا نعرفوا نوع ولا اثنين، والنعناع في برشا أنواع. على كل أنا حبيت نبدأ بثلاثة نباتات حلوين كما قلت أنت تعرفها، والسادة المستمعين أغلبهم مجملهم يعرفوها. ولكن الحلو اللي في الثلاثة نباتات هذوما كونهم كي تزرعهم أنت وموجودين عندك في الجنينة، فما نسبة كبيرة من الناموس ما تقربهمش، تبعد على المنزل متاعك، لأنها فما أكل اللي احنا نشموه، احنا نقوله محلاها فاوحة عند الناموس ما يهمش به يبعدهم. هذوما بالأخص بالترتيب، زاد الحبق
0: في المرتبة الأولى،
2: بالعربي الخزامة، ومن بعد الكليل. على هالنبتات هذوما الناس كل تعرفهم، يعني حد ما يعرفش الحبق،
0: والحبق لكن ما يعرفوش فوائدها.
2: لكن الحبق في برشا انواع، فما الحبق الورق الكبيره، وفما الحبق الورق الجيده، واثنين باهي. انا نحب ان معناتها نوري الساده المستمعين الكل اللي يحبوا جنينه، راهم النباتات هذوما ابار اللي احنا نحبوهم وريحتهم فاوحه، ونطيبوا مع ساعات نطوحوا بهم الماكله، ونعملوا بيه من البرفان، وما تعرفوا ما لافونت، ما يعملوا بيه كوسميتيك، يعملوا كل شيء. لكن راهم الثلاثة هذوما كي انت تحطهم في محل فيك ولا كي تزرعهم في الجردة، نسبة كبيرة كبيرة من ناموس والذباب يبعد عليك. احنا اليوم معناتها مع السخانة، مع شوية ما راكد كالكو بار في حوالي انت المنزل متاعك، فما الناموس. انا ادعو الناس اللي عندهم صغيراتهم، خاصة الصغار، باش يشريوا محابس
0: اي هي الاحباق سي وحيد، ما تنجم تنبت تكونش في امبو، في محبس، ما نجموش نزرعوها.
2: مش صحيح. احنا ديما ثقافه كونوا ياخذوا المشتله ويزرعها في الحواض اللوطه. يعني صحيح احنا عندنا تقاليدنا وعاداتنا نشيهم في المحابس، اما راهم الكل هذوما يمشيوا بالبذور. يعني راهي كعب احباق تجم في اخر الصيف تاخذ تلمك البذور نتاعها كل الجويدين هذيك وتحطهم في شكيره وتحطهم في الظل، وعام جاي ماذا بيها تعطي للحومه كامله، تعطي للحبق. الطريقه ان شاء الله نحاولوا احنا اللي يسهل اي سؤال نحاولوا احنا نجاوبوه. راهو الحبق نبته موسميه وتحولت مستدامه. يعني شو معناتها؟ معناتها هي هي المفروض موسميه نتاع صيف، ولكن احنا مع التاقلم النباتات هذوما تاقلموا من المناخ نتاعنا، تولي شنو مثلا الحبقه تولي تشيح ومن بعد زريعه تطيح وبعد كتسقط او تعاود تخضر، وفما حبق سوري احنا نقولوا له السوري في ورق الشين يقعد على طول موجود. دونك فما تعود على المناخ، تاقلم مع المناخ. كيف كيف لافوند، نقول للناس الكل يفرحكم اعتنيوا باللافوند والكليل اللي عندكم في الجنين، راهو كي تقصوه تقصوه بانتظام يعاود يخضر يعاود يعطيك النوارك البنفسجيه نتاعو. وانتم الناس الكل تعرف اللي ريحه الخزامه مزيانه برشا،
0: اي نستعملوها حتى باش نمسحوا بها الديار و... يعني عديد الاستعمالات
2: في العطورات نتاعنا، فهمت يعني. وكيف كيف الكليل، الكليل نحطوه في الحم زاد كيف كيف في الماكله نتاعنا،
0: اي
2: يعني
0: ميله في الماكلة، في نفوحوا بها الماكلة، نفوحوا بها الدجاج، الكليل، نفوحوا بها حتى التاي معناتها. اي
2: على النباتات تعرفها الناس، ما نحبش نعطي الاربعة والخمسة، خليني نركز على ثلاثة نباتات لانه
0: الاوبجيكتيف بشوية بشوية كل جمعة نمشي ونعطيو نبتة، مازالت الحصة طويلة.
2: بعد الوشوشة على المنزل هذا هو الاوبجيكتيف نتاعنا، وديما نعاود ولا احنا نعطيو بعض النباتات اللي نستفادوا منها الكل، واللي هي موجودة في الأسواق بكثرة ورخيصة مش غالية. لأن احنا نحاولوا نعطيو النبتة الصحيحة في المكان المناسب واللي يقدروا عليه الناس الكل.
0: معناتها سي وحيد نعرفوا شوية اللي الحبق بعد الناموسة، لكن ما نعرفوش اللي اللافونت والكليل يبعدوا زاد الناموس.
2: اي نعم. يعني احنا يمشي ماشي في الاعتقاد كونه استأنسنا بالحبق، لأنه كما قلت أنت في المحبس نحطوا واحد الشباك، راهو نعاود نأكد الرتبة الأولى صحيح المرتبة الأولى هو الحبق، ولكن في المرتبة الثانية هو الخزامة والثالثة هي الكليل، وكلهم معناتها إفيكاس بالنسبة للناموس.
0: كيفاش يتم الاعتناء بهم سي وحيد؟
2: حاجة هو عادة نستعرفوا لكونوا خاصة نحكي على لافوند ونحكي على الكليل راهو يستعملوه لتسييج بعض الركن من الحديقة. أنا نقول راهو السقيان في الصيف هو تلقى تو منور، تو حاليا تلقى الخزامة والكليل منور. أنا شو نقول ديما اسقيه حتى مريرة في الجمعة، راهو مش معناتها
0: برشا ماء معناها يقتلها،
2: شبعوا يعني هاني شفت معناتها أنت كي تلقاك نهار الأحد مرتاحة ولا نهار السبت برمج النهار هذاك باش تسقي النوار نتاعك
0: باش تتلهبك لي بلونط اللي عندك في الجنينه ولا في البركو.
2: ماهوش معناتها طلبات مشطه ولا طلبات معناتها كاسحه يقدروا عليها الناس الكل. اما اللي بيه فايده هو كونه دو توزون راهو بالنسبه للخزامه والكليل قد ما تقصه بالمقص وياخذ التاي تاي هي اون هي اون هي فيجيتال، قد ما هو يسيب الريحه لو بارفام نتاعو لي زويل ايسونسيال نتاعو يسيبه، وبتبيع وكثير بعد الناموس بعد كل شيء، وانت شم ريحه مزيانه. هذيك علاش النباتات نتاع اللامياسين تاع العائله الكل مسمينا، تعرف شو مسمينا مدام؟ مسمينا صديقه الانسان والبيئه.
0: به قل لي، قلت لي تسقيها النباتات ثلاثه مره في الجمعه، لانه نبعدوا على الشمس ولا صبح بكري ولا العشيه مخر؟
2: بتبيع انت تو عندك حاجتين، عندك الخزامه والكليل لانه موجودين في جنينه، وعندك الحبق لانه موجود في المحبس هكا ولا لا. شوف يعني بالنسبه للحديقه كي تبرمج لها نهار راحتك يا سبت يا حد وتسقيها بالكدا خارق العاده سي سيفيزون، والنبته قادره باش تستناك الجمعه الجايه ويكفي. بينما الحبقه لا، الحبق ماذا بيك تسقيها مرتين في الجمعه، يعني كويس ناق شين او شطر دبوسه لانه يعني المحبس ماهوش كبير، ولكن مرتين في الجمعه يوضع على مره في الجمعه، فهمت؟
0: به احنا قلنا تنجح هلا النباتات هذيا تنجح حتى في الجنينه مش فقط في المحبس، معناها ناجحه. به طريقه الاعتناء بها هل انه تختلف من هنا باش تكون في محبس على هنا تكون في الجنينه في التربه في الجنينه؟
2: هو عادة راهو حتى أبار المحبس
0: فما شكون يقولك ما نجحتليش سي وحيد، راه زرعت نبتة ما نجحتليش.
2: يمكن أن ديما نقول فما حاجتين لازم تاخذ بعين الاعتبار.
0: شنو
2: مثلا كي باش تاخذ انت حبق من السوق فور اكزامبل لازم تاخذه في محبس ما تاخذوش عريان ما تاخذوش حلقه معناتها يبيعوا في الاسواق كمجموعه لي بلانتور اللي عريه تلقى العروق نتاعها عريه لا هذه غلطه شائعه في ساشي والا في محبس باش نسبة النجاح نتاعو تكون مضمونة. وهنا نعاود نقول كي باش تنقل انت حبقة من محبس المحبس إذا كيف كيف تنقلك الحبقة اللي عندك في محبس آخر ساعة تاخذ محبس أكبر وتزيدوا شوية تراب وبعد ما تحطوا حاجة يعني شوية حجار اللوطة باش الماء يتعدى ما يعملش لاسفك.
0: باهي المكالمة الهاتفية يظهر لي تقصت المكالمة الهاتفية مع سي وحيد. تسمع فينا سي وحيد؟ بيه شكرا ليك على كل حال، وصلت المعلومة كما كنتوا تسمعوا. كانت هذه فقرة جنينة دارك، وسي وحيد الجنحاني مختص في البستنة والبيئة اختار باش يحكينا على الحبق والكليل واللافاند اللي هما عندهم ياسر فوائد في الصيف، خاصة يهربوا كل الناموس والحشرات والذبان، وخاصة الناموس اللي يكثر في فصل الصيف، وقدش منظرهم مزيان برشا الحبقة واللافاند هكا للكولور المتاحة والكليل بتبيعة. شكرا لكم ويعطيك صحة سي وحيد. احنا باش نواصلوا مع ريقات ومع الأنغام، ورحلة تتواصل في صيف معنا حتى منتصف النهار. بعد شوية باش نستقبل السيدة سونيا بن خليل في بدو بتمام، هي مصممة أزياء.

0: به نواصلوا اذا في رحلتنا في صيف معنا حتى المنتصف النهار بالضبط ل 11 ودقيقه لليسال على الوقت. معكم عوض في الورغي من امام الميكروفون، ومعكم خليل ونورهان في الديجيتال، سليم في التكنيك. ضيوفي زوز نسي زوز سيف في التجميل بطبيعه، مصممه الازياء سونيا بن خليل، اهلا وسهلا بك، مرحبا بك سونيا. مرحبا، شكرا لك. وايضا ابتهال مبارك اللي هي اخصائيه في مستحضرات التجميل، وايضا دكتور في تثمين الاعشاب الطبيه والعطريه، هكا ولا مرحبا.
1: مرحبا بك عايشك، شكرا.
0: اهلا وسهلا بك،
1: سعيده جدا باش نكون متواجد معكم اليوم في اذاعه الشباب وفي البرمجه الصيفيه الممتازه.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه. فقره بدو بتمام بطبيعه، وشكرا لك ابتهال خاطر انت عملت ديبلاسمون اليوم وجيتنا من المستير تحديدا. في كل مره راهو نكلمها ابتهال تلبي الدعوه وسون فاسون وتقول راني جو بريفير نكون معاكم في الاستوديو. اذا باش نمشيو مع فقره بدو بتمام، باش تكون في الفقره الاولى وفي الضيفه الاولى في الحصه هذه سونيا بن خليل.

0: بدو تمام وش نبداو معك انت سونيا بن خليل كما قدمتك في البدايه مصممه ازياء وكوليكسيون ما شاء الله نتاع سونيا بن خليل كي تشوفوا الباج نتاعها لي روب دو سواري لي روب دو مارياج خصائيه معناها خاصه تلبس النساء والفتيات الحضارات والعرايس بطبيعه معك انت وفي الفقره هذه خاطر بداو من توا بداو شويه يستنسوا مستمعينا الفقره هذه فاش تتمثل باش نعطيو شنو هو التوندونس في السنة نتاع لي روب دو سواري بالنسبه للعرايس والفتيات والحضارات مش فقط العرايس كهو
1: هو كي باش نحكيو على التوندونس سيت اني
0: فقط الميكرو سونيا اي
1: سيت اني معناتها اللي هو الكورسي اللي اون فوك
0: اي
1: تعرف الكورسي قبل

0: معناتها إتا سو فيتمون كان يتلبس 19 سيكل كان يتلبس كانت تفكر عواطف كنا نتفرجوا في الأفلام تاع سوندريون كل كان يلبسوا كلي كورسي وبرنسيس
1: أي
0: معناتها هو بور أفيني لا تاي ويعطي أون بيل ألور في لا سيلويت وكل دونك كنا نحلموا باش كي نكبروا نلبسوا ولا هكاك توا رجع أون فوغ على الآخر و سورتو هو معناتها اون بيس ماتريس نوبل فهمت ومعناتها يعطي الكور معناتها رافينيتي معناتها بالكدا يكبس على البدن
1: اون بون سيلويت معناتها
0: يطول البدن معناتها يعطي اون بيل الور دونك وظفناه السنة في ليغوب نتاع مغياج في الحضارات مثلا في التبادل قبل كنا تبادل نعملوا كورساج قصير طولينا بالكورسي
1: يمشي للانواع الكل معناتها فما شكون يقول لك مثلا صحيح. انا شويه بصحتي شويه
0: ولا اللي بصحته برشا اما جدا معناتها شنو هو يعمل الكرو في لاتاي يعطي اون فورم حلوه يلبسوا قلت لك من قبل كانوا يلبسوا سو فيتمون علاش قلت لك بوغ افيني لاتاي يعطي رونق حلو ومزيان معناتها سي نوبل ولا وظفناها سنه برشا انت تدخل توا لي باج نتاع لي غون كوتوري كل حتى نتاع البر تلقاهم باللي يخدموا باللي كورسي.
1: بي شنو الالوان شنو اللون اللي خارج طوندونس؟
0: ديما نحكيو فيه الموضوع نتاع الالوان احنا شاك فوا بون احنا تو داخلين سيزون نتاع الصيف نتاع عرايس ونتاع سهرات وكل احنا الالوان ديما كولور دو باز هي الجولد والسيلفر هذوك ما يتنحاوش. ندخل للصيف اللي داخلين
1: هذوك الالوان الكلاسيكيه اللي
0: يقعدوا ديما دارجين ما يقطعوش معناتها ديما موجودين وديما مستحبين معناتها ديما تدخل لك مثلا كو سوا باش تمشي تحضر في سهره ولا عروسه تقول لك نحب انا شيء سيلفر ولا الجولد خاطر تحسوا يعطي برشا رونق في الليل مع الكليراج وكل وتو داخلين عندنا سيف نحبوا لك الالوان الزاهيه اللي نتاع السهره هكا لي كولور نتاع الصيفيه كل الالوان الفاتحه كل تشرح في العين عرفت مثلا
1: لي كولور جي لي
0: كولور جي مثلا الجون السيال لي كولور باستيل اكيد هذاك ديما الفوشيا لي طون دو فوشيا حتى الغوز السيال كيما قلت لك السيال والبلون
1: وال كما انا معناها روتي
0: انت لا انت في التوندونس نتاع السنين ديما مواكبه
1: لا لا بارازار بارازار
0: خاطر انا جاي انت حبيت تلبس حاجه فاشن
1: با فورسيمون ماشي
0: هذوك لي كولور ديما محليهم معناتها حتى في الصيف تحس مطلوبين ديما ما نقعدوش نتبعوا لي شنو السنه اللي دارج اللون معناتها ديما يلزمنا موجودين بريسك لي كولور كل معناتها ما ثمش ما يحصروني يعني ما نتحصروش بكولور واحد فهمت
1: هذايا بالنسبه للعروسه نهار العرس قلت معناتها لي غوب توندونس اللي حكيت عليهم كل شيء وكل شيء فالعروسه وخاصه في تونس احنا 7 أيام و7 ليالي الوطيه البدو
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: سهريت مثلا السلاميه تلبس أيه. تحب تلبس قفطان تحب تلبس هل انه القفاط ديما يقعدوا توندونس
0: ديما تقول لك انا جايه باش الصديق ولا بدو حنا
1: تحب تلبس الصديق
0: الصديق يلبسوا برشا القفاطن ولا تبدا باش تعمل صديق في الدار تلبس قفطان القفطان ما احنا سورتو القفطان دخلنا فيه برشا برشا برشا حاجات فيزيتي فهمت ما قعد ما نحصروش احنا في قفطان مثلا كيما المغاربه عندهم قفطان بركه معناتها انا شاركت في معارض البرا ودي ديفيلي نلقى معناتها كل بلاد تبدا شنو عندها كيما
1: التوش
0: نتاعها المغرب عندها القفاطن مثلا الجزائر عندها الكراكو احنا تونس بالحق عندنا برشا برشا بحر نتاع موديلات معناتها نتاع سورتو جهات وكل معناتها نوظفوا القفطان ندخلوا فيه حاجات
1: توش هكا موديرن عصري
0: موديرن ولا قديم معناتها زمني معناتها نلعبوا برشا على الكرياسيون نتاع القفطان ولا نتاع اللوطيه معناتها ياسر عندنا شوا كبير
1: اي اما معناتها تحافظوا على كل ما هو تقليدي في الحكايه
0: تقليدي موديرن زاد موديرن سورتو في العرس موديرن نمشيو للموديرن برشا
1: اي بالطبيعه انا ننصحهم باش يشوفوا الباج نتاعك سونيا الخليل هكا ولا تو يشوفوا الكوليكسيون نتاع السنا
0: ما شاء الله ما شاء الله شنو وحنا توا برشا عندنا راهو دي كرياتور جدد سورتو شبابنا معناتها ديغنييغمون حضرت في ايفينمون كبير كان ما عرفتش انت حضرت ولا مدام عواطف الفيل دور وهنا نحب نتوجه بتحية كبيرة لنزار شرقي فريمون على اللي قدموا معناتها من نظام، تحس روحك في العالميه معناتها انا كيف
1: وصلنا باللبسه نتاعنا للعالميه.
0: باللبسه معناتها سورتو يعطي فرصه للشبابنا الكرياتور الجدد هذوما اللي طالعين الى جانب الكرياتور الدم معناتها مع احنا وكل، تحس معناتها ثم دي روشيرش جديده، ثم
1: حرفيه المشعل نتاعك
0: محليه معناتها تحس روحك مدينك في العالميه معناتها تحس في روحك في بلاد اخرى مش في تونس. لذا معناتها يفرحني اللي احنا بالحق قاعدين ماشيين في طريق باهي وصحيح، والشباب توا تحسهم عنده طموح طموح واما وفر له علاش انا قلت لك نشكر النزار اللي عطاهم الفرصه اللي
1: معناتها فرصه شنو للتكوين
0: باش يبرزوا باش يبرزوا باش يبرزوا شنو عندنا في لي كرياسيون، شنو عندنا في الموضه، شنو عندنا في الفينا نتاع الخدمه، شنو عندنا لي كرياتور الجد، شنو ثم معناتها تحس حاجه تشرح القلب وحاجه تفرحك كبلادنا احنا تونس، تحس اللي تحسها في العالميه، تحسها نفس المستوى نتاع البرا.
1: باش ناخذ نغم بعد نواصل معاك بطبيعة سونيا، وبعد نعطي بطبيعة الكلمة لابتهال مبارك، هي أخصائية في مستحضرات التجميل ودكتورة في تثمين الأعشاب الطبية والعطرية. نغم ثم نواصل.

0: سرقنا وهرب بينا سول جسما دو لا مدينة.
1: صيف معنا
2: صيف معنا
3: صيف معنا.
1: باش نواصلوا معاك مدام سونيا بن خليل، قولي توا بكري في الكواليس نحكيو لانه الشباب ولاو يحبوا يرجعوا لكل ما هو تقليدي العرايس.
4: اي صحيح.
1: توا المرساوي مثلا هاو توا مدام ابتهال قالت انا قداش حبيت في عرسها تلبس حاجه المرساوي،
4: ولات حاجه انديسبونسابل، ولات العروسه كي تدخل تقول لك معناتها هي تفركس على الروبه المزيانه وتاع العرس افيك سا معناتها اون باغاليت تقول لك انا راني شايه نلبس كسوه اللي كانت لبستها امي ولا جدتي ولا فهمت رجعوله على الاخر معناتها ما ثماش انشغوم تاع عرايس ما عندوش المرساوي التونسي ما عندوش تريون فهمت الحاجات الزمنيه التقليديه على البيس نتاع حمامات هذاك التقليديين فهمت الفرامل وكل العكري ونقولوا احنا القفطان قفطان المدروز نتاعهم ولا
1: برشا برشا ماريو الفضيله زيد
4: اي اي يلبسوه باش الحمام بالسبساري كل معناتها ثم اقبال اقبال كبير برشا تحس محليهم احنا شباب تو يحبوا يلبسوا الحاجات القدم
1: الزمنيه
4: الزمنيه واللي رجعوا لهم معناتها جات بيريود ما عادش يلبسوا يحبوا ديما موديرن مثلا حتى من البيت غاب يقول لك نتاع افتر وكل اما باقي تحس متشبثين بالتراث نتاعنا وهذا به شيء
1: في خاطر تراثنا
4: تراثنا كبير
1: حاجه شبيبه
4: وعريق وعندنا كل بلاد وعندها اللباس نتاعها الطابع نتاعها معناتها كل معناتها بنيه تقول لك نحب نلبس كما لبست امي وجدودنا وكل فهمت وهذا به فهمت
1: توا لي توندونس
4: مثلا توا حكينا على لي توندونس على لي كولور معناتها قلت لك لي كولور ما نحسبش روحنا على لي موديل
1: لي موديل
4: نحبوا تبادل برشا لي دو بيس مثلا كسوا تكون كما قلت تقليديه والا ما التقليديه تقول لك نلبسها في الوطيه خاطر احنا ما تعرف كما قلت انت قبيله السهريه الطويله احنا نتاعنا عرسنا بجمعه
1: سبع ايام وسبع ليالي راهو مازلنا محافظين عليهم
4: تبدا تقسم في اياماتها شنو باش تلبس نهار التقليدي ونهار الموديرن ونهار اللي سبور شيك وكل مره تبدا تختار لك دونك عندنا الاكثريه تو ولات دارجه برشا لي دو بيس تبادل ان بو ريفيزيتي تبدا تلقاها موديرن برشا تمشي بها حتى العرس ما تحاجيت على مستوى كبير ولينا قلت لك وصلنا معناتها بالحق
1: مستوى
4: عالي بالحق في الكرياسيون في الموديل في لي كولور في التريزه في الفيانه برشا حاجات محليهم ولينا
1: وانتوما كيما قلت لي توا معناتها انتوما شنو طلبات للكليونت كيما قلت توا ولا يحبوا يلقاو المرساوي هكا ولا
4: اي صحيح يلقاو المرساوي يلقاو كل شيء يلقاو خاطر كي تدخل لك هي تحب توريها دوتو وساعات زاد تدخل لك حاجات تكون مش في مخها باش تلبسهم كي ترى عندك حاجات مزيانين وحاجات عليهم القيمه وحاجه معناتها تمشي مع السيلويت وانت تعاونها على المورفولوجي نتاعها معناتها تنجم توا سورتو بناتنا توا ولاو ياسر يتبعوا في الانستغرام يتبعوا في الفنانات يتبعوا شنو اللي خرجت حاجه جديده اما يلزم تمشي على الادابتاسيون نتاع المورفولوجي هذاك معناتها احنا هذاك يولي دورنا احنا معناتها احنا نقنعوها
1: توجهها
4: نوجهها
1: انت تلبسها
4: باش تلبس حاجه اللي تواتيها واللي ما تكونش خارجه على الموضوع فهمت وتسالها على التيم تاع العرس باش تبدا متناسقه تبدا تحس روحها لازم على التيم اللي هو في العرس فهمت ما تبداش خارجه على الموضوع
1: فوالا يعطيك الصحه باهي توا انا باش نعطي كلمه لابتهال مبارك كما قلنا هي دكتوره في تثمين الاعشاب الطبيه والعطريه واخصائيه في منتوجات التجميل مرحبا بك مره اخرى ابتهال اهلا وسهلا احنا باش نحكي واقترحت عليا قلت لي مادام احنا في بدايه الصيف الان كيفاش نجمو نحافظوا على البشره نتاعنا وعلى الشعر نتاعنا راهو هذيا للعموم نساء ولا رجال كلنا احنا اكسبوزي راجل ولا امراه للشمس حتى الراجل زاد راهو يخرج في الشمس ويعوم في البحر والكل وما يحبش يتصد وما يحبش معناتها مش به
5: اي فوالا شكرا على الاستضافه مره اخرى سعيده باش نتواجدوا معاك اول حاجه نخمو فيها في الصيف هو مادام تسخن الدنيا وتقوى الشمس هو اول حاجه نخمو فيها سي ليكرون دونك حبيت اليوم نفسر لكم ان فيت اون دي شيفر لي كود الموجودين على العلف الروبو نتاع ليكرون باش نفهموا اش معناها وكيفاش نختار ليكرون تاعي دونك اول حاجه لازمني نفهم شنو علاش نحط ليكرون خاطر فينالمون الشمس فما أشعة فوق بنفسجية تخترق الغلاف الجوي وهذه كتسبب لنا في تلف للجلد نتاعنا. فما زوز أنواع اللي هما أشعة الشمس فوق البنفسجية تيب ألف تيب A وهي من A هذيك سي اج دونك هذيك تعطيني ا لون تيرم لو فييسمون كوتاني يعني شيخوخه مبكره وكذلك تتسبب لي في ظهور ان فات البقع الداكنه في الوجه وفما الاو في بي اللي هي قصيره لكني تعمل سبب الحروق وليكود سولي دونك الاحمرار هذاك يسببونا فينالمون التيب دو الترا فيولي دو تيب بي دونك كيفاش نختار فينالمون ليكرون تاعي دونك
1: اللي يتماشى مع
5: مع يزيد يحافظني من هذوما زوز فينالمون احسن ايكرون هو اللي ينجم يلقى لي ليكيليبر دو بروتيكسيون ما بين هذوما زوز دونك جينيرالمون نقولوا اللي نلقاو الاس بي اف ونقاو مثلا
1: اي انا ديما نقرا اس بي اف ونحب نعرف شنو معناها اس بي اف
5: فوالا هو لانديس دو بروتيكسيون اللي هو فينالمون مش يعني وقت اللي نقول اس بي اف 15 باغ اكزومبل كي نعرض يدي ما غير حمايه للشمس قداش تقعد باش تحمى مثلا نقولوا 10 دقائق وقت اللي نحط الاس بي اف 15 عندي 15 مره حمايه اكثر من خليتها بلاش دونك هذاك نقيسوا معناها 10 في 5 معناها عندي براتيكمون 150 مينوت دو بروتيكسيون بالاس بي اف 5 قداش يرجع لي الاس بي اف 5 هذا من اشعه الفوق البنفسجيه دو تيب بي فقط مش زوز دونك يحميني من الاشعه فوق البنفسجيه صنف بي دونك هذا يرجع لي 93% من الاشعه هذه الصنف 30 اس بي اف 30 يرجع لي 97% والاس بي اف 50 يرجع لي 98% ويعمل لي براتيكمون حمايه 50 مره اطول. تقول انت توا الفارق بيناتهم 1% 30 و 50 مي علاش معناها اسكو يا لا ديفيرونس اي اون مي دو لامبورتونس معناها نعطيو اهميه اكثر لل 50 على خاطر البشره الحساسه جينيرالمون يعمل معاها الفرق هاك 1% ا لون تيرم. دونك يلزمنا ديما ان فيت اذا البشره نتاعنا حساسه وخاصه اذا الوجه نتاعنا فيه تصبغات والشمس نتاعنا قويه كيف تونس دونك ماذا بينا ديما في الصيف ناخذوا ان اس بي اف 50. الحاجه اللي ناكدوا عليها اللي اوسي الاشعه فوق البنفسجيه دو تيب ا راهي موجوده حتى في الشتاء وتخترق السحاب
1: وخاصه في تونس
5: وتخترق حتى البلار معناها احنا ساعات يقول كان في الشتاء وفات طلعوا لي
1: ولا انا في الدار
5: ولا في الدار وتظهر لي الو هذاك خاطر عندنا كما قلنا اختراق من الاشعه الفوق البنفسجيه دونك ماذا بينا كي نخرجوا حتى في الشتاء نحطوا حتى كريم اللي دي كريم فينالمون حتى دو جور تلقى فيها ان اس بي اف 30 بي كيفاش اون بلوس زيد نفرقوا ما بين الانديس دو بروتيكسيون UVB و UVA دونك الاس بي اف 50 هذاك كما قلنا يمشي لل UVB والكي نلقاو دوره صفراء مكتوبه فيها UVA راهي هذاك اون فيت ليكرون هذاك يحميني من اشعه الفوق البنفسجيه دو تيب الف تيب A دونك وعندنا البي A بلس بلس قد ما عندك علامات بلس قد ما ليكرون هذاك فعال داكوغ دونك يلزمنا نتاكدوا الحقيقه من المصادر نتاع ليكرون تاعنا مش جوج من يجي مش جوج من صب ما يتشراش معناها فريمون
1: ومش
4: تقتل الفيزاج
5: خاطر فما برشا معناها كونتخو فاسون ومعناها فما معناها اشياء ما تمشيش
1: وفما التجاره الموازيه زيد بلي ما ناخذوش من عند
5: اللي جاي يعني احنا في ليكرون فما المينيرال وفما الشيميك الشيميك هو يمشي يتفاعل كانه ايبونج معناها مش يمتصك الأشعة هذيك يفككها ويحولها لسخانة دونك اون فيت علاش البشره الحساسه يقول لك ساعات حتى ايكرون نحس سخانه في وجهي ويحرق فيه هذاك ما يتمشاش معاهم فينالمون لو شيميك دونك اي دواف ميغري يختاروا المينيرال ثاني حاجه ليكرون شيميك لازمك تخليه 20 دقيقه قبل ما تخرج للشمس دونك باش ينجم يدفع الوغ كو المينيرال
1: معناها تعملوا 20 دقيقه قبل ما تخرج
5: للشمس شيميك المينيرال دي كو جو لابليك مش يولي كانه مرايه مش عكس لي الاشعه ديريكتومون علاش ديما ماذا بينا نحطوه في الكهرباء عرفت كان حسيت الوحده معناها الشمس قويت دونك اون بو ابليكي دي كو معناها تحطوا على وجهك يولي
1: ونهبطوا معايا ما نخليش في الكهرباء خاصه هكا ولا اي ميديكامون تدخل الكهرباء
5: احنا عملنا فينالمون ان فات يا دي فورم سوليد اللي هما يقعدوا ستابل مي هو دو بريفيرونس يا ان فات
1: ما نحرجوهمش في بلاصه سخونه
5: خاطر ديما الكهرباء ديما تسخن راهو مع السخانه فاميلي في سير دونك تطلع اكثر من 50 درجه نتاع سخانه دونك دو بريفيرونس ديما في ساكك او موان محمي دونك هذا فينالمون كيما قلت لك يتماشى مع البشره الحساسه للحوام وللصغيرات وكي نمشيو للبحر دونك فاسيل باش تابليكيه
1: وللرجال زاد وللرجال خا نقولوا
5: تلقاهم يسوقوا معناها نهار
1: كامل
5: دونك ينفعهم بالبيه تو مش نمشيو للحمايه الطبيعيه للشعر والجلده بمواد طبيعيه دونك قلت لي اختار لي مواد نجموا يكونوا على بورتي دو تو الموند نلقاوهم في الديانة ونستعملو احسن حاجه وصديق الجسم والشعر والجميع ويتماشى مع جميع انواع البشره شوف الحساس اللي عندهم انتوليرونس هو الجلد اليوفيرا دونك تحفون على الاخر ما ابزون فريمون فيه كل الكاركتيرستيك اللي حتى حرقه شمس ضربه حريقه مش يحمي شعره من الكلور ومن الملح
1: ضربة الحريقة توا ياسر الحريقة موجودة في
5: الأطفال عليكم دونك نحطوا الجلد داليفيغا داليفيغا سامحني نحطوه في الجلاسيير ما يلزموش يقعد في الشمس خاطر يتأكسد داكوردو ومن بعد نابيكوه حتى معناها بعد البنياد نجموا نابيكيو لو جيل داليفيغا سي تري ابوزون فما لي زيدرولا زاد ما الماء الورد ماء العطشية ماء الزهرة هذوما الكل يبردوا سخانة نتاع البدن
1: ماذا بينا يبداو ديما في الزهرة وكان سطر واحنا
4: نبداو بوزي الشمس ما يضرش ما يكحلش
1: يقولوا كحل
4: باش سمعت يقولوا كحل جستما
5: نستعملوه بعد لي بنياد وقت اللي تروح دونك باش نعطيكم استيوس نجمو نحطو
4: نحكيو انا مزيت في البحر
5: لا في البحر فينالمون تنجم تستعمل العطر شيء باغ اكزومبل عطر شيء تحمي
1: للوجه
5: وللبدن ما فينالمون اون فيت حتى الويل اسونسييل نتاع جيرانيوم عنده اون بروتيكسيون للشمس معناها ما تخافش منها العطر شيء بالعكس تزيد تبرد فهمت دونك فما حاجات اخرين باغ اكزومبل كيما الويل دو نوا دو كوكو اللي هو يمشي يحمي الشعره ويتغلغل بالبيه في الشعره دونك مش يحميها لك من الكلور ومش يحميها لك من الملح
1: اما يلزم نوا دو كوكو بالحق
5: كي يبدا دونك يلزم
1: مش كل الليكيد هذيك راهي
4: انا نخاف من الزيوت بصراحه
1: غلطه دي
5: لا لا غلطه المعلومه
4: دي انا والله نخاف من الزيوت نبداو في البحر ولا في البحر نخرج
5: اون فيت فما زيوت راهو عندهم ان اس بي اف ناتورال طبيعي عالي مثلا كيما البيبان دو فرومبواز كيما النوا دو كوكو كيما البور دو كاريتي دونك عنا زاد توا اثبتنا في المخبر نتاعنا ان زيت الهندي عنده ان اس بي اف بروتيكتور ديجا دخلناه في لي فورمول حتى نتاع ليكرون نتاعنا دونك هذايا كل فينالمون نجم نستغلو ان لكن نستغلو بوزيتيفمون مثلا ان نحب نعلي الحمايه نتاع الوجه نتاعي دونك نابليكيه تحت ليكرون دونك هذاك مش اول حاجه يغذي لي البشره نتاعي
1: كيما الكريم هيدراتون
5: فوالا دونك كيما الكريم هيدراتون مي نجم تحط فينالمون اون ويل باغ كونتخ تنجم زاد تعزز المناعه نتاع البشره نتاعك باش تكون معناها صحيه اكثر يلزمها اون بون هيدراتاسيون راهو البشره الجافه راهي ديما عرضه للاسمرار ولا ديزيغاتاسيون وسورتو
1: هوني نشربوا برشا ماء
5: يلزم تغذيها تغذيها بالزيوت وبالكريم هيدراتونت اللي تعطيك الليونه للبشره باغ اكزومبل عندنا جوجوبا عندنا زيت الهندي مضاد للاكسده زيت قلوب الرمان كيما قلت لكم بيبان دو فرومبواز هذاك يحمي زبدة الشيا زادة تحفونا برشا الابيز وتكلمي حتى كسخانة فما لي دكور زادة هما جينيرالمون اباز دو زيت اللوز والبور دو كاريتي ماكاديميا دونك ابيزونت زادة كيف كيف عندنا زيت الكارتام اللي هو زادة منتوج تونسي طيارة على الاخر فيه الفيتامين كا اللي هي تنقصك الالتهابات وكل الاحمرار نتاع الجلد وعنا كذلك كما قلت لكم نجموا مثلا للشعره بعد لي بنياد نزيدوها شويه زيت جوجلي اي ويل دو دافوكا مش عطينا الليونه يغذيها ويرجع لها اللمعه في الشعره نتاعها انا استوس نعطيه لكم فينالمون نحطوا ماء الورد ديما لي زيدرولا نتاعنا نحطوهم في الفريجيدير باش نطولوا في العمر نتاعهم ويعطينا افيكاسيتي يعطيك لي فيتونيك للبشره يشدها وفي نفس الوقت يبردها وهكا يعطيها هكا لي في كالمون
4: فوالا
5: نجم نزيدو نفهم الجلد اليوفيرا ومن بعد تفشفش
4: نعمل فابو صحيح فوالا
5: دونك فريمون سي تري بينيفيك للشعر ولل سا ابيز اي فريمون عنده
4: تحس خفيفشي
5: فوالا اي سورتو يلزمناش ننساو اللي نعاودو ليكرون تاعنا كل ساعتين ما ننساوش عليه ذاك ما نقولوش هاكا عملتو الصباح وكها راهو التجديد يقع كل ساعتين سورتو كي تلقانا في
1: ايوا كيف نعاودو نغسل وجهي بالكدا ونعاودو ولا كيفاش
5: لازم فينالمون راهو فينالمون
1: واحد خاطر يبدا في البرا مثلا
4: انا والله السؤال هذا ديما انا نعمل ليكرون ونخرج نمشي نخدم كي نبدا انا في الشغوم نبدا نخدم ما نقعدش نخمم باش نعاود نعمل ابليكاسيون اخرى وسورتو نبدا ماكيي كيف نعاود كيما قالت مدام عوات نعاود نخسر
1: اي اي هذيا اي
4: خسر بنكر فينا
5: والله بنكر اي يقولكم بريفيرونس مادامك انت في الظل ما يقلقش
4: معناها ما نعاودش ليكرون انا قاعده في الظل
5: مادامك مش تخرج لازمك تعاود معناها هكا علاش هو توا ليكرون انفيزيبل فينالمون شيميك
4: انفيزيبل اما من بعد نحطوا مكياج باش نخرجوا احنا وقت نعملوا نسير نحبوا الاناقه ونحبوا القدين
5: بالعكس معناها باش مثلا المينيرال يخافوا منه خاطر يقول لك بالك شي يخلي لي الكوش بلانش فهمت الوغ لاستيوس ناتيون نقول ديما سوبودري افيك لا بودر دو فون دو تان تاعك دونك يعطيها ان فيت ليفي دو بونين يعطيك الكولور دو بوم تاعك في نفس الوقت تزيدك حمايه على الحمايه فهمت يعني توا احنا سي كوا لا ديفيرونس ما بين عادي وتان تي سي كون ان فيت اون راجوت لوكسيد دو زانك مع هاك الملونات هذوك مشاتين
1: اليوم مش به
5: لا مش انت والتيب نتاعك
1: انت والتيب
5: لا شفت علاش نقول لك ما لازمكش تاخذ البلا من بلاصه ما تعرفش المصادر تاعك دونك مثلا ناخذ محاسب مثلا قوانين الجوده ايزو 22716 راهو تحترم كراسه الشروط نتاع صناعه المواد التجميل وتبدا تعرف المنتوج نتاعك من ماتيير بروميير حتى لين يوصلك برودوي فيني كل حاجه عندها فيها لي زاناليز نتاعها تلقى فيها اون فيت تراسابيليتي تلقى زاده اون فيت
1: في باش نخدموا في كلكو سكوند
5: فوالا دونك جوستومون باش نحافظوا على شباب البشره نتاعنا وصحتها راهو يلزم نحافظوا على ليونتها على ليدغات نتاعها وسورتو نحميوها من مصادر التلوث ومصادر زاد الاشعاع الضاره وخاصه اشعه الشمس.
1: حر هو راهو بحر بحر معناتها كيفاش باش تنصحنا للعنايه بالبشره الى اخره وبرشا حاجات راهو كلي ساغن
4: الشمس برشا قويه
1: جوستومون. يعطيكم الصحه شكرا ليك مدام ابتهال مبارك دكتوره في تثمين الاعشاب الطبيه والعطريه واخصائيه في مستحضره التجميل. شكرا ليك سونيا بن خليل مصممة أزياء. يعطيكم السحرة شكرا لكم. خليكم مع موجز لحداش ونص وصيف معنا مازالت حداش النص في النهار.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدولو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا
0: صيف معنا بالضبط 11:42 دقيقة ورحلة تتواصل حتى منتصف النهار. معكم سليم القصيبي في التكنيك، كل من نورهين وخليل في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. باش نمشي إلى فقرة في ميزون.
1: في ميزون
0: في ميزو مع الشيف بلال الوشتيتي. مرحبا بك بلال،
3: اهلا وسهلا، شرفنا
0: ونورت الاستوديو الجديد.
3: ان شاء الله مبروك عليكم وعلينا. انا ولد القناه، دونك وين اليوم تي سوربريم، تبارك الله ما شاء الله،
0: حاجه
3: صحة. حاجه تعطي، لازم نعطي عليها ريسيت بنينه.
0: للضيوف نتاعي الاربعه يجيوني للاستوديو القديم، واليوم اول مره يجيو للاستوديو الجديد، وخليتها اون سوربريز في الكلهم يباركوا بالاستوديو الجديد واعجبهم برشا برشا. يعطيك الصحه بليل. اذا بليل في ميزون اليوم باش تقترح علينا ريسيت صيفي هكا ولا
3: صيفي؟ بالنسبه للحاجات اللي اخترتهم ينجم يكونوا هما لونتري والسويت والديسير، حاجه تقنع ما تتكلفش برشا. اون بلوس لازمنا حاجه في الصيف اللي تلقى فيها الفريشور، معناتها هكا حاجه فريشكه، اون بلوس مغذيه. تعرف في الصيف ما ناكلوش برشا التلفزيون، حتى البدن يبدا يحب على الحاجه قويه ولا
0: لي كالوري.
3: دونك في السلطه خذينا سلطه برغل، ومش نعملوا معها كعيبه، سردينا مشويين
0: يا عيني.
3: ومن بعد باش نعطيو الريسيت تاع الفلفل المسير. الحاجه هي اللي هي ليميسيون اسمها في ميزون، دونك ثم حاجات نعملوهم في الدار اللي ما نسحقوش باش نشريهم من الشارع. دونك عندنا مثلا الموسم تاع الفلفل طاوة، مثلا الفلفل الاخضر طاوة وقته، الفلفل الحار هذاك سواء السرتير ولا الفلفل المسكي، نجم نعمل الفلفل المسير. الريسيت نتاع 3-4 ايام وين توفى نعاودو نعمل. خير من اللي نشريو تو نبعدوا على البرودوي دو كونسيرف وكل جو هذاك الكل. دونك نتعداو السلايطه نتاعنا. سلطه برغل نجمو نعملو فيها معناتها الغله دجاج اكزامبل ولا طن، وتكون هي عباره اونتري وسويت وديسير مع بعض.
0: مع بعض
3: دونك باش ناخذوا البرغل نتاعنا، ناخذوا البرغل الكعب نصمتوه ما بين 10 و15 دقيقه في الماء يغلي شويه ملح، من بعد نبردوه باهي. بعد ناخذو نزيدو القصرو برشا مع النوس، شوي فلفل مسير شوي كبار، شوي فلفل برلابي،
0: لكن الفلفل المسير اللي احنا عملناه في الدار
3: صحيت، شويه ليمون. ثم اللي مثلا يحب طن نجم نعملو طن، نجم نعملو سكالوب جري ونخلطو مع بعضو، شوي زيت زيتونه، عصير قارص للي يحب بيان سور. نجم نعملو فيها مثلا اكزامبل طوا وقت البطيخ، شوية سوريز ما تنقصوها امتدي اناناس اكي كانوا لهم عاش، نجمو نحطو الطن ما نحن نمشي بالسكالوب اكثر. نجمو نعملو مثلا اللي عنده معناتها كل هنا كل قدير وقادر، نجمو نعملو السومون سومون فومي ولا شفريت، ولا نعطيو الشفريت ماهيش غالية اسوام من 18 حتى 25 دينار. دونك اسوام براتيكمون معقولة بارابور على الحم والعلوش. بالنسبه لهكاك السليطه نتاعنا نعملوا شويه ليتو ونزينوها
0: وتجي شبيبه، احنا ناكلوا بالعين قبل
3: صحيح. شويه زيتون اكحل
0: هذاك المتمر، خاصه تبدا سوريز
3: شويه عظم نتاع نتاع اوف دو كاي ولا عظمه نورمال معناتها اوف دور معناتها طايبه مسموطه، نقصوها هكا وتكون البلان نتاعنا كيما قلت لك. هذاك هو النجم حتى تهزوا معاك الخدمه، واللي هو ما يقلقش متى ما نخافوش في الريسك نتاع ماكله تقراص، واللي هو مثلا شيء معناتها نبعدوا على الطماطم اذا كان تهزوا معنا لخدمنا وكل. بلان مغذي. نجمو نعاودوا صغارنا على حاجه كيما هكاك، على خاطر احنا في العاده ديما البرغل ماهوش
0: مديول برشا،
3: ماهوش مديول برشا، لكن كي نجربوه في اللي في برشا ريسيتات يولي مديول. مره اخرى نعطيو به دي ريسيت اخرين. دونك شويه زيت زيتونه في الاخر، شويه قارص، شويه ملح في الاكحل، وتكون هذيك هي السلايطه نتاعنا. ردوا بالنا من الملح على خاطر عندنا المالح الكبار والليمون الكل. وريقات لي تي ونزينوا البلان تاع
0: السلايطه نتاع اللي هي نجم اونتري وسويت وكل
3: ودي شيء شوية
0: حتى ديسير مادام هي فيها
3: فيه كل شيء دونك تاكل ثلاثه اربعه مغارف من واحد يكون العباره وجبه متكامله.
0: بي الفلفل المسير كيفاش يتعمل توا بيلي؟
3: الفلفل المسير ناخذوا الفلفل نتاعنا اكزومبل كيلو فلفل المسكي ولا ستارتير الحار هذاك على الاخر. دونك كيلو ونقصه على اثنين نحي له هكا الزريعه نتاعو اذا كان حار على الاخر. من بعد
0: هو راهو حتى المسكي يجي حار بصراحه للناس اللي بتحب تاكل الحار ينجموا يعملوا حلو.
3: ينجموا حتى مطيشوا في وسط والقرين فلفل
0: باش يوزوز شوي
3: يوزوز الخيين ومعه. دونك الكيلو مش ناخذ الايتر ماء عليها زوز كيسين خل
0: اي نوع تاع خل معناتها
3: خل ابيض للتمليح تاع مكتوب عليه خل ابيض للتمليح. دونك الايتر ماء نعمل عليه زوز كيسين وعليهم 150 غرام ملح. لهنا الملح نخلطه ونذوقه قبل ما نصبه على الفلفل.
0: خاطر عنا الخل زيد والملح دونك يرد بنا من اللحية برشا.
3: ما يلزموش يحامض على الاخر وما يلزموش مالح على الاخر. فهمت؟ دونك الملح نبداو نخلطه بشوي ونزيدو لهنا نفهم قلت لك على الليتر نجم نعمل 100-150 غرام اذا كان نحبوه مالح بخاطر الملح يزيد ريموند كونسيرفاسيون الملح. دونك الماء اذا كان تحب الفلفل المسير نتاع نهيرين نهار ويحفر. الماء نعملو تيت ملذذ شوي. نخلطوه بالخل شويه ملح
0: اذا انت مزروب بيه معناها
3: اذا مزروب بيه هذه كونسوماسيون تاع كيما نقولوا نهايرين وناكلوا الفلفل المسير نتاعنا. اذا كان يحبوا مثلا نخليه في عقله ما تبدا عندك شويه ستوك وتحب تخليه نتاع جمعتين كيكه نعملوا ماء بارد نورمال خل وملح. ومن بعد نعملوا سنين الثوم نحطهم في وسط بعد ما نحطوا في الدبوزه نتاعنا ولا معناتها البوكس مش نحطوا فيه الفلفل. نحطوا سنين الثوم ونخليه
0: من الاحسن باللار
3: بلار خاطر الخل والملح. دونك ثم اذا كان نحطه بلاستيك نجم واحد اما ديما في البلار نبدا نتهنينا اضمن. بالنسبه للملح دونك نخلطه بالكدا نصبه ونسكره. الماء ملذ نهيرين يبدا حاضر. هذا مع شويه فلفل هكا شويه كسكسي بالحوت شويه كسكسي بالعلوش يبقى كروستيوم ما يجيش شكل الفلفل الذابل كيما ساس انا نشريوه من الشارع واللي هو ما يسحقش برشا وقت ما يتكلفناش برشا وناكلوا حاجه صحيه اللي خدمناها
0: في ميزون
3: في ميزون.
0: ترجع للروسيت انت ما عملت سلطه برغل لكن هي في الحقيقه مش سلطه تنجم تجي اونتري وسويت قلت معها السردين.
3: شنو السردين؟ السردين اذا كان مثلا نهربوا من المقلي نجموا نعملوا مشوي خرجوها اون فيلي تاخذش حتى دقيقه ونص من كل جهه. من با
0: نغسلوها نحيولها كل الواحد
3: نحيولها السلسول نتاعها سواء في الدار ولا كي تمشي للحواتي ينجم ينظفها
0: نجم تقولوا ينظف بالطريقه هذيك.
3: تو مثلا السردينه ماهيش غاليه تو السردينه من 3000 ل 5000 لاتشا الكبيره دونك ماهيش غاليه وفيها برشا منافع السردينه والمنافع نتاعها اللي توا ساعة العباد يهربوا الأنواع أخرى نتاع حوت
0: اي بيان كو سردينة هي
3: سردينة منافعها مسكينة رخيصة أما فيها برشا منافع اللي العباد ساعة
0: بربي خل تقعد رخيصة خلي
3: خلي على الأقل حاجة مغلية
0: خلي ناكلوا سردينة
3: اللي نجموا يلتجئ ليها على بوغتي الناس الكل. شوية سيري بوفر ملح في الأكحل شوية زيت نشويه على دو كوتي ولا نخدموه على سيسيليان نعملوا شوية فرينة وشوية سميد متوسط خلطوهم مع بعضهم. من بعد ناخذ السردينة نبدا محلولها كيكة كيما الورقة تتخدم على دو كوتي تتحط في البوالة نكتة زيت نحطوها في البوالة
0: هكا مش مقلية فريمون
3: هكا مش مقلية مش شوية زيت زيتونة نبلاسيهم بحذا بعضهم هكاكا ومن بعد نخليهم تاع دقيقة دقيقة ونص ونقلبوها في بولة أخرى ولا على بلا ونعاودوا نرجعوها تطيب كيف كيف
0: والحوت بصفة عامة ما فيه شروح معناها
3: ما فيه شروح
0: لا يحضر فيه صافي
3: كما قلت لك نعملوا شوية فرينة وشوية سميد. على السيسيلينا ذي تجي عرفتك
0: تتقرمش
3: تتقرمش تقرمش هذيك بنينة نتاعها معك سلايطة وكهو.
0: يعطيك الصحة شكرا ليك بلال الوشتيتي شيف بلال الوشتيتي على الغسيت الصيفي 1000% وصحية 100% خاصة في طريقة الطهي. الفلفل المسير والفلفل المسير
3: فلفل مسير
0: ايه مشي شغلت قلت فلفل بالعبيد
3: لا لا فلفل مسير
0: فلفل المسير مع سلايطة مع سلطة البرغل. ونرجعوا للأطباق الزمنية متاعنا ايه. البرغل متاعنا راهو 100% أكلة زمنية ومش عجين كيما الشربه كيما المقرونه
3: اللي هما
0: هيلثي
3: البات نتاع الصيف ما لازمناش ناكلوا حاجه رزينه
0: اي اي ما يقلقش البرغل بالعكس
3: كيما اللي هو ما حاجه خفيفه سلطه معناتها نحبوا نقصوا من الكونتيتي نتاع البرغل نزيدوا شويه ليتو اللي هو يبدا مقصوص شويه شويه جرجير معناتها موجود توا
0: يعطيك صحة. شكرا لك بلال الوشتيتي على الوصفة هذه في فقرة في ميزون معك انت بلال. نوصلوا إلى نهاية حصتنا وختامها كان مسك إن شاء الله شيء طيب لكم الكل. واقترب توا موعد للفطور اللي ما عندوش وهكا دبارة بلال جنب الدبارة هذه اللي في ساعة في ساعة. شكرا لكم تابعتونا منذ العاشرة في صيف معنا. شكرا لضيوفي الكل فاضل لقيقة ابتهال حاج مبارك سونيا بن خليل بلال الوشتيتي. شكرا لك سليم القصيبي كنت معنا في التكنيك نورهان وخليل في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون. باي باي.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
6: إذاعة الشباب نون ستوب

الأربعة وثمانية دقائق. مرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة الشباب. الصوت والصورة يجيكم من استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام. مرحبا بالناس الكل اللي تحقوا بينا تو. منذ قليل كنتوا تسمعوا في كريم الزغبي وكان عنده انفراد انه قدم الاولى وطنيا في امتحان التاسعة. بطبيعة الحال افضل اذاعة تنجم تعدي لكم النتائج الاولى هي اذاعة الشباب، وهذه حاجة معروفة وتعودتوا بها مستمعينا. وتتويج النجباء يكون في المؤسسات التربوية ويكون زايد على موجات اذاعة الشباب. مرحبا بكم مستمعينا، اليوم في لقانا باش نحكيو مع الأستاذة زينب عزوز، أستاذة مختصة في تكنولوجيا التعليم وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التدريس الحديث والاستعمال الذكاء الاصطناعي لصناعة تجربة تعليمية كلها إبداع. الموضوع هذا مهم إذا كانك معلم ولا أستاذ ولا ناشط في المجال التربوي. خليك معنا حتى للأربع ونص باش نسمعوا الجانب اللي نجم يهمك في مسيرتك المهنية. وفي النصف الثاني من اللي قانا اليوم في كريزي ساينس باش نحكيه مع رئيس قسم البرامج العلمية في قصر العلوم بالمنستير، باش يحكينا على برامج المؤسسة هذه في فترة الصيف. نحكيه أيضا مع سي هيثم الشعلالي رئيس جمعية الإبداع العلمي على الأنشطة نتاع الجمعية هذه، جمعية مختصة أساسا في التكنولوجيا وتبسيط وتقريب التكنولوجيا للأطفال والشباب. لقانا متواصل حتى للخمسة في الإخراج التقني وليد الريفي وفي الديجيتال أريج ومن أمام ميكروفون وكاميرا استوديو إذاعة الشباب حسن الطهري. يقول لكم خليكم معنا، أهلا وسهلا.

0: يلا مستمعينا نذكر مرة أخرى. أنا هذا خبر أنا فرحان به ونحب نذكر به مرة أخرى. الانفراد كان لإذاعة الشباب باستضافة الأولى وطنيا في امتحان التاسعة إعدادي. ألف مبروك لتسنيم الشريف. نكملوا في لقانا. في الحقيقة احنا مازلنا توا باش نبداوه كريزي ساينس, وضيفتي هي الأستاذة زينب بن عزوز, الأستاذة المختصة في تكنولوجيا التعليم وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التدريس الحديث. أستاذة شكرا على الحضور ومرحبا بك ونورتنا.
1: عايشك سي حسين, انت اللي شكرا على الاستضافه. انا فرحانه برشا بوجودي معاك انت وفي استوديو اذاعه الشباب بالذات.
0: يعني العفو, احنا نتعاونوا مع بعضنا حتى نبسط المفاهيم اللي تخوف شويه الناس وعندهم نوع من الرهبه منها. تكنولوجيا التعليم وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التدريس, ايش معناتها؟
1: تحب نحكي لك؟ يعني خليني انا نحكي لك, نفسر لك بالكدا ايش معناها هل توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم. احنا توي كولينا نحكيوا اكثر على الذكاء الاصطناعي, التكنولوجيا ولات ملخصه في الذكاء الاصطناعي. دونك باش نفسر لك يعني انا شنو المهنه نتاعي بالذات بالضبط. يعني انا قاري طلبه التربيه والتعليم في الجامعه, اللي هما الطلبه نتاعي يتخرجوا يوليوا اساتذه التعليم الابتدائي يقريوا في المدارس العموميه يعني التونسية. وأنا مهمتي أني نعلمهم كيفاش يوظفوا الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريس. كيفاش؟ باهي, مش نعطيك أنا باش معناها باش نفسر لك الصورة بالضبط. يعني هل احنا نعرفوا المهام نتاع المعلم؟ يعني هو بخلاف أنه هو يقدم درسه في القسم, المعلم باش يوصل ليقدم الدرس نتاعو هذايا ديجا مقبل لازمه تحضير. هكا ولا دونك التحضير هذايا فيه بحث, فيه تفكير, فيه اعداد انشطه, اعداد موارد. هذايا الكل معناها كي نرجعوا عامين ثلاثه قبل معناها قبل ظهور الذكاء الاصطناعي التوليد.
0: ايوه
1: قبل لا ينتشر ويجي تشات جي بي تي تولي تستعمل اكثر الذكاء الاصطناعي التوليدي. يعني هل المهام هذه كان المعلم قبل يستغرق برشا جهد وبرشا وقت باش معناها يوصل فريمون يحضر معناها ساعه واحده نتاع التدريس. يعني ساعه واحده قدم في القسم راه وراها برشا مجهود وبرشا وقت نتاع التحضير, بخلاف انه معناها احنا شوف ساعاتها حتى الموارد ما مش بالضروره يجيونا كيما نحبوا. توا بعد ما جاء الذكاء الاصطناعي اللي كنا نعملوه في ساعات وفي ايام, ولينا توا نجموا نعملوه حتى في دقائق. يعني الذكاء الاصطناعي توا قادر انه يحضر لك خطه الدرس نتاعك في دقائق. كان مش في ثواني في ثواني يعطيك افكار نتاع انشطه. بالذكاء الاصطناعي تنجم انت كمدرس راني نحكي هوني معناها من الابتدائي الى الجامعه, حتى معناها حتى ما بعد حتى في التكوين. يعني مهما كان النيفو اللي باش تقري فيه او المستوى اللي باش تقري فيه, الذكاء الاصطناعي قادر انه يخرج لك انشطه تعليميه في شكل جذاب, في شكل صور واضحه, في شكل العاب, في شكل

0: في الفيديوهات أما خير هذا ولا الطريقة التقليدية اللي كانت تقبل في تقديم المعلومة.
1: أنا مش ناخذ بلاصة شخص هو راكب في السيارة نتاعه ويسمع في الحوار نتاعه يقول لك باهي والهلوسة تاع الذكاء الاصطناعي اش عملنا فيها؟ أو نزيدك وشنو باش يقول لك السيد اللي يسوق في السيارة نتاعه وسيسر رواحكم في الطريق معناتها مستمعينا يقول لك إيه باهي والذكاء الاصطناعي باش يعوض المعلم والأستاذ اش عملنا تو؟
0: باهي مساش نخليوها النقطة هذيا نجيوها في الأخر خلينا نحكيو توا نركزوا أكثر نسلط الضوء أكثر على شنو ينجم يعاوني انا الذكاء الاصطناعي اليوم كمعلم وكمدرس وقت نجيو خاطر ما نجموش نحكيو على الذكاء الاصطناعي من غير ما نحكيو على هالتحديات هذه اللي انت ذكرتها واللي هي موجوده في معناها في تفكير الناس الكل يعني اوكي دونك احنا كيف ما كنت نحكي لك توا قلنا انه يعني بالذكاء الاصطناعي احنا اكيد باش نربحوا برشا وقت وبرشا مجهود يعني الذكاء الاصطناعي توا باش يولي يلعب دور المساعد للمعلم يعني انا توا عندي انا اسيستون مساعد يربحني معناها ويعاوني في خدمتي به هالوقت هذا اللي احنا ربحناه وهالجهد هذا في شنو باش نوظفوه باش نوليو نوظفوه اكثر في انه احنا كمعلمين يعني نخرجوا افكار ابداعيه لهنا ما عادش نحكي مانيش نحكي على الابداع على اساس انه اكل ابهار يعني مانيش نحكي على انه انا مش نحضر درس جوست باش يقولوا به واو وكهو نحكي انا على الابداع معناها في اني انا كمدرس باش نحضر درس او باش نقدم المعلومه بطريقه بسيطه ينجم المتعلم يفهمها يتفاعل معها والاهم من هذا انه يبقى متذكرها كيفاش نعطيك امثله انا إذا كنت ناخذ مثال متاع درس علوم مش نقراو على القلب حل كتاب في الصفحة معناها متاع درس القلب القلب هو معناها عضو في عضلة مهمة في جسم الإنسان وتساعد مهمتها أنها تضخ الدم والأكسجين لباقي أعضاء الجسم هذه الطريقة التقليدية كي نجي أنا تو بالذكاء الاصطناعي نجم نعمل معناها فيديو فيه صورة معناها التلميذ اللي هو يشبه التلامذة اللي احنا نقريو فيهم قاعد معناها يمشي في وسط القلب ويعني وتجول في وسط مكونات القلب يسمع في نبضات القلب وبعدك القلب هذاك يخرج له في شكل افاتار يحكي معاه يسألو وهو يجاوبه لهنا باش يولي المتعلم هو اللي باش يستخرج المعلومة وقتها باش نوليو نحكيو على صناعة تجربة تعليمية ما عادش نحكيو على تلقين دروس ناخذ مثلا دورة الماء في الطبيعة فيها عدة مراحل واحد في عود نقول له المرحلة الأولى المرحلة الثانية علاش ما نصنعوش بالذكاء الاصطناعي لعبة ومستويات اللعبة هذيك معناها هي هاك المراحل ما نجم نتنقل منها إلا ما نجاوب على أسئلة وبعد عندي نقاط وعندي معناها مثلا شهادة ولا يعني فما تحفيز هذه نقطة التاريخ وما أدراك ما التاريخ احنا الكلنا معناها كنا نملوا برشا في درس التاريخ وقت اللي درس التاريخ في عود ما باش نقعدوا نحفظ في الاحداث والشخصيات وهكا التواريخ هذيك صعيبه كي تولي في شكل قصه ويحب هذا حتى كان التلميذ هو اللي يصنعها هكا القصه هذيك اكيد المعلومات باش ترسخ اكثر اللغات مثلا كي نعمل انا غنايه كي نعمل لهم بطاقات تعليميه مختلفه هكا باش يحفظوا بها او يتذكروا بها المفردات هذه الكل معناها امثله كانت قبل يعني كانت تحكر على كان على الناس اللي متمكنه من التكنولوجيا اليوم بالذكاء الاصطناعي حتى معناها مادامك تعرف تحل الاورديناتور وتعرف تحل الانترنت وتدخل للمواقع فيعني انت تنجم تصنع حاجات من النوع هذايا بكل سهوله وبكل بساطه.
1: لحظه استاذه زينب بن عزوز اوكي عندك الحاسوب وعندك الانترنت وعندك اللوجيستيك الكل وهندسة الأوامر
0: أوكي وهندسة الأوامر خليني نحكي لك أنا من منظور المعلمين هو شوف أكثر يمكن متفهمة جدا أنه معناها برشا ناس مازلت خايفة من الذكاء الاصطناعي خاطر كيف ما كنت تحكي أنت توا يسمعوا ياسر على الهلوسة وعلى معناها على مخاطر الحماية يعني سيكوريتي في متاع الحماية متاع المعلومات الشخصية هذا الكل موجود ولكن احنا شئنا ما بينه هو موجود بالذكاء الاصطناعي ولا يعني مادامنا احنا نسميه مواطنين رقميين، يعني نحن نعيش في عالم الرقمنة اليوم. فهذا يطلب منا أنه احنا لازمنا نكون واعين، الوعي ثم الوعي ثم الوعي. بالنسبة لي أنا وقت اللي نستعملوا الذكاء الاصطناعي، نجيو تويكا لهندسة الأوامر. هندسة الأوامر أنا كمعلم ولا كأستاذ مانيش مطالب باش نكون خبير في هندسة الأوامر، تعرفش علاش؟ على خاطر الذكاء الاصطناعي تنجم تطلب منه انه هو يعاونك باش يخرج لك معناها هالامر هذا. انا نقول له معناها راني انا نحب نصنع مثلا النشاط هذا، ولا نحب نصنع الفكره هذه، ولا التصويره هذه، شنو لازمني نكتب لك بكل بساطه. معناها انت توا اليوم الذكاء الاصطناعي تنجم راك حتى تحكي معاه، تحكي معاه حتى بالدارجه، حتى بلغه الاس ام اس، يعني تفسر له الفكره نتاعك بكل بساطه وهو يعطيك الامر كما يجب أن يكون. قلوا راني أنا مثلا باش نخدم به في موقع فلان الفلان، في موقع جيميناي، ولا يعني الذكاء الاصطناعي يعاونك باش أنت تحكي معاه بالصحيح. فأنا خاصة هذه تخوف كبير أو معناها حاجز كبير عند المعلمين والأساتذة، يقول لك أنا لازمني نكون خبير في هندسة الأوامر وكل. يعني أنا من خبرتي نأكد ونعاود انه ماناش احنا خاصه في مجال التدريس ماناش مطالبين نكونوا خبراء نتاع هندسه اوامر. عطيني الفكره نتاعك، اجا انت بالفكره نتاعك واعطيها للذكاء الاصطناعي وهو يعاونك في كل شيء. كيما قلت لك من قبل باش يكون مساعد من اول خطوه لاخر خطوه.
1: باهي ايوه، اي كلام معناتها ممتاز.
0: ايوه وعن تجربه راهو،
1: عن تجربه.
0: اي
1: نرجعوا للسيد اللي يسوق في السياره.
0: ايوه
1: ها، يقول لك توا الميزانيه اللي باش تعملها لنا، معناتها احنا توا من نخلص انا في ميزانيه الانترنت توا باش تخليني في، باش تخلق لي ميزانيه جديده نتاع ذكاء اصطناعي، ولا ضروره اليوم استاذه زينب بن عزوز؟
0: ضروره
1: ولا باش تخليني في المصادر المفتوحه اللي ما تعطينيش برشا تجارب؟
0: شوف، هو بالنسبه معناها اذا كان نحكيو على معني المواطن العادي، مش الاستعمالات العاديه، فيمكن
1: نحكيو عن المربي احنا اليوم.
0: اذا كنت تحكي على المربي، اذا كنت تحكي على المعلم معناها ولا الاستاذ، المصادر اللي موجوده توا هي كلها فما حتى شيء مجاني، يعني كله يعطيك خطه مجانيه محدوده. شوف، فما برشا ادوات انه تعاونك اما لازمك شنو تولي، يا اما باش تدفعها فلوس، يا اما باش تدفعها صبر ووسع بال، انا باش نقول دونك انت باش تختار. بالنسبه للقيمه الماديه، الحق نتاع ربي الى حد الان هو ما فماش، يعني شوف ما لازمكش تقعد تجري وراء الادوات، يكفي انك تختار اداه واحده معناها تنجم. فما ادوات يعني كيفاش نقولوا المعلوم فيها معناها تسمى معقول بالنسبه للمعلم، وانا نحس انه هذاك استثمار هو في روحك اذا كان انت حبيت معناها بالحق توصل الى ابعد ما يمكن. كي تستثمر في روحك معناها 50,000 ولا 60,000 معناها يظهر لي ماهيش،
1: ما تقلق
0: ماهيش حاجه كبيره،
1: مادام باش تعطيك منتوجي بسط
0: العمل وانت اصلا حتى معناها انت بدك كمعلم وكاستاذ باش تسهل عليك الخدمه، مش تولي الخدمه امتى بالحق بصراحه. يعني انا نشوف انه هذايا يعني وليت اي فكره تجيك تنجم توا تطبقها. وين كنا نحلموا بها احنا هذايا من عامين 3 سنين التالي.
1: أستاذة زينب بن عزوز، اليوم شنو ما التحديات الأخلاقية اللي موجودة في العملية هذه اللي كنت تحكينا فيها، توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، فما تحديات ولا لا؟ معناتها
0: تحديات الأكثرية أشوف في استعمال الذكاء الاصطناعي من قبل المدرسين في الناحية الأخلاقية ما فماش برشا معناها، ان شاء الله هما معناها هو فماش وعي كبيره. ما احنا الحمد لله يعني تربينا او تعلمنا قبل لا يجي الذكاء الاصطناعي، فاحنا عندنا الاساسيات وعندنا القيم وفاهمين كل شيء. نحكي على الاساسيات كوسوسوا معناها اساسيات العمل ولا اساسيات حتى المبادئ والاخلاق. يعني يمكن التحديات اكثر مع الطلبه والتلاميذ.
1: ايوه،
0: خاطر احنا معناها اليوم ولينا قدام انه انت كي باش تعطي العمل للطالب ما تعرفش عليهم بعد هذيك اسكو هي خدمته هو بالحق ولا عطيها للذكاء الاصطناعي انه هو خدمها لك واسمه هو معناها عطاها.
1: هك اللمسه الانسانيه معناتها سواء كان من الطالب ولا المعلم ولا الاستاذ، معناتها ما تخليناش دخلنا النفق اخر، معناتها النفق انه كل شيء روبوتيزي ان صح التعبير.
0: يعني كان ما فهمتش شنو تحب تقول بالضبط، يعني شنو
1: معناها؟ معناتها غياب اللمسه الانسانيه في الـ في الـ
0: في العمليه التعليميه. يعني توا في شوف بالعكس، هو ماهوش باش يغيب. الذكاء الاصطناعي عمره ما باش يعوض الانسان، راهو في الاخر بالكل. شوف صحيح انا قلت لك هو باش يعاونني وباش يعطيني افكار، ولكن انت اللي باش تقعد تختار، انت اللي باش تقرر هذا الكل. شوف احنا كي نحكيو على الذكاء الاصطناعي فما زوز معاني ديما مربوطين به، الوعي والتفكير النقدي، اللي هذوما انا من رايي توا يعني احنا كناش نركزوا معاهم برشا. احنا مسؤوليتنا كاساتذه انه نوعيوا الطلبه نتاعنا، خاطر هو جينا فجاه الذكاء الاصطناعي للاسف معناها، فنحن تو سي بون خذينا الصدمه استوعبنا. نحن كاساتذه يعني من واجبنا انه احنا نوعيوا الطلبه نتاعنا بالاخلاقيات وبالمخاطر زاده كيف كيف معناها، خاطر الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي نجم يخليني ما عادش نجم نخمم، وكيف ما قلت انت تفقد هكا روحك كالانسانيه، فهذا يجي معه التفكير النقدي اللي هي بالنسبه لي انا مهاره مهمه برشا، واصلا هي حتى في المنتدى الاقتصادي العالمي كل عام تتصنف من بين يعني اهم المهارات المطلوبه في سوق الشغل. التفكير الابداعي والتفكير النقدي يتسميو معناها توا في عصرنا توا حتىش العشر سنين القدام هما معناها اهم مهارات، فاحنا لازمنا نركزوا عليهم هالمهارات هذوما، يا حبذا كان حتى نبداو نعلموهم لصغيراتنا من عمر مبكر.
1: الوقت وفيسع معك استاذه زينب بن عزوز، فيسع فيسع اما مؤكد انه باش ترجع بحذانا في كريزي ساينس ونزيدوا نحكيو على موضوع الذكاء الاصطناعي. شكرا ليك،
0: عايشك ربي فضلك، عايشك
1: في لقانا اليوم، خذينا فكره وان كانت بعجاله وباختصار، لكن نحكيو عليها في
0: ان شاء الله. ان شاء الله ربي. شكرا
1: ليك،
0: شكرا، عايشك، يعطيك الف
1: عافيه. موجز الاخبار، نرجع لكم بعد شويه.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. موجه واحده تنجموا تسمعوا فيها اخبار النجبه عندنا في تونس في كل المناظرات. واليوم الافراح ونتائج مناظره النوفيام بعد تسليم الشريف جاء دور انه نستضيفوا آلان منصوري اللي هي الاولى صاحبه افضل معدل في النوفيام التعليم التقني. معنا مباشره آلان منصوري. اهلا وسهلا آلان.
1: مبروك يا عايشك مرحبا.
0: كل شيء بالبركه يا آلان. مبروك.
1: عايشك يبارك فيك.
0: ها آلان.
1: ويا مرحبا.
0: قل يا آلان. التعليم التقني في العاده يمشيوا له الاولاد، علاش اخترت التعليم التقني؟
1: والله الحق رجعت بعد ما كنت عامل الدراسه ورجعت في بالي باش نكمل على المستوى باش نعمل تكوين في بالي.
0: أنا من الفرحة ما سلتكش، أنا فرحان كيفك معناتها، لأنه مهم جدا النتائج هذه تفرح العائلة الكل، والديك فرحانين والعائلة الموسعة أكيد فرحانين بيك. قديش المعدل آلاء؟
1: 14.50.
0: ما شاء الله عليك، برافو. كيفاش كان التحضير تاع الامتحانات؟ أحكي لنا شوية كيفاش عملت.
1: والله الحق تحضير عادي، ما عنديش حتى، ما كانش عندي حتى مشكل الحق مع ريفيزيون، حتى كنت بالقرايه ساهل في الاعداديه التقنيه، دونك ما لقيتش حتى مشكل.
0: اي فما دروس تدارك، دروس مراجعه كما يقولوها ولا لا؟
1: والله الحق شوي شوي، ما الحق الدروس الكل بقات يعني مترسخه من اللي مازالت نقرا وكل شيء، دونك هذاك عريش.
0: المرحله اللي جايه من بعد معناتها، هل المعدل المتميز والنتيجه الهائله هذه، شنو القدام، شنو تحب تعمل معناتها انت؟
1: والله في بالي نورمال نرجع نقرا في ليسي نورمال.
0: ومن بعد في بعد البكالوريا باش تكمل تخصص تقني وكل، باش تمشي مجال اعلاميه، شنو المجال؟ ولا مازلت توا تقول خليني نفرح انا بالتميز نتاعي وطنيا ومن بعد يعمل ربي دليل؟
1: والله الحق مازلت نورمال، ما كنتش الحق متوقعه باش ننجح والكل، دونك مازلت ما نعرفش، ما نعرفش على الليسي ومازلت الحق القدام ما نعرفش.
0: باهي، شكون قال لك النتيجه؟ كيفاش عرفتها انت؟
1: والله الحق اساتذتي زاد فما مؤثرين من مدرسه الفرصه الثانيه اللي هي رجعتني باش نقرا، زعلموني من مدرسه الاعداديه التقنيه، زعلموني شكون.
0: باهي. والعائله توا شنو الجو في العائله؟ كلموك برشا من العائله يهنيوا فيك؟
1: اي صافا.
0: يا باهي، من بدايه الهدايا تتهاطل.
1: اي ان شاء الله.
0: يا باهي. آلان منصوري بالتوفيق ليك ويعطيك الصحه وبرافو، وتحياتنا للسيد الوالد سي طاهر المنصوري. اكيد اكيد هو فخور بيك وكل عائلتك فخورين بيك، يعطيك الصحه. شكرا لك، بالتوفيق في مسيرتك الدراسيه. مكملين معكم احنا مستمعينا في كريزي ساينس حتى للخمسه على العشيه.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الناس اللي في الطريق توا سايسوا رواحكم واحده واحده اللي توصلوا للمنازل نتاعكم. بالنسبه للناس اللي غادروا توا اماكن العمل مباشره نمشي الى ضيفنا الثاني في لقانا اليوم الدكتور سليمان سدريت رئيس قسم البرامج والتنميه في قصر العلوم بالمنستير للحديث على برامج هذه المؤسسه في فتره الصيف. دكتور مساء الخير، مرحبا بك على موجات إذاعة الشباب.
1: مساء الخير لكل كافة مستمعي إذاعة الشباب في حسان، شكرا على الاستضافة. شكرا.
0: قصر العلوم في المنستير منارة علمية تغطي جهة الساحل والمناطق المجاورة، شنو محضرين في فصل الصيف؟
1: قصر العلوم بالمنستير كما قلت أنت هي منارة معرفية تعتني بنشر الثقافة العلمية بكامل تراب الجمهورية في الحقيقة. دونك برنامج الصيف مثل باقي السنوات هو برنامج تهريب النوادي والورشات العلمية. دونك فكرنا في زائري مدينة المنستير، نعرف مدينة المنستير هي مدينة سياحية بامتياز، دونك ثم يوميا سواح يجيوا لمدينة المنستير. عندنا برنامج الورشات العلمية انطلق يوميا من الساعة 9 صباحا حتى إلى حدود الساعة 1 بعد الزوال.
0: دونك سياحة علمية معناتها دكتور.
1: تقريبا بالنسبة للسائح عنده حتى هو حق في أنه يجيب السيارات ويجي هو القصر العلوم ويبقى برنامج خاص به ينجم يحاولوا من خلاله أنه نبسطوا بعض المفاهيم العلمية ونقربوها للناس. هي فرصة أخرى لقصر العلوم باش يحقق أهدافه المتمثلة أساسا في تبسيط العلوم وتقريب المعارف. دونك هذا بالنسبة للزائر العربي اللي يجي يوميا. بالنسبة اللي يسكنوا في مدينة المنستير عندنا برنامج النوادي العلمية، عندنا تقريبا 5 أو 6 نوادي في مجالات علمية متعددة من علم الفلك إلى الرياضيات إلى الفيزياء إلى الكيمياء لعلوم المناخ والتغيرات المناخية، وعندنا كذلك تجربة فريدة في النوادي. عندنا نادي اسمه جيني ستيم اليوم نعرفه في كامل العالم اللي تم مقاربة بيداغوجية حديثة تعتمد في على مجالات علمية مختلفة، دونك ساينس تكنولوجي انجينيرينج ار اند ماتيماتيكس، دونك اقحام الفن في تعليم العلوم، دونك هي المقاربة البيداغوجية اسمها ستيم ليرنينج. وكنا في قصر العلوم البارح اتممت دورة تكوينية لفائدة منشطي دور الشباب ولفائدة سلة من أساس التعليم الثانوي. بالحق نشكر وزارة التعليم وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة أنهم ساهموا معنا في إنجاح هذه الدورة التكوينية، دورة تكوينية على لا ميدياسيون سانتيفيك، دونك على الوساطة العلمية وكيفية نشر الثقافة العلمية. والهدف الثاني اللي هو أسمى بالنسبة لنا احنا ونحب نوصله بأرض الواقع في تونس هو كيفية إحداث نوادي علمية في الجهات تعتمد مقاربة بيداغوجية حديثة، مقاربة هذه إدماج الفن في تعليم العلوم والرياضيات وغيرها من العلوم الحديثة. الحق كانت تجربة ناجحة ولقات رواج كبير في الأوساط في المشاركين هذوما اللي زاروا بحذانا الوحدة، وإن شاء الله تكون موضوع حصة أخرى أخوي حسان اللي نحكيه على المقاربة البيداغوجية دي لأنها لقات نجاح كبير في العالم. نجعل برنامج قصر العلوم، دونك ثم المخيمات، ثم الورشات العلمية يوميا، ثم ورشات من الساعة 9 للساعة 1 بعد الزوال. عندنا النوادي العلمية اللي تنشط مرتين كل أسبوع طيلة شهري جويليا وأوت، دونك بمعدل حصتين في الأسبوع. كل المستمعين إذاعة الشباب يجب متابعونا على الفاش فيسبوك ديزيكو دي بالي دي سيونس دو مونستير، ديزيكو دي بالي دي سيونس دو مونستير، يلقاو جدول خاص ويلقاو كافة النوادي العلمية وكيفية الانخراط. النوادي هذه انطلقت الحق منذ يوم 29 جوان هذا الاثنين الفارق، لكن المجال مازال مفتوح اللي حب يلتحق ويرسم في هذه النوادي نقول له مرحبا بك. التحق لنا بالباه والاستقبال بتصرفهم بالمناسير، دونك ينجم يسجل وده للنوادي هذه. بالنسبة للورشات القبة الفلكية يوم الجمعة، كل يوم جمعة عندنا حصص قبعة فلكية عن طريق الحجز، دونك ينجم يلقى جميع المعلومات على ليزيكو دو بالي دي سيونس دو مونستير. وعندنا برنامج كذلك، عندنا كذلك الزيارات المنظمة لقاعة الاكتشافات، هذه القاعة اللي تحتوي عديد الوحدات العلمية التفاعلية اللي نحاولوا من خلالها تبسيط عديد المفاهيم في علوم البحار، في تركيب جسم الإنسان، في علم الفلك وفي الفضاء. دونك هذا بالنسبة للبرنامج على الأقل اليومي والأسبوعي. نحن كذلك برنامج قريبا ينطلق، برنامج المخيمات العلمية اللي نسرد به قصر العلوم. البرنامج هذا نحاول باش نجيبوا صغيرات من كافة تراب الجمهورية لعمار ما بين 12 و18 سنة، ونحاول نعطيهم فرصة باش يعملوا التجربة انهم يقعدوا مع بعضهم 5 أيام متواصلة في مراوحة بين العلم والمتعة والثقافة إلى غير ذلك.
0: نعم.
1: والحق حاليا قاعدين نخدموا على مراكز الإيواء هذه المخيمات العلمية بالتنسيق مع الإدارة العامة للشباب، وقريبا إن شاء الله بالنسبة للمستمعين يلقاوا المعلومة الكافية والشافية حول بداية المخيمات والترسيم في هذه المخيمات.
0: نعم، شكرا لك الدكتور سليمان سدريت رئيس قسم البرامج والتنمية في قصر العلوم مصافحة أولى، نرجع لك إن شاء الله في مصافحات أخرى على مواضيع علمية أخرى. شكرا لك، نكملوا معكم مستمعين حتى للخمسة في كريزي ساينس.

0: يلا مباشرة في الدقائق الأخيرة ضيفي الأخير اليوم في كريزي ساينس الأستاذ هيثم الشعليلي رئيس جمعية الإبداع العلمي للحديث على البرامج متاع الجمعية. قدر الإمكان حاولوا نعملوا جولة في المؤسسات والهيكل الجمعيتية العلمية أنه نعطيكم المعطيات اللي تنجم تخليكم تختاروا وين تهزوا الأبناء متاعكم. سي هيثم مرحبا بيك.
1: مرحبا بكم خويا، مرحبا حسان، يعطيكم الصحه على الاستضافه، بارك الله فيكم.
0: عندك شويه ايكو. سي هيثم في 30 ثانيه قدم لي الجمعيه وبعد ناخذوا شنو عندنا انشطه في الصيف في جمعيه الابداع العلمي.
1: باهي، بالنسبه لجمعيه الابداع العلمي، جمعيه الابداع العلمي جمعيه في ولايه بنزرت، ننشطوا في الجانب العلمي والتكنولوجي. ننشطوا عندنا توا من 2013، حضرنا في برشا يعني تظاهرات علمية في تونس وحتى تظاهرات عالمية يعني في الروبوتيك والذكاء الاصطناعي. مؤخرا كنا في جربة في الروبو فاست، والوليدات نتاعنا من بنزرت في الروبو فارات توجوا بالبطولة التونسية في الروبوتيك.
0: برافو.
1: وكانوا ديسيدي انهم باش يكونوا في القافلة 26 باش يمشوا لامريكا. ولكن صارت الظروف وبحكم الضمان المالي اللي حطته الولايات المتحدة على الدولة التونسية هو اللي منعنا يعني من الذهاب لوليدات لليابان. ولكن
0: الولايات المتحدة تقصد مش
1: الجابون، الولايات المتحدة الامريكية. الولايات المتحدة الامريكية، ولكن المنظمين اعطونا فرصه باش يكونوا عام الجاي ان شاء الله موجودين في كوريا الجنوبيه ان شاء الله.
0: ان شاء الله. باهي، قداش عدد المنخرطين؟ كيفاش تخدموا في جمعيه الابداع العلمي؟ معناتها فما نوادي في المدارس ولا عندكم مقر؟ شنو كيفاش العمل بالضبط؟
1: بالنسبه لجمعيه الابداع العلمي، والله متواجده في ثلاث مناطق في بنزرت، هما مدارس ومعاهد وهياكل خاصه، هما يستدعونا ونحن نلبوا النداء. كي نلقوا فضاء موجود ويحبوا يقروا روبوتيك ولا كذا، نحن نمشوا نتطوعوا ونحضروا في المدارس نتاعهم باش نوصلوا اكثر ما يمكن، خاطرش نحن الحقيقه ما عندناش يعني مقرات في يعني الاماكن الكل، فنولوا ننتشوا الى المدارس الخاصه والا الهياكل الخاصه باش يكونوا موجودين فيها، اللي فيها منزل بورقيبه، موجودين في عقول مبدعه، ماطر في اكاديميه العباقره، وبنزرت المدرسه الاعداديه الخاصه التحدي البحيره.
0: باهي سي هيثم الشعليلي،
1: يعني موفرين لنا الفضاء.
0: شنو عندنا في جمعيه الابداع العلمي في الصيف؟
1: باهي، بالنسبه للصيف نحن عندنا صيف حافل ان شاء الله ربي سهل. عندنا زوز كومبيتيونات، يعني واحده في اليابان واحده في مصر. في اليابان في اوت ان شاء الله باش اللي هي 10/11/12 اوت في اوساكا في روبو ريف، وهي منظمه عالميه في الروبوتيك والذكاء الاصطناعي. ان شاء الله نحن محضرين الوليدات نتاعنا باش يكونوا حاضرين في المسابقه العالميه هذه ويشرفوا تونس وان شاء الله يعملوا حاجه بها.
0: باهي، سؤال اخير توا، المختصين في الذكاء الاصطناعي يقول لك انتهى عصر الروبوتيك، والروبوتيك الناس المختصين في الروبوتيك يقول لك لا، معناتها احنا الاصل.
1: بالنسبه للروبوتيك الذكاء الاصطناعي هم حاجتين مربوطين ببعضهم، ما ينجموش يبعدوا على بعضهم، لأن الروبوتيك هو الشيء اللي باش تخدم فيه الذكاء الاصطناعي، خاصة كي نحكوا على الآلة. إذا أنت البروجرام ولا البروجرام اللي باش تخدمه باش تصبه في أو باش تنزله على الآلة اللي هي باش تقوم بالدورة هذيك، أنت باش تخلي الآلة هذيك فيها ذكاء اصطناعي وتخدمه. ثم اللي يقول لك أنه الذكاء الاصطناعي يختصر على السوفت وير والاعلاميه، لا، المربوط حتى بالالات، الالات بيدهم تولي فيها الذكاء الاصطناعي.
0: واضح. شكرا لك سي هيثم الشعليلي رئيس جمعية الابداع العلمي. احنا هكا مستمعينا نكون وصلنا لاختتام لقانا معكم اليوم في كريزي ساينس. نذكر انه السبق الصحفي كان لإذاعة الشباب اليوم الاولى في النوفياماني تسنيم الشريف، ثم اخذينا الاولى في مناظرة التعليم التقني الاء المنصوري. اجمل تحيات وليد الريفي، مجدولين واريج وحسن الطاهري. موعدنا غدوة في الماتينال ابتداء 6:30. إلى اللقاء.

0: سنطاري
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أشفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: عد الموجتك تسمع صوتك
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
7: ديننا السمح

0: الأربعة ودقيقة على موجات إذاعة الشباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح في موعده اللي تعودتوا به كل نهار جمعة من الرابعة إلى الخامسة على امتداد ساعة. في كل مرة نحاولوا ناخذوا موضوع من المواضيع، من المشاغل اليومية، من الأشياء اللي نعيشوا معاها في حياتنا اليومية، ونحاولوا أن نقاربوه من منظور ديني بطبيعة الحال، ننزلوه في ديننا السمح. موضوع اليوم هو الحسد من منظور ديني. الحسد عفاكم الله طبعا هذه الآفة، هذا المرض، باش نحاولوا نقفوا عند أهم تعريفاته، باش نعرفوا الحسد، باش نعرفوا أقسامه، وسنتعرف على حكم الحسد، وأيضا نتعرض عليك إلى كيفية التوقي من الحسد. هذا في الجزء الأول من لقائنا. بعد ذلك باش نحاولوا نشوفوا الآيات اللي ورد فيهم مصطلح الحسد في القرآن الكريم بصريح العبارة، وكذلك الأحاديث النبوية اللي ذكرت ربما الحسد. باش نحاولوا أيضا أن نفرق أو نضع الفوارق بين الحسد، العين، السحر، لأنه هذوما مجالات مختلفة. أحيانا نحن تختلط في أذهاننا، هذوما الكل يختلطوا في أذهاننا أنهم هما حاجة واحدة مع بعضهم، يشتغلوا مع بعضهم. لا، نقولوا أنه الحسد شيء، العين شيء، وأيضا الحسد والعين، والمسألة الثالثة اللي هي السحر، يعني كل مسألة في إطارها، وإن يجتمعوا ربما في جانب الشر، في جانب الشر اللي موجود فيهم، فما الشر المقصود وفما الشر غير المقصود. لهنا ما يحدثه الحسد وما تحدثه العين وما يحدثه السحر بطبيعة الحال يحدث شرور، ولكن هناك شرور مقصودة وهناك شرور غير مقصودة بطبيعة الحال. كل التفاصيل هذه وتفصيلاتها بشكون كالعادة ككل مساء جمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رافقنا كل مساء جمعة لوضع الإصبع على هذه المفاهيم. خليني أرحب فضيلة الشيخ وقل له مرحبا بك دكتورنا فضيلة الشيخ عبد الكريم الطرابلسي. أهلا بك.
1: أهلا وسهلا أخي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعين الكرام.
0: غيف ما شاء تبارك الله. الله
1: ما شاء الله،
0: ربي أنعمت فزد
1: ما شاء الله،
0: والحمد لله،
1: ربي يكرم، اللهم صيبا نافعا يا رب.
0: يا رب إن شاء الله. هذا هو يعني انتظرناه وتمنيناه، وهذا ربما اللي أنعم به ربي علينا. وأما بنعمة ربك فحدث، هذه من نعم الله اللي ينعم به علينا، يعني على بلادنا، يعني نلاحظوا أنه تبارك الله مواسم الفلاحة خيرات مع عند ربي، الأمطار تبارك الله، السدود إن شاء الله تكون بلغت المستوى المأمول، ودائما نقول ربي أنعمت فزد وبارك.
1: يعني نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. الحمد لله الذي أنزل علينا من المعصرات ماء ثجاجا، فاللهم أخرج لنا به من الحب ومن النبات، وكما قال سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالحمد لله على هذه النعمة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في زرعنا وفي ما أعطانا إن شاء الله رب العالمين، وإن شاء الله موسم خير لكل الفلاحين اللي يستبشروا طبعا بهذا الموسم، وإن شاء الله ربي يبارك في زيتوننا وفي قمحنا وفي شعيرنا وفي خيراتنا وفي أملاكنا وفي ذريتنا، فعلا فعلا فعلا يعني ما أحوجنا إلى كل قطرة من قطرات الأمل.
0: بالضبط. هو فضيلة الشيخ رو شوف، أنا الحقيقة هذه منذ سنوات وربما من مرحلة سابقة، يعني نحس وقت اللي تصب المطر طبائع الناس تتبدل، تلينوا، تولي لينة، تولي محلاها، يعني على عكس وقت اللي تبدا الدنيا فمش مطر تبدا جافه، يعني تبدا الناس كلها كم المطر، رغم انه نعرفه نجم تحدث بعض الديقاء. وانت جيت مثلا عانيت هكا ولا وتنط تنط هكا ولا عملت شويه رياضه ننظروا لها بالجانب الايجابي هكا ولا عملت رياضه
1: خير يا اخوي. اسمعني كي تبدا فما الانسان هو ربي خلقه من من الارض منها خلقناكم ومنها خرجكم فيها وخرجكم طارة أخرى. فربي سبحانه وتعالى خرج يعني خلق الإنسان من طين.
0: نعم.
1: فكل ما يشم الإنسان ريحة التراب
0: طين يحن إلى أصله
1: فيفرح.
0: بالضبط.
1: يعني هي أكل ملامسة أكل ملامسة هذيك اللي هي بين ما بين الماء والتراب.
0: والتراب
1: كالرائحة هذيك
0: رائحة زكية. نعم. طيبة ما أروعش منها
1: تحس الحقيقة. يعني وراو حتى فما الناس مع بعض الأطباء يقولوا أنه صحيح وقت التيرابي. المرض يعني فما أمراض تكثر في الشتاء كما قلنا احنا وحتى العيادات فما أنواع أخرى متاع عيادات صدرية وغير ذلك ولكن فما كثير من الميكروبات اللي يعني تختفي
0: تقضي عليها
1: بها مفعول هذه الأمطار الغيث المبارك إن شاء الله. ربي يبارك فيه إن شاء الله.
0: أمين يا ربي إن شاء الله غيثا يا ربي معناها يغيثنا ويجعل كما قلت انت الصابة الفلاحية في أحسن مستوى. باهي فضيلة الشيخ خليني نرحب بفريقنا طبعا اللي يرافقونا زميلنا محمد عنتول. مساء الخير يا محمد عنا مدة ما تقابلناش. زميلتنا ألفا نصيب اللي ترافقنا على في الإنتاج الرقمي وكما ذكرت من البداية يعني بعجالة نعاود نذكر بموضوع حصتنا اللي هو الحسد من منظور ديني. باش نعرفوا الحسد باش نبينوا أقسامه حكم الحسد كيفية التوقي من الحسد إذا كان ثم طريقة للتوقي من الحسد وهذا الكل باش نعرفوه مع فضيلة الشيخ. وكذلك سنستعرض ربما مصطلح الحسد كما ذكر في القرآن وربما إذا ذكر في بعض الأحاديث النبوية. هو في الحقيقة فضيلة الشيخ التعريف بسيط للحسد وأنا قلت لابد أن نفرقه ما بين الحسد وما بين العين وما بين السحر. هذو ما ثلاثة سياقات مختلفة.
1: نعم.
0: وإن اجتمعت ثلاثة في أنه ربما الغاية منها هي إحداث الشر. ولكن التعريف الأولي والبسيط للحسد هو التمني زوال النعمة على الآخر.
1: نعم. وبسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو في المقابل الحسد هي الغبطة. بمعنى الإنسان بطبيعته يعني يحب ويعجب بما يراه عند غيره.
0: بالضبط.
1: يعني حاجة طبيعية جيب لي في الإنسان أن الإنسان يشوف شيء جميل من اللباس من جمال من علم من مال من أبناء من كل من صحة يعني
0: يعجب
1: بذلك. فهذا مسألة طبيعية عادية لا أن تعجب بذلك. فهذه يعني تسمى غبطة.
0: غبطة.
1: غبطة.
0: ونقولها احنا
1: يعني أغبطك
0: على كذا
1: يعني
0: مسألة طبيعية.
1: نعم. مسألة عادية أنه إنسان يغبطك ويعجب
0: ما فيهاش يعني
1: وقتش يعني يشوف عندك حاجة ويتمنى أنه يكون هو عنده كيفك. هذه حاجة بالعكس يعني هو في ذلك في التنافس المتنافسون. هذا التنافس يعني يشوف هو كيحب ويزم يسعى فماش يحبه فما يحبه يعمل. ما أنت كتشوف نعمة عند غيرك فهذه النعمة تحتاج إلى سعي. شفتوا اللي هو متميز في دراسته شفتوا اللي هو حافظ القرآن
0: أي لكن
1: كيفاش باش توصل هكاك. أنت شفتوا حفظ الستين شفتوا وليداتهم مثلا ما شاء الله ربي يبارك فيهم. فهذا فما وراء فما عمل فما جهد فما أم فما أبو فما تربية فما تضحيات باش أنه وصل هو هك الوليدات هذوكم كما قلنا احنا نورات وكما قلنا نحن. فهنا
0: يغبطوا عليك.
1: نعم. فأنت كي باش تغبطوا على الذرية هذيك اش تقول يلزمني نشمر حتى أنا. لكن الخطر هو وين هذا يسمى غبطة وهي مسألة محمودة. وهذه نقاوة شوف أحيانا
0: غبطة لا تتمنى زوال.
1: وهذاك علاش الفرق
0: خير على
1: هذا هو وقت اللي تولي تتمنى زوال عادي.
0: بالضبط عادي.
1: مثالش.
0: هذا حق مشروع.
1: ولذلك هو شوف حتى سيدنا زكريا مهم جدا هو راه شوف أنه أحيانا تشوف نعمة عند غيرك تتذكر نعم الله سبحانه وتعالى.
0: بالضبط.
1: تتفهم نعمة مثلا نعمة العلم مثلا ربما أنت عندك مدة ما شفتهاش ما نظرت لهاش ما حطيتهاش نصب عينك مثلا النعمة هذيك. فيجي شكون مثلا ويذكرك بهالنعمة هذه بالعلم اللي هو فيه مثلا فتتمنى ذلك العلم. سيدنا زكريا وقت اللي يقول ربي سبحانه وتعالى كلما دخل عليها زكريا والمحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي ذرية طيبة. يعني اخي سيدنا زكريا هو اكيد دعاه ويدعي ربي سبحانه وتعالى، وقال له ربي اني وهن العظم مني واشتعل راس شيبه ولم اكن بدعائك ربي شقيا، واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا. الى ان خطبه الله ربي وقال يا زكريا وانا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يعني سيدنا زكريا اخي هو قعد اللي بلغنا الكبر عتية ما دعاش ربي، أكيد هو دعا ربي يا أخي، ما أكيد دعا ربي حتى في سره، لكن أحيانا فما لحظات
0: قادح
1: فما لحظات اللي تشوف فيها نعمة، الحضور القلبي ربما والاستشعار لك النعمة هذيك وكل جو الروحاني هذاك وكل التجلي الذي يحصل، يعني أكل مكاشفة التي تحصل تجعلك في قربك من ربك أخلص وأقرب من الله سبحانه وتعالى،
0: فتكون لحظة استجابة
1: فربي سبحانه وتعالى يستجيب. يعني سيدنا زكريا يدخل على السيدة مريم وهي صغيرة وفي محرابها
0: رزق.
1: ويشوف عندها في، يقولوا المفسرين فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فيستغرب من أين لك هذه، من إجارس من إجارة هذه، لفهم بيوت مكيفة لفهمها يعني طائرة مش تجيب المصنفات هذه والخيرات هذه منين؟ قلت هو من عند الله، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. في حين أنه في المقابل وقت اللي هي كانت كبيرة كما قلنا احنا وانتبذت من أهلها مكانا شرقية فاتخذت من دوني حجاما فأرسل إليها روحنا، حتى ربي قال فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. إذن هنا لما أكلت كان بعد أن هزت بجذع النخل
0: قوة،
1: إذن يعني يعمل اخدم
0: بالضبط
1: اجهدي الاخر لا وجد عندها رزقا، كان صغيرة جاء الرزق من عند ربي سبحانه وتعالى سبحان الله. إذن الذي يهب فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء يهب لمن بلغ من الكبر عتية، يهب لمن كانت امرأته عاقر،
0: لمن يشاء بغير حساب،
1: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. سبحان الله، يعني يدبر الأمر كما يشاء، يعني شكون يقول له علاش وكيفاش، لا يسأل عما يفعل هم يسألون المولى سبحانه وتعالى. فأحيانا هذه اللحظة هذه متاع الغبطة لحظة باهية نحبوها بالعكس. شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم المتحابون بجلالي أو في جلالي كما في رواية هم على منابر من نور، على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. يعني المتحبون في الله، يعني من السبعة الذين يظلهم في الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتحبون في جلالي أو بجلالي باء السببية أو في أي في الله عز وجل، فهذوما لهم منابر من نور، ربي اجعل لهم منابر رفعة من نور. فالأنبياء والشهداء يغبطون هؤلاء الذين تحابوا في الله،
0: فإذن يعني منزلة من أرقى المنازل.
1: شفت كيفاش؟ إذن فالغبطة يعني هي مسألة لنقول أنها يعني جبلية في الإنسان أن يغبط وأن يرجو ما عند غيره
0: لنفسه.
1: نعم، ويعني وهذاك علاش إنسان يقول ما شاء الله، يقول تبارك الله، ويعني هذه مسألة عادية محمودة بالعكس، وهذه تدخل في التنافس وممكن يكون منها سبب بس أن تقول يا ربي ارزقني، يا ربي اعطيني، يا ربي كرمني كما كرمت. أنت توجهت إلى المولى سبحانه وتعالى، ما قلتلوش يا ربي فك له واعطيني، يا ربي نحيل واعطيني، أعوذ بالله أعوذ بالله
0: أن الأرض لا تنفك.
1: وهذا تنشوفوا بعض يتحدثوا عن الحسد، تنشوفوا شنو الأسباب علاش ربي حرم الحسد، حسد علاش هو حرام. اول حاجه كلمه الحسد هذا حبيت نقولك باش نبينوا الفرق ما بين الغبطه
0: والحسد
1: وبين الحسد
0: اللي هو الغبطه محموده والحسد مذموم.
1: نعم، مصطلح الحسد تقريبا باشتقاقاته موجود في القران تقريبا خمس مرات او في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا نلقاو انه
0: المعوذة.
1: نعم المعوذتين. نعم ونلقاو انه ربي سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن الحسد باليهود مثلا. ربي يقول ود كثير من اهل الكتاب، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، كما في سورة البقرة،
0: من بعد ما تبين
1: لهم الحق. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذن حسد،
0: يعني رغم أنهم يعرفوا أنه
1: يعرفوا اللي هو على حق، ولكنهم يريدون غيرهم أن يزيغ عن هذا الحق حسدا،
0: وهما فقط
1: وهذاك علاش ممكن من أسباب اللي تخلي البعض والعياذ بالله يسبب المشاكل لناس أخرين بسبب الحسد. فهو مثلا يشوف إنسان في بحبوحة بصحته لاباس، ما مثلا ما يدخنش، ما يشربش الخمر، ما يتعطاش مخدرات، وهو يعرف اللي هو غلط. لا، هو الشنقة مع جماعة خلاعة، هو بالنسبة ليه هو مش يغبطه، هل جاي يغبطه؟ هو يحزو على النعمة اللي هو فيها، على الصحة اللي عنده، على الهداية اللي عنده،
0: ويعمل على تخريب صحته.
1: لا، شبيني أنا بركة يزم حتى هو يشرب، يولي حتى هو يستعمل الموبقات هذه ويستعمل المخدرات إلى غير ذلك. يعني الأحيان تلقى كثير من الأحيان أنه سبب المعصية، بل ما نبلغش كي نقول لك أنه أم المعاصي هو الحسد.
0: طبعا.
1: إذا أول ما تعصى ربي تعصى بالحسد.
0: الحسد.
1: يا أخي إبليس إيش قال؟ قالوا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يا أخي وحسدوا على المقام.
0: بالضبط.
1: قالوا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هو حسد. كيفاش نسجدوا؟ وعلاش الملائكة تسجد له هو؟ أنا خير منه. شفت الكبر والحسد يدخلوا مع بعضهما. يعني وهذاك علاش الحسد من بين أسباب أنه محرم، أنه منشأ الكبر، السبب متاعه الكبر ويؤدي إلى الكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحسد
0: الكبر خلينا نعرفه هو التكبر.
1: نعم،
0: هو ربما
1: هو التعالي
0: كنت أفضل
1: والعجب
0: من العجب
1: أن يتعجب، أن يكون يريد أن يعجب الناس بمحاسنه،
0: نفسك أفضل
1: وأن يكون في رفعة، يرى نفسه أنه أرفع من الناس، أفضل من الناس. نعم، والعياذ بالله، فهذا ليس من التواضع. ولذلك تجد أنه هل الحسد هذا والعياذ بالله كان منشأ لمعصية إبليس. ولذلك وكذلك حتى احنا كناخذ اقدم قصة ذكرت لنا في كتاب الله عز وجل، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم.
0: نعم،
1: في القصة هذه
0: هي ايضا مبنية على الحسد.
1: تقبل
0: من
1: احدهما ولم يتقبل. قالوا واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. شوف ايش قالوا. قالوا لأقتلنك. قالوا انما يتقبل الله من المتقين. يعني هنا وصل أن الخو حب يقتل الخو، مش حب، هو قتله
0: طبعا
1: بسبب الحسد. رد بالك راهو الحسد، شوف الخطر بتاعه. فاش يقول النبي صلى الله عليه وسلم عيذ بالله، ما تستهينوش به، إن الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والعياذ بالله. راه الحسد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. راه ما ينجمش يكون إيمان وحسد مع بعض، ما يجيش، لأنه في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. والحسود ما يحبش لأخيه ما يحب نفسه، يحب الخير لنفسه ما يحبش لغيره. فلذلك هذا من الخطورة بمكان. فالحسد هذا الخطر متاعه هو خطر فيزيائي، هو خطر نفسي، هو خطر جسمي، هو خطر قلبي. الإنسان والعياذ بالله الحسود تلقاه يعني حتى على مستوى المشاكل الداخلية والنفسية تلقاه عنده أكثر، لأنه يعني إنسان يشد البغض، تلقاه إنسان يشد الحسد، تلقاه إنسان يأكل في روحه، إنسان ما يعيشش في سلم مع نفسه، لأنه المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فهذا الإنسان لم يسلم الناس منه، وحتى في القلب يعني هو لم يتمنى

0: غير محلها من أسباب إذن استعار نار الحسد.
1: نعم، ولذلك لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يعني وهو سبحانه وتعالى الذي رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. يعني ربي عز وجل يعني رفع بعضنا فوق بعض درجات، يعني وهذا ابتلاء. ولذلك يعني لهنا أنا نقول في المقام هذا، فما حديث هو منتشر بين الناس وفما اللي يقول أنه حديث ضعيف. هو الحديث في الحقيقة مختلف بين تصحيحه وتضعيفه، مش الكل قالوا ماهوش موضوع الساعة، ماهوش موضوع أن الموضوع هو المكذوب. الضعيف قد يستدل به في فضائل الأعمال، الضعيف اللي هو قد ينجبر وقد يكون حسنا لغيره. الحديث هذا اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أنه استعينوا على إنجاح يعني حوائجكم بالكتمان. نعم بالكتمان، وفي رواية أنه إنجاحي، فإن كل ذي نعمة بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. هذا الحديث يعني خرجه البيهقي وابن ماجه وغيرهما، ومن العلماء المعاصرين من صحح هذا الحديث
0: اعتبره صحيح.
1: فعلا يعني
0: كل المعنى
1: فعلا يعني اظهار النعم قد يكون من اسباب الحسد. نعم
0: قد يكون مجلبة.
1: شوف نعطيك
0: احنا تو في الدرجه بتاعنا نقولوا خلي بستر ربي.
1: مهم جدا مهم جدا
0: خلي بستر ربي.
1: هو شوف احنا لهنا او نعطيك انت خلي بستر ربي،
0: ولكن سيدنا هو في المقابل واما بنعمة ربك فحدث.
1: شوف رو فحدث واما بنعمة ربك فحدث. حدث نفسك، حدث اهلك، اشكر ربك، حدث ربك. يعني ربي سبحانه وتعالى انعم عليك، يا ربي حدث ربك، حدث نفسك،
0: شكرا لك
1: يا ربي، حدث ربك. نعم يعني طيب، ثم عندما تحدث هذا يكون بعد وقوع النعمة، مش يعني
0: قبلها.
1: مش قبلها. يعني هي حصلت النعمة، نجحت يا ربي الحمد لله نجحت، ايش بيه حد الناس كل تعرف فهمني، تزوجت الحمد لله يا ربي، مثلا تزوجت انعم عليك ربي بمنزل الحمد لله يا ربي،
0: ولكن كريم. الخطوات الاولى خليها
1: يعني الافضل والاكمل. الاكمل انه مش لازم الناس كل تعرف. شوف فوزي نعطيك مثال، الانسان ليس بمنأى عن هذه الشرور. سيدنا يعقوب وقت اللي قال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا، علاش قال له؟ ان الشيطان للانسان عدو مبين.
0: اخوته
1: شوف راهو القضيه هذه نتاع الحسد وكذا راهو ماهوش خاصه كان بامه واحده ولا خاصه بالمسلمين، لا لا لا راهو كل الامم معنيه بذلك
0: في التاريخ والجغرافيا.
1: يا راجل فما حروب صارت بين الشعوب على خاطر حسد، يا اخي قوات تتعارك على خاطر انه شنو هو حسد؟ هو انه فما نعمه عند غيرك هو تحب تزول،
0: تحب تزول وتاخذها لك انت.
1: سماها انت، فما شكون يسميها صراع، فما شكون يسميها اقتتال. يعني يجي فما توسع، يعني هو بالنسبه لي ما كيفاش انت تتوسع وتعمل امبرياليه وانا ما نعملش، لا حتى نحب نتوسع كيفك مثلا. يعني ال ال ال ال ال ال وقت اللي يكون انسان يعني في طرف المقابل يرى انه هو يحب يكون هو متفوق عليه، فما يحبش انه هو يكون يعني في مرتبه افضل بالنسبه له هو، وهذا الخطر. فلهنا وقت اللي قال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك، وقت اللي هي رؤيه في نهايه الامر تخي شنو اللي فيها هي؟ شفت في الرؤيه هو سيدنا وقتها يوسف مازال ماهوش نبي، هو
0: 11 كوكبا.
1: فبالنسبه لي قال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك، وفعلا هو ما قصصش اصلا رؤيا على اخوته، ولكنهم هم قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعدي قوم صالحين، لانهم قالوا لا يوسف اخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. هما حسوا باللي سيدنا يوسف محبوب عند بهم اكثر،
0: يوسف اخوه،
1: اذا فهذه نعمه حسدوها عليه. فشوف كيفاش كانت ردة الفعل،
0: شفنا مآلاتها رغم انه ما
1: شنو
0: حكاش
1: شنو هو اللي عمل.
0: اي باهي فضيلة الشيخ، يعني احنا توا حكينا من خمسة على ثلاثة مواضع الحسد، يعني ثلاثة مواضع من خمسة ذكرت في القرآن.
1: نعم
0: باش نواصلوا بعد النغم والوقفة الإخبارية الموزة نحكيوا على الموضعين الآخرين، باش نحكيوا أيضا على كيفية ربما حكم الحسد أيضا، كيفية

التوقي منه، وربما إذا كان فما الإمكانية أن نتحدث عن حديث نبوية أيضا ورد فيها ذكر الحسد، كما أن القرآن يعني رأينا أنه كما قلت في 5 مواضع وسنأتي عليها تبعا. مازال لقائنا متواصل على موجات إذاعة شباب في دين السمح، نغم وبعد نرجع نواصل معكم.

0: نجد التحية والترحاب بكل من اختار أن يرافقنا فيما تبقى من لقائنا في دينا سمح. نذكر واللي موضوعنا اللي انطلقنا فيه وبدينا نفصلوا فيه في القول هو الحسد من منظور ديني، وأفاض فضيلة الشيخ الحديث في الفرق بين الحسد والغبطة، باعتبار أن الغبطة أمر محمود في حين أن الحسد هو من الأمور ربما المكروهة أو غير المستحبة أو السلبية، ويجوز للإنسان أن يغبط ولكن لا يجوز له أن يحسد، باعتبار أن الحسد هو تمني زوال النعمة على الآخر. واستعرض معنا فضيلة الشيخ معناها المواضع التي ورد فيها ذكر الحسد في القرآن على 5 مواضع، أذكرنا 3 مواضع فضيلة الشيخ، وسنواصل في استعراض هذه المواضع التي ذكر فيها الحسد في القرآن الكريم. مرحبا بك فضيلة الشيخ مرة
1: شكرا
0: أخرى.
1: لك أخي محمد رمزي مرة أخرى. نعم، هو كما قال سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وطبعا كما قال سبحانه وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. فقال لا تحاسدوا صلى الله عليه وسلم، بل أنه اعتبر هذا الداء يعني كبير وعضال، باعتبار أنه قال: لقد دب إليكم داء الأمم من قبلكم. قال: وما يا رسول الله؟ قال: الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ولذلك يعني قارنه بما حصل الأمم السابقة، فهذا يعني كما قال داء الأمم كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو البغضاء والحسد. وبدأ بالحسد، قال: لقد دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. ففعلا باعتبار أن الأصل في التعامل بين الناس أن يكون على أساس الحب والمحبة والمودة،
0: فإذا ما نعم الآخر نعم.
1: ولذلك فإن الحسد يعني خطورة الحسد كما قلنا باعتبار أنه يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب، باعتبار أنه ينافي كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم، باعتبار أنه مظهر من مظاهر الكبر. فالحاسد والعياذ بالله هو يعني متكبر، وهو الخطر في الحسد. هناك من يحسد ولا يرد فعل يعني فيه ضرر، يعني يقعد المسألة تقعد يعني كان في قلب
0: الروح.
1: الخطر وقت الحسد يتحول الى
0: فعل،
1: الى فعل، هذا هو الخطر والعياذ بالله. فكما شفنا مع قصة سيدنا يوسف،
0: نعم،
1: فما نوعين من الناس يحسدوا، فما اللي يحسدوا هكا من بعيد والعياذ بالله تلقاه من الداخل
0: يغلي
1: بينه وبين روحه حتى حدك هيك، وفما اللي الحسد والعياذ بالله يكون سبب باش انه
0: يتعدى للفعل،
1: اي اعوذ بالله، يقول القضية ما عادش مسألة تمني وزوال ويحب، لا لا
0: لا لا, لا. فعل من اجل ازالة هذا الخير والنعم.
1: وهذا شوف كما قلنا تو في العمل تلقى الناس اتراب، اعمارهم متقاربة، شهيدهم متقاربة وكذا، ولكن تلقى فما شكون اللي موظف اللي افضل وهذا عنده مكانة اكثر وهذا ترقى وهذا لا وكذا. فاحيانا يكثر خاصة في المجال الواحد، خاصة احنا معنا مثل قال لك صاحب صنعتك
0: عدوك،
1: هو صاحب صنعتك خوك في الأصل
0: والمفروض
1: هذا هو الأصل. فتلقى أنه اللي في مجال واحد تكثر معاهم الحكاية هذه والمسألة هذه.
0: اي طبعا، دخلنا فرد نهار وعملنا نفس الباركور
1: نعم
0: تاع الخدمة
1: نعم.
0: بعد تولي انت مدير وانا نفعه.
1: فالحقيقة اهل الصنعة اهل الوظيفة الواحدة ينشأ معهم كثيرا القضية هذه متاع الحسد. وشوف الانسان اذا نظر الانسان الى شيء نظرة اعجاب بشيء بعد على الحاجة هذه فليبرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما شاء الله ويزيدها، ما يكفيش ما شاء الله، خاطر ما هو ربي قال: ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كي تشوف حاجة في روحك به تقول ما شاء الله، كي تبدأ حاجة في غيرك ما تكتفيش ما شاء الله، قول ما شاء الله تبارك الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث نعم: فليقل تبارك الله أو فليدعو بالبركة. هكذا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق.
0: العين وحق
1: الله يعني في نفسه من رأى في نفسه يعني نجم واحد حتى في روحه ينعم إذا رأى أحدكم في نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا مما يحصل مع الإنسان سبحان الله. فلذلك ويدعو له بالبركة. علاش؟ لأنه فما فرق كي تقول ما شاء الله، كلمة ما شاء الله هي إخبار، أنت تخبر بأن هذه النعمة هي من مشيئة الله عز وجل. طيب ماذا سينفعني ذلك أنا في نفسي؟ أنت كتشوف حاجة فيها عجبتك وأنت قلت ما شاء الله، باهي أحسنت بارك الله فيك، خاطر حتى في القرآن ولولا إذ دخلت جنتك
0: تاعك أنت خاصتك
1: في روحك تقول ما شاء الله في روحك، يعني تذكر نفسك بأن هذا الرزق من عند الله عز وجل، وهذه ذكر في حد ذاته وتؤجر على ذلك. لكن الطرف المقابل شنو باش يستفاد؟ فما ما تعرف احنا في اللغه عندنا الاسلوب الاخباري والاسلوب الانشائي يعني. الدعاء هو انشاء بالضبط، واحنا حاجتنا بالانشاء ما حاجتش بالاخبار. الاخبار مش في مصالحنا،
0: الاول هو اخبار حاجتنا
1: انا حاجتي بالانشاء اللي هو الدعاء بالضبط. يعني غير حاجته منك بالدعاء، فكي تقول تبارك الله اي دعوة. دعوت عليه بالبركه ودعوت له بالبركه وهذا ما يحتاج. وذلك علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدعو له بالبركه، وفي روايه فقال فليبرك الله. يبرك يعني يقول تبارك الله. فلذلك هذا ما نحتاج إليه. الإنسان وقت يكون عنده الحاجة هذه يقول يعني ما شاء الله تبارك الله.
0: هنا فضل الشيخ أنت توقرنت ما بين الحسد وبين العين، العلاقة ما بيناتهم، خلينا نرجع للنقطة هذه.
1: نعم، هو العلاقة شوف من خلال الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن العين حق،
0: حق.
1: والعين كذلك ثبتت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نعطيك في حديث مثلا يعني ورد أنه أحد الصحابة واسمه سهل ابن حنيف قام هذا الصحابي يغتسل فكشف عن شيء من جسده، قيل عن بطنه باش يصب الماء وقعنا يغتسل يدوش، فرآه أحد الصحابة وهو اسمه عامر ابن ربيعة، الصحابي هذا رأى جسد سهل ابن حنيف أو ابن حنيف، فقال اللي شاف الجسد نتاعو شاف قالوا أنه بطنه، قال له ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، كيشاف الجلد نتاعو بيضيع هكا ابيض كما قلنا احنا قالوا هالبشره هذه وهالنصاعه اللي شفتها في البشره نتاعك ما شفتهاش في جلد مخبأ، يعني صبيه عذراء مخبيه ما شفتش النظاره نتاع الجلد هذا
0: هذا
1: له بينا بالتوسي في روايه ثانيه به يعني قال له اي ما رايت جسدا كهذا الجسد، وكان سهل رجلا أبيض. حسن الجسم والجلد هذا المقصود. فما كان فعندما قال عامر بن ربيعة هذه الكلمة سقط سهل على الأرض،
0: والعياذ بالله،
1: فجاء الناس إليه وحملوه ووضعوه على الفراش وهو لا يستطيع أن يحمل رأسه،
0: والعياذ بالله،
1: فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تتهمون فيه من أحد؟ فمش حد راه قال له حاجة، قولوا لي أنه النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى وحي أو حال الله عز وجل، فأنه أصيب بعين. فقالوا يا رسول الله نظر إليه عامر بن ربيعة وقال فيه كذا وكذا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يعني عامرا عيط له فتغيظ عليه، غش عليه، كلمه بغي صلى الله عليه وسلم، قال على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة.
0: تبارك الله،
1: يعني سبحان نعم تبارك الله. ثم يعني هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي وغيرهما وحديث صحيح، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطورة يعني هذا الفعل، حتى أنه يقول إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر كما في الحديث، فعني
0: قاتلة.
1: نعم فعلا قاتلة. يعني تؤثر، وهو شوف الحسد والعين والأمور هذه راهو كل المجتمعات موجودة فيها، احنا ما نقولوش بها موجودة كان عندنا احنا فقط، لا لا راهي موجودة، من أدرك أنها ماهيش موجودة، أن حتى المجتمعات الغربية يعرفوا الشيء هذا ويحصل معهم ذلك، وكثير منهم من أهل الكتاب من يؤمن بذلك ويقول بهذا، فهمت؟ فالإنسان والعياذ بالله يحصن نفسه من كل ذلك كما قلنا قبليك،
0: هذا هو كيفية التوقي.
1: شوف فما ناس والعياذ بالله
0: تو هذا الحاسد نقولوا له يا ولدي استهدى بالله، قول تبارك الله ما شاء الله. وبالنسبة للإنسان اللي يحب يقي نفسه من الحسد شنو يعمل؟
1: شوف
0: هو يقرأ المعوذتين.
1: هو شوف لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رسول الله أي الناس خير، قال لهم كله مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان علمناه، فمن هو مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. إذن خلي قلبك ساعة مخموم
0: سليم
1: سليم
0: ضيف،
1: إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه حاجة، هذا العلاج الأولاني، ساعة أنت جاهد نفسك، لأنه فما ناس راهو يذكر أحد الأدباء في قصة طريفة، اثنين تباريا في الأماني، روحين فما ناس تحزك حتى في الأماني
0: في الأماني نعم يتمنى أكثر.
1: فهو قال له شنو تتمنى؟ قال له نتمنى هذا الوادي أن يكون مملوءا بالأغنام. فهو اختاض لهذه الأمية،
0: يسر عليه،
1: قال وأنا أتمنى واديا من الذئاب يأكل أغنامك.
0: العياذ بالله ما تمنىش وادي أكثر من الأغنام لي،
1: أعوذ بالله،
0: لا ذئب
1: يأكل أغنامك. يعني حسد عليه على هذه النعمة، على على أمنية،
0: على أمنية.
1: ولما مشوا قالوا سوف نحتكم إلى أول رجل يعترضنا، فعرضهم رجل وحكيوا له القصة، وكان على على دابة وهز عليها جرة متاع عسل، فلما قص عليه ذلك فمن كثرة الغيظ متاعه إذا ضرب الجرة يعني جرة العسل حتى انفلقت، وقال أسال الله دمي كما أسال هذه الجرة أنت لم تكون أحمقا.
0: يعني هذا الحمق في أبهى تجلياته. يعني
1: سبحان الله، من الناس من يعني يحسدك حتى في أمنية تتمنى،
0: أمنية
1: شبيك أنت تمنيت الحاجة هذيك ولا يذوب الله،
0: ولا حلمت حلمة باهية.
1: نعم، ولذلك يعني يذكر روي أن بعض الصلحاء كان يجلس بجانب ملك أحد الملوك، فكان ينصحه ويقول له أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء ستكفيك إساءته، فحسده على قربه من بعض الجهلة، فسعى به إلى الملك فقال له إنه يزعم أنك أبخر،
0: يعني هو كريهة.
1: قالوا راه أحسد، يعني كما قلنا احنا زميل ولا واحد يخدم معاه مع الملك، حسد أنه قريب من الملك، فمشى الملك وقال له
0: عمل وشاية،
1: راهو اسمع راهو فلان يقول عليك
0: اللي انت ابخر،
1: ريحة فمك ناتنا كرمكم الله، ابخر باهي. قال له هات تشوف كي باش تعيط له باش يحكي معاك، راهو باش يحط يده على فمك،
0: على فم
1: باش يخرب باش يبعد ريحة فمك من
0: يعني هذا دليل،
1: هاو دليل. فخرج فدعا الرجل الى منزله واطعمه ثوما وبصلا، احنا حطوا بزايد ماكله سلطه شويه بزايد ثوم وبصل وكذا، فهمني؟ فخرج الرجل من عنده وجاء للملك، واذا ذكره بذلك فقال له الملك أد مني يجي حاجتي بك باش نكلمك، فوضع يده على فيه مخافه ان يشم ذلك الملك منه ريحه الثوم، فقال الملك في نفسي ما راى فلانا الا قد صدق، يعني النفس لا مرة يعتهى لي
0: بالضبط.
1: وكان الملك لا يكتب بخطه بخط يده إلا جائزة، فأخذها يعني رسالة كتب عليها بخط يده وعطاها للسيدة ذاك، قالوا الرسالة هذه تمشي توصلها لفلان، واضح؟ قالوا أوصلها، فكتب بخط يده لبعض عماله إذا أتاك صاحب هذا الكتاب فافصل رأسه عن جسده. خذاها السيد ما عرفش شنو اللي فيه، هو في الاصل مشى في باله اللي هو اللي باش فيها عطيه. نعم. فاخذ الكتاب وخرج، فلقيه الذي سعى له بذلك وحسده، حسده على انه جائزه، فيعني قال خط لي الملك هذه بصله يسميوها يعني صله هديه، فقال هبه اعطيه لي، فقال هو لك مره اخويا مبروك عليك. فاخذه ومضى الى العمال، فلما عاد ذلك الرجل الى الملك وقال يعني ما فعل بك الكتاب، كيفاش رجع هذا بيت؟ فقال لقيني فلان فاستوهبته ودفعته له، فقال يا اخي بعد قصده قال له انه قال لي كذا وهو سبب اللي قال لي الكلمه هذيك كل، فوضعت يدي على فمي فغير ذلك، وقد اطعمني ثوما وبصري غير ذلك، فسبحان الله، فانظر كيف كان عقيبه الحاسد والعياذ بالله، فعقب وخيمة.
0: يعني في نهاية الأمر فضيلة الشيخ اللي يسمعوا فينا الآن، وقولوا لهم احذروا شر الحسدي.
1: نعم.
0: واحذروا شر الحاسدي، لا تكونوا أنتم حاسدين، لا تكونوا تحطوا رواحكم في موضع المحسودين، لأنه كلاهما شر، كلا الموضعين شر. هكا ولا فضيلة الشيخ؟ لا تحسد الناس، لا تخلي روحك في موضع الحسد. استعان على قضاء شؤونك بالسر والكتمان.
1: الحسد هو من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل. فنحن نسعى لنداوي أمراض الأجساد، لكن أمراض القلوب خطيرة جدا. وأنت يا أخي أقول أختي، إذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على عبده نعمة فاسعى أن تكون مثله.
0: ولا تحسد.
1: نعم.
0: أقوله في الدرجة
1: ولا التوصية. تكره ما أنعم الله عليه، فقل اللهم زده من فضله، زده من فضلك
0: فيما أعطيت.
1: وأعطيني أفضل منه. مثال في
0: مثال
1: قل بخير. الله أكبر، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، تبارك الله. أما الحسد فلا يغير شيئا من الحال، لكنه يعني كما ذكرنا آنفا مضرة للدين والدنيا، فهو حالقة للدين، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد كما ذكر صلى الله عليه وسلم، وقال لا تحسدوا عليه الصلاة والسلام. ثم اعلم أنك تحسد إخوانك على الدنيا وحطامها، وأما قوام الليل وصوام النهار فلا أراك تغبطهم أو ربما تحسدهم،
0: وهذا كان في بالو به موجودي.
1: سبحان الله. فبالله عليك
0: وقتها يغط في نوم عميق، ما يعرفش اللي فما ناس تقوم.
1: لذلك ورده في الحديث لا حسد إلا في اثنتين. هاي سيدي هاي. لكن الحسد هنا بمعنى الغبطة مش زوال النعمة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، يعني ينفقه في الحق، فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان. فهذا هو فعلا معنى
0: الحسد
1: الإيجابي. فلذلك يعني الحسد هو جهل بالله سبحانه وتعالى، لأنه إذا أردت أن يرضى عنك المولى سبحانه وتعالى فرضى عن الله. قيل الإمام الشافعي لما هو شافوه
0: لقاء الله بقلب سليم،
1: وقت اللي شاف واحد يطوف الكعبة ويقول اللهم ارضى عني اللهم ارضى عني، قال له يا فلان وهل أنت رضيت عنه حتى يرضى عنك؟ قال كيف أرضى عنه وهو رب العالمين؟ قالوا أما كان إذا ما كان سرورك بالنعمة كسرورك بالنقمة فقد رضيت عن الله فعندها يرضى عنك. إذن هذا من الأسباب اللي تخلي بعض الناس يحسدوا، هو أنه لم يرضى بما قسم الله له. فرضى بما قسم الله لك
0: خيره وشره،
1: تكون أغنى الناس، تكون أغنى الناس.
0: باهي فضيلة الشيخ، احنا توا تقريبا وصلنا لخاتمة اللقاء، أنا باش نحب نختم بسؤال فقهي. يقول هل يمكن للمسافر أن يصلي المغرب قبل وقته، قبل حلول وقت المغرب؟
1: باهي بارك الله فيك على السؤال. هو شوف، بالنسبة للمسافر عنده رخصة الجمع والقصر، إذا كان السفر يكون أكثر من 4 أيام شورت ويكون فيه مسافة القصر اللي هي 84 كيلومتر باش مثلا ماشي من تونس لبنزرت لا ما يسماش مسافر لازم يكون فوق 84 كيلومتر
0: تونس
1: والمكان وفي الثنية هو ماشي في الثنية يسافر كي يوصل المكان اللي هو ماشي له إذا كان مش يقعد أقل من 4 أيام ماهوش مسافر يصلي صلاة كاملة يعني يصلي صلاة يعني قصر يعني يصلي صلاة قصر لأنه يعني مش يقعد أقل من 4 أيام إذا كان مش يقعد أكثر من 4 أيام هو في نيته معاش مسافر فيصلي صلاة كاملة بالنسبة للشخص اللي هو في السفر تويك في الثنية مازال ما دخلش وقت الظهر يا ربي المغرب كما في السؤال ويحب يصلي المغرب قبل وقته ونقولوا له لا.
0: لا
1: العصر تنجم تصلي قبل وقته كيفاش تصلي في وقت الظهر العشاء تنجم تصليها قبل وقتها وين صليها صليها في وقت المغرب نحكي على المسافر لكن المغرب ما تصليش قبل وقته لأنه عندنا صلاتين مشتركتين في الوقت هذوك هما اللي يتقدموا ولا يتأخروا عندنا الظهر والعصر عندهم تقديم وتأخير ما بيناتهم وعندنا المغرب والعشاء عندهم تقديم وتأخير إما أنه المغرب نأخروه في وقت العشاء أو العشاء نأخروه في وقت المغرب أو أن الظهر نقدموه في نأخروه في وقت العصر أو أن العصر نقدموه في وقت الظهر يعني إما نصليه الظهر ونقدموه يسمى جمع تقديم يعني العصر نقدموه يولي جمع تقديم يولي نصليه العصر في وقت الظهر أو الظهر نأخروه الوقت العصر فهذاك هو اللي جمع تأخير نحكي على المسافر يعني هو وقت اللي هو المسافر وقت اللي هو متلبس بالسفر وأذن عليه الظهر ينجم يوخر الظهر حتى اللي إما سمى الجمع الصوري يسميه فوقها الجمع الصوري هو أنه قريب يدخل العصر فيجمع الظهر والعصر مع بعض يكون هو السلام عليكم كمل الظهر دخل العصر فبعده هو يصلي العصر هذاك سمى جمع صوري أو أنه هو مسافر حتى ولو كان تخلى عليه العصر أذن العصر وهو تعمد باش يعمل جمع تأخير يوخر الظهر حتى يدخل الوقت الضروري الاختياري بتاع العصر
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب إذاعة الشباب نون ستوب

0: الوطن
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
2: هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم. بسم الله.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمير.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال ويكاند.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا،
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من معاني التسبيح كما قلنا التنزيه، وحري بالمؤمن أن ينزه ربه عن سوء الظن، فعلينا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لذلك هناك تسبيح يجيء بمعنى ينبغي أن نعلمه، فقد يتصل بحياتنا العادية بسلوكنا الذي نباشره، فينبغي أن نحسن الظن بالله. وقد تقول لي: ومن الذي لا يحسن الظن بالله؟ أقول لك: إن الذي يخشى الفقر يسيء الظن بالله، والذي يخشى الموت أو الهلاك أو المرض ولم يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال رضي الله عنه: أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. يعني لا تخشى الفقر، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. نعم، الإنسان يحذر من المرض، يحذر من الفقر، يحذر مما لا يحبه في نفسه، يعني هذا يحصل، ولكن علينا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فظن بأن الله لا يخلف على من أنفق ظن سيء، ينبغي أن يسبح الله عنه. وقد ذكر في القرآن الكريم ما يشير إلى هذا المعنى، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في الحلقة المقبلة. نبين معنى أن المؤمن لا يخشى الفقر، يحذر منه نعم، ولكن يتذكر أن الله سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفد، وعليه أن يأخذ بأسباب الرزق. نبينه إن شاء الله في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال ويكاند.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم بكل خير. غدا اختتام عملية التسجيل في دورة المتفوقين في بكالوريا 2026، ليتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم الأربعاء 8 جويلية الجاري. التمديد في أجل التسجيل بمناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والالتحاق تلاميذ رياضية نخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 بالموقع الإلكتروني parents.education.tn، وذلك إلى يوم الأربعاء 8 جويلية الجاري. مدينة العلوم تحتضن اليوم الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج، تظاهرة يشارك فيها خبراء ومختصون وممثلو المؤسسات الوطنية والدولية والكفاءات التونسية بالخارج لتبادل الرؤى والخبرات حول سبل تطوير آلية التحكيم والوساطة الدولية وتعزيز مناخ الاستثمار والاستفادة من الكفاءات التونسية بالخارج. في العالم، مجلس القيادة الرئاسية اليمني يقول إن الدولة اليمنية ستتحمل كامل مسؤوليتها الدستورية والقانونية في حماية سيادتها وحقوقها الحصرية في إدارة أجوائها ومنافذها، وذلك بعد تسيير رحلة إيرانية إلى مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين. وبدء مراسم التشيع الشعبية الضخمة للمرشد الإيراني الأعلى السابق آية الله علي خامنئي اليوم بعد أشهر من مقتله في غارة جوية إسرائيلية، وتوقعات بمشاركة أكثر من 20 مليون شخص في المراسم. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
4: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
1: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة الشباب من تونس.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: كلمتنا الويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب أعد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينال ويكند كالعادة. نبدأ معكم رحلتنا اليوم السبت كالعادة من توا حتى للتسعة ونص مع برشا فقرات القهوة معنا. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل في كل مكان. الطقس محلاه، ماهوش سخون، فيه برشا ريح، فيه برشا نسمة، وطبعا شوية نزيدوا نتعرفوا أكثر على أحوال الطقس. نسلم عليكم برشا اليوم، معكم محمد عنطول ذكريات بن حمادة، مرحبا بكم.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عد الموشتك تسعة

0: إذا خليو إجليسيا أساس معناه في في الكرنفال، إيقاعات الكرنفال، دونك إيقاعات صيفية. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب، مازلنا كي بدينا مع بعضنا. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، ثنية زينة للناس اللي تسمع فينا، نهديولكم كل الأغاني. اليوم السبت 4 جويلية 2026، في 4 جويلية في سنوات تعدت شنو صار من الأحداث هذه، نرجعوا لها في فقرة كيما اليوم كالعادة مع رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
3: صباح الخير، اليوم السبت 4 جويلية 2026، في نهار كيف ما اليوم من عام 1845 يتولد واحد من أهم رواد مكافحة الطفولة المشردة في إنجلترا، الدكتور توماس برناردو، اللي كان يقري صغار في مدارس اسمها مدارس ذوي الخرق البالية واللي يمشيوا لها الفقراء، وظهر لي كان عنده الفضل في انتشال أعداد مهولة من الأطفال من الفقر والجهل والانحراف. احنا اليوم عدد كبير من اطفالنا يتم استغلالهم باشكال بشعه، نلقاهم في المتروات وفي المحطات يبيعوا في الشوينغام والبابي مشوار ولا قدام الجوامع مادين يديهم، وكيف يكبر شويه تتطور الموهبه ويولي نشال، ومن بعد نسالوا منين جانا الانحراف. المجتمع المدني في تونس قاعد يحاول ويمد في يد المساعده، أما المسؤولية 100% ملقاة على عاتق الدولة باش تحفظ كرامة مواطنيها وتحمي الأطفال اللي هما رجال البلاد غدوة. 1933 يتم الحكم على الزعيم الوطني الهندي المهاتما غاندي بالسجن مدة عام. غاندي اللي كان بدا في إضراب جوع احتجاجا على الاضطهاد اللي يتعرض له المنبوذين من قبل البريطانيين، وكان ينادي بالنضال السلمي ونبذ العنف وافتك استقلال بلاده من بريطانيا، هذاك علاش هو من طينة العظماء. 1941 فرنسا الحرة تعلن استقلال سوريا على يد الجنرال كاترو بعد معاناة وضريبة باهظة دفعوها إخواننا السوريين في لمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصور.
5: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد موجتك تسمع صوتك.

هذا عبد الحليم حافظ سمعنا في الهوى هوايا، مرحبا بكم معنا. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بصوت عبد الحليم حافظ. اكيد برشا اغاني تلقاوهم معنا، تابعونا كالعاده في الماتينال ويكاند. نعطيكم فكره ولا رياح ولا الطقس ليامات هذيا، رياح قويه جدا وفي الليل هاكا نحسوها، نسمع الرياح هذيك به مع انخفاض في درجه الحراره في الليل، لكن ديما تقعد درجه الحراره مرتفعه في الصيف. اليوم السبت في الصباح بكري تلقاو مازالت يعني الرياح متواصله في مناطق الشمال والمناطق الساحليه، والطقس يكون فيه سحب عابره، ويبدو انه درجات الحراره في ارتفاع تقريبا توصل حتى ل 41 درجه في الجنوب، ويعني تقريبا بعض المناطق الساحليه تكون فيها امطار ضعيفه، وتنزيدوا ناخذوا اكثر فكرة ومفصلة تكون بعد شوية كالعادة من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا بكم معنا ديما في الماتينال ويكاند. بعد شوية نمشيو مع فقرة ناتورا كالعادة، نعملو طلة في المحميات الطبيعية نتعرف عليهم اليوم. نمشيو إلى ولاية القيروان.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت من 6 ل 10 ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدلت كيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافئة.

0: نهار جديد وخطوة لقدام، نحكيو في المفيد ونسمعو الأنغام.
1: الماتينال جو.

مرحبا بيكم معنا من جديد. صباح الخير، صباح النور. شنو رايكم نعملوا جولة ونمشيوا إلى ولاية القيروان في فقرة ناتورا؟ ناتورا في فقرة ناتورا اليوم كما قلنا باش نمشيو إلى ولاية القيروان باش نحكيو على محمية طبيعية من أجمل ما تنجم اللي تشوف في ولاية القيروان، وسورتو للي يحب السياحة البيئية. بالحق كانت تحب تعمل رحلة استكشاف مزيانة برشا وتعمل فيها زادة برشا تصاور، كانت تحب زادة تصاور. تنجم تمشي إلى المحمية الطبيعية، هذه محمية طبيعية موجودة بين معتمدية نصر الله ومنزل المهيري. المحمية هذه تم إحداثها سنة 1993 وتمتد على 960 هكتار بما فيهم البحيرات سيدي سعد، واللي يعني تمثل يعني من أجمل المناظر الطبيعية اللي تنجم تشوفها، سورتو اللي يعرف يعمل كيفاش يعمل التصاور بين كل سماء وبين البحيرة السد هذاك وبين الخضار الموجود. هيت نحكيو أكثر على تفاصيل المحمية هذية، شنو فيها المحمية هذية. كما قلنا فيها العديد من النباتات والحيوانات، ودي ما نقولوا المحمية جات باش تحمي نوع من الحيوانات كان موجود وانقرض، وإلا معناها نوع يكون موجود ونخاف عليه من الانقراض. إذا انقرض فما إمكانية أنه يعاد التوطين للحيوانات هذية، وذا اللي صار على خاطر المحمية هذية ديما تواجه تحديات كبيرة، سورتو كي نحكيو على الصيد العشوائي، وهذا هو المشكل الأساسي اللي موجود في المناطق الخضراء ولا المناطق يعني الطبيعية الموجودة في بلادنا. المحمية هذه تواجه تحديات كبيرة على خاطر ديما يهددها الصيد العشوائي، خصوصا انه فيها حيوانات نادرة كما الماعز الجبلي وكما الغزال. إعادة توطين الحيوانات هذه سورتو نحكيو على الأيل والغزال اللي انقرضوا عندهم برشا جراء الصيد، لكن تم إعادة يعني توطينهم في المحمية هذه. وأيضا المحمية هذه يعني تمتاز بإعادة توطين الأروية المغربية اللي تم جلبها للمحمية سنة 2005. دجا يعني نحاولوا نحافظوا عليها باش نجموا نحافظوا على كل يعني التنوع البيولوجي اللي موجود في المنطقة، إلى جانب زادة كيف الغطاء النباتي اللي موجود كما الأشجار الغابية والنباتات الطبيعية الموجودة غاديكا اللي تستقر فيها ديما الطيور المهاجرة وبعض الطيور اللي تميز المنطقة هذه. دونك من أجمل ما تنجم تشوف في ولاية القيروان محمية جبل التواتي اللي تنجم وتزوروها وتستمتعوا أيضا بكل الموجودة فيها، سورتو هكا في البحيرة. تصوروا انتوما البحيرة هذيك فيها الطيور المهاجرة كما الإواز الرمادي وكما البجاعة، محليهم قداش مزيانين وقداش معناها حلاو المنطقة. أنا نقول حلاو المنطقة من ناحية إذا كان باش تعمل صور، لكنها هذية مهمة جدا للتوازن البيئي الموجود في المنطقة. هذية بالنسبة لي فقرة الناتورا اليوم. كالعادة ديما احنا نعملو طلع على بعض المحميات ولا نعملو طلع يعني في بلادنا كاملة، خلينا نعرفو هالمحميات الطبيعية هذية شنو اللي يميزها. بعد شوية نشرة الأخبار 7:30 وكين موصين معاكم في الماتينال حتى للتسعة ونص.

0: نشرة الأخبار.
1: اليوم انطلاق فعالية ملتقى دولي للتحكيم والوساطة الدولية من أجل تعزيز مناخ الاستثمار والاستفادة من الكفاءات التونسية بالخارج. فتح وفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة بالمعهد العالي للإعلامية بالكف. والإعلان عن ملامح دور 60 لمهرجان الحمامات الدولي، وفي البرنامج أكثر من 30 عرضا تونسيا وأجنبيا. وسعيد صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية، تقدمها لكم نسرين العرفاوي، وهذه تفاصيلها. تحتضن مدينة العلوم بتونس اليوم الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج، الذي تنظمه جامعة العمال التونسيين بالخارج بالشراكة مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات. الملتقى يشهد مشاركة خبراء ومختصين وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية والكفاءات التونسية بالخارج لتبادل الرؤى والخبرات حول سبل تطوير آليات التحكيم والوساطة الدولية وتعزيز مناخ الاستثمار والاستفادة من الكفاءات التونسية بالخارج. رئيس جامعة العمال التونسيين ومستشار تحكيم وساطة دولية حسن العريبي:
2: حبينا يكون فرصة نوريه العدالة من وجهة الثانية، من وجهة الآخر العدالة من لأغلبية الدول في العالم ولات تعتمدها، اللي هو التحكيم. دونك فرصة باش يكونوا متواجدين إن شاء الله خبراء في القانون، أساتذة في القانون، محامون، قضاة معناها متقاعدين، محاكمين دوليين، ممثلين على الجالية التونسية، عضو الإشهاد، عضو المنافذين، باش يكون هذا سلك الديوانة التونسية موجود. فرصة لأي مستثمر بالخارج اللي حب يعمل أم بروجي، حب يعمل أي حاجة، اخترنا الدات معناها في أول فاكونس باش يكون عنده الوقت، كان يحب يستثمر في بروجي باش يلقى شكون يسألوك باش يعرف. دونك فرصة معناها للناس الكل باش تدم في طاولة واحدة، وباش نحاولوا نخدموا على الموضوع التحكيم وأنه نعرفوا به بصحيح وياخذ بلاصته كوم الفوم في الدولة التونسية، ولما لا معناها يكون سبب رئيسي في دوران العجلة الاقتصادية إن شاء الله.
1: وتستعد جمعية خريجي المدارس العليا لإطلاق نسخة 2026 من شهر الكفاءات التونسية بالخارج، التي تنتظم من 15 من جويليا الجاري إلى 15 من أوت المقبل، في دورة تركز على الذكاء الاصطناعي وتراهن على تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج لدعم التنمية والابتكار. ويعد المنتدى العالمي لتونس المقرر تنظيمه يوم 21 من جويليا الجاري أبرز محطات هذه التظاهرة، حيث ينعقد هذه السنة تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. ومن المنتظر أن يستقطب أكثر من 2500 مشارك و150 مؤسسة وشركة ناشئة، إضافة إلى أكثر من 80 متحدثا من تونس ومختلف أنحاء العالم. تختتم غدا عملية التسجيل في دورة المتفوقين بكالوريا 2026، ليتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الدورة يوم الأربعاء 8 من جويليا الجاري. كهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي لسعد الدريتي:
3: دورة تزند فيها منح للدراسة في الخارج، وتزند فيها مقاعد للدراسة بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. اللي عندهم الحق يشاركوا في الدورة هذه، بالنسبة لشعبة الأداب يزم يكون متحصل على معدل 14 فما فوق، وبالنسبة للشعب العلمية يتحصل على معدل 16 فما فوق باش ينجم يكون يشارك في الدورة هذه. النتائج اللي باش تخرج نهار الأربعاء هي راهي نتائج أولية، على خاطر باش نستو أولادنا والمترشحين تاعنا اللي تحصلوا على مقعد ساعة أو على توجيه أولي اجتماعات إخبارية باش يأكدونا قبولهم بالتوجيه هذاك. خاطر هذه دورة بالنسبة لنا يلزم اللي تقبل فيها يأكد أنه قبل باش يمشي يقرأ في الخارج أو باش يقرأ في الليباس، وإلا باش يقول لا، راهو بالنسبة لي المسار اللي أنا اخترته حاجة أخرى.
1: أعلن المعهد العالي للإعلامية بالكف عن فتح آفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادات البكالوريا الجدد، تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. كما يفتح المعهد باب الترشح لثلاث شهادات ماجستير، وذلك في إطار دعم التكوين العالي المتخصص في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وحدد المعهد آخر أجل للتسجيل في هذه الاختصاصات يوم 20 من جويليا الجاري، وذلك عبر موقعه الرسمي. التمديد في أجل التسجيل بمناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 بالموقع الإلكتروني parents.education.tn، وذلك إلى يوم الأربعاء 8 جويلية الجاري وفق بلاغ أمس لوزارة الشباب والرياضة. في إطار الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة عبر تشغيل إرادة للشباب، تم الإعلان خلال جلسة عمل أمس بولاية زغوان عن فتح باب الترشحات خلال الفترة الممتدة من 12-24 جويلية الجاري لفائدة الشباب من حاملي الشهائد العليا وخريجي التكوين المهني المتحصلين على شهائد معترف بها والراغبين في بعث مشاريع مبتكرة وقابلة للاستدامة. وقد مكن المشروع في مرحلته الأولى 8 شبان من ولاية زغوان من بعث مشاريع مبتكرة في قطاعات ذات قيمة مضافة بعد حصولهم على منح تمويل بلغت قيمة بعضها 100,000 دينار. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة 40 شبان حاملي الشهادات العليا وراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجر أقصاه 20 جويلية الجاري. ويهدف هذا الإجراء إلى مرافقة 40 شبان في إنجاز مشاريعهم وتيسير حصولهم على التمويلات اللازمة خاصة عبر البنك التونسي للتضامن، إلى جانب التمتع بالامتيازات المالية الجاري بها العمل. في الشأن الثقافي، كشفت هيئة تنظيم مهرجان الحمامات الدولي مساء أمس خلال ندوة صحفية بالمركز الثقافي الدولي للحمامات عن ملامح الدورة 60 للمهرجان التي تنتظم من 11 جويلية الجاري وإلى 13 أوت القادم، دورة تشهد مشاركة أكثر من 30 عرضا تونسيا ومن مختلف أنحاء العالم، وفق مدير المهرجان نجيب الكسراوي في تصريح لفاطمة بن عثمان.
0: برمجة منفتحة على محيطها المغاربي والعربي، امتداد الإفريقي كذلك المتوسطي، ومشاركات فنية من سائر أنحاء العالم. كيف كيف السنة عن شراكات المركز الثقافي الإيطالي وسفارة إسبانيا اللي ميز الدورة هذه المخرجة التونسية وفاة تبوبي، الافتتاح والاختتام بيكون صوفيا صادق، يعني مرأة تونسية تفتتح الحكاية وتختتمها. ما بين الافتتاح والاختتام فما تعددية كبيرة يصير في الأنماط الفنية، الفادو البرتغالي، فما البلوز الأمريكي، فما الأغنية الملتزمة، فما الهيب هوب التونسي. نجد عتاب رحلة موسيقية متنوعة تخاطب جمهور مختلف بذائقة فنية متنوعة.
1: في أخبار العالم، إصابة شخصين أمس جراء غارة إسرائيلية استهدفت آلية جنوب لبنان، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقته لاتفاق وقف إطلاق النار عبر تنفيذ غارات وتحليق مكثف وإلقاء قنابل صوتية في مناطق عدة. اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على عقد لقاء قريب في الولايات المتحدة في خطوة تأتي وسط توتر لافت في العلاقات بينهما على خلفية التفاهمات الأمريكية مع إيران. وبدء مراسم التشييع الشعبية الضخمة للمرشد الإيراني الأعلى السابق آية الله علي خامنئي اليوم بعد أشهر من مقتله في غارة جوية إسرائيلية، وتوقعات بمشاركة أكثر من 20 مليون شخص في المراسم. هي النشرة، وهذا تذكير في أبرز ما جاء فيها في عناوين. اليوم انطلاق فعالية ملتقى دولي للتحكيم والوساطة الدولية من أجل تعزيز مناخ الاستثمار والاستفادة من الكفاءات التونسية بالخارج. فتح آفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة بالمعهد العالي للإعلامية بالكاف. والإعلان عن ملامح الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي، وفي البرنامج أكثر من 30 عرضا تونسيا وأجنبيا. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
4: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
5: عدل مشتك،
4: تسمع صوتك.
6: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كالفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير. إذاعة الشباب.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت من 6 ل 10 ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: طقس اليوم.
1: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا اذاعه الشباب. طقس اليوم كيفاش بيجي يكون؟ هذا سؤال مهم جدا سورتو في الويكاند. نمشي الى المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا بلال يحيوي. صباح الخير.
2: صباح نور كريد. مرحبا بيك ومرحبا بكيف مسمي ذات الشباب.
1: ليامت هذه ريح احنا نسميوه نسمة. هو ريح الحقيقة قوية ما به نسمة صيفية قوية هذه. أما أكيد البحر باش يكون يعني مضطرب نتصور. ويعني البارح أمطار. هل مازال الويكاند ليامت هذه سورتو جاية هل باش يكون الطقس بنفس الوتيرة هذه وإلا باش ترتفع درجات الحرارة؟
2: هنا نبدأ بالنسبة للأمطار. صحيح البارح كانت فما تقلبات جوية اللي هي من ناحية المخفض الجوي اللي كان على مناطقنا انتقل تدريجيا نحو الشرق وبقات فقط معناتها تبقى بقايا أمطار. البارح من ناحية الكميات ما كانش فيهم كميات كبيرة الحقيقة، أهمها كانت في حدود 17 مليمتر في ولاية نابر، في تونس ومنزلت واحد من 1 إلى 6 مليمتر، في بناروس من 2 إلى 11 مليمتر، وفي زوين من 1 إلى 2 مليمتر. أيضا سجلنا كميات ضعيفة في سفيلة صفاقس بين 3 إلى حدود 5 مليمتر. كما قلنا تقلبات الجوية معناتها انتقلت إلى الشرق إن شاء الله، معناتها بقات فقط بقايا أمطار هذا الصباح خاصة بأقصى السواحل الشرقية، ثم سحب قليلة بتكون بأغلب المناطق تتكاتف الحقيقة زادة أيضا معناتها آخر النهار بالوسط الغربي مع إمكانية ظهور خلايا رعديه تكون مصحوبة أيضا ببعض الأمطار. الريح هو العامل المميز أيضا لحالة الطقس خلال هذا اليوم، معناتها بداية من يوم أمس اللي كانت قوية الريح وما زالت متواصلة شوية قوية اليوم خلال هذا اليوم، معناتها خاصة بالشمال وخاصة بالمناطق الساحلية عفوا وبالجنوب، وتبقى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. بالتالي البحر مازال مضطرب إلى شديد الاضطراب على أغلب السواحل، ودرجة الحرارة تقريبا اليوم في ارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين مقارنة بيوم أمس، ويمشي تروح القصب بين 29 و 33 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 34 إلى حدود 39 درجة بالنسبة لبقية الجهات. يوم غد الأحد إن شاء الله استقرار في حالة الطقس، طقس عامة قليل سحب على أغلب المناطق نتاعنا مع تواصل هبوب الرياح من القطاع الشمالي على مناطق الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي على مناطق الجنوب. مازالت قوية شوية، أقل شوية من اليوم، لكن قوية شوية مازالت خاصة قرب السواحل وبالجنوب، تبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية المناطق. البحر يكون مضطرب على أغلب السواحل ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف خلال يوم غد الأحد إن شاء الله، واستقرار في حالة الطقس هذا يتواصل كذلك بداية الأسبوع. الاثنين تم إمكانية كذلك لظهور خلايا رعدية محلية خاصة من المرتفعات الغربية للوسط والجنوب في فترة ما بعد الظهر، مع هبوب رياح اللي مازالت في القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب. أقل شوية تقلص معناتها تدريجيا سرعة الرياح بداية من يوم الغد، وتكون في بداية الأسبوع أقل إن شاء الله. بالتالي البحر يكون متموج إلى قليل الاضطراب خلال يوم الاثنين، ويكون قليل الاضطراب خلال يوم الثلاثاء مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.
1: البحر مضطرب الأيام هذه، كيفاش معناها السباحة نتصور ممنوعة؟
2: والله السباحة ممنوعة ولا مش ممنوعة، هي الحماية المدنية معناتها الواحد يتبع التعليمات نتاعها، أما إذا كان الريح بتكون قوية معناتها بتكون هما ريسك خاصة على السباحة، نلتزموا الحذر ونتبع كما قلنا معناتها تعليمات الحماية المدنية من ناحية هذا الخصوص.
1: يعطيك الصحة. شكرا لك بلال يحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا بكم معنا ديما في الماتينال الويكاند، احنا معكم حتى للتسعة ونص.

نبيها كراولي سمعنا فيه شفتك مرة جونا التونسي تلقاوها زادة في الماتيتان الويكند بعد شوية اخر اخبار المونديال مع منى حمام في كافي امريكان على الصباح وكا قهوة باهية تكون مع اخبار المونديال ومرحبا بكم ديما معنا حتى للتسعة ونصف الماتيتان الويكند.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت من 6 ل 10 ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: الأمريكان.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضية لليوم في الكافي أمريكان. تتواصل تغطيه إذاعة الشباب لكأس العالم لكرة القدم. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا في تونس الكبرى على FM على 88.6. تتابعونا زادة على اللايف ستريمينج ولا تسمعونا على www.radiojeune.in. سلم على محمد عنطول في الإخراج التقني، بسام بن سمية وإسلام الرمضاني في الإخراج الرقمي، ونحمي حاضر معكم في الكافي أمريكان لليوم. أكيد نسلم على محللنا باش يرافقني في التحليل الفني سي شرف الدين الزيدي. صباح الورد سي شرف الدين، أهلا وسهلا.
2: صباح النور أختي منى، تحية لك وتحية كامل فريق العمل وكل مستمعين إذاعة الشباب والمكان.
1: يا سيدي يعطيك الصحة، إنجاز تاريخي البارح، إنجاز جديد يكتب في تاريخ المنتخب المصري، المنتخب المصري للدور الثمن النهائي. مصر والمغرب هما ممثلين الكرة العربية والإفريقية في الدور الثمن النهائي. البارح ليونيل ميسي يواصل كتابة التاريخ وبرشا أرقام تو نحكيو عليها، يسجل للمباراة الثامنة في كأس العالم. نرجع نحكي على مقابلة البارح.
3: نتائج الأمس.
4: محمد صلاح بركة. يا ولد يا صلاح، ولا يهمنا صلاح عندنا، ولا يهمنا صلاح عندنا. وتفوق مصر 3-2 بعد 3 ركلات. ركلة الرابعة هنشوف أمامنا هنا، ركلة الرابعة، من يكون صاحب الركلة التاريخية؟ الحمد لله، أجمل مما تمنيت وأكثر مما توقعت وأفضل مما دعوت. شكرا لله، شكرا لله. حلم البعض ظنه مستحيل، والحلم إن شاء الله يتحقق. وحسام عبد المجيد هو من سيكون يعني له هذا الدور، هو من سيعلن ان شاء الله. حسام عبد المجيد بالعقل حسام عبد المجيد. نعيش حلم يا رب، لا نريد ان نستيقظ منه ابدا. ويستمر المنتخب المصري ومنتخب مصر يقول لك مكملين، يقول له مكملين. حسام عبد المجيد والركله الرابعه، والمنتخب المصري لو سجل خلاص يبقى 4-2. حسام عبد المجيد وماتيو راين، وموعد مع التاريخ. المنتخب المصري يصنع تاريخ في هذه اللحظات وفي هذه المباراة. حسام عبد المجيد لعيب زي الحديد، لحظة انتصار، ولا يوجد أجمل من انتصار. مصر تستحق النجاح، مصر تستحق النجاح. أعيش حلم لا أريد أن أستيقظ منه، الحمد لله.
1: إذا رجعناكم شوية الأجواء مباراة البارح لتأهل المنتخب المصري للدور الثمن النهائي لكأس العالم البارح بركلات الجزاء الترجيحية 4-2 بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي والإضافي، باش يضرب موعد مع المنتخب الأرجنتيني بطل العالم في الدور القادم. سي شرف الدين الزيدي، فنيا كيفاش النجم نحكيه على مباراة مصر وأستراليا البارح؟
2: هو التاريخي صح مدام،
1: انه
2: الفريق تاعها عمل ثلاثه حاجات مهمين. اول حاجه، اول فوز في تاريخ المنتخب المصري في كاس افريقيا. ثاني حاجه، هو اول مره يترشح من الدور الاول. وثالث حاجه، اول مره يوصل للثمن النهائي. يعني برشا حاجات يحسبوا المنتخب المصري، الكره العربيه الحقيقه والافريقيه، وهذا شيء يشرفنا فنيا. الحقيقه المنتخب المصري كما كنا حكينا كل مره وذكرنا انه فريق متلاح، فريق عنده بالرغم اللي يقتصر على 2 أو 3 لاعبين معروفين كما صلاح، كذلك تريزيجي، كذلك مرموش، يعني في نحكي هجومي، لكن فريق متكامل، يعني في عديد العناصر الجيده لكن مش معروفه. يعتمد كثير على عناصر من البطوله المصريه اللي بطوله محترمه الحقيقه، مع امكانيات نتاع لاعبين ونضج تكتيكي كبير خلاهم يوصلوا للدور هذا. بالنسبه للمباراه الحقيقه من دقيقه 13 امام عاشور كان سجل الهدف الاول، وكان المنتخب المصري يعني شادد شوي اللعب بشكل متقارب مع المنتخب الاسترالي، رغم القوة البدنية والإمكانيات البدنية والفيزيولوجية يعني نتاع المنتخب الأسترالي. لكن عرف يسجل هدف وعرف يحافظ عليه في الشوط الأول. تقريبا بنسبة امتلاك كرة نتاع 59% يعني، واللي هي مستاهلة في دور كيما هكا. منتخب المصري كان تفوق كذلك على المنتخب الأسترالي في ضربات الركنية. أول مرة يوصل في الدورة هذه نسبة ناجحة نتاع التمريرات ما يقارب 600 ولا 614 تمرير على 723 جملة. يعني بالحق ثم حاجات تحسب، بالرغم راو كي نشوف المباراة يعني مستوى المباراة في كل مستوى متوسط، تعاد تفوت شوية وترجع متوسط. لكن تكتيكيا والتعامل مع المباراة يعني فما شجاعة وفما روح وفما شيء موجود عند المنتخب المصري، خليه يمشي بالمباراة للمستوى هذا، وخليه ربما ولو حتى قبل الهدف برأسية متاع محمد هاني اللي هو لاعب المنتخب المصري، يعني اللي سجل إمام عاشور اللي سجل ضد المنتخب المصري هو مصري، يعني مصر عملت كل شيء البارح، يعني سجلت الروحة سجلت هدف وترشحت، وهذا هو يعني في الأخير صلاح كان ظهر تقريبا في آخر المباراة وفي الشوطين الثاني، وهذا وقتيش ظهر صلاح وقت صار تغييرات تقول في الرواق لاي من هيثم حسن اللاعب اليساري اللي الحقيقة كان أدى أعاون المنتخب المصري وخليه يتحسن مردوده على مستوى الهجوم وفي الرواق الأيمن، وكذلك دريدكي وقت يدخل في الرواق الأيسر عمل برشا حركي وخلى المنتخب المصري تقريبا يرجع في الأدوات الإضافية ويكون هو المسيطر أكثر، وخليه الحقيقة يدخل ضربات الجزاء بروح باهية. وجيست ثم نقطة مهمة ومهمة جدا هي لازم نذكرها، واللي هو غياب ما يقارب روى 5 لاعبين على التشكيلات تقريبا لعبت في الدور الأول، بما فيهم إصابات وبما فيهم حتى عقوبات يعني تاع جزء انذارات، وهذا ما يدل على انه الفريق مش متكون من 11 لاعب ولا من كذا، يعني من اكثر
1: روح المجموعه هي اللي كانت حاضره البارح في مباراه المنتخب المصري. خلينا نرجع كان لتصريح مدرب المنتخب المصري لاعب دولي سابق، شو كان كلامه خاصه للجماهير المصريه للجماهير العربيه، لانه المنتخب المصري في دالاس لعب بحضور جماهيري مصري كبير يساند فيه. نسمع حسام حسن اللاعب التاريخي زاده والمدرب اللي دخل التاريخ مع المنتخب المصري، شنو كان كلامه بعد الماتش؟
0: مبروك لمصر ومبروك للوطن العربي ومبروك لأفريقيا، نجاحنا ومكسبنا وإن إحنا بنشرف الكرة العربية ونشرف الوطن العربي ونشرف الكرة الأفريقية اللي إحنا منهم واللي إحنا من العرب إحنا منهم. فأعتقد إن أنا كنت سعيد وكنت بتمنى من الله قبل المباراة بتنتهي بقول يا رب نكسب عشان الناس الطيبين في مصر، المصريين في كل حتة اللي هم عملوا ملحمة كبيرة في كل حتة في العالم، بتلاقي مصريين بعدد بكثافة، وفعلا هم عملوا حاجة جديدة في كأس العالم، إن من أحسن الجماهير وأكثر الجماهير الكتيرة اللي موجودة في البطولة، وبقول لهم يعني لكل الناس اللي في الشارع دلوقتي اللي في بيوتها مبروك، بقول لهم كل اللي حصل ده ربنا بيكرمنا عشانك، وفعلا انا بقول لك والله وطلبت ان احنا ربنا يوفقنا عشان الجمهور الشعب المصري، فعلا اي حاجة بتحصل عشان الناس الطيبين المصريين اللي موجودين في كل حتة في العالم والناس الطيبين في الوطن العربي.
1: هذا بالطبيعة يهدي الانتصار والتأهل للجماهير المصرية للجماهير العربية، لأنه نفرح كي نلقاو زوز منتخبات عربية مصر والمغرب. نسمعك زادة سي شرف الدين إمام عاشور، شو كان كلامه البارح بعد الماتش؟ برشا ناس تتنبأ للاعب هذا وأنه سيكون خليفة أبو تريكة، شو كان كلامه زادة بعد المباراة؟
5: طبعا بحمد ربنا على المكسب النهاردة، شعور ما توصفش، يعني اللعبة كلها أدوا أداء عالي قوي النهاردة، عملنا اللي علينا، ربنا كرمنا في الآخر الحمد لله. أنا بشكر ربنا طبعا، بشكر اللعيبة اللي عملنا مجهود النهاردة جامد قوي، ربنا يوفقنا إن شاء الله في اللي جاي، وبشكر الجهاز طبعا وبشكر الجمهور اللي كان موجود النهاردة، وفعلا فعلا يعني المكسب طعمه حلو، المكسب طعمه حلو طبعا. بشكر الجمهور اللي كان موجود النهارده، احنا حسينا ان احنا بنلعب في مصر مش مش مش بره خالص ارضنا، الجمهور زي ما انت شايف مالي الاستاد، الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نفرحهم، وان شاء الله مستنيين كل الفتره الجايه باذن الله بدعمكم ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي باذن الله.
1: في انتظار أكيد المباراة القادمة باش تكون مباراة تاريخية للمصريين للعرب، لأنه المنتخب المصري سيواجه بطل العالم المنتخب الأرجنتيني منتخب ليو ميسي. طبعا شوية نحكيه على الأرقام ونحكيه على مباراة البارح بين المنتخب الأرجنتيني ومنتخب عمل المفاجأة السارة، منتخب أسعد الملايين اللي هو منتخب الكاب فيردي. محمد صلاح سي شرف الدين هو رجل مباراة مصر وأستراليا، ومحمد صلاح اللاعب المصري الوحيد في تاريخ المنتخب في كأس العالم اللي يحصل على جائزة رجل المباراة في 3 مقابلات على التوالي.
2: صحيح محمد صلاح اسم كبير، وراه الحقيقة تواجده في المباراة كان مش متأكد 100%، وكان حتى قبل الاثنين يعني حصص التمارين الأخيرة كان بالحق ممكن ياسر يلعب، ثم إمكانية يلعب من الأول ما يلعبش يلعب في الشوط الثاني، ولعب وشفنا حتى مردوده في تقريبا في الشوط الأول والثاني ما كانش في مستوى كبير، لكن كان يعرف كيفاش يتعامل مع المجهود، وكان يقسم في مجهوده وخلى مجهوده كل آخر المباراة والشوط الثاني والضربات للأشواط الإضافية والضربات الجزاء. وهذه قيمة اللاعب، قيمة شنو اللاعب يضيف للفريق ويضيف لبلاده ويضيف للمنتخب بتاعه، قيمته الذهنية والنفس وتواجده كيفاش يعطي لأصحابه للشحنة ويخليهم بالرغم الإصابة بالرغم كذا. دونك هذا اللاعب راه مش كان ساعد حتى تمريرات، راه لعب قيمة في الفريق، لعب روح ينجم يضيف حاجات،
1: ليدر في الفريق.
2: وهذا هو، وهذا ولو أنا أنه يتحصل على أحسن لاعب في المباراة يمكن كنت نقول إمام عاشور أحسن، لكن حتى هو بروحه بتواجده بالمجهود اللي عمله خاصة في الأشواط الإضافية يستحق يكون كذلك. والحقيقة لاعب مصري يعتبر من أساطير الكرة المصرية تاريخيا، يبقى في التاريخ
1: صلاح. أكيد أكيد أكيد يقعد لاعب استثنائي محمد صلاح باش يتوج ممكن مسيرته زادة بإنجاز تاريخي مع المنتخب المصري، لأنه الملاعبية الكبار يستحقوا نهاية تليق بطبيعة بالمشوار اللي عملوه. نرجع نحكي على مباراة الأرجنتين البارح ضد منتخب الكاب فيردي. الأرجنتين يحقق انتصار صعب 3 أهداف مقابل الاثنين، مباراة أكيد فيها برشة أرقام تهم اللاعب الفلتة الكروية اللي ما نعرفش الزمن بشي نجم يجيب ليو ميسي جديد في قادم السنوات. وإلا لي فنيا زادة كيفاش نجمو نحكيو على المباراة هذه؟
2: مباراة الأرجنتين والكابير لحقيقة على كنشوفوا الإحصائيات كلها لصالح المنتخب الأرجنتيني، من تصويبات من امتلاك الكرة من ركنيات حسيله كلها في صالحه بنسبة كبيرة، لكن بلاء الحسن والاختيار في شكل اللاعب الاستراتيجية يعني اللي اختارها المنتخب مدرب المنتخب الرأس الأخضر، الروح الموجودة عند المنتخب الرأس الأخضر خليه يمشي مباراة ويثبت نفسه ويتواجد يعني كما نقوله هدف بهدف خطوة بخطوة على المنتخب كبير وبطل العالم. مش كده تحكي على بطل جاي يدافع على
1: من المرشحين بقوه باش يكون حامل اللقب بالنسخه هذه،
2: ومن ضمنه من احسن لاعبين في تاريخ كره القدم تقريبيا يعني مش بالسهل فريق منتخب الاخضر بالامكانيات الموجوده يوصل بالمباراه يعني تكتيكيا يسمى ناجح، ولو هو انتحب لكن نجح انتحب ملاحظه مشرف جدا، وهذا مهم ودرس لنا حتى نحن
1: في أول مشاركة راهو في أول مشاركة في كأس العالم يعني أنا نسيوش
2: تاريخيا أول حاجة تحسب له أنه ترشح، تحسب له أنه ما ترشح في التور الأول، وتحسب له أنه يعمل مباريات بالشكل هذا ويوصل هي اللحظات الأخيرة هي الوقت الإضافي الثاني، يعني يسجل أهداف في الوقت الإضافي اللي هي رأي مش مساعد تقبل في الوقت الإضافي وتعدل في الوقت الإضافي، خاصة ذهنيا أن الناس ما عندهمش تجربة يعني لاعبين ما عندهمش تجارب أولى كلها، هذا ما يدل على قيمة المنتخب هذا تحقيقا اللي قاعد يعطي في دروس، وخاصة للتوانسة اللي راهو مش بالكلام راهي الخدمة تجيب، وكنا رينا للمنتخب كأس الرأس الأخضر من سنوات من 8 و7 سنوات قاعد يشتغل وهاي النتيجة قاعدة تظهر، شاء الله الروح في محافل أخرى يكون متقدم. الحقيقة شوفوا يعني حتى الهدف اللي جو سجلهم سجلوا ديراي اللي هو يعني كان يلعب في بنفيكا وكان سيدني كذلك لاعب سيدني هذا لاعب بنفيكا بينما دوراي يلعب في الدوري الروسي الليغا الثانية. إمكانيات اللاعبين مش مكبار برشا يعني مش في فرق معروفة لكن روح فريق انضباط تكتيكي الحقيقة يدل على أنه ثم بوادر انت منتخب أفريقي جاي بالطريق وممكن باش يكون من كبار القارة الأفريقية مستقبلا.
1: أكيد كما قلت البارح ببلوغ المباراة رقم 30 في البطولة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي يعزز رقمه القياسي كأكثر لاعب مشاركة في تاريخ المونديال، رفع رصيده 20 هدف في المسابقة، أكدوا أنه يحطم كل الأرقام القياسية، 30 مباراة 20 هدف ومسيرة استثنائية ما زالت تكتب بحروف من ذهب. البارح المنتخب الكولومبي هو آخر المنتخب بيت المتأهلة لكأس العالم بتبيعة بعد انتصاره في الدور 16 على المنتخب الغاني بهدف مقابل صفر، من سيلاقي المنتخب السويسري إن شاء الله في الدور الثمن النهائي. كليم على مباراة كولومبيا والمنتخب الغاني.
2: للأسف هو منتخب أفريقي يغادر يعني الدورة وهذا يشد في نفسنا، نحن نفرحوا لهم لأننا أفريقي من أفريقيا دونك، أما لكن مباراة الحقيقة المنتخب الغاني يمكن من أضعف المباريات اللي قدمها، خاصة تشوفوا نسبة امتلاك كرة ضعيفة معاه، يوصل يلعب ضد فريق الكولومبي يعمل ما يقارب 20 تصويب منهم 28 أربع فرص يجيبهم المنتخب الكولومبي، فرصتين حل التسجيل دونك بنسبة تمرير عالية جدا، يكون منتخب كولومبيا 90% ناجح يعني ناجحين نسبة تمريرات ناجحة وعالية يمكن تقريبا 600 تمرير مباراة. دونك منتخب الغاني الحقيقة وصل للدورة ذي بين فيه لعب وما كانش في مستوى المرحلة، ولو انه يوصل للمزادة للدور هذا مهم برشا، ولكن مباراة تتعدى بشان مباراة فنية الحقيقة يستحق كل منتخب الكولومبي يمر للدور الثاني عارض لك المنتخب الغاني اللي كنا
1: نتمنون
2: يمشي
1: ما أبعد. نذكر بتبيعة بالمنتخبات متأهلة للأدوار الثمن النهائية، 7 منتخبات عن القارة الأوروبية، 4 منتخبات عن أمريكا الجنوبية، 3 منتخبات عن أمريكا الشمالية، 2 منتخبات من أفريقيا المغرب والمنتخب المصري، وما فما حتى منتخب آسيوي في ثمن نهائي المونديال. هذه الإحصائيات كيف ما قلنا مصر والمغرب ممثلة الكرة العربية والإفريقية، 7 منتخبات إفريقية ودعت البطولة من الدور الثاني بعد تأهل تاريخي من دور المجموعات. أكيد اليوم تنطلق مقابلات الأدوار الثمن النهائية، نحكي على برنامج اليوم.
3: برنامج اليوم
1: المنتخب المغربي مازال يواصل مشواره في الأدوار الإقصائية، اليوم بملاقات المنتخب الكندي بأمال كبيرة المغرب من أجل الوصول للكاريداس. هات خنسمعك سي شرف الدين الزيدي مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي شو كان كلامه البارح في المؤتمر الصحفي.
6: On essaie toujours de créer un chaos avec beaucoup de mobilité, mais c'est un chaos organisé. Donc moi je pense qu'il a cette liberté-là. On joue la Coupe du Monde, on joue pas la CAN. Mais c'est clair que les contextes sont différents. La CAN s'est jouée au mois de décembre. Maintenant, et puis entre-temps, il a beaucoup joué. Et puis on joue maintenant la Coupe du Monde, donc sa fraîcheur est peut-être pas la même que lors de la dernière CAN. Faut pas comparer. Je pense qu'il y a rien à comparer. Et puis il a 2 assists. Inch'Allah, il marquera d'autres buts.
1: خاصة نحكي محمد وهبي كيف تسأل على النجم إبراهيم دياز، قال كأس العالم مش كأس إفريقيا، قال ملاعبية مركزين. نزيد نسمع كريدا التكتاوي لاعب المنتخب المغربي زيد شو كان كلامه قبل المباراة.
7: كما كيعرف الجميع حنا المنتخب اللي لعبوا ضده وكيعرفنا مزيان وتعرفوا مزيان سورتو كو لا كوب دو موند في قطر لعبنا ضده في الجروب. دابا حنا مركزين ان شاء الله باش نحققوا ان شاء الله نتيجه زوينه وندوزوا ان شاء الله ونفرحوا الجماهير المغربيه ان شاء الله. وكاينه امبيونس كبيره الصراحه، لا حنا لا لا ستاف لا الطاقم اللي معانا كلهم زعما كنعيشوا واحد الحماس وعارفين المسؤوليه اللي علينا وعارفين كل الجمهور المغربي متعطش لنتيجه كبيره ان شاء الله واللي ندير حقه في هذا المونديال ان شاء الله.
1: كيفاش نقدموا فنيا سي شرف الدين مباراه المنتخب المغربي المنتخب الكندي من اجل مواصله المشوار في كاس العالم؟ بطبيعه المنتخب العربي الثاني مع المنتخب المصري اللي موجود في الدوره الثامنه النهائي.
2: كما قلنا سابقا يعني المنتخب المغربي لحقيقة مواصفات عالمية، وهذا مش خاطر نحن عرب ولا نحن شمال افريقيا ولا نحن مسلمين ولا اللي هو. المنتخب المغربي يمتاز لاعبين من طراز رفيع، ما عنده مدرب طموح وطموح جدا، وسمعنا حتى اللاعب كيفاش يحكي والمدرب ديما النقطة اللي ديما تحكي على الامبيونس وتحكي على الحماس والمسؤولية، زيدهم هذول الامكانيات على اللاعبيه وين الفرق اللي يلعبوا فيها

0: إن شاء الله إن شاء الله عروض المنتخب المغربي في الدورة الجاي ربما مش بسهولة، لكن بإذن الله يترشح.
1: إن شاء الله يكون تأهل بطبيعة للدورة الربع النهائي. باش نختم بمباراة المنتخب الفرنسي مواجهة ثانية ضد منتخب الباراغواي. بطبيعة المنتخب الفرنسي اللي برشا زادة فنيين يرشحوه باش يمشي بعيد في كأس العالم هذية بعد المردود اللي شفناه، كلمة زادة على مباراة المنتخب الفرنسي ومنتخب الباراغواي.
0: مباراة صعبة، أنا خاصة في البداية يعني في الدخول في المباراة، نعرف الباراغواي فريق يعني لاعبين يتحركوا كثير يعني وعندهم إمكانيات بدنية كبيرة، ما يقلقوش بمعنى الكرة، ديما ديما ديما يجروا ورا الكرة، وديما يعني بلي يكون النوعية الوضعية اللي هما فيها خسرين ولا متعدين، ديما ثم طاقة ثم حركة وكذا. ولو هنا نقول المنتخب المصري يمتلك أحسن من أحسن الملاعبين في العالم، هو وصيف مرشح من مرشحين للحصول على اللقب، يعتبر في المباراة اللي فاتوا حجم الهجومات اللي يعملوا فيهم كبير برشا، من أحسن وأكثر المنتخبات اللي تعمل هجومات وهجومات سريعة ومخترعة على الأخر يعني، ودي فريكونس في المباريات قريب من بعضها. دونك هجومين المنتخب الفرنسي منتخب قوي برشا، منتخب قادر يسجل في اي وقت ومن اي جنب يعني، كسوا ديمبيلي يعني مهما يكون اللاعب الموجود في الشق الهجومي، الحقيقه المنتخب المصري المنتخب
1: الفرنسي
0: بدنا نعاود في مصر خاطر بالحق مفيش المنتخب المصري فرحان بيه. المنتخب الفرنسي الحقيقة مرشح
1: بقوة باش يكون حاضر في الدورة القادمة. أنا خل نختم معاك سي شرف الدين الزيدي باش نسمعكم تصريح لرياض محرز لاعب المنتخب الجزائري اللي أعلن نهاية مسيرته، شو كان كلامه البارح رياض محرز.
2: Ça a été une aventure exceptionnelle. Bien sûr que les statistiques et les numéros sont anecdotiques, ça fait plaisir d'avoir aidé au moins à avoir ramené une Coupe d'Afrique à mon pays et d'avoir été au moins deux fois au deuxième tour d'une Coupe du Monde. Voilà, les seules choses que je retiens, c'est que du positif, que les bonnes choses. Je suivrai bien sûr toujours mon pays dans toutes les compétitions. Je souhaiterais bien sûr toujours le meilleur. C'est tranquille, c'est cette nouvelle génération, laissez-les jouer, laissez-les grandir parce qu'ils ont beaucoup de talent, ils ont beaucoup de qualités. Et c'est tout le meilleur que je souhaite pour notre sélection.
1: كلام استثنائي من لاعب استثنائي رياض محرز اللي قال سأواصل دعم الجزائر في كل المنافسات. يعطيكم الصحة على الاستماع، شكرا ليك سي شرف الدين الزيدي، يعطيك الصحة، كنت حاضر معنا في الكافي أمريكان. تحيات بسام بن سمية، إسلام الرمضاني في الإخراج الرقمي، منحمي بتقولكم نتلقوا كل عادة على إذاعة شباب، نهاركم زين ناس كل.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت من 6 ل 10 ولحد من 6 ل 9 ونص.
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت من 6 ل 10 ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. مدينة والعلوم تحتضن اليوم الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج، تظاهرة يشارك فيها خبراء ومختصون وممثلو المؤسسات الوطنية والدولية والكفاءات التونسية بالخارج لتبادل الرؤى والخبرات حول سبل تطوير آليات التحكيم والوساطة الدولية وتعزيز مناخ الاستثمار والاستفادة من الكفاءات التونسية بالخارج. غدا آخر أجل لتسجيل أو تسجيل في دورة المتفوقين بكالوريا 2026 يتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم الأربعاء 8 من جويلية الجاري. المعهد العالي للإعلامية بالكاف يعلن عن فتح آفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواحدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. التمديد في أجل تسجيل بمناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضية النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان سنة دراسية 2026-2027 بالموقع الإلكتروني parents.education.tn وذلك إلى غاية يوم الأربعاء 8 من جويلية الجاري. في العالم، الجيش الإسرائيلي وصل خرقته لاتفاق وقف إطلاق النار عبر تنفيذ غارات وتحليق مكثف وإلقاء قنابل صوتية في مناطق عدة بلبنان. ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول أن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية محذرا من أي تحرك عسكري في المضيق. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم لا باسيوناريا دي غوسبيل، المغنية وعازفة البيانو الأمريكية ليز ماكومب اللي تتميز بقوة الصوت وتجمع في موسيقاها الجوسبيل والبلوز والجاز والسول. السبت 4 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني الجاز.
3: إذاعة الشباب.
5: إذاعة الشباب.
3: عدل موجتك.
5: تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: هذه سمية قيصر سمعناها في كود كور، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بصوتها. في عينيك عنواني، حبينا نرجع للأغنية هذه ونستمتعوا بها أكيد. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينا لويكاند، مازلنا مواصلين معكم. نمشي في الوقت هذايا لفقرة بوان غوت. كالعادة معنا شيما الهمامي وخبيرة في السيارات. في كل مرة نحكيه على السيارات، توا فصل الصيف فما حكاية كبيرة مع السيارات، كيفاش نجمو نحافظوا عليهم. هذايا يعني مهم جدا انه يعني نحافظوا عليهم السيارات هذوما، وكيفاش نتعاملوا معهم في الحياة اليومية باش نحافظوا وباش نطولوا اكثر زادة في عمر السيارات، باش ما تمشيش للتصليح والمشاكل هذيك كلها. كالعادة معنا أنا شيماء الهمامي. صباح الخير شيماء.
1: صباح الخير، صباح النور ذكريات، ومرحبا بك والسادة المستمعين الكل.
0: ساعات نقولوا كي تسخن الدنيا تكثر مشاكل السيارات.
1: هي راهو مشاكل الصيف عندهم مشاكل، ومشاكل الشتاء مشاكل، لكن مشاكل الصيف خاصة تعتمد بالطقس، معناها السخانة والارتفاع درجات الحرارة تزيد تفاقم مشاكل الكهرباء، كان عندها هي من أصلها مشاكل في السخانة. وكما قلت انت، الصيانه اللي ما يقومش بالصيانه الدوريه لونتروتيان هذاك راهو يصرف برشا في التصليح. وديما انا باش نحكي ديما على الصيانه، راهو خاطر بالحق راهي اللي يستخسر فلوس في الصيانه بعد راهو باش يصرف دوبل وتريبل في الاصلاح. الحاله اللي باش نحكي عليها اليوم هي مربوطه اكثر بالمشاكل اللي حكيت عليهم قبل، لونتروتيان اللي يصير لنظام التبريد الكل، لو سيركوي دو ريفرويديسمون. وسائل التبريد اللي حكيت عليه هنا ما يلزمش يكون ما سبالة، وما يلزمش يكون ما كليماتيزور، وما يلزمش يكون ما معدني. هذا كان سبب في أن جمعة هذه تلف متاع محرك كامل، أنه أول حاجة الساعة كان ما كانش يستعمل في ماء اللي موسي به الصانع للمحرك متاع السيارة متاعه صاحب السيارة. والحاجة الثانية هي البومباو اللي هي المضخة متاع الماء، إضاخة الماء هذه تتبدل راهي زادة مع لوكيت دو ديستريبيسيون. إذا كان الدور مع الشين يزمها تتبدل، تتباع كاملة مع الكيت كامل، وإذا كان مع الكروازة دا يزمها تتبدل. في الحالة هذا صاحب السيارة ما بدلهاش في وقتها، يجي وتبدلت بدلها، يعني فاق اللي هي فيها مشكلة، يعني ما تبدلت كان الليتا متاحة كان خايب برشا، معناته كانت إلى درجة أنها تتكسر. كي تكسر تنحات وتبدلت مضخة جديدة، قويت البريسيون في وسط السيركوي. بما أنه حالة الموتور من داخل كانت بسبب الماء تعبة، المضخة هذيك كي قويت البريسيون متاع الماء مشيت زادت، أظهرت المشكلة الحقيقي اللي في الموتور اللي كان السبب متاعه هو الماء في الأصل والمضخة القديمة اللي ما تبدلتش في وقتها، مما تأدى أنه صار له ما يسمى بجوان كولاس، يعني ارتفعت حرارة المحرك وصار له جوع، وهذا يتطلب إصلاحات مكلفة وأنه باش يتحل الموتور. والله أعلم شنو ينجم يكون الديجا اللي صاروا في الأجزاء المحرك كما البلوك والكولاس. دونك إذاك علاش أنا ديما باش نقعد ننبه على راو، كان لو كان تبدل الماء في وقته والبومب هذه اللي نحكي عليها في وقتها، وكان يستعمل في ماء اللي موسي به الصانع، ما كانش يوصل للحالة هذية.
0: شفت هكا نرجعوا في الصيف ديما مربوط زادة بالماء السيارات زادة كيف أيه. ديما لازمنا نتفقدوا الماء. شكرا لك شيماء.
1: سمحني ذكريات بالله، ملاحظة مهمة على الاخر للسيارات الهبريد وإلى إلكتريك. ما عنده مقعد، يعني خاصة الإلكتريك ما عنده مقعد مع ارتباط مع الموتور اللي نحكيه عليه احنا العادي. كان الماء السيارات هذه إبريد وإلى إلكتريك، الماء يعني سائل التبريد هذا مهم برشا للبطري، إذا ينقص راو يلزمو يمشي طول، ما هيش تزيد وتمشي كما السيارة العادية، لا يلزمو يمشي كما نقولوا احنا الدار متاع الكهرباء، ما عندهم فيهاش هذا، ما يتنقلش بها الجملة راه خاطرها تولي إشارة متاع خطر.
0: به مهم جدا انه نعرفوا الملاحظه هذه. شكرا لك شيماء الهمامي، كالعاده ديما تلقاها معنا في فقره بوان غوت. احنا مازلنا مواصلين معاكم، مرحبا بكم في الماتينا الويكاند.

نانسي عجرم سمعناها فيه سلموا لي عليه. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. ما زالت أكيد التظاهرات الثقافية والصيفية والأجواء الصيفية متواصلة وبرشا زادة مهرجانات بدأت فتحت أبوابها لاستقبال الجماهير. أكيد باش نحكيو ساعة قبل المهرجانات الغنائية باش نحكيو على مهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع اللي ما زال متواصل، مازال يعني مدد فترة العروض وإن شاء الله باش يكون اليوم 4 جويلية بمدينة توزر. دونك اليوم يكون السيرك في توزر وأكيد برشا باش يمشيو يستمتعوا بالعروض المقدمة كالعادة في إطار المهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع. أيضا زادة من المهرجانات اللي يعني اللي عندها تاريخ كبير واللي فرحنا برشا انه رجعت مره اخرى من المهرجانات الدوليه المهمه جدا والمهرجانات العريقه، مهرجان الجاز بيتبرقة اللي يعني منذ تاسيسه المهرجان هذا عام 1973 استقبل العديد من الاسماء المهمه جدا في الساحه العالميه، وهذا مهم جدا ايضا للحركه الثقافيه والسياحيه زادا في تبارقة. فعاليات الدورة 20 لمهرجان الجاز الدولي اللي افتتح رسميا البارح، وما زالت أكيد الأيامات هذه فيها برشا عروض تستمتعوا بها. أكيد كما قلنا التظاهرات الثقافية يعني مهمة وموجودة بعدد كبير يعني تقريبا في كل الولايات النجم نستمتعوا بها ونجم زاد حتى نعملوا سياحة بين الولايات، مش لازم تكون مثلا في ولاية انت موجود مثلا في ولاية تونس تمشي كان مهرجانات ولاية تونس، لا ماذا بينا احنا تعمل دورة في كل المهرجانات الثقافية. مرحبا بكم معنا بعد شوية، مازلنا موصلين معاكم في الماتينا الويكند حتى لتسعة ونص. زادة باش نمشيو لصفاقس نعملوا دورة في المرشي في صفاقس ناخذوا فكرة على يعني المنتوجات ولا المعروضة كيف الخضرة الحوت كل شيء ناخذ فكرة عليه بعد شوية في صفاقس. مرحبا بكم.

0: دي يولفا برمضان في جديدها سمعناها. مرحبا بكم معنا في الماتينا لويكاند في الوقت هذا كالعادة نمشي مع أخبار الكشافة التونسية في فقرة أكتو سكوت.
1: أكتو سكوت
0: كالعادة في فقرة أكتو سكوت نحكي مع أخبار الكشافة التونسية مع الكشافة التونسية. معنا حاضر في المباشر القائد يسري اللومي قائد قسم الأشبال. مرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
2: مرحبا بك. مرحبا بك وبجميع مستمعي إذاعة الشباب.
0: اليوم عندكم نهار يعني حافل خلينا نقوله بالمركز الدولي للتدريب والتخييم ببرج سدرية ومراسم الأشبال. برنامج يعني كبير اللي هو مراسم الأشبال هو الحدث اللي باش نحكيوا عليه.
2: أي اليوم إن شاء الله هي فقرة من فقرات النشاط والخطة السنوية متاعنا، سميناها مراسم الأشبال، مراسم تتويج ومراسم عرفان بالجميل بعض القيادات اللي عاونونا في تحقيق أهدافنا خلال السنة الكشفية هذه، وزاد كيف كيف مراسم توشيح للقيادات اللي هي خدمة طيلة موسم كامل وشاركت في أنشطة الوطنية والإقليمية وكانت موجودة وحاضرة للتأثير والمتابعة. إذا كيف عنا بعض المفوضيات خلينا نقول الجهات الفائزة بمسابقة عاملينها ونظام تحفيز خاص في قسم الأشبال فاز دونك فرصة للمهومة اللي نقدموا لهم درع الماف احنا سميناها المفوضية أشبال فعلا. إذا كيف عنا مراسم للتوسيم، توسيم القيادات اللي هي خدمة طيلة سنوات مش كان عام سناك هو بالوسام شبل الذهبي والفضي والبرونزي عنا أوسمة خاصة بنا، وفي الأخير عنا مراسم خاصة باستقبال المخيمات الصيفية. على فكرة الموسم الكشفي لم ينتهي، رانا احنا عنا توا تغيير فقط. احنا كنا في أنشطة أسبوعية، كنا أنشطة داخل النوادي في مخيمات ليلة ونهار في مخيمات 48 ساعة في خرجات رحلات. توا نمط جديد متاع عمل في النشر الكشفي اللي هو المخيمات الصيفية اللي هو يعيشوا فيه الأشبال مدة 18 أيام في مخيم مع قياداتهم. دونك تحب له مراسم خاصة فيه وتحب له ذلك كيف شحذ همم وروح جديدة للقيادات،
0: وخصوصا أنه يبدأوا يستنوا فيه يعني من الصيف للصيف خطر تبادل بين الجهات يكون الصغيرات هذوما يتنقلوا يعني بين الجهات وتكون يعني من يمكن حركة. من أجمل المغامرات اللي نجموا يقوموا بها
2: هي حركية تعطي حركية جديدة وتعطي حركية من نوع آخر. يعني وكان الموسم الكشفي على نمطين وعلى جزئين، جزء النشاط اللي هو وسط السنة الكشفية اللي فيه الخرجات والمخيمات إلى آخره الصغيرة، والجزء الثاني هو المخيمات الصيفية. هيك علاش عملنا حاجة اسمها مراسم وسط المراسم اليوم، هيك علاش اسم اللقاء اسمه مراسم. دونك مراسم لاستقبال المخيمات الصيفية ونستقبل المخيمات الصيفية بالمراسم هذه اللي احنا مش نطلقوا فيها لعبة لجميع أشبالنا في كامل تراب الجمهورية كي يمشيوا يخيموا ويشاركوا معانا في اللعبة هذية وين يسجلوا مغامراتهم وذكرياتهم وأنشطتهم ونكونوا على الأقل باتصال بهم عن طريق اللعبة هذه. دونك هي طريقة جديدة ومن تنصد كيف باش نعطيه بعض النصائح للقيادات في المخيمات وبعض الأفكار على الأنشطة اللي يمكن تصير في المخيمات هذه باش يكون ثم جودة وتكون ثم على الأقل أنشطة من النوع المتميز إن شاء الله خلال المخيمات الصيفية
0: إن شاء الله بالتوفيق.
2: كله في اللقاء اسمه المراسم، مراسم الأشبال،
0: مراسم الأشبال إن شاء الله بالتوفيق ليكم. أكيد كالعادة الكشافة التونسية ديما حاضرة معنا في فقرة الأكتو سكوت في إذاعة الشباب. القائد يسري اللومي قائد قسم الأشبال شكرا ليك أكيد على كل التفاصيل هذه. احنا نقول لك باي باي إن شاء الله بالتوفيق ليكم اليوم في المراسم إن شاء الله. مازلنا مواصلين معكم في الماتينا الويكاند كما قلت لكم قبيلة باش نمشيو إلى صفاقس، وفي صفاقس أكيد باش نمشيو مع فقرة مارشي الويكاند. في فقرة مارشي الويكاند هاكا باش نعملوا دورة احنا راهو في الجهات اليوم هي كانت البداية بصفاقس.
1: مارشي الويكاند.
0: باهي خلينا نمشيو مع مراسلتنا أميرة تويتي. مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك صباح النور تحياتي ليك تحياتي لكل المستمعين.
0: خلي قبل ما نسألوا على المرشي خلي نسألوا على الطقس في صفاقس.
3: فما الحمد لله فما بروز لحتيقة شوية ريح كيف تحبت يحط الولايات الكل عنا توقفر مستقبل وفرصة على الناس تنتظر للبحار ماذا بين كل شيء شوية لكن الحمد لله يعني خارف أول الأيام اللي شايفة يسمى تقس ممتاز تنجي تخرج فرقمين وتقني
0: أميرة كنت تسمع فينا بدل شوية من البلاصة. نعرفك أنت في وسط المارشي باش تقول لنا على الأسوام كل لكن بدل شوية من البلاصة باش نجمو نسمعوك بصوت واضح أكثر. وكما قلنا في باش نعملوا دورة يعني تقريبا بين الأسعار المنتوجات المعروضة اليوم السبت 4 جويلية 2026. أميرة أحكي لنا شوية شنو فما في المارشي.
3: أدي سين البارحة في الكواليس كنا ركز شوية على الأسماك الحقيقة تقوم التقص الأسماك يعني في ميد الباهي يعني ثم شوية يعني في السوق هذيك علاش معنا يسمى حويت الحومة بعد فانا في خيل خبيب بس تسألوه على أسوان بس تسألوه على الأسوان سمك خاطر الريدو بس تسألوه على أسوان بس تسألوه شو فما فوق وفما متوفر ولا مش متوفر بحضور. مرحبا بيك عرفنا
4: بروحك
3: مرحبا بيك السلحيك من دكتور احنا الكوري موجودين ويقول لي قطين فوق شوية
4: اليوم شوية تبرشة ذات تبرشة وشوية قشتة وشوية ميلة وشوية وغاتة وشوية صفار حتى السردين اللي يسمع لي نقول احنا قبسية ولا وشوية صفار موجود ياسر والسردين مش موجودة بس ثم تلحوط المرب والوراتة لوراتا والكاروت وثم شوية ميلة شوية سبارس مثلا مش حوت برشا خاطرنا والدنيا جمرة خاطر الجمرة فيها من هنا نهارت له
3: وبنت الأسعار كنت فينا شوية أسعار
4: سعر المرة اليوم السعر تردينا من 90,000 حتى 100,000 وكيلو انتها حيطابل كما قولوا 9,000 10,000 7,000 حتى 10,000 وسبارس 6,000 حتى 20,000 ولوراتا المربية ب 21,000 والميلة بلا فما بعشرين ألف ممكن تشفيه فبعشرة ليه
3: يعطيك الصحة كل هذه يعني كنا سمعت بالنسبة للأسماك شوية باعتبار
0: شوية وغالية شوية زيادة غالية برشا مش شوية على خاطر نعرف الطقس ما يعني نو وقمرة كما قال هذاك علاش معناها نقاو نقص في الأسماك في انتظار أنه إن شاء الله في وفرة المنتوج تنقص زيادة الأسعار شوية
3: إن شاء الله. حبيت نعطيك شوية أسعار أبراج يعني كما قلنا احنا درج في الفيت مثلا أنا كنت أسمت عملت دورة صغيرة بمثل 28 دينار السنمية بمثل الفارس 30 دينار السنمية سردين الأسفينة على 7.8 القرارات ما بين 11.8 حتى 23 دينار السنمية الميلة ما بين 10,000 حتى 20 دينار السريلة 23 دينار السنمية التصونة 24 دينار السنمية انتيت 19 دينار السنمية حتى 19 دينار السنمية التصونة مكسة 800 اصبار من 7,000 حتى 10,000 الشلبة من 13 دينار 800 الدرعش سرطان البخر على 6,000 بالنسبة للتلي على 13 دينار 800 التصدير على 23 دينار 900 حتى 32 دينار 800 والغزال ب 38 دينار 900 والفاروس البلدي على 64 دينار 800 يعني ترى فيما تشوف الأسعار تعتبر عالية برشا بحكم كما قلت يعني الخطة قليل باعتبار الجمرة وباعتبار تغيرات
0: الطقس
3: المناخية
0: بالنسبة لل

0: 980 وتصل للسيدة لحمة الآخر ما تبدأ 980 ولا بالأبيض هذا. هذه هي
1: هذه هي تقريبا الأسعار
0: الخبز. بدنا شوية أسعار كان حبة هالغلال
1: أعطينا أي
0: نعيش بالنسبة للكيلو اللي على دينار موجود. بالنسبة للفوخ نلقاه على 5980، بالنسبة للبطيخ على 1280. هذا هما يعني تقريبا الأسعار الموجودة اليوم في مصر. حبيت نذكر زيادة بالسعر الدجاج، بالنسبة الكيلو دجاج على 4800، بالنسبة للكويت يعني 3 كيلو على 21 دينار، كيلو سكالوب على دينار على 13 دينار، كيلو ستيك على 12 دينار، وكيلو بزر دجاج على 11 دينار.
1: هذه هي الاسعار ديما نذكروا في حي الحبيب في صفاقس هاكا. في كل مره احنا نعملوا دوره في الولايات وناخذوا فكره يعني على الاسعار المنتوجات. شكرا لك اميره تويتي، شكرا لك مراسلتنا بصفاقس على كل المعلومات هذه، يعطيك الصحه. شكرا لك. احنا مازلنا مواصلين معكم بعض الدقائق اكيد في الماتينال ويكند، راجعين بعد شوية.

مرحبا بكم معنا من جديد. خلينا نعطيكم فكرة على برنامج مهرجان الجاز بتبرقة. اليوم بشكون سهرة لسهرة الجاز، سهرة الجاز الأمريكي مع النجمة العالمية ليز ماكومب. هذه سهرة اليوم كما قلنا البارح كان الافتتاح الرسمي، وأكيد السهرات باش تتواصل حتى 9 جويلية. المهم اللي ناوي يمشي يسهر في تبرقة في مهرجان الجاز اليوم يلقى النجمة الأمريكية ليز ماكومب. شكرا لكم الناس كل اللي تبعتونا على موجاتنا إذاعة الشباب. بعد شوية الموعد يكون مع برنامج بونغوت مع حميدة الزغدودي، وفي البرمجة الصيفية جيكم أميرة من 10:30 حتى الماضي 1:30 في إكسترا ماغ ويكاند مع أميرة زايدي. شكرا لكم الناس كل اللي تبعتونا اليوم مصبح بكري في الماتينال ويكاند، محمد عنتول وذكريات بن حمادة في التقديم، وأيضا زادة في الدي جي إسلام وبسام زادة سلموا عليهم برشا برشا. بعد شوية موجز الأخبار، موجز أخبار

0: إذاعة شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أسعد توقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. غدا اختتام عملية التسجيل في دورة المتفوقين في البكالوريا الحالية، ليتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم الأربعاء 8 جويلية الجاري. المعهد العالي للإعلامية بالكاف يعلن عن فتح أفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد، تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. التمديد في أجل التسجيل بمناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والالتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية القادمة بالموقع الإلكتروني parents.education.tn، وذلك إلى يوم الأربعاء 8 جويلية الجاري. في إطار الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة عبر تشغيل إرادة للشباب، تم الإعلان خلال جلسة عمل بولاية زغوان عن فتح باب الترشحات خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 24 من جويلية الجاري لفائدة الشباب من حامل الشهادة العليا وخريجي التكوين المهني المتحصلين على شهائد معترف بها وراغبين في بعث مشاريع مبتكرة وقابلة للاستدامة. في أخبار العالم، بدأت مراسم التشييع الشعبية الضخمة للمرشد الإيراني الأعلى السابق آيت الله علي خامنئي اليوم بعد أشهر من مقتله في غارة جوية صهيونية، وتوقعات بمشاركة أكثر من 20 مليون شخص في المراسم. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: لما تصيف،
6: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
5: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
6: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
5: من 5 للـ7:30، وانت تحت الباراسول
6: تاكل في البامبلولي
5: ولا تقرمش في الكاكيه،
6: نقترح عليك كتاب تقراه،
5: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
6: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
5: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
6: متاحف،
5: حسيلو معانا كينك حاضر.
6: لما تصيف،
5: لما تصيف،
6: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
5: وإذاعة الشباب.
6: لما تصيف،
5: لما تصيف،
6: بريحة البلاد.

Bonroute. صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس الكل في موعد جديد من بون روت من توا حتى للعشرة ونص مع فقراتنا مع الاستضافات ومع الخبراء اللي يكونوا حاضرين في الحصة نتاعنا معهم. هما كل مره نطرحوا موضوع عليكم انتم اللي تسمعوا فينا، نشاركوا مع بعضنا ونشوفوا الاراء المختلفه. باش نحكيوا اليوم على انت اللي ناوي تشري كريهبة دوزيام مان بيان سور، مش نحكيو على الجديد ذاك اللي ربي نوب تشري جديد، سينو اللي ناوي يشري دوزيام مان فما برشا شروط وفما برشا خلي نقولوا حكايات لازم واحد ينتبه لها قبل ما يشري. تلقاه باكثر تفاصيل بعد شويه في برنامجنا. مثلا من بعد يجيك محمد عنتول، محمد لهنا يعطيك في شنو لازمك تركز قبل ما تشري كهرباء مستعمله وشنو اهم الحاجات، راه ثم حتى جانب قانوني في الحكايه اللي لازمك تنتبه له باش من بعد تلقى روحك انت رابح. ويا ما ناس بعيد شر عليكم، ان شاء الله لكم شيء صارت لهم مشاكل من جراء انه يشري من غير ما يثبت اثبت به محمد هكا ولا غيره من الفقرات زي يكونوا حاضرين معنا في برنامجنا. اهلا وسهلا بكم الناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا. تحيات حميده زغدودي من قدام الميكرو، اسلام وبسام في الديجيتال ومحمد عنتول في الكوتي تكنيك. خلينا نبداو بالموزيك. عمرو دياب حبيبي يا نور.

0: اهلا وسهلا بكم من كل وين ما يوصلكم صوتنا ومرحبا بكم معنا في بونروت. خلينا نسلموا على الجميع. نبداو بسيمون جيشيبي، اهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير وان شاء الله ثنيه زينه للجميع.
0: شكرا لك. محمد
2: صباح الخير.
0: باقي غالب عماد مع انه اليوم راه قال لي هاني في الباركينج هاني طالع في الصيف ما ساعدوش. صحيح صحيح. يلتحق بينا بعد شويه عماد الطويل زاد الخبير في السلامه المروريه. سينو باش نمشيو لسيمون جيشيبي ومع هو نبداو مع فقره لوتو اكتو. اوتو اكتو سيمونش
1: صباح الخير مرة أخرى، ونعود نقول إن شاء الله ثنية زينة للجميع
0: إن شاء الله
1: مرة أخرى وديما وديما وديما، على خاطر ما نحبوش نزينوا ثنيتنا للأسف الشديد. نشوفوا مثلا البارح فقط تكلى حادث سي محمد في طريق السيارة شاحنات
0: هذاك على المطرة كياسي زلق.
1: أوكي نجي نشوفوا حميدة راهو فما ديما تحليل الأسباب
0: أي.
1: فما أولية وفما بعد فنية نهائية نقولوا احنا. دونك اللي شفناه توا اللي الشاحنة سي محمد اللي انحرفت واحدة منهم ما نعرفوش بالضبط، شفنا مجموعة من السيارات والشاحنات خارجين من المسار نتاعهم، اللي مسكر ثنية اللي على جنب اللي هذا كله فيش يجي الحالة واحدة. احنا حتى نهار اثنين الجويلية سجلنا 634 ضحية على الطرقات متاعنا، أي بزيادة متاع 58 ضحية. كي نعملوا معدل في الثمانية أيام هذوكم من الخميس حتى الخميس اللي بعده الاثنين جويلية نلقاو 7 ضحية كل يوم. معنا عندنا 7 ضحية كل يوم في الطريق متاعنا. يا هل ترى هذا أمر عادي وإلا مقبول سي محمد؟ احنا حكيناه يظهر لي عادي مش مقبول، خاطر العادي نستنسو به المقبول يا نرفضوه يا نفرحوا به. دون لي دو كام فما حتى شيء منهم، فمش معقول اذا كان سجلنا الارقام هذيه بالزياده هذيه معناها نشوفوا اللي رانا توا في نقولوا احنا توجه غير سليم في مجال السلامه المروريه باعتبار
0: الارقام. سامحني هذه سيمونجي اللي انت تحكي عليها راه ما يحسها كان العائلات اللي فقدوا ضحايا، خاطر اللي وبعد شرع عليك اللي يسمع ارقام ما يفهمش اش معناها مدى خطوره هالارقام هذه ومدى انعكاسها زاده على حياه الاشخاص اللي كانوا هما ضحايا الحوادث المرور هذايا.
1: وفي ان الواحد ما خلفته هذه الاضرار للعائلات.
0: صحيح.
1: وحكيني قداش مره قلنا راه احيانا تلقى عدم التوازن الطفولي ولا الشبابي للوالدين اللي خلاو صغار واللي كانوا في مراهقه واللي كانوا اصغر، معناها كانوا مستنسين بنمط تعيش بخلاف الجانب المعنوي للولي اللي كان موجود اللي تفقد بعد يقابر. واحنا غيرك الولي غيرك السند العائلي اللي كان هو يوفر لنا جانب من جانب الحياه الاجتماعيه نتاعنا ما مشى. شنو سي محمد اذا كان كنا مراهقين خاصه نقول واحنا في فتره صعيبه برشا عندنا ما نكون عايشين فيه بشري يتبدل علينا كل الجو هذاك شنو وين مش نمشي مش نقول واحنا يمكن كما عزلونا على المجموعه ما عادش نجموا نعيشوا معاهم. اكل انفراد وحدنا والخروج على المجموعه تجعل من الشاب هذاك يبدل طريقه العيش نتاعو واحيانا نقولوا احيانا ينحرف، وهذه نقولوها احنا بلغه اخرى الانحراف الشبابي تتر ولا معناها سي لا ديلانكونس جوفينيل معناها الطفوله هذه بلوتو يلقى روحه انحرف ما عادش ينجم يمشي المكتب كما يلزم في المكتب ما عادش يخالط اصحابه كما يلزم ما عادش ينجم عنده الادوات المدرسيه اللي باش يقرا بهم الملابس نتاعو تتبدل اما الرفاه نتاعو ما عادش موجوده. هذا كله ما يتراش اما يتعاش على مستوى العائله فقط، واذا كان مستوى العائله فقط معناها العائله المكبره تحس بهذاك، واذا كان ما حسته شيء تلقى المجتمع اللي عايش فيه. نشوفوا هذا احيانا راه نلقاو حاجات يجيك طفل تاع 10 سنين الحاجه يقول لك تعطيني باش نشري كراسه تعطيني باش نشري منديلته. نعتقد اللي هي مش صحيح، لكن فما نمطيه عيش تخذوها طريقه معناها تقليديه من عند شكون وشكون اللي في الحقيقه واللي عنده الحقيقه ما يتجرأش يعمل هكاك. نوليو يمكن في خفايا من مضار حوادث الطرقات. نجي نشوفوا بالضبط شنو اللي قاعدين نعملوا احنا يا حميد. اذا كان احنا زدنا في عدد الحوادث نتاعنا بالطريقه هذه اللي هي كبيره وكبيره جدا، علاش زدنا هذايا؟ ديما نقعدوا باش نحلوا. اذا كان 58 قتيل زياده على نفس الفتره 2 جويليه 2025
0: اللي هي زايده بتبيعتها على عامليو،
1: زايده بتبيعتها على عام اللي سبق، هذا كله وين باش يهزنا؟ يهزنا كما قلنا احنا تو الحركه المروريه باش تولي نشيطه، نجم نقولوا يمكن اربع خماس نتاع اليوم. دونك اذا كان باش نقعدوا هكا حركه المرور النشيطه، استعمل طريق كبير، طريقه السياقه تتبدل، الجو نتاع المرور يتبدل، عادات وتقاليد السواق تتبدل، شنو باش نلقاو؟ اذا كان كل واحد كيما قلنا بكري نحكي في الاوف اللي هذه يقول كان عندي الحق راه، اما الاخرين غالطين،
0: هو يبدا في الانترديو ويبدا عنده الحق،
1: عنده الحق. دونك وين باش نمشي؟ اذا كان ناخذ الحادث نتاع اللي صار في الطريق السياره، الانزلاق، احنا نقولوا في الانزلاق فما قواعد نحترمه، هكا التخفيض من السرعه ب 10 داخل مناطق عمران وب 20 خارج مناطق عمران او في الطريق السياره.
0: وشفتوا هذا موضوع الكماين الشاحنات الثقيله سيمونجي اللي ولينا نشوفوهم راهو يجري اكثر من الكراب ساعه ساعه،
1: كي يبدا فارغ
0: شيء كبير،
1: يبدا فارغ على خاطر الجرار ولا الشاحنه بصفه عامه تجاوب، كي يبدا ما عنده حموله ما ينجمش يجاوبك، الموتور ما يجاوبكش المحرك، لان الحموله نتاعو تعمل له فرامل باش ما ينجمش يجري بالسرعه اللي حاجته بها هو. وهم تلقاهم غالبا من تالي تلقى عنده زوز اقراص، قرص في السرعة القصوى في الطريق السيارة والسرعة القصوى في طريق الجولان في الطريق الجهوية ولا الوطنية. هذا كله ما نجموش نلقاوه. علاش ما نجموش نلقاوه؟ لأن طريقة سياقة السائق مش هذيك هي. وعنده ضغوطات مهنية. وهنا راه كي نحكي على السائق نحكي على تنظيم العمل سي محمد، عنده قيمة كبيرة برشا، والضغط نتاع العمل، وزيد زاد الرقابة نتاع المؤسسات. انت عندك ما كانش تراقب العربه نتاعك عن بعد، كي تراقبها عن بعد راك تنجم تلقى حلول، نقولوا احنا بسيطه لكن تنجم تكون فاعله. نعطيو مثال، بعض شركات قراء السيارات ينجم يتبع السياره نتاعو عن بعد ويهز تليفون يقول لك يا سي محمد راك تجري في 130 يعيشك، طيح السرعه نتاعك. ما تطلبش معناها اجهزه وقال امكانيات كبيره وكبيره جدا، كي راهو احنا حافلات تاع نقل جهوي يجريوا اكثر من السرعه المعقوله المقبوله في الطريق السياره ولا خارج طريق السياره مع حاملين ركاب. ومن بعد كي يصير الحادث نحكيوا على كارثه، والكارثه شكون تسبب فيها؟ عديد الاطراف. فهنا نداء لكل الشركات خاصه ولا عامه يحاولوا باش يراقبوا حتى عن بعد السواق نتاعهم. السائق مضغوط عليه في الرحلات في النقل البضائع، نخفوا عليه ونشوفوا علاش، لان اذا كان هو باش يتعب وينعس شنو باش يصير؟ يا يخرج على الطريق يا يضرب اللي قدامه. واذا كان مش متكون، وهنا نجي سي محمد مجال الرسكله، السائق ياخذ ويدخل الشركه يقعد يسوق حياته كامله، ما يرجعش معلوماته، ما ينجمش يفكر كيفاش ولات اساليب السياقه الجديده، شنو هي التجهيزات الاضافيه صارت على الشاحنات حتى على العربيه، شاحنات كيف كيف. دونك يولي هو يسوق بطريقه عاديه وينسى الحموله نتاعو، عندما يبدا عنده حموله راهو الشاحن نتاعك ما تجاوبكش كيما يلزم، يا في المسار يا في مسافه الفرمله يا في فقدان المسار. هذا كله نلقاوه، نشوفوا خرج من الطريق ضرب الاخر تعدى الطريق الاسبوع اول اسبوع عربة كيف كيف الشاحنه خرجت مشات الاتجاه المعاكس في طريق السيارة، معناها حوادث غالبا ما تكونش موجوده ديما ديما الا في حالات نقول واحد، لكن مش راهو هذه تتعاود محسوب كل اسبوع سعيمات راهو حاسم الشير هذه نلقاو التعب يا اخو السواق يا المسؤولين على الشركات، نراجعوا شويه رواحنا ونراقبوا اكثر السواق نتاعنا ونحاولوا ما نكونش الهامش نتاعنا هو الربح، لكن ربحنا في تامين مجال السلامه على الطرقات. هذا يمكن اللي نجموا نقولوه اضافه لعديد الاشياء اخرى راهو زاده. عندنا الدرجات الناريه نشوفوا تو في حمله نحيوها موجوده من الامن برشا، لكن لازمها تقعد على مدار الصيف كامل كمش على مدار السنه، لان الحمله مؤقته لكن كي ناخذوا اجراء ونقعدوا نتبعوا فيه على مدى الايام وقتها النجم نبدا ناخذوا طريق صحيح في الاصلاح. هو الاصلاح يجيب راه نتيجه حتى ولو مش فوريه، لكن نجم من بعد النتائج نتاعها راهو احنا كاش يتجولوا سيمان حتى قاعده من قواعد المرور ما عنده لا قواعد الجولان. نبداه عدم احترام قواعد الجولان، الحمل بدون رخصه، السياقه بدون اناره، حمل الخوذه حدث ولا حرج ليه واللي معاه، العدد الاضافي في الحموله كيف كيف، ترك مرات اربعه اعباد حتى ماشيين طول البحر يقول لك انا ما عنديش الامكانيه باش نمشي للبحر. اي لكن باش تجني عليك العائله نتاعك راك.
0: صحيح.
1: دونك هذا من كلهم حاجات درجه ناريه ناخذوا رايه منهم، على خاطر حوالي اكثر من 40% من الضحايا هم درجه ناريه، ركوب درجه ناريه، سواء كان هو متسبب في الحادث ولا مفعول به في الحادث. دونك مشاركتهم في الحوادث رايح قريب 41 و42% من القتلى. معناها امر كبير وكبير جدا جدا جدا. نشوفوا الصغار تو ولاو كله درجات ناريه حاجه عاديه. والظاهره الكبيره والاخرى اللي هي التروتينات هذه الكهربائيه اللي تمشي من غير حتى ضوابط قانونيه ولا تامين. وللذكر دل الحصر في فرنسا مثال، اذا كانت تعمل حادث وانت راكب دراجه ناريه راهو كل مصاريف تنجر الحادث هذاك تحمل على سائق التروتينات. علاش؟ لانها ماهيش مؤمنه. اول حاجه احنا درجات ناريه لقينا فيهم اشكال بجديد تو ندخلوا في مجال التامين بفضل تكافل الجهود، لكن هذا ما عنده حتى شيء. وراهم ركب شكون معه ولده مع بنته مع
0: دونك وسيله نقل.
1: نعم
0: وسيله نقل،
1: وسيله نقل يعطيك الصحه. والحاجه الخاصيه نتاعها اللي هي ما عندهاش صوت.
0: اي
1: والاناره نتاعها ضعيفه وضعيفه جدا لو كان جاب الليل. ونقاها عندي اللي عمره 6 سنين كي اللي عنده عمره 50 سنه حسب العمر. دونك هذه حاجه اللي نجم
0: شفتوه في الصيف زيد تظهر
1: اكثر. أي. يمكن راهو ما نجموش نكملوا بالطريقه هذه. اذا كان الامن قاعد يعمل حملات على درجات ناريه مشكور، لكن احنا يلزمنا نعملوا حمل على انفسنا باش نصلحوا ما يمكن اصلاحه.
0: الوعي اللي ديما نحكيوا عليه ونحطوا في بالنا اللي راهو ثم زاد عدد كبير من الصغيرات اللي متعرضين لحوادث الطرقات. صغيرات ما عندهم حتى ذنب. يلقى روحه
1: بالجولان يلقى روحه طول حومنا نلقاهم فارغه. فاهم الوليدات يلعبوا في كل وقت ولا يلعبوا في كل وقت، راه وقت الحادث يزيد زاد في كل وقت.
0: صحيح.
1: لانه هو الهاجس نتاعه اللعبه نتاعه سواء كانت بسكليت ولا لورير ولا رولير ولا كوره مش باش يجي وراها، ما عندوش مشكل هذايا. واللي يتعدى بسرعه مفرطه في المكان هذاك شنو باش نلقاو؟ نلقاو زاد الحوادث تاع الاطفال الصغار. فودنا ورجاء لكل مستعمل طريق يعتبر روحه ذوك ولاده في الطريق اول حاجه، يعتبر ذيك عائلته مقاطعته في الطريق افراد عائلته، ردوا بالنا اكثر وركزوا اكثر. راهو ما فما حتى اي سبب باش يجعلنا نجريوا اكثر. احنا نقولوا نحن في عطله فلا يجب للسرعه نرجعوا لها. لكن اللي يجي فما ظاهره اخرى اللي هي نحكي لك مره اخرى سياقه بالليل.
0: أي.
1: وما لها من تاثيرات خاصه في الافراح وفي السهرات
0: واللي تكثر في الصيف. وان شاء الله في موضوع الحصه الجايه سياقه بالليل هذه اللي لازمها موضوع كبير. واليوم الحقيقه من خلال برنامجنا حبينا نتوجه بتحيه شكر للاطار الطبي والشبه الطبي بمستشفى الحبيب بورقيبه. التحيه هذه في الحقيقه هي من الطفله مريم البتول، واحنا حكينا على الحوادث المرور اللي تصير للصغيرات. مريم البتول خليفي هي طفله عمرها 12 سنه تعرضت في 25 مايو حادث مرور بمعتمديه المتلوي وتم نقلها للصفاقس للعلاج. عدات شهرين مريم في قسم الانعاش والحمد لله فاقت من الغيبوبه وما زالت تتواصل في علاجها بنفس المستشفى. تحيه من مريم لكل الاطار الطبي والشبه الطبي بالمستشفى هذه على الرعايه والاهتمام. خلينا نقول لمريم اليوم ما زالت ما تنجمش تتكلم كما كانت وقاعده تواصل في حصص النطق والتاهيل الوظيفي بالمستشفى هذه باش ترجع كيما كانت. وان شاء الله ربي يحفظك يا مريم ويشفيك. ومره اخرى كل التقدير والاحترام للاطار الشبه الطبي والطبي بالمستشفى هذا. نحكيو على الصغيرات هذوما اللي يلقى روحه في حادث، ثم اللي يفقد النطق، ثم اللي يفقد المشي، ثم اللي كيما قلت انت سيمونجي تولي عنده اعاقه يعدي بها عمره كامل. ان شاء الله باللطف على الصغيرات الكل وعلى الناس الكل ونسيسروا احنا في طرقاتنا. وان شاء الله يا ربي ثنيه زينه ليكم انتم الناس الكل. احنا مازلنا مكملين معاكم وبعد شويه باش نرجعوا لكم محمد باش نمشيوا لجانب اخر ونشريوا كريهبه
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله.

0: Bonne route.
1: اهلا وسهلا بكم من جديد ومرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا. خلينا نسلموا على عماد اللي التحق بينا. اسمع راه جاي في الوقت اليوم غير شي سبقته الاغنيه
2: في الباركينج.
1: صحيت في الباركينج اليوم بدا يرجع.
3: وصلتكم المعلومه؟
2: لا وجع عليك.
1: يرجع بدا. اهلا وسهلا بك يا عماد. وبعد شويه باش يكون موضوع جديد معك انت سينوطا. باش نرجعوا لك محمد ونختاروا موضوعنا لليوم واللي هو شراء السيارات.
2: اليوم باش نفهموا الاسباب اللي تخلي السيارات المستعمله في السوق التونسيه مرتفعه مقارنه ببقيه دول العالم.
1: نجبوا نفهموا ساره
2: سي بيان الحلول موجوده
1: مادام نجموا نفهموا به. خلينا نفهموا به علاش
2: هو باش نفهموا علاش السيارات سومها مرتفع. هات نفهموا السياره هذه شنو خاطر هي من السلع اللي القيمة متاعها نورمالمون تنقص بمرور الوقت.
1: نورمالمون
2: هذاك
1: قطايع تطيح معناها
2: محرك اطارات بواد فيتيس
1: ماهيش ذهب
2: ماهيش حاجة باش تحافظ على القيمة متاعها. ماهيش ارض واحد باش ياخذها باش تحافظ على القيمة والا تزيد. ماهيش ذهب سيرتو ذهب دونك هي القيمة بتاعها نورمالمون تمشي وتنقص. والنقصان هذا عنده عدة جوانب هاتوا نشوفوهم بالوحدة بالوحدة. أما في تونس للأسف النقصان هذا ما هوش واضح في السوق التونسي. راهو حسب بعض الدراسات وحسب بعض الدول المتقدمة قيمة السيارة ملي يصير العقد وتخرج الكارت الجريزة متاعها القيمة متاعها تنقص في بعض الدول من 15 ل 25% معناها مازالت ما دخلتش سيركولاسيون. خرجت الكارت جريز تنقص قيمتها السوقيه من 15 ل 25% وبعد مرور الزمن وفما عوامل اخرى تزيد تنقص القيمه السوقيه نتاعها. قيمه السوقيه هي فما قيمه علميه وفما الواقع. وبين القيمه العلميه والواقع فرق كبير. القيمة العلمية هو ايش فيه بالضبط؟ فيه أهم حاجة هو عمر السيارة. العمر نتاعها كل ما يكون أقل كل ما السوم نتاعها يكون مرتفع. كي تبدأ مازلت في أقل من عام معناها تكون قيمتها عادة 90% من قيمة الشراء من ثمن الشراء. ايش معناها؟ تنبسطوا معناها كي تبدأ سيارة سومها 50 مليون روف العام الأولاني 45 مليون وقت اللي يولي عمرها عام لهنا السوم بش ينقص بش يولي ينقص 10%
1: عامين نحكي في العام تنقص 5%
2: أقل من عام شهر أقل شهرين
1: ولا ولا بعد العام
2: بعد العام تولي تنقص 10%
1: واضح
2: 10% معنا هي سومها 50 مليون تولي 45 مليون به. وكي تبدا عمرها عامي تولي 0.78 من معناها 87% من ثمن الشراء. كان 100 مليون تولي ب 78 مليون.
1: لان نتفكر سالت واحد الكهرباء شاريها 35 مليون عمرها عامين قال لي ب 48
2: هذاك حسب السوق لهنا نحكي
1: ايش ثم هاي عملت العامين زادت هذه نقصت شنو
2: هذيك حاله استثنائيه
1: حاله استثنائيه به
2: خاطر هذيك السياره شعبيه هو يقول لك الامتياز هذا اعطته لي انا الدوله باش نبيعك باش نبيعك الامتياز باش نبيعك السياره والامتياز
1: يا بيه بعت لي الامتياز
2: الامتياز شوف معناها هكا
1: بيه ب 10 ملايين يبيعوا الامتياز يتكلف الامتياز
2: هكا يقولوا لهنا يولي خاطر لهنا فما زوز اطراف فما البيع وفما الشاري. كان البيع معناها يقول هكاك والشاري يشري دونك لهنا فما اشكاليه ما يلزمش لهنا خاطر برشا عباد اش يعمل قبل ما يبيع سياره اش يعمل يجبد التليفون ويشوف اسوامها سلمونجي على مواقع البيع وشراء السيارات
1: قداش قاعدين يتبيعوا معناها
2: وهذاك ماهوش ريفيرنس ماهوش هذاك السوم الحقيقي تاع السيارة مش حتى سوم السوق راه خاطر برشا واحد يشوف 30 مليون يقول لك لا انا نزيد
1: نيغوسياسيون
2: نقص انت والاخر يبقى يزيد حتى ايش اللي يصير تضخم لسم السيارات.
1: واضح.
2: حتى اللي باش يبيع سياره ما عادش يلتجئ الخبير باش يقيم السياره حسب الحاله نتاعها حسب العمر. تو نشوفوا معناها الحاجات اللي تدخل في قيمه السياره العلميه والسوقي. دونك لهنا ولينا نعتمدوا اكثر على مواقع البيع والشراء والسوق اللي هو معناها فما اسواق اسبوعيه في مختلف ولايات الجمهوريه، خاصه عندنا سوق المروج اكبر سوق
1: معروف
2: لحد. دونك هذاك معناها في جانب من الجوانب يتبع شويه الاسهم الموجوده على مواقع التواصل الاجتماعي مواقع بيع وشراء السيارات. دونك لهنا قلنا راهو القيمه نتاع السياره راهي بالعمر، كل ما ينقص العمر كل ما قيمة نتاعها تنقص. توصل حتى ل 0.38 معناها 38% من ثمنها وقت اللي يخلط عمرها 10 سنين، معناها وقت اللي هي تشريت 100 مليون يولي سومها 38 مليون، وقت اللي هي تشريت ب 50 مليون يولي سومها 19 مليون.
1: هذا راهو اللي نحكيو فيه ما كان يجب ان يكون.
2: وهذا
0: هذا يا سي محمد هذا الثمن الافتراضي
1: صحيح، الثمن الافتراضي
2: هذا واللي موجود في بلدان اخرى. وهذا هو الموجود في البلدان معناها الاخرى، مش معنى حاجه
1: المعمول به،
2: معمول به معنى حاجه موجود.
0: خاطر فما نقولوا احنا امورتيسمون كونتابل، خاطر كل حاجه كما قال سي محمد في الاولى صح، معناها فما تدهور في الحاله نتاع العربه مع مرور الزمن. يكون بعد كي تدخل سي محمد في المعايير اللي باش ياخذهم على الاعتبار في العرف الفني تلقى علاش. دونك الكهرباء خذيتها 100 مليون، شو تقعد 100 مليون مادام قاعده تنتج الكهرباء هذيك وقاعده تمشي الثمن نتاعها من سنه الى سنه، فما حسابات
1: كل حاجه عندها عمر. هي معناها
0: فما دي زابليكاسيون انترناسيونال الناس كل تخدم بها
1: صحيح،
0: الخبراء يخدموا بها. دونك يقول لك هذه بعد عام وست اشهر عامين عام تمشي وتطيح. اذا كان الكهرباء دي تطيح اوتوماتيكمون الكهرباء كي باش تبيعها الشركه راهو تبيعها ديما ارخص من اللي يبيعها خواص. لان عندها هذيك الامورتيسمون كونتابل يمشي معها يقابل بعضه معايير علميه. إذا كان باش يمشيو المعايير نتاع الفردية نتاع
2: السوق خاصة السوق
1: المجنون احنا حكينا إلى حد الآن هذه المعايير العلمية.
2: مازلت فما برشا حاجات تدخل في معايير مش كان العمر
1: قد ماشية
2: الكيلومترات قداش ماشية. وهو في العادة سيارة خاصة تمشي ما بين 15 ماكسيموم 20 ألف كيلومتر في السنة،
1: ما تفوتش نورمالمون.
2: معناها كان ماشية أكثر السوم باش ينقص، كان في النورم لهنا نزيدوا بين 5 و10% من قيمة السيارة لو كان هي ماشية.
1: معناها هي في العام ما لازمهاش تفوت ال 25,000
2: 20 سيارة خاصة 20.
1: إذا كان أنت تحسب عمرها في قداش ماشية تعرفها ماشية برشا ولا لا؟
2: عمرها 5 سنين ماكسيموم 100,000.
1: واضح.
2: ماكسيموم 100,000 كيلومتر، إذا ماشية أكثر تولي لهنا تنقص من قيمة السيارة، نقصوا 5%، ماشية 120,000 تنقص 5%، ماشية 150,000 تولي تنقص 15%، ماشية معناها لهنا كل ما تزيد عدد الكيلومترات كل ما الثمن ينقص. على خاطر هو الكيلومترات هذيك يأثر على حالة السيارة عموما وخاصة على المحرك، خاطر المحرك عنده عمر افتراضي يمشي كيلومترات معينه وبعد يلزموا اونترتيان، لونترتيان هذاك يلزموا فلوس، يلزموا قطع غيار، قطع غيار توا غاليه ماهيش رخيصه.
1: صحيح.
2: دونك لهنا هذاك الكل يدخل في الامورتيسمون تاع السياره.
0: نقولوا سي محمد سامح 20,000 السياره نقولوا وقودها بنزين و25,000 الموقودها بالمازوت.
1: واضح.
0: خاطر واحده تمشي اكثر من واحده بتبيعتها.
2: موين.
0: اي لا موين.
2: لا موين. وزيد هذاك علاش يخلي بعض التجار يقولوا بعض مش الكل ينقصوا في الكيلومترات ويقوموا بحاله الغش هذه. خاطر برشا يقول لك راهي ماشيه مثلا 50,000 كيلومتر وهي ريالمون ماهيش ماشيه، ينقصوا في عدد الكيلومترات باش يزيد في قيمه السياره. خاطر عدد الكيلومترات عاده احنا اللي باش يشري سياره اول حاجه يقولوا قديش ماشيه من كيلومتر. خاطر هذيك في مخه ولات حاجه متداوله تعطيه حاله السياره
1: عمرها وقداش ماشي
2: الهيستوريك نتاعها. اما لهنا ما يلزمناش نثقوا في في الكلام.
1: إيه سامحني لهنا كيف تهز أنت الدياغنوستيك اللي تعمل تنجم تفيق به طيحلها في الكيلومتراج ولا لا؟
2: مالورزمون قبل كنا نجم نفيقوا به توا نفيقوا به أما صعيب شوي. هذوما قاعدين يخدموا
1: طوروا في التحيل معناها
2: ولا يدخلوا الكالكولاتور ينقصوا ولا يدخلوا في لي ديفيرون كابتور من الارباك للفران وكلها يطيحوا فيها
1: معناها باش تفيق به اللي هو مطيح لها
2: الخبير راهو حتى من الحاله من الحاله نتاع السياره ينجم يفيق بها فما دي بوتون شفتهم انا شفت سيارات من البوتون ظهر اللون نتاعها متبدل وقالوا ماشي 50,000 كيلومتر دونك الحاله لي بيدال فيهم دي بروتيج اون كاوتشو كي تبدا ماشي برشا كيلومترات
1: يذوبوا
2: يتاكلوا معناها فما حاجات تبان انا وهنا انت والمختص مش الناس الكل كيف كيف
1: انت والفاهم ينجم يعدي عليك
0: مغير السرعه سي محمد
2: البواد فيتاس فيها كابتور
0: يبدا كرومي شويه مع الوقت مع الوقت يتهرى شويه من بارتي
2: والفولون والعجل مثلا يجيك يقول لك راهي سيارة عمرها 3 سنين ولا عامين وماشي 50,000 كيلومتر والباتري نتاعها مبدلة والعجلات مبدلة ماهيش عجلات الأصلية نتاعها لهنا فما حاجات معناها تظهر تظهر اللي هي عدد الكيلومترات ماهيش مطابقة لحالة السيارة
1: الثبات به لازم واحد يثبت
2: خاطر هنا الإشكالية اللي يحب يشري السيارة تعجبه مرات يصير كل كود فود أي
1: شكلها ولونها
2: زينة
1: نظيفة
2: خاطر برشا من التجار فما زوزة فما اللي يشريها ويبيعها كيف ما هي وفما شكون اللي يزينها ويزين مزين من برا
1: شحال حوالك
2: دونك لهنا يلزم نثبتوا خاصة كي يبدا فما برشا وسطاء وما نعرفوش الهيستوريك خاطر الكارني دونتروتيان وقت شراء سياره مهم برشا خاصه كي يبدا عمرها صغير تو هو الوكاله يعطيك جارانتي 100,000 ولا 3 سنين معناها لهنا هذاك مهم برشا وقت سيرتو تبدا سياره صغيره في العمر انه تكون معها الجارانتي هذاك الكارني دونتروتيان اللي هو يقوم بالصيانه الدوريه اللي هي مهمه برشا في حاله العربه خاطر السياره مش اشري سياره وسوق وكهو فما انترتيان فما قطاع عندهم امر لدى الصانع اي الكارني دونترتيان لدى الصانع لازم فما فواتير وحتى كي يقوم معناها بالصيانه خاطر كي يقوم بالصيانه لبرا تخرج من الجارانتي راه كي باش يعمل فيدونج لبرا الدار ما عادش تستعرف
1: واللي هي الاغلبيه كلها تخرج تعمل لبرا
2: بون ولا معنا فما فئه كبيره يقوموا ما دام اقل ما زلت في الجارانتي يقوموا بالانترتيان في الدار اللهم بعض معناها اللي تكون عندها استعمال كبير يمشي مسافات طويله خاطر الوكاله ايش يعمل يقول لك يا 3 سنين والا 100,000 كيلومتر احنا قلنا معدل سير السيارات العاديه هو 20,000 فما شكون 100,000 يمشيها في عام ونص
1: هذوما المعلومات نتاع اليوم هذوما اللي باش نبنيو عليهم خاطر احنا مازلنا راهو شابيتر في كل حلقه باش نفسروا لكم فاش نجموا تثبتوا عندكم معدل العادي نتاع انها كرهبه ماشيه في العام 20,000 25,000 كيما
2: كان المازوت خاطر المازوت لهنا يمشي المسافات طويله بينما السياره ليسونس تمشي مسافات اقل معناها فما المحرك يشتغل في الامبوتياج تبدا واقفه المحرك يشتغل معناها يكون معناها كي نقولوا 20,000 بالنسبه لليسونس تكون مقابلها 25,000
1: ومازال في الحصص ومازال الجانب القانوني راه زاد اللي لازم راهو بحر وباش نحكيوا فيه يعني جايتك عماد تفضل
3: جوست باش نتفاعل هو لو كان جاو في الفحص الفني كي نجي عندي انا الفحص الفني ياخذوا بعين الاعتبار الكيلومتراج اللي عندي في السياره.
1: نعم.
3: كي نجي بعد باش نبيع اللي باش يحب يثبت.
1: يرجع لها.
3: يرجع
1: لوجيك.
3: يرجع
2: هذيك في الحلول.
1: الحلول.
2: مازلنا في المسيح غرقين نحن
3: هو المفروض في الحق وموجود. موجود باش تبدا فما شفافيه لهنا وتعرف لي انا بالحق قاعد نعدي في الفيزيت تكنيك على قاعده صحيحه واللي راها فما مصداقيه انا باش نبيع.
1: وقت اكل الكرنيه ليه وقت هالكرنيه اللي يحكي عليه يكون موثوق معناه
2: لا هو الكرنيه هو موثوق الحاجه الوحيده تاع الموثوقه هو الكرنيه
3: الكرنيه هذاك
2: المعتمد
3: سي جارونتي المعتمد هذاك اما انا مش نمشي نزيد لقدام أكثر من هكية. اليوم بالمفتاح متاع الكهرباء أنا نعرف الكهرباء قداش ماشى، شكون مولاها، وين يسكن، ووقتاش تشريت، ومنين تشريت بالضبط، وقداش الكيلومتراج نتاعها،
1: وشنو درت فيه
3: بالمفتاح بركة. كي نحط بجيب لي مفتاح تا ونقراه لك. هذا عملنا فيه ندوة تكوينية وندوة علمية كيفاش معناتها التحيل اليوم في السيارات. وقتها الدخلاء والسماسرة والناس الكل يقعدوا في التسلل
1: بالمفتاح، طلع كل شيء.
3: جيب لي مفتاح بركة من غير ما تجيب لي كهرباء، جيب لي مفتاح تنقلك المفتاح،
1: تعطيه قد ماشي وقد يعمرها
3: قداش ماشي. معلومة من المعلومات.
1: اسمع يا سيدي،
3: خلاف ليزانفورماسيون الاخرين، هذوما حاجات اللي هما معناتها نخدموا بهم، معناتها اللي في المختصين في المجال هذا نخدموا بها باش نبداو نعرفوا المعلومه كيف باش نحطها في التقرير نتاعي تبدا صحيحه. علي الا شفته موجود يندرى يتمشى مع المعطيات التقنيه ولا لا.
0: مخاطر كما قال سي عماد الديار
1: ناي
0: احنا اللي يصنعوا في السيارات مع السيارات الحديثه الكل، كل شيء موجود في الميموار نتاع الدار. كل كهرباء انت برقش واعمل اللي تحب انت وهبط وزيد هبط وزيد هبط، لكن كي تدخل انت عندك الاكسي يعطيك هو بالضبط شنو اللي فهم.
3: لا بقات نظر من بقات منظم واني نمشي للوكيل المعتمد راه سي المنشي،
0: من غير ما تمشي،
3: من غير ما تمشي
0: قلت لك
3: المفتاح بركه. خاطر المفتاح المفتاح ما تصنع ما تصنعوش ما يصنعوش المصنع، المفتاح تصنع. احنا في تونس هنا نصنعوا فيه معنا معمل هنا موجود، وبالتالي حبيت تقول اللي التطور التكنولوجي هو بيدو قاعد يضيق على المتحيلين. هذا وين حبيت نشوفه،
2: المتحيلين قاعدين يخدموا
1: زي قاعدين يحاربوا التطور التكنولوجي.
3: التطور التكنولوجي ديما هو اللي سابق، ولو كان جاو يعرفوا هما راه ما عادش يضيق في الفلاح. اما هو ما يعرفش اللي فهم شكون ينجم يخلي المفتاح.
1: خلينا نمشيوا احنا الفاصل بون روت، ومن بعد باش نرجعوا لك انت عماد، ومازلنا في الحصص الجايه. انت اعطي المشاكل تقول لك عماد شنو هي حلها.
3: الحلول ديما موجوده، ديما فما الحلول.
4: بون روت

0: السلامة المرورية.
1: ايه ونرجعوا يا جماعه لهنا دبا اسمع في شيرين الكراهب والله كل واحد عماد حلول وانت
2: فيديو مشاكل
1: مشاكل
3: لا لا لا نحكي مع تقنيات الحديث اللي هي اللي هي ديما تلقى الحلول معناتها لاصحاب السيارات
1: ديما اي ام تعرف شنو الاشكال هو اللي يصير راه واحد كيف يبدا هو ساعات قداش باش يمشي للخبير سيمون جيبي انا باش نمشي للخبير الاولاني باش نبدا كل شويه معناها انا ماشي خبير باش يشوف لي الكهربه هذه ويقول لي ليه راهي فيها مشكله مانيش نخلصوا انا الخبير هذاك نزيد نمشي للخبير اللي بعده والخبير اللي خاطر ثم شكون هو وحده ما يفهمش راه
3: مش خبير التشخيص المختصين في التشخيص تنجم حتى تمشي خارج التقرير الكامل راه مفصل
4: كما قال لك سعيد احنا من السوق يشي الكهرباء ويجربها هي واقفه ويا اخي عربون وهي واقفه ومن بعد كي تمشي وقتها تشوفها
2: صحيحة مواطن مرات مسكين يقلق ويفد المو ويشوف كهرباء اثنين ثلاثة أربعة عشر
1: طويل لحكي وعليه
4: ضغط
1: باش
4: تحط
1: فلوس
4: برشا بيجي أنا مش نحكي رصيد متاع فلوس للشي هذاك إذا كان أنت ما تحبش تحقق الميزانية اللي باش تحطها في الآلة هذيك وقتها ترجع تلوم كان على روحك خاطر أخي بحاجة هي تسرع في الشراء والشراء المناسباتي
1: لا
4: خذ راحتك خذ وقتك وبرمج تبدا تشري وانت معناها مرتاح البال وموسع بالك وماكش مضغوط عليك واللي باش يبيع الا شكون مضغوط عليك يمكن باش يشري من عند واحد الا شكون واحد يحب يبيع يحب يشري من عند واحد مضغوط عليه وزيد قول له اعطيني توكيل باش كان هكا يعطي توكيل زيد وقع في مشكله اخرى هكا المده هذيك الكل راي كل الخطايا والمشاكل كل جيرة وكل عليك
2: على ملك العربي الأصلي
4: خاطر انت عطيتو توكيل
3: موضوع كبير هو الحقيقة راه معناتها الحق معناتها وما يجيش الحقيقة معناتها
1: يا طول وشرحوا احنا هنا في كل حصة نحاولوا نبينوا جانب معين عماد علاش مش نحكيه اليوم
3: والله بخصوص الرؤية متاع الاتحاد الأوروبي بخصوص القتلى على الطرقات
1: ناي
3: نشوفوا اليوم معناتها فما الفيزيون زيرو نتاع الاتحاد الاوروبي دول الاتحاد الاوروبي من 2050 وحنا توا في سنه 2026 وعلى ابواب 2030 واللي هما يحبوا معناتها في الاتحاد الاوروبي عدد القتلى الشطر معناتها النص نتاعهم معناتها اللي هو في الارقام سنه 2024 كان 19940 قتيل على الطرقات في اوروبا بالنسبة لهم هما فما نقص ب 2% مقارنة بسنة 2023 ولكن الرؤية متاعهم لسنة 2030 هما أنهم يوصلوا للنص تقريبا أقل من من من 10,000 سلمونجية
4: هذه هي التوجهات على المنظمة الدولية للصحة والمنظمة الصحة العالمية المتحدة
3: فوالا اللي داخلين في العقد نتاع العقد نتاع العشرية الثانية اللي هي 2021 2030 وإحنا توها في 2026
4: مازال مازال
3: معناها حبينا نقولوا اللي راهو برشا وقت تعدى واللي مطالبين الحقيقة ريكوبير مطالبين باش نخدموا أكثر وتتضافر الجهود باش نجموا نقدموا على خاطر الحقيقة نرجع شوية لتونس راهو الأرقام اللي قاعدة تصير انا بين ظهرين نقول بلطف ربي لانه اللي نشوفوا فيه على الطريق معناتها والسلوك نتاعنا العدواني نقول المفروض فيه الارقام يكون تكون متضاعفه اما انا بست ربي للامانه معناتها الحقيقه برشا سرعه دخلوا المطار عمران خرج مطار عمران الناس كل زاد ما في كل الولايات مش على كل مستوى اقليم تونس كبرى ولا صفاقس لا الكل وكاسيس زاد ادهش عليه عم روحك مش ماكش لهنا عادي إلى متى؟ إلى متى؟ وبعد نقولوا فما أكسيدان ببعض الحال بشو يبدأوا فما حوادث والحوادث فيها أضرار مادية أضرار بدنية وقتلة ويتكلف على المجموعة الوطنية هي والناس كلها الأدهى وأنه كنا أحنا في تونس نتبع بعضنا في هيك السلوك السلبي والسلوك الإيجابي سلمونجاكا ولا معناتها مثال يحتذى به مع تقول عجب كيفاش معناها
4: هذاك يقول قدافي بدو بروحه
3: أي
4: هذيك المشكله
3: اي بالحق معناها
4: معناها الرجعي نقولوا احنا
3: الريفيرونس هذاك
4: هو هذاك
3: المرجع هذاك ولا اي خشبيه هذايا معناتها

0: دابا هي راهو معيار.
1: تولي انت بصيف ما عادش تسكر علي ولا ما تسكر علي كلها تسكر على بعضها.
2: نرجع بالنسبه للدول اللي تحدد روبي معناتها صحيح احنا الدول معناتها من مختلف الدول في الاتحاد الاوروبي مقسمه لاصناف والاصناف بطبيعه الحال مش كيما دول الاسكندنافيه الشمال اوروبا نحكيو على السويد الدنمارك النرويج
0: ايرلندا
2: يعني ايرلندا تقدمت ايرلندا قاعده تقدم معناتها طريقه معناها معناتها طلعت برشا درجات
0: برشا
2: السنوات هذه الحقيقه في خدمه كبيره برشا
0: برشا برشا, برشا
2: ايرلندا مش كيما هولندا هولندا المانيا مع اسبانيا مش كيما فرنسا ايطاليا مستوى اخر مش كيما نلقاو في بولونيا المجر والدول اللي هي بالحق معناتها بالحق فيها برشا نسبه معناتها النسبه المئويه نتاع عدد القتلى بالنسبه لكل مليون معناتها نسمه رومانيا بلغاريا فما استونيا فما ليتوانيا
0: اوروبا الشرقيه
2: اوروبا الشرقيه وهذا ما يخلي معناتها الاخلالات الموجوده في اوروبا المعدل العام هو تقريبا 45 ولا 46 قتيل على الطرقات على كل مليون نسمه في الدول الاسكندنافيه بين ال 20 وال 25 قتيل وفي الدول اللي قلنا عليهم هذوما تو معناتها يوصلوا حتى تقريبا ال 55 وحتى ال 60 قتيل معناتها على كل مليون نسمه.
0: هذوما الساحنات وقت يدخلوا المنظمه الاوروبيه تتصلح وضعيتهم ونعطيو ليكزامبل
2: هما داخلين في الدول الاتحاد الاوروبي مازالوا قاعدين
0: ياخذوا المثال تاع البرتغال كان من اسوء تلاميذ
2: ولو هي توا تقريبا مع المستوى نتاع نتاع نتاع فرنسا وايطاليا البرتغال نقول هذا راهو تمشي زاد مع عدد السكان سيمونجي واسطول العربات الموجود راهو كيف وكي نقولوا اسطول العربات قداش فيه من درجات ناريه تو مثلا درجه ناريه نلقاها موجوده برشا في ايطاليا مثلا كيف نحن
0: امام رقمي
2: اي مرضمين مرقبين اي نرجع للموضوع معناتها اي الترقيم هذاك
0: اللي يزيد في تونس ان شاء الله نكملوا
2: احنا نقولوا ديما نقولوا الاستئناس بالتجارب في الخارج سي المنجم والحلول موجوده ما علينا كان
0: فهمتي
2: اي ونشوفوه شنو اللي فيه ونعدلوه وعلينا كان باش نقدموا راهو هكاك راهي توضح برشا حاجات معناها
1: لا كيف واحد يحط هدف سامحني مش يخدم هكاك كيما جي انت كيف تحط هدف راك توصل له انت تحط هدف وتقول راني انا باش نقص الشطر ولازمني نقص الشطر وتبدا يعطيك الصحه وشنو حضر
2: الاليات الموجوده اللي باش تقدم بها هي وتعرف صحتك باش
1: مش انت ماشي يا اخي احنا ندعي ان شاء الله ربي يهدينا ان شاء الله بدعاء انت عليك بالحركه وربي عليه بالبركه هكا ولا
0: كما نقول تو انا نحب ماذا بيا بعد 50 بدا عندي 200 مليون
1: اي ماذا بيا 200
0: مليون ولا مليار دو ابارتير دو كوا باش تعمل
1: هي تخطط انت باش خطط
0: وقريت باش تولي كذا كذا
1: يعطيك صحة عماد ونرجعوا في الحصة الجاية زادة باش نكملوا ونشوفوا الأرقام مهمة جدا اللي تحكي فيها ما معكم أنتم هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم إكسترا ماغ ويكاند بعد شوية أميرة الزايدي تكون حاضرة معاكم أنا نقول لكم شكرا لكم بلاس كل تحياتي كيب بون روت لليوم نتقابل إن شاء الله في حصص قادمة وفي لمن

0: سعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. التمديد في أجل التسجيل بمناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والالتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية القادمة بالموقع الإلكتروني parents.education.tn، وذلك إلى يوم الأربعاء القادم وفق بلاغ أمس لوزارة الشباب والرياضة. تحتضن مدينة العلوم بتونس اليوم الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة تونسينا بالخارج الذي تنظمه جامعة العمال تونسينا بالخارج بالشراكة مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات. الملتقى يشهد مشاركة خبراء ومختصين وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية والكفاءات التونسية بالخارج لتبادل الرؤى والخبرات حول سبل تطوير آلية التحكيم والوساطة الدولية وتعزيز مناخ الاستثمار والاستفادة من الكفاءات التونسية بالخارج. المعهد العالي للتصرف بسوسة يعلن عن إطلاق الإجازة في علوم البيانات والاقتصاد والمالية، وتعد هذه الإجازة اختصاصا جديدا يجمع بين علوم البيانات والاقتصاد والمالية والذكاء الاصطناعي، ويهدف بالخصوص إلى إعداد جيل من الكفاءات القادرة على تحليل البيانات الضخمة وتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي. تستعد جمعية خريجي المدارس العليا لإطلاق نسخة 2026 من شهر الكفاءات التونسية بالخارج التي تنتظم من 15 من جويلية لل 15 من أوت في دورة ترتكز على الذكاء الاصطناعي وتراهن على تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج لدعم التنمية والابتكار. ينظم مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعية إفادة بالشراكة مع لجنة التحاليل المالية وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي دورة تكوينية لفائدة الجمعية الناشطة بولايات تونس الكبرى ونابل وبنزرت وزغوان حول الإطار التنظيمي للجمعيات وكيفية الامتثال لقواعد الحوكمة، وذلك يومي 7 و8 من جويلية الجارية. في أخبار العالم، أصيب 12 فلسطينيا في هجمات نفذها مستوطنون صهاينة بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة غدا مصادقة المجلس الوزاري الصهيوني المصغر على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة وسط اعتقال جيش الاحتلال 4 فلسطينيين قرب الخان الأحمر. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
5: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
8: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
9: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
10: من 10 لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
11: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات، سرعة وتركيز.
12: شعل الحماس وعيش الإحساس،
13: وعيش الإحساس.
14: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
15: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
16: وباش تبعث السلام
17: تجيكم ديديكاس من 8 للـ9:30،
18: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
19: ونعيشوا معاك الحكاية.
0: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
2: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
4: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
20: تسمع طوس
4: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
21: عدل موجتك وصيف معانا.
22: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
23: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

صباح الخير، صباح النور، مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة الشباب في موعد جديد والموعد الأول والعدد الأول من إكسترا ماغ ويكاند. معي أنا أميرة زيدي من توا العشاء ونص حتى الماضي ساعة ونص. في كل صيف احنا نتلقاو في إكسترا ماغ ويكاند أخبار الشتوت، الأحوال، الطقس في السواحل متاعنا، وجهات تكون نختاروها لكم احنا مع ضيوفنا باش تمشي وتعملوا تبحيرة باهية، مع أحوال الطرقات زادة في الجهات والجهات الساحلية، ديما نعملوا بوان روت في الجهات، استضافات للمبادرات الشبابية والموزيكا اللي تكون حاضرة معانا. بيان سور في الصيف ديما فما فيستيفال، فما الفقرة هذه نقترحها عليكم، فقرة الفيستيفال مع المهرجانات التونسية اللي بدات كيما الجاز بتبرق المهرجان العائد، والمهرجانات اللي قاعدة تحضر في البرمجة متاعها، مهرجانات أعلنت على البرمجة الكاملة متاعها. احنا معاكم في الروبريك هذه نحاولوا نحكي شوية على الكواليس متاع أهم المهرجانات التونسية وفي كامل تراب الجمهورية. بيان سور تقعدوا ديما تسمعونا، تسمعوا لي فريكونس متاعنا في تونس على 88.6 وإلا على فريكونس متاعنا في كامل تراب الجمهورية، وتسمعونا وتشوفونا على سيت انترنت على www.radiojeune.tn. معكم أميرة زيدي في الأعداد والتقديم في إكسترا ماغ ويكاند كل سبت من 10:30 حتى الماضي ساعة ونص. معايا اليوم نجم الدين بن سالم في الجانب التقني وفي الديجيتال اسلام معنا متربص باش يأمن لنا الصوره ومختلف الاستضافات. اليوم ماشيين في بوان روت في الجهات، ماشيين البنزرت ديما وقت اللي نحكيو على شتوت من اكثر الوجهات اللي محببه عند التويسه، بنزرت وشتوت، بنزرت المزيانه برشا. نشوفوا الوضعيه المروريه كيفاش تكون وبعض النصايح ان شاء الله باش تقدمهم لنا مدام منيره قلصم، هي مندوبه جهويه للجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات ببنزرت. وفي بنزرت اليوم زادة باش نحط الرحال مع فقره الفستيفال اللي الجمعه هذه اعلنوا على البرمجه الخاصه بالدوره 43 من مهرجان بنزرت الدولي. هذيك علاش سي لطفي صفاقسي باش يكون حاضر معنا مدير المهرجان، نحكيه شويه على البرمجه، على الميزانيه، على التكاليف، خاصه الجمعه الفايته وقت اللي تداول الرواد معناتها مواقع التواصل الاجتماعي خبر وانه العروض الاجنبيه ستكون موجوده فقط في الحمامات وبنزرت، والبرمجه كانت حاضره في اغلب المهرجانات كما بنزرت. كيفاش كانت الوضعيه نتاع مديري المهرجانات او الجمعيات المشرفه على المهرجانات هذيا؟ بيان سور باش نحكيو على هذيا مع مدير مهرجان بنزرت الدولي سي لطفي صفاقسي. في خرجه على الطاير وجهتين اليوم بكريم كيف غراب وبن رمضان باش يكون حاضر معنا بعد شويه، حمدي حطاب مغامر وفقرة شد صحيح. بو احنا نحاولوا ديما نتبعوا الاخبار الشبابيه والمبادرات خاصه، هذيك علاش اليوم باش تكون حاضره معنا درساف دحمان، هي مستشاره وطنيه في برنامج واجبات الانسان بالغرفه الفتيه التونسيه اللي تابعه الجسي بيان سور، باش نحكيوا على جملة من المبادرات اللي يسعوا باش يقوموا بها مجموعة من شباب الجسي، ولترسيخ يوم 10 جويلية كيوم عالمي لواجبات الإنسان. شنو نعرفوا احنا من حقوقنا ومن واجباتنا، ولا نعرفوا حقوقنا كها وما نعرفوش برشا واجباتنا؟ المبادرات شنو أهمها اللي باش تصير بمناسبة اليوم هذي؟ إن شاء الله باش تحكينا عليها درساف دحمن مستشارة وطنية في برنامج واجبات الإنسان، وبرشا برشا غنيات وموزيكا تستنى فيكم كيما الكود كور اللي نقترحوها عليكم في نصيف ساعه الاخرانيه بين الاغنيه الشرقيه والاغنيه الغربيه، نختاروا ديما من القديم وانتم ان شاء الله باش تختاروا معنا على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. مرحبا بكم الناس الكل. نبداو بشنو؟ نبداو بالذوق العالي ولا الذوق العالي تامر حسني، نسموه توت سويت. هذه اذاعه الشباب واكسترا ماغ ويكاند معكم الماضي ساعه ونص.

0: ديسباسيتو
1: ديسباسيتو توصلنا للعشرة واثنين وخمسين دقيقة. مرحبا، اهلا وسهلا بالاسم وفينا الكل اللي اختاروا اللي فريكونس متاع إذاعة الشباب. مرحبا بكم في تونس وخارج تونس، تسمعونا زادة بسيت انترنت على www.radiojeune.tn. مرحبا بالجميع، معكم في اكسترا ماغ ويكاند أميرة نجم الدين ومعنا إسلام وبسام في الديجيتال. تحية ليهم، معهم باش تشوفوا مختلف الاستضافات وفقرات اكسترا ماغ في العدد الأول إكسترا ماغ ويكاند كل سبت من العشرة ونص حتى الماضي ساعة ونص. نبدأ مع أولى فقراتنا الميتيو بلاش.
2: ميتيو بلاش،
1: الميتيو بلاج. نعرف أغلب الناس اللي تبرمج في الويكاند ديما في بداية الويكاند أو كنهار السبت الصباح. نعطيكم كأول فقرة نبدأ بها، نعطيكم فكرة على أحوال الطقس في الشطوط في السواحل امتعنا، وانتم عليكم تقروا بعد تمشي وتعملوا تبحيرة وإلا تأجلوها إذا الطقس مش موتي كما الويكاند هذا كما اليوم وكما غدوة. معنا سي بلال اليحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، مهندس بطبيعة، باش يعطينا فكرة على أحوال الطقس في السواحل متاعنا. صباح النور.
3: صباح النور أميرة، مرحبا بيك ومرحبا بكيف مسامعيك ساتا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بيك. اليوم فما ريح، الأمواج عالية، نتصور الطقس ما يكونش موتي برشا للسباحة. شنو معناتها أهم العوامل الجوية خلينا نقوله في السواحل، وفماشي بلاصة اللي الموج والريح فيها نقص؟
3: لا، نبدأ نحن البارح كما لاحظنا معناتها عشنا تقلبات جوية اللي كانت موجودة خاصة على المناطق الشمال الشرقي، وكانت معناتها مصحوبة برياح اللي صرفها إعلام بريح قوية كان سير المفعول البارح إلى حدود الساعة 9 ليلا من التوقيت العالمي، نعطى 10 تعليل توقيت تونس. هذا ما ينفيش اللي يعطي كيوفة معناتها الإعلام اللي الريح مش تركح معناتها ديريكت مومي مش أبقى شوية. بالنسبة لليوم عامة اللي إذا كان مش تحكيه بار زون، الزون الأولانية اللي هي مع السواحل الشمالية اللي فيها منطقة سيرات وخليج تونس، بالنسبة لمنطقة سيرات اليوم الريح مازالت مع سرعاتها تتراوح بين 30 و 50 كم في الساعة، اللي مش تكون شمالية غربية وغربية شمالية غربية، وتساهم جدا كيف كيف معناتها في الفترة الصباحية باش يكون البحر شديد الاضطراب، اليوم الصباح شديد الاضطراب والعشية يصبح مضطرب أو شديد الاضطراب إلى مضطرب. دا حالة طقس معناتها عموما اللي باش يكون معناتها سمام وغشيت بسحب قليلة، معناتها ما يغرنيش معناتها الطقس اللي نشوف اسمها صافية ولباس، معناتها ثم شوية ريح اللي خاصنا نتقلق من ناحية الأمواج ومن ناحية معناتها حالة البحر كما قلنا معناتها شديد الاضطراب خاصة في الشواحل الشمالية. بالنسبة لمنطقة خليج الحمامات وكذلك الشاب كيف كيف الريح مازالت قوية شوية، البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب خاصة في منطقة خليج الحمامات، منطقة الشاب كيف كيف مازال متواصل اليوم شديد الاضطراب، ومنطقة جربة وخليج قابس البحر باش يكون نسبيا مضطرب نظرا لهبوب هذه الرياح اللي باش تكون معناتها شمالية بالنسبة للسواحل الشمالية وشرقية بالنسبة لمنطقة جربة وخليج قابس. سرعتها كما قلنا توصل حتى إلى حدود 50 كيلومتر في الساعة معناتها في شكل هبات.
1: بالنسبة للوطن القبلي في بنزارة، معناتها الوضعية متاع الشطوط كيفاش باش تكون اليوم وغدوة زادة اللي ما ينجمش اليوم، فماشي إمكانية انه غدوة فما بلايص اللي يهدى فيهم الجو شوية؟
3: ان شاء الله غدوة تبدا تتقلص شوية سرعة الريح. غدوة نحن معناتها ما نقولوا ما قلنا اللي البحر مضطرب، مي ثما دي زون اللي لازم يكون فيها معناتها اللي يبداو ابريتي ايش معناتها؟ معناتها اذا كان الريح شمالية غربية نعرفوا اللي المنطقة نتاع خليج الحمامات تبدا ابريتي شوية، دونك معناتها نجم معناتها فيها معناتها امكانية لذلك معناتها، اما خلال اليوم الغد اللي باش تتقلص فيها سرعة الريح خاصة.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك سبيل اليحيوي مهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي كما كنتوا تسمعوا كما قاعدين نشوفوا زاد في العوامل الجوية واحوال الطقس من البارح تقلبات رياح قويه وهذا ينجم معناتها ينعكس على الوضعيه نتاع الشطوط نتاعنا، هذيك علاش مفروض معناتها تردوا بالكم مليح. واليوم السباحه تقريبا غير ممكنه، تقعدوا تتابعوا ديما النشرات الجويه الخاصه من المعهد الوطني للرصد الجوي كيف كيف زاد الحمايه المدنيه وتعليماتها اللي اكيد يعطيكم فكره اذا بالحق السباحه غير ممكنه ما فماش علاش باش نخاطروا برواحنا. الصيف مازال طويل وان شاء الله تستمتعوا وتتفرهدوا وتشيخوا وتبحبحوا انتوما طائراتكم انتوما واصحابكم انتوما وعائلتكم والناس اللي تحبوهم الكل تيله الصيفه هذه. مرحبا اهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا الكل على الفريكونس نتاعنا وعلى السيت انترنت على الباج فيسبوك قاعدين تابعوا زاد في مختلف الفقرات نتاعنا. تنجموا تبعثوا لنا تقترحوا علينا اغاني اللي تحبوا تسموها في كود كور في نصيف ساعه الاخرانيه نقترحوا عليكم الاغاني الغربيه ولا الشرقيه الاغاني القديمه شويه اللي عندكم برشا ما سمعتوهاش الحقيقه على خاطر الهيتس ما باش يكونوا مضمونين عنا الاغاني الجديده الجديده باش تسمعوها معنا كان في اكستريم ويكاند ولا في مختلف مساحاتنا التنشيطيه. ديك علاش نعطيكم فرصه لنصيف ساعه الاخرانيه تختاروا معنا على الباج فيسبوك على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. بعد شويه ماشيين بنزرت في البوان روت في الجهات نشوفوا الوضعيه المروريه في المدن الساحليه المدن اللي تكون فيها حركيه وتستقبل معناتها الزوار زاد نمشيو للمدن حتى المناطق الحدوديه وين زاد تكثر الحركيه المروريه في الصيف مع التنقلات مع دخول السياح الاجانب من الجوار بالطبيعه وان شاء الله عطله طيبه ليهم الكل في احضان بلادنا المزيانه بلادنا العزيزه والغاليه. دونك مرحبا اهلا وسهلا بكم بعد شويه في بنزرت.

0: كبرتك على سيدك. هذه يا أصالة النصري، توقيتنا ال11 و8 دقائق. مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. اكسترا ماغ ويكاند معكم كل سبت في الشبكة الصيفية جويليا اوتو، معكم حتى لسبتمبر ديما من العشرة ونص حتى الماضي ساعة ونص، 3 ساعات نعديوها معكم برشا اخبار، فقرات خدماتية، واهم حاجة اهم حاجة نعطيكم لي ديستيناسيون وين تنجموا تمشيو تبحروا، كما فقرت خارجة على الطاير اليوم حمدي حطاب باش يهزنا لوجهتي بزوز بلايس مزيانة بعد ساعة تقريبا من توا، في حدود نص نهار، نص نهار وخمسة دقائق يكون بحذانا، باش نمشيو لكيف غراب وبن رمضان. هذوما اسامي شطوط، وين كيفاش تمشيو لهم، شنو أهم النصايح إن شاء الله تاخذوها بعد شوية في فقرة خرجة على الطاير. وانتم ماشيين للبحورات زادة تحبوا تاخذوا فكرة على وضعية الطرقات، هذيك علاش نقترح عليكم توت سويت فقرة بواغوت في الجهات. بوغوت في الجهات، معنا مدام منيرة قلسم، هي مندوبة جهوية للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات ببنزرت. صباح النور، مرحبا.
1: صباح الخير، تحياتي لك واحتراماتي لكل مستمعي إذاعة الشباب في برنامج أنغوت في الجهات.
0: مرحبا، برنامج إكستراماغ وفقرة بأنغوت في الجهات نبداوها معاكم من بنزرت، على خاطر بنزرت وجهة مزيانة برشا الحقيقة، ونستسهلوها خاصة على مستوى العاصمة اللي خمم في تبحيرة يقول مشي لبنزرت. ما ديما نسألوا على الوضعية المرورية، الكياسات، فمشي كأشغال اللي تعمل تهيئة للطرقات لبعض الشطوط المعروفة برشا واللي مطلوبه برشا ومحبوبه برشا عند التوانسه اللي عليها اقبال، معناتها في الصيف مثلا سيدي علي المكي غير ملح رفراف، الطرقات اللي احيانا هكا تشكو من بعض الاشكاليات معناتها ما تكونش في احسن حالتها. فما تهيئه صارت قبل الصيف مدام منيره وانت بنت المنطقه؟
1: اي، فما تهيئه صارت في خطوف المداخل، مدخل تعرف الجبل غير الملح، الطرق يعني الطرق الوطنيه، اي فما يعني حاب يقول يعني يعني تهيئة يعني حاب نقول طرقات يعني معبدات بالكيفية يعني المثلى الباهية.
0: إن شاء الله تكون معناتها عطلة مزيانة وآمنة، واللي يمشي ما يلقاش صعوبات في الطريق وما يلقاش الحفر بتاع العادة اللي هي الحقيقة مش كان في بنزرت، في برشا بلايص معناتها في تونس. أهم حاجة كما قلنا نمشي ونتفرهدوا بأقل المشاكل المرورية. الوضعية المرورية كيفاش تكون إجمالا في الصيف؟
1: هي ما هو راهو احنا نعرجوا لكوني مدينة بنزرت هي تعتبر قطب السياحة البيئية، حيث تتمتع بشريط ساحلي يمتد من عين دانوس، راس الزنجلة، برمة القطران، كاب حمام، سيدي عبد الواحد، سيدي بشير، سخيري، كف عبيد، كاب سيرات، حتى سيدي مشرق، شط الصخيرة، حتى الجزائر. الشواطئ يسمح فيها بالسياحة وتعد من أجمل الشواطئ، تتنوع بين الشواطئ العائلية.
0: هذا ما عندناش فيه شك، صحيح. فما برشا شطوط اللي هما
1: معنا شاطئ ريمال معروف هذاك، شاطئ سيدي سالم، شاطئ الصخور. هما أغلبية الوافدين راهو على هذه الشواطئ، يعني يجوا الأغلبية آخر أسبوع يعني من السبت والأحد.
0: في الويكاند.
1: أي. هنيك ونعرفوا لكونه احنا عندنا سياحه داخليه وسياحه خارجيه، وعندنا اغلبيه اللي يجونا واحنا فماش عائله في بنزرت ما عندهاش ولدها ولا بنتها ولا ابوها في الخارج، كلهم يجيوا على ذكرى تتكاسر معناها. وعندنا زيت من نشاهدوا المده هذه، شفت معناها من اختنا الجزائر معناها زيد كراهب جايين،
0: مرحبا بهم.
1: اميره، اي وخيخ اختي اميره، اللي كوني بنزرت محسوب قرب ياسر ياسر ياسر لتونس، مش تولي محسوبه ضاحيه من ضواحي تونس، سخطو مع الجسر الجديد اللي قاعدين يعملوا فيه. أيه. واللي فما
0: تقدم
1: برشا فيه، مقبوع الجسر كل على تونس الكاملة، خاطرش بالطبيعة باش تولي معناها حركة مرورية سهلة، ما عادش اللي يعني نحب نقول جسر متحرك ديما تعرف اللي يمشي لبنزرت ولا يمشي يخرج من بنزرت ديما يخمم على القنطرة والكيزار نتاعها بمون طريقة ياسر ياسر معناها بشبه مختنق، سخطو في البقعة هذيك. وحنا كيف كيف مدخل آخر هو المدخل مع طريق السكة بتاع الواحد اللي جايين من ماطة اللي جايين من سجنين كذا، نفس الشيء البقعة هذيك عبر الطريق
0: الوطنية تشهد منطقة حركية.
1: أي أي أي
0: ديما في الويكاند أكثر من بقية الأسبوع.
1: هي هو ديما تعرف طريقها في طول في بنزرت في الصيفة هي ياسر معناها ديما احنا نقولوا من التسعة تبدأ الاكتظاظ حتى العشية، فهمت ديما اختناق مروري معناه
0: وزاد
1: بالحق
0: حتى في المرويح العشية فما بعض الطرقات الفرعية اللي تنجم تمثل معناتها حل لمستعمل الطريق هكا، بعض الحلول باش نسهلوا باش الناس كل ما تكونش موجودة في نفس البلاصة.
1: اللي يلزم باش يزيد بنزلت لازم يكون معناه نقولوا يختار الأوقات نتاعو، مثلا يعني مع الأربعة ماذا بيه قبل الأربعة يمشي يعني يخرج وإلا يجي قبل الأربعة. فهمت بعد ايش صدقني ما تلقى هرشي تقعد معناها بالحق في الكراهه بهذيك الموتور يبدا يخدم وكل شنو هو والعباد تولي على اعصابها وكل شيء. يعني اختار الاوقات نتاعو ذاك يجي الصباح يجي مع السبعه ويعني يحب يقود الثمانيه ما يفوتش هذاك كيف كيف باش يلقى نفس الشيء الاعتداد المرور، يعني هذوما الاوقات اللي مستحسن يمشي فيهم فهمت يجي فيهم.
0: اي دونك اهم حاجه ما فماش حلول معناتها في الطرقات كانوا ساعه البالي ذولي، اما اختيار الوقت
1: صحيح.
0: اما اختيار الوقت نجم تبدل الوقت نجم تكون تعمل ديك الاجياء قبل يا بعد
1: صحيح هذاك هو هذاك هو يلزمنا معناه يعني نختار الوقت
0: في الدخول وفي في المرويح
1: في المرويح خاطرش بنزرت يا ضعيفه صحيح مزيانه
0: برشا
1: ايه. اما شنو وكمل هذا الموقع التواصل الاجتماعي سهل برشا برشا على العباد باش يعرفوا على وين يمشوا بالضبط.
0: فما فما فما تريك مزيانه انت قلت مثلا سيدي مشرق وفي سجنين
1: ايه.
0: اللي ما كانوش الناس يمشيوا لها برشا اليوم يظهر لي
1: تحيه اللي يخدموا ما فيش لوكا نفس الشيء لوكا
0: ايه.
1: لوكا منظر روعه وما يعرفوش توا ما يعرفوش برشا عباد راهو هو موقع
0: اذا قلت توا باش يعرفوه توا باش يعرفوه من كيفاش يدخلوا لها
1: يدخلوا على طريق سجنين فهمت اي عن طريق فما لوكا هذيا تقول انت معناها انك في بيسين منظر روعه وداير بك الصخور بالفوق ياسر حلوه برشا زيدا فهمت
0: هذه يعني لازم نبرمجوها زيدا عندنا خرجه على الطاير ان شاء الله تبرمجوها لوكا ونعطيو تصور مزيانه اللي باش يمشي معناتها يدخل من سجنين
1: اي فوالا يمشي على طريق سجنين تلقى على يدك اليمين دول هكا هي ما يصلش برشا هكا بقعه هكا شويه ضيقه في المدخل نتاعها اي
0: وسامحه للسباحه معناتها متاحه للجميع
1: لا تبارك الله لا عندنا احنا بو احنا فما قليل يعني فما وحاد معناها تسكروا معناها في السباحه يعني اذا ما يخفكمش معناها فما يعني يحب يقول سيختو الاماكن اللي ما زلناش غير صالحه للسباحه هي قبل سطح الصيد مزا بورقيبة وعندك زويودة مزا بورقيبة صد دي سيدي بوخريس
0: وين القنطرة
1: اي نادي الرياضات البحرية نفس الشيء بنزرت سمالية قليل بنزرت كيف كيف تقلت عليها تو انت زوج كيلومتر عن مرفق الحديق بتاع بنزرت البعالي مزا الجميل سيدي الحسين مزا عبد الرحمن مرفق الصيادين قليل زوز بجازونة قليل واحد زونة
0: بيانة هذوما ما يتعامش فيهم سنين
1: خطرش نظرا لأسف تعلق بتلاوف وسلامة موصفين قبل فهمت هذوما هما
0: الأسباب معناتها صحية وبيئية بالأساس نعرف المشكلة هذية وذولي من أول الصيف معناتها الوكالة الشريط الصحي اللي أعطت جملة الشطوط في تونس الكل مش كان في بنزرت اللي السباحة فيهم سناء غير ممكنة أما تقعد بلدنا مزينة برشا وعندكم وين تمشي اليوم أنت هكا مشينا لبنزرت طمنا على الوضعية متاع الطرقات فما من تهيئة للطرقات مع بداية الصيف هذية
1: الوطنية موجودة صحيحة شوية في وسط بنزرت بعنيها أنا يحفظ إن شاء الله يا رب البلدية فما يعني بديو أمس ويقعوا فيها ترقيع مشكل كل خبر
0: ترقيع مع عمره ما كان حل
1: صحيح
0: مع أول مطرة باش تعاود
1: صحيح تتقرات الكل بتبع فما يعني حكي يحكوا حكاية التطلب حكاية السهولة متاع المادية فقط هذيك هي
0: إن شاء الله إن شاء الله تتحسن الوضعية المرورية والطرقات خاصة البنية التحتية في بنزرت على خاطرها معناتها وجهة مزيانة برشا في الشتاء وفي الصيف في كل الأوقات نتمناو أنه الصيفة تكون ممتعة في تونس الكل وفي بنزرت وتو نرجعوا لك مادام منيرة أكيد تو نرجعوا في أوقات الذروة في مع الكونجيات آخر جويليا أو الأوت نعملوا طلة مرة أخرى على الوضعية المرورية في بنزرت. شكرا مرة أخرى مدام منيرة قلصب يعيشك ربي فضلك مندوبة جهوية للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات ببنزرت. الموسيقى بالتونسية يظهر توا أيمن لسيق حزار وبعد شوية باش نسمو زادة الجديد الفنانة ألفة برمضان.

0: صوت الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشا برشا برشا جوائز أخرين الأغلى متابعين.
0: سمر كويز
2: من الاثنين للخميس،
3: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تختتم غدا عملية التسجيل في دورة المتفوقين بكالوريا 2026 ليتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الدورة يوم الأربعاء 8 جويلية الجاري. تواصل التسجيل في دورتي سبتمبر ونوفمبر بالنسبة للسنة التكوينية الجديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني على موقعها www.atfp.tn عبر المنصة البيداغوجية التي دخلت حيز الاستغلال مؤخرا. وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية تعلن عن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان حاملي الشهادة العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل أقصاه 20 جويلية الجاري. يقترح مشروع مخطط التنمية 2026-2030 حزمة من الإصلاحات الرامية للنهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها تقليص أجل التكوين القانوني للمؤسسات إلى 24 ساعة كحد أقصى وفق المعايير الدولية المعتمدة، إلى جانب إجراء مراجعة جذرية لقانون الاستثمار بهدف تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. في أخبار العالم، أفادت حكومة مالي بوقوع هجمات لعناصر شمالي البلاد استهدفت المدن الرئيسية. وأعلن الجيش عن استهداف العديد من البلدات بمختلف أنحاء شمال البلاد بما في ذلك جاوي وسفاري رئيسيتين بهجمات لعناصر متمردة. أوكرانيا تهاجم منشآت نفط روسية على بحر البلطيق، وذلك باستخدام طائرات مسيرة تم خلالها إسقاط 67 طائرة مسيرة، مما يشير إلى هجوم واسع النطاق. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
3: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها.
3: في عمرنا هذا ولينا نفكروا في السي ان اس اس.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقه اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعيه بلادنا.

0: اكستريم ماغ ويكاند معايا انا اميرة زيدي نجم الدين بسام معانا واسلام في الديجيتال. الانديكاتيف هذه وشاره الحصه اهداء من الفنان التونسي نبيل بودينا اللي نوجه له تحيه كبيره. الفنان التونسي نبيل بودينا ديما عنده زاده الجديد في عالم الموسيقى العزف والغناء كذلك. احنا باش نكملوا مع الفقرات ومن الفقرات اللي ديما تكون حاضره وفي الصيف ما نجموش نقولوا صيف من غير شتوت من غير بحورات من غير مهرجانات الفستيفال. فستيفال فستيفال اليوم باش نمشيو بها المهرجان بنزارة الدولي اللي تنطلق فعاليات وفعاليات الدورة 43 مهرجان بنزارة الدولي في الفترة الممتدة ما بين 17 جويلية حتى 19 أوت 2026. برمجة الحقيقة فنية متنوعة ثرية فيها التوانسة فيها الأجانب وتجمع ما بين الطرب أيضا عروض موسيقية وكذلك العروض العربية. هذيك علاش اليوم حابين نمشي والبنزرت بما أنه جمع هذي زادة كان فما الندوة الصحفية الأعلان على البرمجة. معنا سي لطفي السفيقسي مدير مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. أهلا وسهلا مرحبا.
1: صباح النور ليك ولكل المستمعين إذاعة الشباب.
0: مرحبا سي لطفي. البرمجة متاعكم كانت حاضرة الحقيقة للجمعة الفيتة قبل ما تدور هكا أخبار عن نية إلغاء العروض الأجنبية من المهرجانات التونسية. يظهر لي كانت فجأة ليكم كمديري مهرجانات.
1: أكيد معناها خوف خوف على النجاحات وخوف على التحضيرات لأنه الدورة ما تحضرش في جمعة قبل الانطلاق معناها
0: على الاتفاقات زادة والعقود اللي تعملتوها مع الفنانين الأجانب
1: العقود الممضات واللي فيها بعض الفصول معناها الخطايا إذا كان طرف من الأطراف يخل بالتعاقد معناها وأمور كبيرة وتعرف اللي جمع معيات ما عنديش موارد مالية حتى لمجابات مثل هذه الحالات.
0: صحيح والحمد لله معناتها القرار ما كانش معناتها ما تمش تفعيله وهذيك علاش شفنيكم معناتها مشيتوا للبرمجه اللي دارت من الاسبوع اللي فارت اللي هي البرمجه الاساسيه اللي فيها عروض تونسيه وعروض اجنبيه. حاولتوا انه مع العروض الاجنبيه حسب ما نشوفوا معناتها اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا على الباج يشوفوا معناتها الافيش الخاصه بالبرنامج انه العروض العربيه اغلبها في مجملها معها فنان تونسي معناتها مشتركه. هذا خيار منكم؟
1: هو خيار مشترك بيننا وبين مديري الأعمال والمنجين. جات الفكرة أنه نعملوا سهرات بزوز فنانين كبار. هذه واحدة. اثنين المهم في هذا أنه ديما نلومو على الفنانين العرب ولا حتى فنانين تونسا أنه نغنيوا ساعة وربع وساعة ونص. ونعرفوا حتى في الإعلام يقولك والله مازلنا ما متمتعناش وفات السهرة مش معقول وكذا.
0: صحيح هي ولات ظاهرة راهو الحقيقة في السنين الأخرى.
1: أمل بصراحة تجربة عملناها تجربة بدون إعلان وبدون ما حس بها حتى حد. احنا السنة الفارتة في الدورة 42 انطلاق الحفلات لكل 10:00 في حفلة مثلا الشامي. شامي في في في بلاي سخين غنى ساعة ونص ولذاك العقد راهو ساعة ونص بالضبط معنا العقود الكل معنا حطينا دي جي عالمي عمل نص ساعة قبل والجمهور معنا استمتع
0: عمل بوكي
1: كبير
0: شباب معنا وجمهور الشامي هو جمهور شباب بطبيعته
1: بلا والناس لا واكثر من هذا معناها الناس ما طلبتش وينه الفنان الشامي وينه شبي ما طلعش بيه مازال 10:30 11:00 قالوا لا حد شيء ومن بعد عبد تقريبا 12:45 هو بيدو
0: كمل
1: يعني قعد اكثر وقت المشاهد ولا الجمهور الحاضر في المهرجان شي يقول والله انطلقت 10:00 بالضبط وفات 12:30 معناها رغم انه مثلا في حفلات اخرين لطفي بوشناق 10:00 قد بدا كمل ماضي ساعه ودرجين
0: ايه
1: ثلاث سوايع ودرجين في في حفلات أخرين وفي في سهرات أخرين راقوش تقريبا 3:30 لكن حتى حد لا يحكي على هذا يحكي وكان على نص ساعة ناقص حتى النص ساعة الناقصة هذيك أولية مش ناقصة يا أخي إجاونا يقاو طريقة جديدة واكثر من هذا
0: فكان تعرض مشتركه. لا لا فنانين ما نصف اول كي نقولوا احنا الشامي سنه مع مرتضى اللي هو ما عنده ما يقلش اهميه في تونس ولا على المستوى العربي ناول. اي على المستوى العربي ايهاب توفيق مع ايمان الشريف وائل جسار مع رؤوف ماهر اللي هو زاد عنده قاعده جماهيريه كبيره ما عدا بعض العروض كيما رامي عايش وحده. رامي عايش عنده سنين غايب على المهرجانات التونسيه ما تراوش انه فما مجازفه زاده ما نعرفوش القاعده الجماهيريه توا في 2026 كيفاش ما تنجمش تكون مجازفه منكم انه زاده في سهره وحده.
1: لا ما عليه ولات معناها سهرة وحده فنان ولات مجازفة يعني هي ديجا مجازفة انه زوز فنانين في ليلة هذا المجازفة
0: بالعكس الجمهور باش يستمتع أكثر. احنا تو اتفقنا انه الجمهور باش يستمتع أكثر غادي
1: مهمة احنا مو حاطين التذاكر في الترويج على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المؤسسة الراعية للمهرجان يعني التذاكر فما عدد كبير قاعد يتباع نتاع رامي عايش. لو نحكيو على سهرات
0: 8000 كرسي انت باش نرجع طاقة الاستيعاب نتاع بنزرت
1: طاقة الاستيعاب
0: ما هيش كيما مهرجانات اخرى يعني سولد اوت في بنزرت مش سولد اوت في مهرجان اخر كيما الحمامات مثلا اللي طاقة الاستيعاب نتاعو صغيرة.
1: هو اكبر مهرجان في تونس في عدد اكبر في العدد مش في حاجه اخرى باش ما يتفهمش
0: طاقه الاستيعاب ولكن هو زاد مهرجان عنده العرقه نتاعو توا 43 راهو دوره 43 مانيش نحكيو على مهرجان في دوره تاسيسيه
1: معناها 43 في التسميه الجديده نتاعو معناها هو بدا بحر الابيض المتوسط وبدا اغنيه البحر الابيض المتوسط معناها بدا كمهرجان
0: عنده تقاليده والجمهور بنزرت ذواق ويحب الجو ويحب السهريات ويحب يحضر في
1: عروض والجمهور بنزرت برك جمهور إقليم الشمال جمهور تونس العاصمة وديما نقول هنا نقول واحد كي يخرج من غيانة من حي الغزالة يخلط بنزرت قبل ما يخلط أي مكان آخر.
0: إيه صحيح.
1: معناها وحاجة أخرى حتى وهذا نحب ديما نعرج عليه أسعار التذاكر في بنزرت اللي
0: بين قداش وقداش أسعار التذاكر سي لطفي؟
1: نعم
0: أسعار التذاكر في مهرجان بنزرت تتراوح بين قداش وقداش؟
1: بين 5 دينارات في المدارج و90 دينار.
0: به مقبول
1: اغلى تذكره وحاجوخك تبدا تلقى زوز فنانين ايمان الشريف و
0: ايهاب توفيق نهار 30 جويليا
1: 35 دينار
0: بلاش فلوس ها
1: ولا كل الحميه جيش
0: ان شاء الله ان شاء الله الجمهور يكون موجود ويستمتع اهم حاجه
1: نقول لك حاجه مهمه لجمهورنا في ذات الشباب انه بسعر تذكرة معناها الناس كي تتنقل من بيجا ولا من بنزرت ولا من جندوبة تنقل بنزرت تجي تعمل عومة تعمل فطور تاكل كعبة حوت تتفرش في المهرجان وتروح
0: تحضر
1: بتكاليف تافهة معناها السياحة الداخلية ومهم جدا راهو في بنزرت وفي مناطق الشمال راهو السياحة الداخلية مهمة طقس خالق العادة فلاح اللهم صل على النبي عام يعني 6 سنين كيف ناس خلي تتفرهد شوية قلنا بزوان باش ناس تتفرهد بعد عام تاع قراية وعام خدمة وكذا ناس تتفرهد احنا كجمعية مهرجان بنزرت دولي قلني لا بوغ سا نحبوا الناس تجي تتفرهد تحوس تتفرج في فن راقي ولا في مستوى اللي يحبوه هما فنانين يعني نحكيه على 18 عارض و23 فنان
0: 23 فنان الباهي انه راهنتوا على الفنان التونسي زاد صحيح فما فنانين عرب فما عالميين كيما شاب مامي زاد اللي باش يكون حاضر اما زاد الافتتاح بصوت اياد دغنوج والاختتام صابر الرباعي
1: 74% هي نسبه الحضور التونسي في دوره 43 مهرجان بنزرت
0: لطفي بوشنيق موجود امينه فاخت موجوده ايمان الشريف
1: كبايريتنا الكل موجودين يعني ايمان الشريف لطفي بوشنيق
0: وليد الصالحي زيدا اللي يحب الفن الشعبي
1: مرتضى مرتضى اعطيني
0: نجلة التونسية عندها عرض
1: نجلة 22 في الزردة
0: زيارة زيارة للسنة قديش يذولي 12 على التوالي يذولي زيارة موجود
1: لا لا لا العرض رسمي 17
0: لا لا العرض 17 عندكم في بنزرت ما نحكي مناش السنة 12 ولا 13 على التوالي العرض هذي
1: على التوالي ما شاء الله 14 على التوالي و17 نعرض
0: سامي اللجمي
1: فيهم 15 نعرض أمام شبابيك مغلقة يعني قبل حتى ما تجي الهيئه هذه وكذا كانت في العروض ساعات تعمل انا زوز عروض وثلاث عروض في الدوره لكن احنا ارتئينا انه عرض وحيد لكل
0: كل فنان
1: كل فنان
0: باهي برشا. البرمجة هي متوازنة بين الشرقي وبين معناتها التوانسة والحضور التونسي والحضور العربي. فما المسرح كذلك،
1: فما كازيو، فما كازيو، فما صابر رسلاتي في بابا نويل في تونس، فما
0: بوتشار
1: بوتشار، فما الأطفال بابغوني معناها بعد نجاح سنة فايتة وعملنا نسخة ثانية معناها على مسرح سوسان تعمل سر معناها كروباسي من طراز عالي وكذا، زاد الخشيش عمل الجو شيخة الأطفال عمل الجو برشا.
0: عملتوا عم ناولة نفس العرض؟
1: عملناها عم ناولة، وإحنا ديما فما عرض أطفال في الدورة، في كل دورة يلزم عرض أطفال، يا مسرح يا عروض من نوع هذا. وقينا عملوا العرض اللي عاودناه سنة أما نسخة ثانية،
0: فما تجديد أكيد، فما
1: ديما الدورة ديما الدورة ديما السهرة الثانية. يعني افتتاح تونسي بنزرتي عالي جدا، يعني أي دغنوش محمد الأسود قائد فرقة، والعرض الثاني ديما أطفال، هذه ديما
0: قاعدة واللي تعطيكم وعادة
1: مهرجان بنزرتي.
0: طبعا نمشي للرسمي، البرمجة كما قلنا برمجة متوازنة، والأسعار كما قلت من 5 دينارات حتى 9 حتى 90 دينار أغلى معناتها عرض وكراسي كما قلنا. باش نمشيو للصحيح اللي هو الميزانية. الميزانيات نتاع الجمعيات اكيد ما هيش كبيره برشا، لكن كي نلقاو اسامي كبيره اليوم نتساءل كيفاش يتم معناتها التوفيق بين الميزانيه وما بين العروض الكبيره. ادم سنا موجود، ادم عملوا العمل راهو كومبلي في كارتاج وطالبوا حتى الجمهور باش يكون موجود، سنا موجود في الحمامات، موجود في بنزرت، ممكن عنده عرض على ركح مسرح كارتاج، ما نتصوروا الاجر معناتها نتاع الفنانين الاجانب ماهوش شويه،
1: ماهوش شويه لكن ماهوش برشا معناها. يعني تحب نقول لك ادم خلينا نقولوا 45,000 دولار هذا هو سعر ادم. انا صحيح التكاليف كبيره، اما خلينا نقول لك الميزانيه تاع الجمعيه كيفاش تكون. الجمعيه هي اغلب مداخلها هي من ترويج تذاكر ومن الاستشهار، يعني مش عندنا تمويل جاي من مؤسسه، يعني التمويل العمومي اذا وقع اقراره هو 4% من مشروع الميزانيه. هذا الدعم العمومي من كل هيك اللي قاعد نحكي 77% هو من ترويج التذاكر. يعني الفنانين بالمعجبين نتاعهم يغطيوا تكاليف السهرات، البقية في مستوى التنظيم أو الـ الـ الـ الـ الـ الإصلاحات أو كذا هي من الاستشهار.
0: وهذا يرجع معناتها السبب الأساسي في أنكم تختاروا عروض وأسماء اللي هي تجيب جمهور، تلبي رغبات الجمهور، في نفس الوقت هي حاجة وحويجة منه الجمهور يتفرد، ومن طن زادة تتغطى النفقات متاع السهرة.
1: يرحم والديك في التحليل، لانه بالحق الفنان حتى الفنان التونسي راهو يدخل، ولا اسعار نتاع الفنان التونسي ماهيش خايسه، لكن الحاجه الباهيه انا ديما نغز الشركه المليان راهو الفنان التونسي يثري خزينه الجمعيات.
0: صحيح،
1: راهو كي نقول لك انا مرتضى سولد اوت، ولا نقول لك راهو في ماهر سولد اوت، ولا نقول لك راهو سهرات لطفي بوشنيق، بالنسبه للحفلات اللي توا عليها طلب كبير كازيو
0: الفنان الشبابي امينه فاخت،
1: امينه فاخت السنه الفارطة خلات معناها ميزانيه من المهرجان على ذاك، معناها راهو الفنانين التوانسه والفنانين العرب هما اللي بالتذاكر اللي يقتطعوها الجماهير 77% من الميزانيه. احنا كي نقولوا مشروع ميزانيه مش نقولوا ميزانيه، يعني الميزانيه وقت اللي تبدا الاموال مرصوده هذه مش اموال مرصوده. احنا صحيح عندنا موارد ذاتيه نتاع جمعيات اللي ما فماش، مش برشا جمعيات في تونس عندها فائض 239,000 دينار من الموسم الفارط، وهذا ما نشوف الصحف وما نشوف محكمة المحاسبة، يعني نحكيو على 239,000 دينار هي الفائض الإيجابي لجمعية مهرجان بنزرت، وهذا اللي دخلنا به للدورة 43 واللي به هو نجم
0: تعملوا في برمجة كيف ما هكا محترمة جدا، وإن شاء الله باش تكون
1: وبصراحة قد ما تعمل برمجة محترمة قد ما لي سبونسور بريفي معناها المستشارين الخواص ولا يدعموا يجيك ويحط انفستيسمون وهذا كل يعمل حركيه اقتصاديه. انا يخليوني نتبع مليح الديتاي الاقتصاديه انه وقت اللي ذهبت من المهرجان القليبي والعطار والقهواجي لطفي شما برمجة سنة وقتاش الحفلات مش نجمون معناها راو دورة اقتصادية راو برشا خدمة في الانتوراج الكل متاع بنزارت متاع المهرجان ومتاع بنزارت كاملة. معناها انا كي نقولك في الطرود وقت تبدأ فما حفلة المرويح بعد 12 متاع الليل بين 800 والألف سيارة وهو في الايامات اللي ما فماش سهرات
0: فما استقطاب معناتها المهرجان والبرمجه نتاعو للجمهور من خارج بنزرت
1: يستقطب دوره اقتصاديه دوره ثقافيه. معناها راهو ماهوش جمعيه تعمل في حفله راهو اكبر من هذا برشا.
0: اي صحيح يعطيك الصحه سي لطفي. موافقين ان شاء الله للبرمجه الحاليه او للدوره الحاليه الدوره 43 مهرجان بنزرت الدولي تنطلق قريبا نهار 17 جويليه حتى 19 اوت. كلمه منك للجمهور اللي تحبوه يكون حاضر بكثافه في العروض حول معناتها الحضور والتذاكر زدوين نجموا يلقاوهم.
1: احنا اول شيء هو حاضرين لاستقبالكم جماهير مهرجان بنزرت الدولي. حاولنا باش نكونوا في مستوى التحضيرات في مستوى محبتكم للمهرجان. التذاكر مبدئيا تو موجودين على تذكرتي موقع تذكرتي. وان شاء الله كالعاده قبل انطلاق المهرجان ثلاثة او اربع ايام في شارع حبيب بورقيبه في الشباك التذاكر تشاح في بوغيبة في بنزرت يكونوا موجودين في قاعة الفتناسي القاعة المغطاة اللي في جبل مسرح في الليل.
0: أما اللي يحب يفك بلاستو على تذكرتي من تو
1: على تذكرتي على تذكرتي موجود على الموقع ديجا. نزلنا كل تذاكر الحفلات والسنة هذه باش يكونوا موجودين كل ديجا داو تذاكر الحفلات كل موجودين. ونقول لكم على أرقام كبيرة برشا أنا متفاجئ بها. معناها في اختطاع تذاكر نحكيه على تقريبا 17,000 تذكرة تم اختطاعها.
0: شنو أكثر فنان توا اللي عليها قبيل إدم في بينا هي 13 أوت مازال لكن هي سولد أوت يظل في الكراسي
1: في الكراسي سولد أوت وبالنسبة لنا احنا حطينا كل التذاكر نتاع الكراسي على التذكرتي معناش تذاكر باش يتباعوا من بعد في الجيشيات.
0: لأول مرة هو آدم باش يكون في مسرح بنزرت ولأول مرة باش يخرج من في المهرجانات التونسية بما أنه عم ناول أول مرة في قرطاج وكان اختيار منه هو وأعلن على هذية. فقط حاجة في الكواليس حكيناها أنا وياك قلت لي آدم برمج معاه من عم ناول من بعد سهرته في قرطاج
1: وبالضبط من السنة الفايتة حكيت مع مدير أعماله واتفقنا أنه يكون نهاية 13 أوت 2026 في بنزرت والتزم بالاتفاق هذا. وقول لكم حتى فنانين توانسة راهو فما التزامات. نحكيكم حاجة بسيطة لطفي بوشناق اتفقنا عام الاول باش نعاودوا نفس التاريخ ونفس النهار
0: بعد سهرة كانت ناجحة عام الاول في بنزرت لطفي بوشناق الحقيقة
1: راهو وصلنا نقولوا لطفي عمانك اهبط عايش خويا
0: خلي الناس تراو
1: راهو السنة الفارتة عشاق الدنيا وبصراحة نقول لكم اللي قعدت في مخي معناها خيالي فوق السين نتاع مهرجان بنزرت وثلاث سوايع ونص وموسيقيين وفنانين ومسرحيين ومعناها حاجة كبيرة برشا صارت.
0: تحية لي الفنان الكبير لطفي بوشنيق أكيد وكل فنانين توانسة
1: راهو توانسة راهو أمينة فاخت عملاو عملت سهرة رائعة جدا. معناها وقت اللي نشوف أنا الفنانين
0: وسنينها راح 11 أوت باش تكون لطفي بوشنيق 15 أوت نعطيو فكرة شوية للمستمعين. نشكرك برشا سي لطفي صفيقسي يعطيك الصحة على رحابة صدرك وحكينا على هكا بعض الكواليس والخفايا في تحضير برمجة مهرجان بنزرت الدولي اللي باش يكون الافتتاح نهار 17 جويليه بأية دغنوج. فما عروض تونسية كما أمينة فاخت نهار 11 أوت لطفي بوشنيق نهار 15 أوت كازو نهار 17 أوت في بنزرت صابر باي 19 أوت والاختتام. فما عرض الزيارة 6 أوت فما عروض مشتركة كما الفتيتي مرتضى الفتيتي باش يكون نهار 2 أوت هو والشامي وليد الصالحي باش يكون بمفرد نهار 1 أوت في بنزرت. إيهاب توفيق وإيمان الشريف 30 جويليا 28 جويليا باش تكون بين وائل جسار وروف ماهر سهرة مشتركة. شاب مامي باش يكون نهار 26 جويليا عروض مميزة اللي إن شاء الله باش يكون فما إقبال كبير عليها في مهرجان بنزرت الدولي دورة 43. نرجعوا للموزيكا إيهاب توفيق اخترناكم من قديم قديم وبما انه مبرمج في بنزرت وبرشا عندهم حنين نوستالجيا ديما مع القديم. طيب توفيق وقت اللي كان في فتره كبيره من نجاحات خاصه في تونس يعني بزوز حفلات في كرتاج بزوز حفلات في سوسه في برشا معناتها ولايات في تونس ويعمل كومبلي وبزوز سهرات معناتها تكون في كل بلاصه. هذيك علاش باش نرجع شويه لنجاحاته حبيبي ايهاب توفيق قعدوا معنا بعد شويه باش نزوكم في خارجه عطير الوجهه مزيانه في الهواريه.

0: اكسترا ماغ ويكاند مكملين معاكم بفقراتنا، ديما نشجعكم احنا راهو على اكتشاف البلايص المزيانه في بلادنا، فما بالك في الصيف احنا على طول العام، في الخريف في الشتاء في الربيع ديما نقترح عليكم لي ديستيناسيون اللي تنجموا تمشيو تعديو فيها هكا وقيت حلو، تعملوا روندوني مزيانه تكتشفوا فيها الطبيعه، تعملوا الكامبينغ في البلايص اللي مسموح فيها زاد التخييم، فما بالك في الصيف وموسم الصيف والمناسبات والعطل والكونجيات تمشي وتعملوا تبحبيحة تبحيرة. بون مش اليوم، اليوم الطقس مش موتي، اليوم الويكاند هذا مش موتي برشا، سينو خرج على الطاير. خرجة على الطاير كل سبت في اكسترا ماغ ويكاند نقترحوها عليكم في التوقيت هذايا. خرجة على الطاير، خرجة على الطاير معنا حمدي حطاب، اهلا وسهلا مرحبا.
1: ميرا ميرسي بوكو، يعطيك صحة على
0: عاش من شافك يا حمدي،
1: ربي يخليك. والله هلا غالب
0: عام كامل معنا
1: موجود عام كامل بالتليفون كا وقعدت صنف استوديو جديد عاد باش ندشنو ولا دونك عملي احنا ماخذين عهد على رواحنا باش نوريو تونس بعينينا للتوانسة والعبيد اللي تبع فينا البرة زادة. دونك كان عدينا عام رانا قاعدين نكتشفوا نعملوا في ميزاجور ونخرجوا ونشوفوا انه البلايس اللي يلزم نحكيوا عليها وين فما نقائص.
0: انا نشكرك برشا ساعة على التزامك معايا على كامل
1: غير حتى مزيه
0: بالعكس ومن سيف عمناول وديما تكون حاضر معنا في الفقره هذية على خاطر بالحق قاعدين نكتشفوا في تريكن مزيانه ديما نقولها تريكن الكلمه هذية بلايس متركنه بلايس ما نعرفوهاش ماهيش من البحورات ومن الشطوط ومن الوجهات اللي متداوله عند التونسي. ما تسمع كي تسمع وتشوف تصاور مزيانه اللي انت تعطيهم لنا كل مره على الباج فيسبوك نتاعنا ديجا تتشجع معناتها باش تمشي وتكتشف هالبلاصه.
1: انا ديجا شوف عملت انستغرام باسم حمدي حطاب باش اوموا البلايص اللي نمشيو لها والعبيد اللي تبع فينا تدخل وترى على شنو نقعد نحكي بالضبط. دونك اللي فاتتو حاجه ينجم يدخل على الانستغرام تاعي ولا حمدي حطاب ولا باج فيسبوك حمدي حطاب وينجم يسال كيما عملناه بالضبط. اميره ما تبدل حتى شيء، انت تعرف العبيد اش تبدا تبعث في ميساجات وتسال وين نمشي كيفاش نمشي وشنو اللي قاعد صاير واسكو اكثر اسئله توا قاعده تجي اسكو سيكيوريزي ولا اسكو الباركينغ هذاك نخلص ولا
0: راهو الباركينغ ما عادش فما غلاس. الحاجه الباهيه في بلادنا والحمد لله على نحمد ربي على نعمه الامن والامان وين ما تمشي راهو باش تكون مامن ومحمي، وخاصه كي تمشي للتريكن هذيك وتلقى اولاد المنطقه اللي قاعدين يخدموا في مشاريعهم الصغيره راهو يفرحوا بيك ويحميوك هما انت في
1: البلاصه اللي انت معاها. احنا السيزون هذايا صيفيه السنه باش نعديوها بشعار وان ندعموا الشباب اللي قاعد يخدم. دونك كل بلاصه باش نحكيو عليها باش نشجعوا العباد اللي قاعده تخدم كسو سوا اللي عامل بروجي
0: صغير
1: ولا على خاطر شوف اميره انا اكتشفت حاجه راهو اللي عامل بروجي صغير ماهوش الروح وبركه راهو عامل هذيك عامله عامل حاجه باش الناس اللي دايره به الكل تاكل منها خبز. دونك لقيت انسان عامل بروجي راهي فما مرا
0: تعمل سيرفيس
1: راهو شوف راهو فما فما فما فلاح صغير بحذاه يوفر له في الخضره، فما مرا قاعده تعجن له في الخبز وتجيب له في الطابونه، فما شكون يبيع له في الزيت، فما موتور ماشي جاي يقضي له في قضيته، فما فلوكه صغيره قاعده تهز له في عبيده وتجيب له.
0: وانت كي باش تمشي باش
1: تمشي فما بحاره تاكل اكزاكتومون. لا لا وزيد هو شوف وزيد تتهنى البلاصه هذيك ما دامهم ولادها موجودين فيها باش تلقى سيكيوريتي، كرهبتك سيكيوريزي، انت وعائلتك سيكيوريزي، واكيد جدا باش تلقاها نظيفه على خاطر الفينومين اللي تشكينا منه الناس الكل عم ناول واني لصخ في اخر السيزون سورتو عامله الاميره في اخر السيزون اكتشفتوا اني سي عرفت العبيد السيف بدا يخرج والعبيد ولات تخلي في الوسخ نتاعها بارتو. دونك اليوم ديستيناسيون اللي باش نبداو بها
0: توا زوز بلايص فوالا وديتنا قلبك كبير
1: عصفورين بحجره فوالا. دونك عصفورين بحجره اليوم اول ديستيناسيون في خرجه على الطاير باش نمشيو للكابون. شوف الشمال الشرقي السواحل الشرقيه نتاع البلاد التونسيه ليمت هذوما ما تعاومش. دونك انا جي في تي كنت راه حتى حكيت انا وياك البارح قلت لك مانيش نحكي على حتى بلاصه. دونك من الهواريه وانا راجع حتى للجنوب مانيش نحكي عليهم ويسك
0: الطقس. ايه ما اليوم مش ربي احنا نعطيو اليوم ولا. المقترحات اللي يلقى فرصه نهار الاثنين نهار الثلاث نهار الاربع في اي وقت
1: وانت بتبيعه وانتم بتبيعه ديما ميزاجور للاحوال الطقس
0: احوال الطقس والحمايه المدنيه
1: اكزاكتومون اكزاكتومون. دونك اليوم باش نحكي على زوز بلايص انا نحبهم برشا وباش نحاولوا نبارطاجيهم مع العبيد فما وناكد لكم برشا عباد من اللي تسمع فيها ما تعرفهمش. دونك فما بلاصه فما تركينه مزيانه كما تقول انت تركينه ميرا، فما تركينه مزيانه على الاخر موجوده بعد شاطئ مرسى الامراء بعد البور دي برانس. دونك احنا بور دي برانس نعرفوا نخرجوا من تونس، انا نحكي على 60 كيلومتر، نخرجوا من تونس نمشيو لسليمان، من سليمان نشدوا طريق قربص، ما ندخلوش القربص، نفوتوا قربص باش نلقاو بيرو مروه، رون بوان بيرو مروه، ما نكملوش ديريكت طريق الهواريه، طريق الرتيبه، لا ناخذوا اليسار باش نلقاو رواحنا. فما سورتي قربص على اليسار اللي هو الطريق الاصلاني، بويسك الطريق القديم مازال اون ترافو، دونك الطريق اللي قاعد يوصل قربص هو باش نلقاو على اليسار، بعده هو ب 11 كيلومتر باش نلقاو مرسى الامراء. قبل مرسى الامراء فما حومه صغيره اسمها المرنقيه اللي هي تهبط للمنقع، وهذوكم تو نجيوهم مره اخرى حتى توفى الشوشره اللي صايره توا في المنقع على البحر وكياس وشكون ملك وشكون ما ملكش، انا ما نحبش نقول فيهم
0: التفاصيل.
1: دونك انا خليني نحكي على نعطي انرجي بوزيتيف توا. دونك من مرسى الامراء، فبعد مرسى الامراء فما شط اسمه بالرمضان، ما ندخلولوش بالكره. شط بالرمضان هذايا فما انسان صاحبنا ولد المنطقه عامل فيه ديزاكتيفيتي ويستقبل في العباد، دونك شط بالرمضان ما ندخلولوش بالكره، ما فما حتى بلاصه تدخلك بالكره. شط بالرمضان
0: هذه الشقه تمشي على ساقيك تحط الكره؟
1: لا مش على ساقيك، فما فلوكه تدخلك. عندنا صاحبنا اسمه احمد الكار، هو عنده مونديلو نتاع ولا مونديلو في برمضان. انا نشجع العبيد باش تمشي وتكتشف اش معناها ولد منطقه عامل انفستيسمون في منطقته. شوفوا تعلموا منه بالرسمي، سيت ان اكزامبل، انا نعرفه من قبل راهو كن يهز يورينا.
0: تبع فينا على فكره احمد،
1: صاحبنا احمد صاحبنا
0: وقال بربي احكيو على تكلسه واحكيو على
1: هو مشكلته مش بروجي نتاعو برك،
0: يحكي على الكل.
1: على خاطره شوف
0: جا قال لك تكلسه وانا اقترحت عليك المنطقه، قلت لي فما احمد مونديلو، قلت لي
1: جا احمد كي يحكي معايا. احمد كار هو هو صاحب مونديلو بالرمضان، هو جيد لوكال سيرتيفي، راهو من قبل يهزنا يوري فينا في بلايص غادي، ولا هو يوري فينا في بلايص غاديك زيد. توا العامين الاخرانيين عمل الاكتيفيتي هذايا، عمل البروجي هذايا اللي هو مونديلو في بالرمضان، تدخلوا كامل بالفلوك، هو يعطيك سيرفيس كامل، راه يستقبلك وكرهبتك سيكيوريزي حتى كان باش تكامبي باش تبيت، مانيش نحكي على نهار بركه راه خاطر تنجم تكامبي بحذايا وعنده لي زوتاليزاسيون
0: للشباب
1: نيسيسير الكل.
0: مغرومين بالتخييم.
1: نقطة مهمة برشا أميرة، راهو كان جاوك وقالوا لك ما تكامبيش لهنا ما تعاندش، راه فما بلايص ممنوع فيها التخييم وفما بلايص الناس اللي فيها عندها لوتوريزاسيون باش تخيم. قبل احمد هذا بالذات نحكي عليه صاحبي، هزنا كامبينا في بلايس اللي بحذانا قالوا لهم تكامبيوش واحنا عندنا اوتوريزاسيون كامبين. دونك تبعوا ناس بروفيسيونيل تعرف تستحفظ على البلايس وتعرف تتبع السيركوي نتاع لي زوتوريزاسيون، راهو الكامب ما عادش حط ساك على ظهرك وامشي خير،
0: راهي
1: تبدلك المعطيات. فما حرايق في الغابات قاعده تصير، فما بارتي من الغابات اللي يلزم ليكو سيستيم اللي فيها يعاود يحيا، راهو الغابه كي تخف ساقك منها، راهو الفين يجريو في غابه راهي مشكله، راهو بالرسمي
0: صارت في الرمال الحقيقه
1: بالرسمي راهو فما ايكو سيستيم. شوف غابه الرتيبه قعدنا توا هذايا سادس عام ما نكامبيوش فيها، مشيت جمعتين التالي عملت فيها الدوره، راني بالرسمي شخت تو نبعث لك تصاور اميره تو تشوف الغابه عاوده تحيات، الايكو سيستيم اللي فيها الكل رجع، العصافرها رجعت، الحيوانات اللي فيها رجعت، والدنيا شوف بالنسبه لي انا كي ندخل الغابه نحس بها فما كونيكسيون محليها مع الناتور، تصير تحسها مريضه ولا مش مريضه كيما العبد. يا اخي انت عبد كي تبدا تعرفه كي تراك تخزر الوجه وتعرفه تعب ولا مش تعب. انا الغابات نتاع تونس نعرفهم كيما نعرف العبيد اللي دايره بيا، غابه كي ندخل لها ملي نحط يدي على شجره نفهمها الغابه مرتاحه ولا مش مرتاحه، غابه ترتيبه مرتاحه ومحليها وباش نرجعوا نكامبيو فيها، غابه واد عبيد لي تو مره اخرى نحكي لكم عليها.
0: اون توكا نمشي
1: تو برمضان نهير مزيان بحذا صاحبنا احمد وننصحكم باش تمشيو
0: بالفليك تدخلوا
1: تدخل كم بالفلوك يجي يهزك من بور دي برانس كرهبتك سيكيوريزي، وكان ما عندكش كرهبه راك تمشي بالترونسبور من سليمان تركب وتنجم تتفاهم مع التاكسي جماعي والنقل الريفي نقولوا احنا بوند زرقاء هذوك نتاع سليمان ولا لواج حتى من تونس راك تركب تقول له نحب نمشي بالرمضان تنيغوسي انت وياه يهزكم اربع خمسه من الناس يوصلكم مش بالرمضان بور دي برانس حاب نقول تهبط يعرض لكم صديقنا يدخلكم بالفلوكه
0: شوفوا في التصاور راهو ادخلوا على
1: هذوكم تصوروا هو هذوكم تصور احمد وبتليفون راه مش برو في الفوتوغرافي يعني بالرسمي سي دو ريال راه فيها كوشيت سولي محليه على الاخر ننصحكم باش تمشيوا وتعديوا نهايركم وتكملوا تختموها بالكوشيت سولي غاديكا واذا كان تحبوا تجربوا الجاسترونومي لوكان ما فماش خير من احمد راهو ديجا نعطيك معلومه وشاف الكوجينه راهو زاده شوف الطفلش عنده معناها مواهب يعطيه الصحه
0: ما شاء الله
1: هذه كانت بالرمضان
0: راهو هي ميزه راهو في برشا شباب اللي انت يحبوا يخدموا المناطق نتاعهم.
1: شوف جينيرالمون العباد المغرومه بالزاكتيفيتي او دور والمغرومه بالكامبينغ جينيرالمون تلقاهم راهم صنيفه. انا نتحداك واحد يطيب عجه كيف انا عندي عجه على حطب بنينه على الاخر. أيوة. عندي شكشوكه بنينه على الاخر سبحان الله. الكامب علمني
0: طيبه على حطب نقول لك عبدي طيبه على حطب وتحبها تجي خايبه
1: لا اميره حتى السويبعات راهم لا حتى السويبعات لا شوف الكامب والغرام هذا علمني نتفنن في كل شيء باش ندلل روحي قبل ما ندلل حتى شيء. يعني حتى نخرج اون سولو كامبي راهو كامب سولو سي حاجه اخرى جمله معناها حاجه بعيده على اللي تراو فيه في الجروبات والدربوكه والحس وهذاك الكل. كامب سولو راك تبدا روحك راسك راس السكادو نتاعك وخيمتك ولاماك وتشعل نارك وتدلل روحك. دونك الكامب انا علمني كي نبدا وحدي نود روحي كي يبداو معايا عبيد زيد عزيز وغالين بطبيعه كيما قلت لك قبل الاميره راهو ديما الرفيق قبل البلاصه
0: الطريق قبل الطريق
1: فوالا الرفيق قبل الطريق راهو بالحق
0: ما تعرفوا صاحبك صحيح كان ما تتنقل معاه البلاصه والا تسافر معاه
1: وكان لقيت عبد يشكي برشا ماذا بيك ما تخرجش معاه راهو مش يعجبو حتى شيء راهو ديجا هذيك والله العظيم كان لقيت عبد من الاول يشكي برشا ريت تهزوش ما نعرفش شويه انا تو شوف البلايص كيما بالرمضان هكا
0: تحسن ساعه
1: بربي
0: تحسن ساعه ساعه
1: ما هو ماذا بيك اسمع غربل
0: لا مش الخرجات الاصحاب نجم يكونوا
1: اصحاب ما عادش عندنا وقت العباد غالطه راهو توا ماذا بينا كان الكعبه اسمع كعبه يقوم مخر ميسال شنو نعملوا نهزوا ريقه
0: كيفاش انت ماشي باش
1: تفرح نهزوا ريقه توا يحل عينيه يلقى روحه في الجنه غاديكا اون توكا كانت هذه بالرمضان وحاجه تعز اسمع طونك ماهيش اكسيسيبل ما فماش موتورات ماشيه جايه ما فماش كراهب ما فماش الكات فوكات تعفس واللي كات فوكات يعفسوا راهو ظلم قاعدين عايشينه ومانيش باش اسمع وباش نركز معاهم انا توا بعد اللي ريتو اللي صار ديرنييرمون وفهمت
0: كهربا في البحر
1: شوف غابة الرمال نحبها على الاخر اللي ريت
0: هذه قوس راهو مشينا هكا الهوريه مشينا الرمال خاطر من بكري احنا حكينا انه 2000 واحد يجريوا في الغابه
1: مش هما مش 2000 راهو اكثر من 2000 راهو 2000 اللي جريوا في العباد اللي جاوا معنا
0: به انه تكون فما تظاهرات رياضيه على طول العام شفناها محلاها وفي نفس الوقت تكون فيها روندو معناتها روندو
1: واذا كان لافي نتاعنا غالط
0: العدد
1: اذا كان لافي نتاعنا غالط ينجموا يفسروا لنا هم يسمعوا فينا
0: انا تعرف كل حاجه حتى فيديو من بين اللي مشاركين
1: اللي عجبني هاتو. اللي يعجبك في الران ولا جماعه الرانينغ وجماعه الكامبينغ ولي روندونور الكل اصحاب وراو اكيد جدا تلقانا تقابلنا في دي كامب ولا في دي زيفينمون اصحابي اللي يسمعوا فيه اذا كان لافي نتاعي غالط ينجموا يقولوا لي. بالنسبه لي انا راني نغار على الغابه نتاعنا ونغار على غابه تونس مش على حاجه مش لي انا مش لحتى حد انا برجولي نحب ولادي نهار اخر يتمتعوا بالغابات نحب جينيراسيون جديده تلقى حاجه
0: شيخ بالطبيعه نتاعك
1: أول ما
0: خليها حافظ عليها
1: اول ما تعلم اول ما بديت نخرج ونكامبي الغطاء نتاع غاباتنا كانت حاجه من وراء العقل راهو الغطاء النباتي اللي عندنا والايكو سيستيم اللي عشناه والشيء اللي ريته راني نحكي لك عن تجربه انا كي نتذكر 2008 و2009 و2007 وقبل زاده و2003 و2004 نتفكر كيفاش كانت الغطاء ورا توا كيفاش الغطاء الا الغابات اللي خذات راحه فما راحه صارت لها كيما قلت لك رتيبه ديرنييرمون صارت فيها راحه دونك الغابه رجعت كيما كانت الماجوريتي نتاع غاباتنا شمال غربي منع شويه بويسك فون برشا تراكن ما يعرفوهاش الحمد لله ما يعرفوهاش دونك انا ماذا بيا نبارطاجي تراكن مع الناس الكل ونعرفهم بالبلايص الكل
0: ديما
1: لكن ديما نخاف فوالا ديما نخاف دونك نتعداو توا باش نهزكم لبلاصه اخرى
0: في نفس السكتور بعد بالرمضان
1: بعد بالرمضان دونك كيف كيف راهي على تونس نحكيو على 80 كيلومتر بعيده 12 كيلومتر على الهواريه قبل الهواريه باش نلقاو زاويه مقايس قبل زاويه مقايس فما بير الجدي دونك من سليمان نخرجوا بير مروه بير مروه على اللي صار نمشيو بالرمضان
0: نقصت بيا برشا راهو انا في بالي كيف غراب وبالرمضان ما شاء الله
1: اي بالرمضان هي كيف ايه؟ غراب توا في زاويه مقايس
0: اوكي
1: زاويه مقايس راهي قريه صغيره لا لا زاويه مقايس راهي قريه ايه؟ اللي بعدها هي بالضبط نلقاو دخلت كيف غراب اللي هي بالضبط اسمها بوكريم غابة بوكريم
0: بوكريم كيف غراب
1: فوالا كيف غراب على خاطر فما دمامس في الجبل وهي فيها شاطئ رملي كيفاش نمشيو لها نخرجوا من سليمان بير مروه بير مروه نشدوا ديريكسيون تاع الهواريه نلقاو بير الجدي بعد بير الجدي نلقاو زاويه مقايس رومبون تاع زاويه مقايس نفوتوه بشويه راهي البلاكه ماهيش ظاهره راني نمشي زوز كيلومتر بالضبط بعد الرومبوان تاع زاويه مقايس فما بنيه مهجوره على اليسار هو كانت اكتيفيتي مسكره لافاج مسكره ونعطيها مارة بالضبط بجنبه بالضبط تلقاو بلاكه مكتوبه شاطئ بوكريم وراهي البلاكه ماهيش ظاهره مفسخه اسك فولو ولا مش فولو ما نعرفش، لكن باش تلقاو الدخله ما بين زوز كالاتوسات. اول ما ندخلوا ما نجريوش، على خاطر فما فلاح غادي مربي نحل، راهو تهيجوا نحل تحملوا مسؤوليتكم. دونك ماذا بينا نتعداو بشويه ما نجريش، حتى الميني بيس يتعداو راه والرحلات تتعدى. اما نحترم
0: ما عندهم المعلومات هذه
1: ولا ليه يلزم تكون عندهم؟ ها وانا نعطي فيهم في لي دوني الكل. مش فهمت كيفاش اميره؟ دونك علاش انا نقول لك لازم نمشي للبلاصه ونعمل ميزاجور قبل ما نحكي عليها للعبيد باش لي ديتاي الكل يكونوا موجودين. دونك نستحفظوا شويه واحنا داخلين الغابه نظيفه على الاخر، وباش نمشيو 6 كيلومتر في الغابه. الكياس راهو ما نقولش نتاع كتف وكات، نسيس رويحنا رانا ندخلوا منه، على خاطر باش نلقاو رويحنا 3 كيلومتر بيست، و 3 كيلومتر بيست باهيه تعدي الكرهب، على خاطر الكرهب السيارات الاداريه نتاع اداره الغابات والتراكتورات نتاعهم الحمد لله مهيئين الكياس. اول ما نكملوا 3 كيلومتر هذوما باش نلقاو شويه قدروني صغير من وقت قديم هو مجعول غاديكا، بيان فيه شويه حفر لكن يعدي الكرهب الصغار، نهبطوا منه باش نلقاو بوكريم هذاك كيف غراب. على اليمين فما كريك صغير، احنا نقولوا خليج صغير رملي 100%، راهو بلاصه باش تكتشفوها راي فيرج، وقد ما تتعبى ماكش تلقى فيها عباد.
0: مش باش تتعبى قد ما تتعبى،
1: قد ما تتعبى ماهيش باش تتعبى، على خاطر شوف انا بوكريم علاش نحبها؟ بوكريم نحبها على خاطر نمشي نعدي نهاري غادي كنشيخ، شوف ندخل نقضي قضيتي من زاويه مجايز شويه الخضره، ونلقى ساعات حويت على في رومبوان مريسة هاوكا يخرج الحوت من قربص، ناخذ كعبكين حوت.
0: الاقتصاد هذا هو
1: هذاك يلزم نشاركه، يلزم نشاركه في الاقتصاد نتاع المناطق نتاعنا اللي نمشيو له. ما نقضيش قضيه من تونس وانا ماشي لبوكريم باش ننفعها بوكريم، نمشي ناكل غادي ونبحبح ونروح، ليه ماذا بيا نعاونهم؟ ريتك العطريه العطريه الصغيره والحماس الصغير وباتيسري صغيره وكوشه صغيره، مش كوشه غادي تعرف لافونتاج شنو؟ باش تلقى العظم العربي على الكياس، باش تلقى الخضره على الكياس، باش تلقى الطابونه على الكياس، باش تلقى الملاوي تعرف شيخه اخرى. خليني اسمع انا بزيت ما فطرتش، خليني نكمل لك بوكريم
0: وتعدى ديريكت.
1: فوالا دونك بوكريم باش نلقاو شاطئ رملي رمال بيضاء مزيان على الاخر، ما فيهاش غطاء نباتي، دونك لازم نهزوا معنا باراسوليت ونأكد على الباراسوليت على خاطر اكسبوزي ديريكتومون للشمس. العباد اللي ناويه باش تمشي تكامبي غاديكا على خاطر اوتوريزي الكامب فيها، هاو توا نحكي على بلايص مسموح الكامب فيها ما غير ما تتعدى تمشي ديكلاري وتقول ماشي كامبي، راك تنجم تمشي تكامبي فيها. هذايا فويسك ما فماش غطاء نباتي تنجم تتسبب في حرائق اذا كان شعل النار. فويسك شوف ما دامك وين مكامبي بعيد على الغابه بيناتكم، نقولوا احنا 150
0: مش في وسط الغابه، لانه ديما المخاوف من الحرائق
1: اللي تنجم. ونزيد ناكد لكم راهو الحطب الشيح موجود، يعني تنجموا تكامبوا مرتاحين، تكامبيو مرتاحين غاديك. هزوا الماتريال اللي يغطي كوفري على الشمس، راهو خاطر الشمس تضرب من الصباح حتى للغروب.
0: للشباب اللي يسمع فينا ولا. عندكم فكره نتاع تبحيره في بلاصه مزيانه ما يعرف تلقاوها
1: ماهيش معروفه،
0: وفي نفس الوقت تنجموا تكامبيو
1: بالحق، راهي ماهيش معروفه. دونك مقابلتك زمبرة وزمبرتة دوفور ما تسحق جمال باش ترى ولا حاجة هيك قدامك تقزر لها، والكوشيت سولي اللي فيها من وراء العقل صدقني يا ميرا سونساسيون اللي تنجم تعيشها في الكوشيت سولي اللي في كيف غراب ولا في مونديلو زاد بحظ احمر، راهو الكوت هذيك فيها كوشيت سولي ياسر مزيانة. دونك وفيها افونتاج اخر كيف غراب، فيها شاطئ صخري للعبيد اللي تحب تعمل بلونجي، تحب تعمل تلبس ماسك وتعمل ديكوفيرت، نلبسوا حاجه في ساقينا ناكد على خاطر الاحجار نتاعها ياسر ماضي،
0: والعباد اللي تحب غادي مهيئ يظهر
1: فوالا لي ما وزيد نوصيه واحد
0: سبدريات
1: والصغار ما نهزهمش للشاطئ الصخري، الصغار نخليهم وين الرمل. وسنا باش نوصي على حاجه قبل ما نقفلوا لي شامبرير لي في البحر مسنا ما نشريوش لي شامبرير للصغار جمله، راهو مهما كان راهو لي كورون. وشوف

0: متاكد منه
1: ويخرج لسعته كما الحبه.
0: لسعته خايبه ايه. الحق نتاع ربي انا نتفكر واحنا صغار كي تلسعنا حريق نحطوا شويه طماطم ونتعديو. اما خاف خويا جينيراسيون جديده كيفاش باش يصير لهم؟ انا الجيل نتاعنا كاسح يا خويا الجيل الجديد هذايا ما نعرفش يا خويا.
1: انت والليتا نتاع العائله كاين لي بارون كاسحين راهو صغار باش يضلوا كاسحين كاين ترعش برشا باش
0: كنا كي نمشيو للبحر بربي يا ميرا كنا كي نمشيو للبحر نهزوا كران سولير احنا ما كنا نهزوا زيت زيتون وكنا كنا هكا ولا كنا نهزوا زيت زيتون ودلاعتنا وبطيختنا وجونا به اللي يتبدل ما فهمتوش قاعد الرافي حاجه.
1: ايه توا صاير شونجمون كليماتيك انت قلتها حمدي دونك طبيعي باش يكون حتى نخافوا على الصغار بزيد لازم تخاف على لياقتك وعلى جمالك وعلى بشرتك ونخافوا من الامراض زاد الجلديه اللي تنجم تصير. اما اهم حاجه انه ميساج ديما نختموا به كي تمشي تستمتع بالبلاصه ماذا بيك تخليها ديما نظيفه
0: بيان سور النظافه قبل كل شيء النظافه ناكد على النظافه وراو كي تلقى بوبيل مطيشه وحتى مش نتاعك ماذا بينا نزرعوها العقليه ذي في صغارنا راو لقيت شيء تاع بوبيل. شوف البلديات بربي في منطقه كيما بوكريم توا اللي نحكي عليها
1: باش يوصلهم انت
0: باش باش يوصل افكتيفمون هاني نقول لك ماكش تلقى حاوي نتاع بلدي على ريدور راك باش تلقى شي بحار من البحار اللي غاديكا عنده فلوكه قديمه مكسره حاطها على جنب باش تتلم فيها فهمت باش يتلم فيها وبعد يحاول بالموتور نتاعه ولا فماش تراكتور خارج يخرج فيه. دونك ماذا بينا نستحفظوا على بحوراتنا لي شامبرير في الميلي نعصوا على صغارنا ونمشي ونكتشفوا البلايص هذوما
1: مع الطقس نتاع اليوم مثلا فما برشا تغيرات مناخيه معناتها نجم نجيو ايامات سخان برشا وايامات
0: شوف احنا الباساج الجاي بقدره ربي باش نحاولوا ناخذوا معلومه كامله باش نعطيوها للعباد شنو هما لي كولور نتاع لي درابو كي ترى درابو موجود تو انا راني حكيت على شطوط ماكش باش تلقى صباحه منقضين فيهم
1: اي
0: تو بكري ما فماش لا حمايه لا صباحه دونك
1: ماذا بك احتياطاتك وتوما على قدك على قد جهدك
0: نحكي على بلايص. شوف اميره بلايص فيرج مزيانين ولكن فيهم اشكاليه واني مثلا فماش صباحه منقضين بار كونتر كي نمشيو بيان سور في مونديلو فما احمد غاديكا موجود والليكيب اللي تخدم معاه يعسوا بار كونتر في كيف غراب لي دونك نحلوا عينينا نحاولوا نمشيو نتمتعوا وان شاء الله المره الجايه تو نحكيو على لي ميزور دو سيكوريتي اللي لازم ناخذوهم قبل ما ندخلوا للماء.
1: الاحتياطات الكامله يعطيك الصحه يا حمدي كفيت وفيت. ترجعوا تسمونا على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال موجز الاخبار رجعنا معاكم في اكسترا ماج سويعه اخرى قدوا معنا.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. بهدف تعزيز مناخ الاستثمار وفتح الآفاق نحو أسواق جديدة، احتضنت اليوم مدينة العلوم الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة تونسيين بالخارج. رئيس جامعة عمال تونسيين بالخارج حسين العريبي أكد أن آلية التحكيم والوساطة توفر امتيازات عديدة لتشجيع المستثمرين على بحث المشاريع داخل وخارج تونس. تواصل التسجيل في دورتي سبتمبر ونوفمبر بالنسبة للسنة التكوينية الجديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني على موقعها الرسمي عبر المنصة البيداغوجية التي دخلت حيز الاستغلال مؤخرا. تحتضن مدينة الحمامات فعالية القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وأمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية من 13 إلى 15 من جوليا الجارية. هذه القمة تهدف لاستعراض سبل تعزيز التعاون الإفريقي من أجل بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة ومزيد تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجالات الابتكار الرقمي وتبادل الخبرات وبناء القدرات. تحت عنوان هندسة التعلم الذكي وفهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة، تنظم جمعية تونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة ملتقى صيفي أيام 6 و7 و8 من جويلية الحالي بالحمامات. الملتقى يتخلله تتويج 40 طفلا في مسابقة رمضان تحت شعار رحلة عبر المطالعة لبناء المواطنة. في أخبار العالم، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وهيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن أوكرانيا لا تزال تسيطر على مدينة كوستيشيفا الاستراتيجية شرقي البلاد، رفضا بذلك لتصريحات روسية بأنها أسقطت في قبضتها هذه المنطقة. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسباتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشا برشا برشا جوائز أخرين الأغلى متابعين.
4: سمر كويز من الاثنين للخميس،
5: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: مرحبا بكم من جديد معنا في اكستريم ماغ ويكاند. بعد شويه نقترح عليكم فقره شد سيح، وعنا فقره الكود كور. كان عندكم اغنيه من الاغاني هكا الغربيه الشرقيه، الاغاني القديمه شويه، ما زلنا راهو نحبوا فيها الريتم هكا نتاع الصيف، الناس اللي توا في ثنيه اللي باش تنقل ما بين الجهات، الناس اللي خارجه تقضي ومروحه توا في ثنيه. نحاولوا نفرهدوكم بالاختيارات الموسيقيه اللي ان شاء الله تكون على ذوقكم في اكستريم ماغ ويكاند. بدينا مع بعضنا من 10 ونص، وباش نكملوا معاكم حتى الماضي ساعه ونص، وهذا موعد اسبوعي كل نهار سبت ان شاء الله في الويكاند نتلاقاو، وانا نتلاقى معاكم زيد غدوه في الماتينال ويكاند، معناتها غدوه ان شاء الله من 6 ونص نتاع الصباح نكون مرافقتكم في صبحيه ان شاء الله هتكون خفيفه على موجات اذاعه الشباب. من الفقرات اللي نحكيو فيها واللي نحبوا ديما نسلطوا عليهم الاضواء وقت اللي نشوفوا نجاحات شبابيه، نشوفوا مبادرات تنجم تفيد الاخر، واللي أبطالها هما شباب ولا اللي قايمين بها هما شباب، التظاهرات اللي عندها علاقة بالبيئة بالإيكولوجية، التميز الشبابي، الكل يكون حاضر معنا في فقرة شد صحيحة.
1: شد صحيح،
0: شد صحيح اليوم باش تكون مع الغرفة الفتية العالمية الجسي، واليوم درساف دحمان تكون حاضرة معنا، هي مستشارة وطنية في برنامج واجبات الإنسان بالغرفة بالغرفة الفتية التونسية. أهلا وسهلا، مرحبا درساف، مرحبا بيك.
2: تحية وكوية تديبك بمقام الجميع، شكرا على الاستضافة. كما قلت درساف دحمان مستشارة وطنية لبرنامج اليوم العالمي لواجبات الإنسان بالغرفة الفتية التونسية لسنة 2026.
0: لسنة 2026 وتاريخ اليوم العالمي لواجبات الإنسان، فنحو معناتها إقرار يوم 10 جويلية كيوم عالمي هكا ولا؟
2: أي إن شاء الله.
0: وهذا علاش أنتم كشباب الغرفة الفتية التونسية اللي هي تنضوي ضمن الغرفة الفتية العالمية تخدموا في مجموعة مبادرات لإقرار هذا اليوم، شنو أهم هالمبادرات هذه؟ ما زادا شنو يعرف الشباب التونسي وما مدى وعي الشباب التونسي على واجباته كما حقوق، كما يعرف الحقوق متاعه درسات؟
2: بس احنا كقيادين بالغرفة الفتية العالمية ديما نحبوا نخلقوا تغيير ايجابي ونخليوا البصمة نتاعنا في المجتمع اترافيغ لي بروجي اللي نخدموهم في دي دومين ديما. دونك المرة هذيا عندنا انيشيتيف بديتها الغرفة الفتية العالمية 2022، والهدف نتاعها هو انه نخليوا الناس يكون فما إيكيبر بين حقوق الواجبات.
0: توازن فقط تبدل بلاصة، درساف الصوت قاعد يتقطع شوية، معناتها يكون فما موازنة ما بين زادا شنو نعرفوا على حقوقنا ونطالبوا بها وبين زادا واجباتنا احنا كمواطن معناتها فاعل في المجتمع.
2: أي دونك المبادرة هذيا جيت بيان سور من الغرفة الفتية العالمية، والهدف نتاعها هو انه نحققوا الإيكيبر بين حقوق الواجبات نتاعنا. دونك الفكره بديت تنتشر وبديت تكبر بشويه بشويه من بدايه 2022 الى حد اليوم 2026. دونك عندنا زوز اهداف في المبادره هذه، وهو نشر الوعي بين المجتمع نتاعنا في المجتمع نتاعنا، والهدف الثاني هو اعلان اليوم والى اقرار اليوم العالمي لواجبات الانسان واللي هو نهار 10 جويلية. دونك مي كان بلوتو عندنا دي بروسيدور معينين لازمنا
0: اجراءات معناتها خطوات مهمه.
2: اكزاكتومون، دونك فما اجراءات لازمنا نتبعوهم باش نحققوا الهدف نتاعنا. دونك اول حاجه للحصول على دونك الهدف نتاعنا، الوصول للهدف نتاعنا هو الحصول على أكثر من 100,000 سيناتور دو بيتيسيون. دونك لازم ننشروا ثقافة واجبات الإنسان في المجتمع نتاعنا ونتحصلوا على 100,000 سيناتور باش نوصلوا دونك الإقرار. إكزاكتومون، إمضاء. دونك باش نوصلوا الإقرار اليوم العالمي لواجبات الإنسان واللي هو نهار 10 جويلية. دونك وهيك علاش لازمنا نقوموا بالمبادرات وبدي بروجي في لي كوميونيتي.
0: شنو أهمهم المبادرات هذوما اللي قاعدين تقوموا بها؟
2: دونك بالنسبة للمبادرات نتاعنا، دونك احنا عندنا 7 واجبات إنسانية باش نحكي لك عليهم كل واحدة شنية. دونك احنا
0: باختصار، باختصار
2: احنا احنا كغرف محليه نحاولوا انه ناخذوا واجب من الواجبات هذوما ونخدموا عليه ديزاكشن في لي كوميونيتي نتاعنا. دونك parmi الواجبات هذوما كيما حمايه كرامه الانسان، الحفاظ على المستقبل كيما حمايه البيئه واعتماد ممارسات مستدامه، احترام الشخصيه الانسانيه، الحفاظ على التراث الثقافي، تعلم وتعليم الاخرين، القياده بمسؤوليه. دونك parmi هذوما parmi الواجبات اللي نخدموا عليها دي زيكشن في لي كوميونيتي نتاعنا. ودونك اترافير لي زيكشن هذوما دونك احنا باش نحققوا الوعي نتاع المجتمع نتاعنا، و او ميم طون نحاولوا نتحصلوا على اكثر امضاءات باش نوصلوا للهدف نتاعنا اللي هو 100000 سيناتور.
0: بيه برشا. دونك هذه أهم النقاط، وأهم حاجة زادة أنكم تنشطوا في المجال هذية على نشر الوعي الكامل عند الشباب التونسي بواجباته زادة، وكما نطالبوا بحقوق لازم تكون عندنا وعي كافي بواجباتنا احنا كمواطنين، كمواطن شنو اللي مطلوب منا زادة في الفضاء اللي احنا فيه في في في بلادنا ككل. دونك بالتوفيق، يعطيكم الصحة درساف. زادة فما عديد التظاهرات اللي تقوم بها الجي سي اي، الغرفة الفتية العالمية، زادة فرح حمام سوسة، تحية ليهم. انت كنت تمثلوا، كنت ديما ناشطة في حمام سوسة، وان شاء الله اللي ياخذوا من بعدك الغليف ان شاء الله يكملوا على نفس المنوال. يعطيك صحة درساف.
2: شكرا
0: أميرة، يعطيك صحة. احنا باش نوصلوا مع الموسيقى، نذكر حتى الماضي ساعة ونص معكم في اكسترا ماغ ويكاند في الكود كور. انتم تختاروا توا على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، كان عندكم غنية تحبوا تسموهم مرحبا بكم. الناس الكل غني، ديما نمشيو للقديم شوية، كان في الغربي وإلا في الشرقي، ومرحبا بكم الناس الكل.

0: رجعلي مأخر
1: ما في مشكة
0: عادي بشير
1: مو راقك بالبيت مفشكة
0: ماشي بتقطع
1: عادي بشير
2: تيابك بيدلو عالكسة لا بخزيني ولا بغسير
1: قاسة من شعراتي صوتي
2: ومنتبه

اكسترا ماغو ويكاند مكملين معاكم اقل من نصف ساعه تقريبا 20 دقيقه نقترحوا فيها عليكم بعد شويه الكود كور. ما قبل نقترح عليكم انا وين تنجموا تسهروا الليله مهرجان التبرقه للجاز، المهرجان اللي انطلق من 2 حتى 9 جويليا 2026، مهرجان اللي العائد خلينا نقولوا الليله سهره مع الفنانه الامريكيه ليز ماكومب. تنجموا تسهروا بطبيعه في مهرجان الجاز وفي مهرجان ليلي العبد الليله مع الفنانة التونسية محرزية الطويل. هذه بالنسبة للمهرجانات أو العروض اللي بديتها، ما نعرفوا أنه برشا مهرجانات قريبا ستنطلق كما مهرجان بزارة الدول اللي حكينا اليوم. حكينا مع مدير المهرجان سي لطفي السفيق. سي تنجموا ترجوا على الباج فيسبوك تاخذوا تفاصيل الدورة اللي إن شاء الله باش تكون دورة مميزة واللي فيها عديد الحضور سنة تونسي والعربي. الفنانين باش يكونوا مؤثرين معظم سهرات مهرجان بنزارة الدول. دورة 43 تنطلق بصوت اي دغنوج في الافتتاح والاختتام بصوت صابر الربيع. عديد الاسماء كما رامي عياش والجسار الشامي روف ماهر لطي بوشنيق امينة فاخت برشا أصوات تونسية وعربية. إيهاب توفيق باش يكون حاضر، من شريف باش يكونوا حاضرين في الدورة 43 مهرجان بنزرة الدول إن شاء الله. سينو زيدا مهرجان الحمامات اللي يحتفي الدورة هذية أو العام هذية بالدورة 60 شعار وذاكرة تعيش، باش تلقاو فيه زيدا عديد العروض والسهرات الفنية المميزة. تنطلق نهار 11 جويلية تتواصل حتى 13 أوت. 32 عرض بين المسرح الموسيقى الرقص المعاصر يشاركوا فيها فنانين مبدعين من 12 دولة: تونس، لبنان، فلسطين، الجزائر، المغرب، مالي، تركيا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، كوبا والولايات المتحدة الأمريكية. وهذه ممكن ميزة وخصوصية لمهرجان الحمامات الدولي. في انتظار البرمجة الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي تتداول هكا مواقع التواصل الاجتماعي عديد الأسماء. في الانتظار إن شاء الله بتبيعة ونعطيكم فكرة على أهم السهرات والعروض. توا باش نقعدوا مع فقرة الكود كور، باش نرجعوا للأغاني قلنا الغربية وإلا الشرقية القديمة اللي انتم تختاروها. وكبداية حبينا نختاروا لكم الأغاني نوعا ما لاتينية، أنا ونجم الدين اللي باش تعملوا بها بون كيف إن شاء الله. من بين الأغاني والأصوات باش نسمعوا جينيفر لوبيز، بعد شوية أمور أمور، باش نسمعوا بايلاموس إنريكي إغليسياس، باش نسمعوا تاليا أمور ألا مكسيكانا، وباش نسمعوا لابامبا.

بام بام نختموا بها الاجواء اللاتينيه. ما هذه مش جديده مش مع الكود كور. مرحبا بكم الناس الكل ديما في الاستماع اكسترا ماك كل سبت من 10:30 حتى الماضي ساعه ونص. نقول لكم شاي طيبه في لمان غدوه ان شاء الله ملتقانا في الماتينال ويكاند.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، وهذه عناوينها: الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج مناسبة لتعزيز مناخ الاستثمار وفتح الأفاق نحو أسواق جديدة. في زغوان فتح باب الترشحات للمرحلة الثانية من برنامج إرادة للشباب لفائدة الشباب الراغب في بحث مشاريع مبتكرة من حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني. هندسة والتعلم الذكي وفهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة موضوع الملتقى الصيفي 9 للجمعية التونسية للتكنولوجيا التربية. آلاف الإيرانيين يشاركون اليوم في مراسم التشييع الشعبي للمرشد الأعلى الإيراني

0: علي خامنئي بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله. إلى التفاصيل. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في إطار الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة عبر تشغيل إرادة للشباب، تم الإعلان خلال جلسة عمل التأمت بمقر ولاية زغوان عن فتح باب الترشحات خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 24 من جويل الحالي لفائدة الشباب من حامل الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني المتحصلين على شهادة معترف بها والراغبين في بعث مشاريع مبتكرة وقابلة للاستدامة. وتم بالمناسبة ضبط برزنامة الأيام الإعلامية وتحسيسية التي ستنتظم بمختلف معتمديات الولاية يوم 8 و9 من جويلية الحالي قصد التعريف بالبرنامج وأهدافه وشروط الانتفاع به وآليات الترشح بما يضمن أوسع مشاركة ممكنة للشباب. بهدف تعزيز مناخ الاستثمار وفتح الآفاق نحو أسواق جديدة، احتضنت اليوم بنزيدة العلوم العاصمة فعاليات الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج ببادرة من جامعة العمال التونسيين بالخارج والمؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات. رئيس جامعة عمال التونسيين بالخارج حسان العريبي أكد لنجاة حسن أن آلية التحكيم والوساطة توفر امتيازات عديدة لتشجيع المستثمرين على بعث المشاريع داخل وخارج الوطن.
1: أول ملتقى يتقام في تونس باش نعرفوا بمجال القضاء معناها الدولي، نعرفوا تونس اللي دولة مصحح على اتفاقية في التحكيم والوساطة الدولية في العالم كل، أغلبية المستثمرين الكبار والشركات الكبار ولاو يعتمدوا في اللي كنت خام تاعهم إذا كان فما إشكال لتجهوا للتحكيم والوساطة الدولية، التحكيم فيه برشا امتيازات، السرعة وثانيا الإفكاسيتي، مبدأ السرية، نلوجوا على حلول تكون سريعة وتفيد المستثمر باش ما يسكرش، ينجم يرجع حق الدولة ويفيد الدولة في المصالح الوطنية، دعوة المستثمرين تونس الكل، تفضلوا جاءوا تونس خدموا العجلة الاقتصادية، فما هيكل اسمه تحكيم والوساطة الدولية ينجم يفيدك ونجم ينفع، هو يفيد التوانسة بالخارج ويفيد التوانسة بالداخل. مالوغوزمون ما نجمو نحصلوا التوانسة اللي نقولوا غير نظاميين معناها اللي حرقوا واللي مشاو إلا إذا كان يكون فما تشارك بين ممثلين دولة تونسية حبيتوا لك راه التوانسة حرقوا خرجوا بطريقة غير قانونية، احنا موجودين باش نعاونوهم، لكن يقعد معناها معناش البوفوار باش ناخذوا قرارات، قول دعوة أنه باش نقفوا التوانسة هذيك، خاطر أي شباب يتمش تأثيره لبرا يعطي إيماج خايبة برشا على التوانسة.
0: من جهته أفاد رئيس المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات عصام جويني أن هذا الملتقى يبعث رسالة طمأنة للعمال التونسيين بالخارج الراغبين في الاستثمار في تونس.
2: ملتقى التحكيم والوساطة في خدمة عمالنا بالخارج باش تنشر كذلك ثقافة التحكيم والوساطة في تونس وخارج تونس، وكذلك تعطي رسالة طمأنة للعمال التونسيين بالخارج الذين يريدون الاستثمار في تونس أو خارج تونس لاعتماد هذه الآلية التحكيم والوساطة اللي هي ضمانة لحقوقهم في حالة نشوب نزاعات. هو يعني بالمسائل التجارية والمدنية فقط، التحكيم والوساطة في العالم الكل تقدم، أصبحت كل رواد الأعمال والمستثمرين والتجار والمهنيين يلتجئون للتحكيم والوساطة عوضا عن قضاء الدولة، نظرا لأن التحكيم والوساطة يتخلص من الإجراءات المعقدة تاع قضاء الدولة ويقلص في المدة، يسهل أجل تقاضي، يتسهل لك برشا حاجات. في تونس موجود ولكنه محتشم، خص كل الاستثمارات في دول العالم.
0: هذا ومن المنتظر إطلاق منصة تونسية موجهة للتونسيين بالخارج لتقبل الاستشارات والتدخل في صورة وجود نزاعات، وفق عدل الإشهاد والخبير في مجال الوساطة طارق جلاسي.
3: سنعمل على تنفيذ، عملنا الأفكار الورقية طيب باش نتعدل بالتنفيذ لمشروع ضخم وهو منصة تونسية بحتة موجهة للتونسي الخارج، يكون فيها وسطاء يتقبلوا الاستشارات ويجاوبوا عليهم، يتقبلوا إلى كان ثم فتح ملفات للنزاعات وندخلوا فيهم، تونسة في تونسة، تونسة مع البرة، وما ثم التونسي، فإن الوساطة ستكون هي الحل، مع العلم وأنه في تونس ما عندناش قانون للوساطة والعالم الكل عنده قانون للوساطة، تونسي يعيش في بلدان فيها الوساطة يلزم حتى تونس تمد يدها وتدخل في المنظومة هذه.
0: تستعد جمعية خريجي المدارس العليا لإطلاق نسخة 2026 من شهر الكفاءات التونسية بالخارج التي تنتظم من 15 من جويلية وإلى غاية 15 من أوت المقبل في دورة تركز على الذكاء الاصطناعي وتراهن على تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج لدعم التنمية والابتكار. ويعد المنتدى العالمي لتونس المقرر تنظيمه يوم 21 من جويلية بالعاصمة أبرز محطات هذه التظاهرة، حيث ينعقد هذه السنة تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، ومن المنتظر أن يستقطب أكثر من 2500 مشارك و150 مؤسسة وشركة ناشئة، إضافة إلى أكثر من 80 متحدثا من تونس ومختلف أنحاء العالم. وسيجمع المنتدى صناع القرار والباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات وأفراد الجالية التونسية بالخارج، بهدف استشراف التحولات التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي وتحديد الأولويات الاستراتيجية لتونس وتعزيز الشراكات وتعبئة الكفاءات لمواكبة هذه التحولات. تحت عنوان هندسة التعلم الذكي وفهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة، تنظم الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة ملتقى صيفي أيام 6 و7 و8 من جويلية الحالي بالحمامات. الملتقى تخلله ورشات متنوعة في التنمية الذكية للتلاميذ وفي تصميم التجربة التعليمية عبر الذكاء الاصطناعي للمدرسين، وفق رئيسة الجمعية ياسمين السكلي.
4: عندنا ورشات في التنمية الذاتية للمدرسين، كيفية فهم الشخصيات المتنوعة عن تعليم ده، اللي عنده صعوبات معلنة واللي ما عنده صعوبات، ولا عنده حاجات سبيسيفيك لازم نوفرها له من مثلا موارد مرئية أو بصرية. عندنا كذلك ورشات لتصميم التجربة التعليمية المتميزة عبر الذكاء الاصطناعي، من إعداد دروس تفاعلية لإعداد حقائب رقمية متنوعة لكرتون الوثائق التعليمية، حتى الألعاب في صيغة الفلاش، لأنه توا ماشيين نحو التعليم عن بعد، ماشيين نحو أنه تلميذ يقرأ وحده في الدار ونعطيه للشخص. الذكاء الاصطناعي يوفرنا برشا مواقع أو برشا تطبيقات أنه في وقت موجز نجمه ننتجهم، فإحنا باش نوفروا شبكة كبيرة من المواقع والتطبيقات اللي نجم المعلم يوظفها في الخدمة متاعه بطريقة سهلة وما تاخدش برشا وقت.
0: هذا ويتم بالمناسبة تتويج 40 طفلا في مسابقة رمضان رحلة عبر المطالعة لبناء المواطنة. ياسمين السكلي تضيف.
4: الملتقى متاعنا كذلك يتخلوا حفل تتويج مسابقة رمضان بنكرة بلاد عربي اللي كانت تحت شعار رحلة عبر المطالعة لبناء المواطنة. عنا 40 صغير متوج من برشا ولايات، عنا 10 مدارس، عنا 10 مدرسين، إن شاء الله كلهم باش يكونوا متواجدين خلال هذا الملتقى وباش يكونوا متواجدين في الحفلة وياخذوا جوائزهم وتكريماتهم.
0: تحت شعار نبني حلما نزرع أملا نترك أثرا، تتواصل بمنطقة الرمال من ولاية بنزارت إلى غاية 15 من جويل الحالي فعالية المخيم الصيفي الأمل لإفادة أكثر من 50 طفلا وشابا من قرية الأطفال أسواس المحرس. برنامج ترفيهي يجمع بين المتعة والترفيه والتحسيس بسبب التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الأخصائية النفسية بقرية الأطفال أسواس المحرس سارج فرشيشي تضيف إلى سلوى المجري.
5: عملنا برنامج مصيف بمدينة الرفراف. المصيف متاعنا يمتد 15 جويلية، مقسم على زوز مجموعات. تقريبا عدد الأطفال والشباب المشاركين فيه تقريبا 40 طفل موجودين بالمنازل العائلية و17 شاب موجودين بمبيتات الشباب حاليا. عملنا برنامج مع فريق العمل الكامل يمتد على طيلة 10 أيام، كل جروب عنده 10 أيامات فيهم برنامج محدد لي. دونك برنامج متنوع، في فقرات ترفيهية، فيها ألعاب بلا حدود، فيها فقرات تحسيسية ووقائية حول سلوكيات المحفوفة بالمخاطر، حول موضوع حماية الطفل بصفة عامة، أنشطة، جوائز. أكيد متنوع بين الخروج للبحر والبيسين.
0: عدد من الشباب من المشاركين في مصيف الأمل تحدثوا عن ثراء البرنامج الترفيهي، داعين إلى تكثيف مثل هذه المناسبات وتنظيم لقاءات تنشيطية كبرى تجمع بينهم بين شباب من مختلف المؤسسات الشبابية في الجهات.
6: احنا في مصيف تبع قرية أطفال أسواس محرز، أنا مع أخواتي يعني في مصيف الحمد لله يعني لاقي الجو. عملنا طلعة للجبل، شفنا المناطق الخلابة في بنزرت، وعملنا حملات تحسيسية وعملنا برشا تحديات.
7: العادة معناها كل عام نعملوا مصيف، بس ما كانت حاجة مختلفة على خاطر أبار إن جايين نصيف ونتفردوا، يعملونا في أنشطة يوصلوا لك المعلومة بطريقة غير مباشرة، يعملوا لك مثير على شكل ألعاب على شكل حاجة باش أنت ما تقلقش وما تحسش بالوقت معناها كيفاش يتعدى. حاجة اللي نجحتنا أكثر إنه تلمتنا كصغار وكبار ومربيين معنا مؤطرين، حسينا كينا أحلى نزلنا موجودين في القرية. طبعاً يكسروا من حاجتهم وما نحبش تقتصر جزء على أحنا أخوات في أسويس معرس. ماذا بينا كان مثال يشاركونا مع القرى الأخرين ولا مع صغار أخرين من مركبات
8: المصيف حاجة باية. تلقينا كبار وصغار، عملنا جو، عملنا برشا أنس شيخنا وإن شاء الله يحبوا يعودوه.
0: من أخبارنا العالمية، في طهران بدأت منذ صباح اليوم مراسم التشييع الشعبي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله في اليوم الأول من الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وقالت السلطات الإيرانية أنها تتوقع مشاركة ما بين 15 و20 مليون شخص في المراسم بطهران وحدها، في وقت دعا فيها مسؤولون إيرانيون إلى حشد واسع. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف دعا جميع الشعب الإيراني لكتابة صفحة مجيدة في تاريخ إيران الإسلامية من خلال حضورهم، واصفا الجنازة بأنها إحدى أكثر اللحظات أهمية في تاريخ البلاد. وتقام المراسم على مدى 3 أيام في العاصمة الإيرانية طهران قبل نقل جثمان خامنئي إلى مدينة قم المقدسة في إيران وإلى العراق. ومن المقرر أن يتم دفن جثمان المرشد الأعلى السابق في مسقط رأسه بمدينة مشهد يوم الخميس المقبل. بهذا نصل إلى ختام النشرة، وفيما يلي تذكير بالعناوين. الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج مناسبة لتعزيز مناخ الاستثمار وفتح الأفاق نحو أسواق جديدة. في زغوان فتح باب الترشحات للمرحلة الثانية من برنامج إرادة للشباب لفائدة الشباب الراغب في بعث مشاريع مبتكرة من حامل الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني. هندسة التعلم الذكي وفهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة موضوع الملتقى الصيفي 9 للجمعية التونسية للتكنولوجيا التربية. آلاف الإيرانيين يشاركون اليوم في مراسم التشييع الشعبي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
9: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

0: الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز
2: من الاثنين للخميس،
3: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
1: Summer Quiz 100% Sport. Summer Quiz 100% Sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو ترفيهي وجوائز قيمة للفائزين. Summer Quiz 100% Sport.
2: مساء الخير، مساء النور مستمعين الكرام، أوفياء الرياضة. يجدد الموعد معكم في هذه البرمجة الصيفية لإذاعة الشباب. أهلا وسهلا بالجميع. سمر كويز 100% سبور من توا حتى الأربعة متاع العشية. حصة خفيفة، حصة رياضية 100%، لأنه باش نحكيه على كل الرياضات تقريبا. نحكيه على النجوم، نحكيه على بطبيعة الحال نحكيه على المتوجين، نحكيه على كأس العالم. بما أنه نعيش وإحنا كأس العالم توا وعلى وقع كأس العالم، أكيد إحنا في المباشرة وحتى الضيوف يدخلوا معنا في المباشر. مرحبا يا سي سمير مقطوف اللي مثل اليوم الجامعة التونسية للرجبي. مرحبا سي سمير، بعد شوية يكون حاضر معنا بطبيعة الحال. وكالعادة حلمي عون. مرحبا حلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بيك سي فوزي، مرحبا بكل ضيوفنا، مرحبا بكل الطاقم الموجود. إن شاء الله تكونوا بصحة.
2: هو طاقم كبير اليوم ما شاء الله. عنا عاطف الزنيدي في الأعداد، عنا مجموعة خلي الأريج إسلام وسام، كلهم باش يكونوا في الإخراج الرقمي. وبطبيعة نجم الدين بن سالم مخرج حصتنا اليوم من سمر سبور 100% سمر كويز 100% سبور. اليوم جيتنا بتوني ألمانيا، لكن مع الأسف ألمانيا خرجت وغادرت كأس العالم. حلمي
3: ألمانيا ليه؟ هو مريول عزيز برشا، مريول دائم، مريول قديم، ممكن مريول ألمانيا 86 80. الحقيقة أنا مغروم برشا بالكوليكسيون، حب المريول القدوم تاع المنتخبات. يعني عندي حنين اليوم خاطر ممكن سي فوزي تعرف يرجعنا
2: كل مريول يذكرك بفترة معينة وبلاعبين وبنجوم.
3: خاصة اي والله خاصة هو شوف حتى الكاريتين تاع المريول متاع قبل، وحتى العين المجردة كي تشوفه ديما فيها حاجة. خاصة نحكيه مثلا على إيطاليا 90، نحكيه على 86، نحكيه على مارادونا، نحكيه هذاك ممكن الزمن الجميل اللي كؤوس العالم هذيك. أنا بالنسبة لي أنا رأيي الشخصي ما عادش يتعاودوا مع المانشافت، مع إيطاليا، مع الباراغواي، مع الأوروغواي، مع برشا حتى منتخبات اليوم ما عادش نلقاو موجودة في كؤوس العالم. لكن قعدك الذكرى والأثر متاعهم موجود، والحقيقة كؤوس العالم قبل وتوا شتينا بين هذا وهذا.
2: اليوم مش نحكيه برشا على كأس العالم لأنه نعيش وتوا بدال نسق تصاعدي بطبيعة الحال. نبدأ بمقابلات الثمن أنه نهائي. سي سمير مقطوف اللي مثل الجامعة التونسية للرجبي، مرحبا سي سمير.
4: مرحبا، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة الشباب.
2: شنو أحوالك؟
4: ولا الحمد لله لاباس.
2: الرجبي التونسي بخير؟
4: ولا الرجبي قاعد معناتها في خطة ثابتة فهمت تنظيميا، و حتى معناتها النتائج نتاع المنتخبات بدات تبع الحمد لله. ما لعبنا بشهر ماي بطولة افريقيا الكبريات ب 15 لاعب مستوى الاول،
2: حتى نرجعوا لها بعد نحكيو بكل
4: تفاصيلها،
2: لانه حابين نعطيو فكره للساده المستمعين. كل نهار سبت عشيه باش نحكيو على الرياضات اللي مغموره اعلاميا. إذا الشباب ديما تسلط الضوء على هذه الرياضات، نحكيه على الركبي اليوم باش نحكيه، وكذلك على الرقص الفني والرياضي باش نحكيه، أيضا على الرياضة للجميع اللي نلقاوها تقريبا ولات في مختلف ولايات الجمهورية. كان المفروض ثم زوج ضيوف باش يكونوا حاضرين معانا اليوم، لكن لأسباب صحية تعذر عليهم أنا باش يكونوا حاضرين. نحكي على سي حلمي بن صالح لأنه عنده شكون في العائلة تعرض إلى حادث مرور، وبين الظفرين نقولها السادة المستمعين ردوا بالكم في سخانة، ردوا بالكم من حوادث الطرقات، ردوا بالكم من السرعة، ردوا بالكم وانتم تسوقوا في وانتم ناقصين نوم. نعرف الطقس هذايا راهو يقلق شوية في السياقة، إن شاء الله لاباس وإن شاء الله توصلوا سلامات الناس الكل. سي حلمي بن صالح عنده قريبه عمل حادث البارح وموجود حاليا في الكوما، إن شاء الله لاباس ويرجع لعائلته في سلامات. أيضا صديقنا مروان شايب رئيس الجامعة التونسية الوسيله للرياضه للجميع موجود حاليا في المساحه. نقولوا له ان شاء الله لاباس، طمنا عليه اخوه منذ لحظات، يقولوا لي انه لاباس والحمد لله، وان شاء الله في حصه قادمه يكونوا حاضرين معنا. السادة المستمعين شدوا الثنيه وردوا بالكم، اسمعونا تبعونا، لانه من هنا للاربعه بتاع العشيه عندنا برشا مسابقات، عندنا برشا كادوات للسادة المستمعين، وكادوات قيمه جدا جدا تنحكيوا عليها بعد شويه. نسمعوا نغم اول في حصتنا، اكيد الانغام باش نرجعوا لبعض الانغام اللي لقت رواج كبير في التسعينات وفي بدايه الالفيه. نبداو بهذا النغم الاول ثم نواصلوا المشوار في سامر كويز 100% سبور.

0: يلا يا معلم. انت معلم سعد المجرد نبدا وبحصتنا اليوم من سوبر كويز 100% سبور وباش توصل معكم الرحله الى حدود الساعه الرابعه. ساده المستمعين نقول لهم حضروا روحكم من تو تنجم تتصلوا بينا على الرقم 71 844 411. نستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه وكل مسابقه ثم كادو كادويت عندنا برشا كادويت في الحقيقه باش نوزعوها على الساده المستمعين. ثم عنا كور من رياضة الرجبي هكا فكرة على الأقل تاخذوا فكرة على نوعية الكورة متاع رياضة الرجبي زي المنتخب الوطني التونسي للرجبي. أزياء رياضية من أهداء الجمعة التونسية للرياضة للجميع كذلك ومجموعة كبيرة من الكادوات للسادة المستمعين. بعد شوية أيضا ثم كويز راهو ما بين سي سمير وحلمي وباش نحكيو فيه على الكوب دو موند وكاس العالم والمقابلات اللي قاعدة تصير رويدا رويدا حاليا. بدينا في لي شوك المقابلات الكبيرة قاعدة تبع في كرة القدم ولا تقول أنت الرجبي وكهو
1: لأن تبع كل شيء في الرياضة ديما اللون يبو يفرز. الرياضة في مستوى عالي ديما تفرز كرة قدم أنت الرياضة الأولى في العالم فهمت. وفما شيء اللي فرح ما أنت البلدان العربية ضد بلدان ترشحوا الثمانية مبروك
0: حاجة ممتازة
1: حاجة ممتازة.
0: هما زوز بلدان عربية وإفريقية في نفس الوقت نحكيه على المنتخب المصري والمنتخب المغربي. سي مراد سي سمير مكتوف هو كاتب عام الجامعة التونسية للرجبي وفي نفس الوقت انت كنت لاعب سابق.
1: انا مشوار معناتها عملت مشوار كبير في رياضه الرجبي لعبت 70 مقابله دوليه مع المنتخب الوطني في الثمانينات في كيما نقولوا معناتها الفوتبول ليكيب ناسيونال تاع 78. انا الرجبي 80 معناتها في البدايه لكن مستوى لعبنا من اعلى مستوى معناتها على الصعيد الدولي
0: وقتها من اللاعبين الموجودين في تلك الفتره بالقاسم البغاني شكون اخي
1: سي بالقاسم سي وسيل حروش طيب مروش برشا لاعبين معناتها حاسين مجموعه طيبه ياسر ولعبنا في اعلى مستوى الحمد لله. توا معناتها الركبه تبدا الركبه من عام 95 تخلى احتراف كان قبل اماتور واحنا اللي معناتها تألقنا خاطر كنا نخدموا بروفيسيونيل كنا نترينيو معناتها بصفه مستقله لفتره زمنيه طويله فهمت. المرحوم بشير سالم بالخيري الله يرحمه ينعمه معناتها كان رئيس الجامعه ووفر لنا معناتها الامكانيات الكبيره كنا نسافر لفرنسا عديد المرات معناتها في السنه باش نتباريو مع فرق دينا فرق معناتها مستوى متوسط حتى وصلنا معناتها نلعبوا اعلى مستوى معناتها على الصعيد العالمي كان في الرجبي 15 لاعب ولا في الرجبي 7 لاعبين الحمد لله تاريخ معناتها يتسجل ما يتفسخش التاريخ. الرجبي توا معروف في تونس قبل كنا في السبعينات الثمانينات اللي يقولوا رجبي معناتها
0: ما يعرفهاش الرياضه كانت رياضه مغموره.
1: توا الناس كل تعرف رجبي فيمينات خل زاد 2002 البنات عندنا بنات معناتها مستوى طيب بطولة العربية عملناها فازوا بكل المقابلات وما سجلهم حتى نقطة فهمت. الحمد لله احنا قاعدين نخدموا معناتها بكل جد ونظام معناتها الإداري يعطي دفعة كبيرة معناتها للملعب تشوف معناتها الفرق في الكأس العالم تشوف معناتها المانجير وراهم الفريق وراه عديد معناتها اللي ما ضروش عديد الرجال اللي تخدم معناتها في الخفاء لكن مهمين العمل نتاعهم مهم التسيير مهم فهمت. راهو باش واحد ينجح في المستوى العالي في لو نيفو ينجم معناتها كل شيء ممنوع الاغلاط اللي يغلط غلطه يخلص معناتها في وقته فهمت. الحمد لله ان شاء الله احنا نرد كانت معناتها كلمه برك على المنتخب الوطني التونسي خاطر يهمنا ويهمنا برشا
0: واكيد ثم برشا توانسة اللي يتذكروا مليح الفتره الزاهيه والفتره الذهبيه للمنتخب الوطني التونسي للرجبي الثمانينات لانه منذ شهرين تقريبا شهر ماي كانت ثم تظاهره كبيره برشا للرجبي النسائي في تونس على المستوى الافريقي وارتبطت بذكرى اكيد تو باش نحكيو عليها من بعد، لان باش تكون محور مسابقه للساده المستمعين، وثم جائزه ممتازه ايضا من الجامعه التونسيه للرجبي. بين الرجبي وكره القدم حلمي
2: والله هو توا كيما تعرف سي فوزي، وحنا حكينا برشا، وتوا هي كاس العالم هذيا 2026 بديت نقولوا نحن في اللمسات، مش اللمسات الاخيره في النسق التصاعدي، توا ماشيين للمقابلات اللي باش نقاوم دي مقابلات شوك، مقابلات كبيره توا بين كل شيء، فما مفاجآت، فما حاجات ايجابيه ريناها، خاصه نحكيو على المنتخبات. حبش نعاود نرجعوا للخيبه الامل الكبيره برشا نتاع المنتخب الوطني التونسي الكل حكينا فيها، كان في الاخير رينا كمان فما فوليوم دو جو بي، حكينا على منتخبات اللي ما كانتش عندها حتى حضور في حتى مره في في في كاس العالم، ولقيناها موجوده على غرار الكاب فيردي اللي امس اللي قدمت مقابله ممتازه جدا.
0: كنت حكيت عليها في اكثر من مناسبه،
2: تتذكر تتذكر حكيت عليها، يمكن انا اكثر يعني انسان حكيت على الكاب فيردي من المقابله الاولى بعد مقابله التعادل مع المنتخب لاروخا المنتخب الاسباني. الحقيقه قدم مقابله محترمه جدا، خرج مرفوع الراس، خرج ضد بطل العالم نحكيه على منتخب الارجنتيني،
0: قدم بصعوبه كبيره
2: بصعوبة
0: جدا،
2: اي بصعوبه، وخاصه الزوز اهداف اللي سجلهم المنتخب الكاب فيردي من عيار الثقيل. حكيت برشا على لينيومون ديفونسيف تاع المنتخب هذا، حكيو على المنتخب المغربي اللي الحقيقه المنتخب هذا ورى صوره جد مشرفه للعرب الكل، منتخب محترم جدا، ناس خدمت على رواحها، ناس عرفت شنو تعمل، اليوم نلقاو موجود. نجم نقولوا مفاجاه بين ظفرين والمنتخب المصري، المنتخب المصري الحقيقه حتى واحد حتى احسن المتفائلين ما كانش يتصور ان المنتخب المصري باش يوصل للمرحله هذه المتقدمه، يعني ومرحله متقدمه جدا، وعندها مقابله ضد سويسرا اللي ديما نقول فما امكانيه كبيره برشا، خاطر منتخب سويسرا والمنتخب البارح اللي يلعب له المنتخب الاسترالي ما بعدوش برشا الكره على بعضهم، يعني قادر المنتخب المصري انه باش يتعدى زاد المرحله اللي بعدها. منتخبات الافريقيه زاد فما سجاده قولوا نحن كبيره برشا، كي نشوف المنتخب الكول ديفوار كيفاش خرج، كي نشوف المنتخب منتخب اليوم عندنا غانا، نحكيو على منتخب السنغال اللي كان متفوق 2-0 في اخر لحظات، وكره القدم دي
0: يرجع مع بلجيكا،
2: راهو كره القدم اليوم فيها احكام، وكره القدم مع الصافره الاخيره 2-0 86 دقيقه وترجع عليك المنتخب البلجيكي، وهذه طينه المنتخبات الكبرى اللي عندها تقاليد في كاس.
0: قبل ما نواصلوا شنو رايكم نعملوا كويز للحاضرين لهنا في الاستوديو، سي سمير مكتوف وحلمي عون، خلينا نشوفهم شنو هي الذكره نتاعهم في مع المونديال مع منتخبات العالميه. سؤال الاولاني بيناتكم زوز، خلينا نشوفكم تتبعوا ولا لا، اعطيني ثلاثه منتخبات من الفرق اللي تأهلت للدور الثمن النهائي فازت بكأس العالم. سي سمير،
1: فما البرازيل، فما فرنسا، فما اسبانيا فازت بكأس العالم، هذوما ثلاثة.
0: اي حلمي،
2: ارجنتين برازيل فرنسا،
0: هذوما ارجنتين. سؤال سهل برشا، هذايا سهل برشا، اما توا خلينا نشوفكم تتبعوا بالرسمي كأس العالم والمقابلات والنجوم والا لا. السؤال الثاني، اعطيني ثلاثة لاعبين من اللي يتصدروا هدفي كاس العالم 2026 وما زالوا موجودين في السباق. سي سمير،
1: فما ميسي، فما
0: ها
1: تاع فرنسا اسمه بون نسمي انا، راهو الحقيقه نتاع اللاعبين ما نتبعش
0: برشا. تغيب عليك شويه،
1: تغيب عليا شويه، تغيب عليا شويه،
0: ها تو نعرف
1: رونالدو يظل لي ميسي، انا حطيت في مخي ميسي.
0: ميسي هو يحتل واحد واحد من الصداره. حلو،
2: هو توا في 26 فما ميسي الاولاني بسبعه، وراه كيليان مبابي بسته، ونزيدهم كريستيانو رونالدو.
0: لا لا، انت عكست، يزم مبابي قبل ومن بعد ميسي ومن بعد رونالدو.
2: نحكي على النسخه هذه،
0: نحكي على النسخه هذه، يعني نحكي على النسخه هذه.
2: ميسي الاولاني سبع اهداف،
0: ومبابي عنده سبع اهداف، ثم ميسي سته، عن هالاند خمسه، وهاري كين كذلك خمسه اهداف. هما اعطيتكم اربعه من النجوم. واحد من اللاعبين ونحكيوا على الطرايف المنتخب المنتخبات المشاركه بكاس العالم، واحد من اللاعبين اللي وقت نشوفه في الفيسبوك متاعه قبل المشاركة في كأس العالم نلقاو نسبة قليلة من المشاهدين لا تتجاوز 48 ألف متابع للعب هذا، لكن بعد المونديال بعد المشاركة متاعه في المونديال ولت نسبة المتابعة متاعه 20 مليون.
2: حارس الكاب فيردي، حارس الكاب فيردي اللي عمره ما نتذكرش اسمه، اما حارس الكاب فيردي هو اللي زاد في الانستغرام متاعه في فيسبوك متاعه زاد بصفة في 24-48 ساعة، زاد بطريقة غريبة جدا عدد اللي فولو متاعه. انا نقول حارس الكاب فيردي،
0: حارس الكافير هو صحيح. بالفعل الحارس فوزينيا اللي يبلغ من العمر 40 سنة. نعرفوا الكافير هي أركبيلات أو جزر بطبيعة الحال، عدد سكان نتاعها ما يتجاوزش نصف مليون ساكن، والعشرين مليون ساكن يعني تقريبا عدد المتابعين نتاعه أكثر 20 مرة بعد مشاركته المتميزة جدا في كأس العالم، كأس العالم 2026 باش تبقى له في الذاكرة. هو يبلغ من العمر 40 سنة يعني تقريبا آخر دورة بالنسبة لي في كأس العالم 2026. الحارس هذا خرج نجم تقريبا بين مختلف اللاعبين المشاركين في كأس العالم، المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. مدام نحكيو على المنتخبات، أقرب تظاهرة في رياضة الرجبي بالنسبة للمنتخبات الوطنية سي سمير،
1: المشاركة متاع منتخب الوطني التونسي تحكي سي فوزي؟
0: أي نحكيو على المنتخب الوطني التونسي للرجبي.
1: منتخب الوطني بالنسبة لكأس العالم شارك كأس العالم بسبع لاعبين في ثلاثة نسخ، 2003 في هونغ كونغ وفزنا في النسخة هذه الفريق على الفريق الجنوب الأفريقي، ثم 2009 في دبي منتخب الذكور، 2013 في موسكو وشاركنا ذكور وإناث، أول مشاركة للمنتخب الوطني للإناث في كأس العالم في 2013 بموسكو. هذو هما ثلاثة نسخ للمنتخب الوطني بسبع لاعبين ومو نسخة برك المنتخب الكبريات. بالنسبة للرجبي ب 15 لاعب المنتخب الوطني ما 10 صاروا 10 كوس عالم ل 15 ما تأهلش المنتخب لحتى نسخة.
0: وما زلنا ننتظر لأنه عمل كبير قاعد يستلم في المنتخب هذا إن شاء الله علش ليه في السنوات القليلة القادمة نلقاوه يشارك في كأس العالم. بدينا ببعض الأخبار وبعض الأرقام وبعض الهوامش اللي تم المونديال، حكينا شوية على الرجبي لأنه في نصف ساعة الموالية أكيد باش نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية الخاصة بمسابقات المسابقات الرياضية. تابعونا المسابقات من قاعدين نحكيو فيه توا، خلينا نشوف السادة المستمعين يشدوا مليح المعطيات والمعلومات اللي قاعدين نقدموا فيها، والا نعاود نذكر برقم الهاتف اللي تنجموا تتواصلوا معنا عليه 71-844-411. بعد ماضي ساعتين ونص، بعد موجز اخبار ماضي ساعتين ونص تكون المسابقه الاولى اللي باش نقدموها للسادة المستمعين، والجائزه هديه من الجامعة التونسية للرجبي. نغم ثم نواصل المشوار بعد موز أخبار ماضي ساعتين ونص.

0: Summer Quiz.
1: 100% sport.
0: Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو ترهيد وجوائز قيمة للفائزين. Summer Quiz. 100% sport.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: لما تصيف
4: مع كريمة الوسلاتي،
3: ملاك اليزيد، سام الويسر وبشير خلف الله،
4: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
3: من 5 للـ7:30، وانت تحت الباراسول
4: تاكل في البامبالوني
3: ولا تقرمش في الكاكي،
4: نقترح عليك كتاب تقراه
3: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
4: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
3: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
4: متاحف،
3: حسيلو معانا كينك حاضر.
4: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
4: لما تصيف بريحة البلاد.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. في إطار الاستعداد لتلقي المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة عبر تشغيل إرادة للشباب، تم الإعلان عن خلال جلسة عمل التأمت بمقر ولاية زغوان عن فتح باب الترشحات خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 24 من جوليا الحالي لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني المتحصلين على شهائد معرفة بها وراغبين في بعث مشاريع مبتكرة وقابلة للاستدامة. وتم بالمناسبة ضبط رزمة الأيام العالمية والتحسيسية التي ستنتظم بمختلف معتمديات الولاية يوم الأربعاء والخميس 8 و9 من جوليا الجاري، قصد التعريف بالبرنامج وأهدافه وشروط الانتفاع به وآليات الترشح، بما يضمن أوسع مشاركة ممكنة للشباب. بهدف تعزيز مناخ الاستثمار وفتح الآفاق نحو أسواق جديدة، احتضنت اليوم مدينة العلوم بالعاصمة فعاليات الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج ببادرة من جامعة العمال التونسيين بالخارج والمؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات. جمعية خريجي المدارس العليا تستعد لتلقي نسخة 26 و2000 من شهر الكفاءات التونسية بالخارج، والتي تنتظم بداية من 15 من جوليا الجارية إلى غاية 15 من أوت المقبل، في دورة تركز على الذكاء الاصطناعي وتراهن على تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج لدعم التنمية والابتكار.

0: تحت عنوان هندسة التعلم الذكي وفهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة، تنظم الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة ملتقاً صيفي أيام 6 و7 و8 من جوليا الحالي بالحمامات. الملتقى تتخلله ورشات متنوعة في التنمية الذكية للتلاميذ وفي تصميم التجربة التعليمية عبر الذكاء الاصطناعي للمدرسين. تحت شعار نبني حلما نزرع أملا نترك أثرا، تتواصل بمنطقة الرمال من ولاية بنزرتة إلى غاية 15 من جوليا الحالية فعاليات المخيم الصيفي الأمل لفائدة أكثر من 50 طفلا وشابا من قرية الأطفال سويس المحرسة. برنامج ترفيهي يجمع بين المتعة والترفيه والتحسيس بسبل التعقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.

Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو فرهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz. 100% sport.

0: بيني وبينك هذا الرقم نعود به بعد موجز اخبار ماضي ساعتين ونص في سامر كويس 100% سبور. بطبيعه الحال بعد شويه باش نستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه والخاصه بالمسابقه الاولى. نذكر تحيه كبيره سي سمير مقطوف كاتب عام وممثل الجامعه التونسيه للرقبي اللي باش ترافقنا طيله هذه الصائفه. ايضا حلمي عون مرحبا بك حلمي، وكذلك تحيه كبيره لصديق مروان الشايب اللي كان المفروض ان يكون موجود بحذانا في الاستوديو، كان بعث لي صوره منذ لحظات وهو في المساحه. نقولوا ان شاء الله لاباس بالنسبه لمروان، وان شاء الله حصه قادمه تكون حاضر معنا من الجامعه التونسيه للرياضه للجميع.
1: عدنا نسلم عليهم وان شاء الله نقولوا طهورا قبل كل شيء، ان شاء الله ربي يشفيك ويعافيك، قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله الحمد لله على السلامه ولطف عليك سي مروان.
0: المسابقات بطبيعة الحال نعود نذكر برقم الهاتف اللي ممكن تتواصلوا عليه معنا في سامر كويس 100% سبور 71 800 44 411. ونقولوا ألو ونستقبلوا أولى مكالماتنا الهاتفية. مرحبا.
2: ألو أخوي العزيز.
0: أهلا وسهلا.
2: عايشك جمال من جمال أخوي العزيز.
0: جمال من جمال.
2: جمال تبع وليت مستير. اي
0: اي اكيد
2: معروف الرقبي
0: اكيد جمال. وإحنا اذا كان باش نحكيو على الرقبي
2: نقولوا نقدم لنا التهاني ان شاء الله.
0: اي
2: اذا عدينا قلنا يا اخي اذا الشباب.
0: اي مرحبا سي جمال، عندك ولدك تخرج يدور لي؟
2: اي تخرج
3: معي سيري زوهني
0: به
2: في العالميه.
0: اي سي جمال، ولدك شو اسمه سي جمال؟
2: فراس.
0: اي عطوه نجم الدين، نجم الدين بن سالم ياخذ لنا غنايه حلوه هديه الولد سي جمال فراس.
2: به
0: يظهر لي المكالمه الهاتفيه المواليه موجوده معانا في على الخط. خلينا ناخذ شكون المكالمه الثانيه. مرحبا.
3: الو عسلامه سي سالم. سي فوزي عسلامه.
0: اهلا وسهلا بيك، شكون معايا؟ عايشك
3: حياه من قليبيا.
0: مرحبا سي حياه. اللعبه اليوم ما بين قليبيا وجمال
2: مستير.
0: جمال
3: ان شاء الله.
0: باهي قبل ما نبداو في السؤال الاول بيناتكم الزوز، خلينا نرجع مع سي جمال. من جمال اللي هي مهد الرقبي في تونس. اكون لله سي سمير مكتوف. لحظه سي جمال.
4: جمال تعتبر مدرسة في رياضة الركبي منذ سنوات عديدة، ونجم نقول ما أنت في الذكور وفي الإناث، حتى في الإناث فما جمعية فتيات الركبي بجمال ما شاء الله، معناتها نجم نقول من أحسن الفرق على الصعيد الوطني.
1: جمال ونابل هكاك
4: هذول الزوز. جمال ونابل هما البنات والولاد، فهمت؟ وفما زاد جمعيات هذوما اللي نجم نقول مسيطرين على
0: الرقبي في تونس. سي جمال لو كان كي نحكيو على الرياضة، ما أقرب الرقبي وإلا كرة القدم في جمال؟
2: في جمال الرقبي قاعدين يتبعوا فيها بالباهي، وعندنا كرة اليد. كرة القدم وخرت ياسر على قدم،
0: وخرت برشا
2: وقاعدين نهزوا. وكرة السلة كذلك عندنا نهزوا في البطولات عندنا. وكرة اليد باهية شادة روحها في الدوري القومي، وعن الركبي صلى على النبي ديما تهز في الكؤوس والبطولات، حتى البنات كذلك وشرفوا حتى في الخارج الركبي قبل.
0: وعندكم عندكم الباسكيت فتيات اللي هي لعبه نهائي البطوله والكاس ضد النادي الرياضي الصفاقسي.
2: صح صحيح، من اول هزينا
0: السنه عند الصفاقس
2: ولا هي به بن جمعه الطبيبه الدكتوره بن جمعه.
0: اي أنا كيفاش نمشي توا نحكي مع حياة في قليبيا، واللي يقول قليبيا يقول الفولي هكا ولا لا حياة؟
3: إيه مغرومة ما معروفة قليبيا بكل بصفة من الأصغر الأكابر الأواسط كلها بكرة الطائرة.
0: إي بالكرة الطائرة
3: وكرة الشاطئية.
1: وهو سي فوزي توا اللي يمشي لقليبيا، يمشي المعمورة، يمشي المنصورة، يمشي الحمام الغزاز، تلقى ديما فما الدورات حكينا عليها مرة كنت ذكر في ساتر وبلوس، خاصة الفولي نتاع على الرمال على البحر. شو شيء بالحق يلزمكم تمشيو تتبعوا، ما فماش كرة قدم غادي وما فما حتى شيء، ولا فما لا هون فما كل فولي تتمتع، يا يلعبوا اثنين ضد اثنين ولا يلعبوا مثل اللي نشوفوا فيه في التلفزه يعني
0: رياضة. وشواطئ قليبي اكيد، والموسم الماضي كنا قدمنا حصة مباشرة من شط قليبيا. حاضرين سي جمال حياة؟ حاضرين
3: ان شاء الله
2: ان شاء الله.
0: يلا
2: ان شاء الله.
0: نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول بطبيعة الحال باش نحكيه على شخصية معروفة برشا، معروفة برشا، وشكون أسرع واحد يجاوب عليها، لأنه حكينا عليها حتى في بداية الحصة متاعنا. من هو أب الرجبي التونسي؟
2: بشير سالم بالخيرية.
0: بشير سالم بالخيرية، وذاك علاش حكينا عليه. الله يرحمه سي بشير، وحكينا على التظاهرة حلوة برشا كانت صارت خلال شهر ماي، البطولة الإفريقية سيدات في رياضة الرجبي، وبعد 40 سنة من إنشاء الاتحاد الإفريقي اللي أنشأه بشير سالم بالخيرية كذلك.
2: وما رشحوه مثال حبي يولي وزير، ما حبش قبل ساعات وقت هو شاد الرجبي.
0: ايه هو من الشخصيات الاقتصادية.
2: مات في الاجتماع الله يرحمه ينعم.
0: لا لا هو باش نعطيك
2: الاجتماع مات، ونذكر خاطر معلومات في
0: جمال. مات مات وهو يلقي محاضرة في كلية المونستير.
2: هكاك بالضبط.
0: يعطيك صحة سي جمال.
2: عندي معلومات الكل راني.
0: عندك المعلومات الكل، أما الأسئلة احنا حبينا ناخذوا شكون عنده الأولوية توا، شكون عنده الأولوية باش ياخذ السؤال الأول، لأنه بشير سالم الخيرية هي معلومة أعطيناها وحبينا ناخذوا الأسبقية توا باش تبدأ المسابقة الرسمية. المسابقة بينك أنت وبين حياة وتهم كأس العالم، كأس العالم 2026. كأس العالم 2026، سؤال لي كنتي، سؤال لي كنتي سي جمال، ما هي البلد أو المنتخب اللي باش يواجه المنتخب الكندي في الدور الثمن النهائي؟
3: المغرب. المغرب
2: المغرب المغرب معروفة، وحدة المغرب اليوم 36 الماتش.
0: أي وفهمني
2: أخوي العزيز، وبيحاول لاحظ ترشح المغرب راي
3: إن شاء الله.
0: واضح
2: واضح، هذا جاوبنا قد قد.
0: لا لا جاوبت حياة قبلك انت يا سي يا سي جمال.
2: العبء بالمشاركة كان عطيتوني فيه، مش مشكلة فرح بتفرحوا الوليد كان حبيت.
0: لا لباس لباس ان شاء الله. واحد بلاش الحياة. السؤال الثاني، السؤال الثاني، حياة تنجم تفوز بالمسابقة واللي تنجم تعدل سي جمال. السؤال وكنا قلناه كذلك في نصف ساعة الأولى، من يتصدر هدفي بطولة أو كأس
2: ميسي؟ أنا قلت قبل
1: جميل.
0: لا لا هو ما هوش ميسي، لأنه هو مبابي.
2: ميسي هو ركب الأهداف.
0: ميسي هو عاطف
2: على الأهداف. على الأهداف نحكي لك ولا
0: عدد الأهداف؟
2: إيه عدد الأهداف أكثر واحد ميسي. تو
0: ميسي 7 أهداف به واحد واحد
2: واحد صحيح. أنا أقول لك أنا صحيح.
0: واحد واحد واحد واحد واحد واحد ميسيرش. سيسنا شوية سي جمال.
1: سي جمال دخل بقوة سي جمال.
0: سؤال فاصل ما بينتكم الزوز. السؤال الفاصل، وديما نحكيه على كأس العالم. كأس العالم لحظة عاد لحظة، المنتخبات العربية اللي
2: مصر والمغرب قلت لك انا قبل. لا لا قلت لك مصر والمغرب قاعد قلت لك شكون قاعد مشارك حتى العبر المشارك حتى تعطيه الوقت.
3: يا سي جمال
2: العبر المشارك الفرح.
0: لحظه سي جمال لحظه،
3: حتى ولو باش نربح
2: قلبي كبير
3: سامحني يا سي جمال، والله العظيم حتى باش نربح تعطيها لولدك الجايزه
0: راني. ريت قلبها كبير
2: وخيال حتى اني قلبي كبير راهو. يا ربي الله رويت لوالدي المعز. انت كاينك يعني وخيال حتى من اخوش اختي والله ما
3: لا انا والله
2: والله راح
3: لولدك الجايزه قسما بالله.
0: باهي حياه من قليبيا، حياه من قليبيا هي الفائزة بالمسابقة. أما الزوز باش تاخذوا جوائز. هكا الجائزة الأولى، بما أنه سي جمال ولد جمال اللي هي منبع الرجبي التونسي، عندك أنت ولدك زي المنتخب الوطني التونسي للرجبي مريول المنتخب، وأيضا كرة للرجبي.
2: بارك الله فيكم.
0: هكا ولا لا سي سمير؟
4: اي معقول.
0: معقول. بما انه ولد جمال
4: عجبيه
0: ومدام حياه كذلك عندها مريول المنتخب الوطني التونسي للرجبي زاد كيف كيف، هاكا هديه زوز عندكم هديه، وخل نسمعوا الاغنيه اللي اختارها لنا نجم الدين بن سالم، هديه الفراس ولد سي جمال من جمال.

0: سي جمال، عجبتك الغناية الهدية اللي في راس بعد تخرجه كمهندس للعالمية؟
1: نجيب لكم مبروك غادي ان شاء الله
0: يا خويا. مرحبا بك.
1: اذاعه الشباب
0: احنا
1: متلاقى من حسن الى احسن ان شاء الله يا رب.
0: سي جمال شنو اللقب نتاعك؟
1: حلواني يا خويا العزيز.
0: سي جمال الحلواني. اي سي جمال، عندي ليك سوربريز حلوه برشا.
1: عايزك ربي يخليك.
0: انت ومدام حياه كذلك من قليبيا.
1: اي قل.
0: اي احنا حيينا وتمنينا الشفاء العاجل لصديقنا مروان الشايب منذ بداية الحسم ومثل الجامعة التونسية للرياضة للجميع.
1: ربي يشفيه.
0: سي جمال، سي مروان موجود توا في المساحة لكن قاعد يسمع فينا ويتبع فينا ويقولكم إضافة للكدوات اللي خذيتوهم، انت عندك مريول المنتخب الوطني التونسي للرقبي وكرة رقبي،
1: فرج عليه.
0: عندك سيرفيتمون من اهداء الجامعه التونسيه للرياضه للجميع.
1: بارك الله فيه، نهديه لولادي الصغير اللي عايش فيه.
0: وعندك كوره كذلك من اهداء الجامعه التونسيه للرياضه للجميع.
1: بارك الله فيكم ويرحم والديكم.
0: هكا باش ما نغشوش كره القدم والرقبي، عندك كوره للرقبي وكوره لكره القدم، وعندك سيرفيتمون، وعندك مريول المنتخب الوطني التونسي للرقبي. مدام حياة رجعت معنا.
2: هاني معاك سي فوزي.
0: مرحبا بيك. وعندك كذلك بالإضافة إلى مريول المنتخب الوطني التونسي لرياضة الرقبي، عندك سيرفيتمون مدام حياة، وعندك كورة كذلك من أهداء الجامعة التونسية للرياضة للجميع. ومبروك عليكم الاثنين.
2: ربي
1: يشفينا إن شاء الله. ربي يشفينا.
0: شكرا لكم، يعطيكم الصحة. شكرا لك. مازلت المسابقات، مازلت التليفونات، مازلنا برشا هدايا اليوم. استغلوا الفرصة لأنه ثم برشا هدايا اليوم. وبطبيعة الحال نعاود نذكركم برقم الهاتف 71 844 411. نرجعوا لمكالماتكم الهاتفية بعد هذا النغم.

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو فرهيد وجوائز قيمة للفائزين. Summer Quiz. 100% sport.
1: مرحبا بكم، ونجدد التحية لكل السادة المستمعين، ونجدد للحضور الحاضرين معنا سي سمير مكتوب كاتب عام الجامعة التونسية للرجبي. أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
2: مرحبا
1: حلمي.
3: مرحبا بك سي فوزي، ومرحبا، وإن شاء الله الناس كلها تكون بخير. وبالله فما حاجة سي فوزي قبيلة باش نقول عليها، في البحر الناس اللي تمشي تتبعبعها ونقولوها باللغة العامية نتاعها، بربي ردوا بالكم من ضربة الشمس، ردوا بالكم على صغيراتكم، خاطر راي ضربة الشمس هذيا اختيرها شوي، حاولوا كيفاش انكم خاصه الصغيرات
1: يردوا بالها،
3: ردوا بالكم، وان شاء الله تعديوا صيفيه باهيه وكلها كيما نقولوا نحن كلها امل ان شاء الله القدام وباهي البحر توهي.
1: واحنا كل نهار سبت عشيه ان شاء الله تنعملوا اتلاله للتظاهرات الرياضيه اللي تصير على الشطوط التونسيه. نحكيوا عليها كيما حكينا عم لاول في برشا حصص على الحمامات، قليبيا، الوطن القبلي بصفه عامه، لانه هي نلقاو فيها تقريبا الرياضات الكل، نلقاو الفولي، نلقاو الهوند، نلقاو كره القدم، كذلك ثم الرجبي البحري،
2: ثم الرجبي بيتش، ثم
1: وثم السنة موجود؟
2: السنة لا، احنا شاركنا نهار الجمعة مع المبادرة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببنزرت، نظم يوم مفتوح لعديد الرياضات على الشط، وعملنا دورة معناتها في رياضة الركبي.
1: وثم لاعبين شاركوا فيها؟
2: ثم لاعبين معناتها يوم مفتوح للناس كل معناتها لعبة رياضة الركبي.
1: رياضة الرجبي حاجة ممتازة جدا، ورياضة الرجبي قاعدة تنتشر داخل الجمهورية، وبعدنا على المدارس الكلاسيكية اللي معروفة، نابل، جمال، مساكن، باجة، يظهر يبدأ تدخل حتى في التقاليد في مختلف الجهات.
2: شو احنا عنا في الجامعة معناتها من السياسة نتاعها هي ديفلوبمون تاع رياضة الرجبي، وعندنا معناتها كونسي تكنيك ليه بالديفلوبمون، وعندنا برنامج مع الجامعة العالمية توريزيك، معناتها سام بروغرام دو ديفلوبمون، ونزوروا معناتها عديد الجهات بالتنسيق مع وزارة الشباب، مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة في عديد الجهات اللي ما فيهاش رجبي، هو ليه تعريف برياضة الرجبي في الجهات هذيا، وتكوين جمعيات مدرسية، ولماذا بعد في مستوى آخر جمعيات مدنية. احنا توا قاعدين معناتها اونرون فورس اللي زكي اللي عندنا الفرق الموجودة نقويو فيها، لكن في نفس الوقت قاعدين نحلوا معناتها في الخريطة متاع رياضة الرجبي في عديد الجهات من الجمهورية.
1: وذاك علاش الكادو نتاعنا الجاية باش تكون كرة رجبي، هكا على الأقل باش نعرفوا بالرجبي في مختلف الجهات ومختلف ولايات الجمهورية. ثم مكالمات هاتفية، ناخذوا المكالمة الهاتفية الأولى. ألو، مرحبا.
4: ألو،
1: أهلا وسهلا
4: سيدي فوزي، تحياتي ليك وتحياتي للكفاتنا اللي معاك.
1: مرحبا بيك.
4: كافة مستمعي بعض الشباب، وحبيت نقول برافو للحصة ذي، ومحلاه الجو الصيفي، محلاه الجو نتاع السبور. خوك خالد الشريف معاك من
1: سي خالد منزل بوزلفة. أهلا وسهلا بيك سي خالد.
4: قبلنا نواية 2015 في إحدى مواكبتك للندوة الصحفية، وقتها حول السحب الثقة مكتب جمعناش في احدى النزول بالعاصمه.
1: واضح. مرحبا بك سي خالد، اعطيك بالاماره.
3: يقعد. مرحبا بيه بلاد بورتغان عاد. مرحبا بيه سي خالد، ومنزل بوزلفه عزيز علينا برشا حقيقه. انا واحد من الناس بني خالد، منزل بوزلفه نابل عندها مكان كبير برشا، خاصه شو في الشتاء فما حاجه رونق اخر غادي منزل بوزلفه وبني خالد. فتحيه لكل
1: اي سي خالد،
3: لكل
4: تحية لصديقي يعني ديما بحذاكم محمد السويحي، ديما بحذاكم.
1: اي مرحبا بيه. مرحبا. اي سي خالد، قاعد تتابع في المونديال؟
4: خليني نكلمك نرجع للرجبي خويا فوزي.
1: اي
4: شوف راهو على فكره باش نقول له خير وبالرجبي كان عندنا باع وذراع في الثمانينات
1: اكيد
4: اي عهد بالقسم البوغالمي وعهد منظر بكار وقت اللي المدرب نتاعنا في البحثي وصلنا بالخمسه اوائل في العالم في الرجبي في الثمانينات يا خويا فوزي. وكان الديربي بين الترجي والنادي الافريقي يتلعب بالديربي الملعب يكون ممتلئ قبل ساعتين وثلاثة
1: واللي يسمعوا فينا توا اللي يسمعوا فينا نقولوا لهم راهو النادي الافريقي والترجي الرياضي كان عندهم من ابرز النوادي في رياضة الركبي. هي معلومة حلمي الى اضافة الى فريق التحرير حي التحرير هكا فريق حي التحرير
3: مازال فيضانية عندك انت ركبي ليه صحيحة هاي
2: كان في عدد جيات في قصرين سيدي بوزيد قابس سويقس باجا عدد الجيات هم فرق معناتها فرق صحيحه معناتها
4: خويا فوزي
1: تفضل سي خالد
4: اللي وصلوا استاد زويتن لعبوا فيه الرجبي استاد زويتن وكان تلعب فيه الترجي والنادي الافريقي بحضور 15-17 ألف متفرج والملعب والماتشوات كانوا يتلعبوا بالجمعه مع العشية فهمني وكنا الخمسة أوائل في العالم ما نعرفش قاعد نتكلم كان الركبي يعني مو بالبولات معناها هنا أفضل بول في العالم
1: كان بالنيفو كان نيفو ثالث ثم الثاني ثم يصعد للنيفو الأول ذاك علاش أي
4: تونس وصلنا للنيفو الأولاني في الركبي فهمني أنا قلت لك وأبرز لاعب كان منظر بكار وكان بالقاسم البوغالمي وكان فهمني
1: حروش هكا اي من اللاعبين المتميزين
4: فوزي وانا صغير كنت نتبعهم برشا كنت نستنى نهار الجمعه معنا في الماتشوات وتعرج بملعب النابلي وغيره وشمال تو هاي طالعه ومساكن وليه ملاحظه ثانيه يا اخويا فوزي بربي باش ما يفوتنيش بربي اليوم سمعت خبر صادم فرح بالخير الرباعة التونسية اللي كنا نتوقعها هي بطلة أولمبية بدون منازع ديجا تلعب أولمبية بالشباب فهمني مراعني اللي مشت تلعب بالجنسية صحي هبطت اللي مش تلعب بالجنسية الألمانية يسيونا
1: في انتظار التأكيد بطبيعة الحال لأنه بعض الأخبار المداولة وهذا يوصفنا بطبيعة الحال. أي سي خالد خلنا نرجع للألعاب ونرجع للمسابقات ونرجع للمعطيات الرياضية في انتظار المكالمة الثانية اللي ناخذوها معك سي خالد. قاعد تتبع في المونديال سي خالد؟
4: تعبنا يا فوزي تعبنا السهرية اللي قبل الفجر في الليل عينا
1: لا غالب هذيك هي المونديال في القارة الأمريكية
4: عينا يا فوزي اسمع ماتش الأربعة وماتش الخمسة وماتش مدي ساعتين عرفتها ساعة تولي تتفرج وانت ناعس عرفتها والله بالرسمي والله أما الله غالب إدمان بالكورة إدمان الله غالب واحد ما ينجمش
1: سي المنتخبات اللي نالت إعجابك إلى حد الآن واللي نلقاوها موجودة في الثم النهائي
4: فوزي شوف انا راني في الكوره نقول لك حاجه فوزي ليكيبات الكل اللي ترشحي لبا مي خويا فرنسا فالي اخر فرنسا ال11 يلعبوا اما 8-9 اخرين على البنك انت كي تقول كي تلقى مثلا من ابرز اللاعبين في العالم في فرنسا موجودين على البنك خويا والتراسكي الجو اللي قاعده تلعب به والطريقه اللي تلعب به تحسها هاربه بالناس الاخرين هاربه بو بالنسبه للليكيب الثانيه اسبانيا ذيك مشكلتها اسبانيا تلعب ياسر قاعد تلعب ستيل تاع برشلونه فهمني علاش هي 7-6 ملاعبيه من برشلونه خاطر تلعب بنفس الستايل اللي تلعب به برشلونه تا تيكي تاكا شو ولاو المنتخبات الاخرين يفيقوا بها يسكروا لها كيما سكرت لها الكابفير كيما سكرت لها
1: واضح سي خالد انت ظلي عندك درايه بي حتى بالامور الفنيه واحنا ما نحبوش ندخل توا في التحاليل خليها مداخله خفيفه هكا
4: فرنسا هربة بالناس الكل بصراحة
1: فرنسا هربة بالناس الكل
4: بيه فنيا هربة بالناس الكل وما نعرفش فهم الكابتن بحذاك يزيدوا ممكن يشاطوا
1: لا أنا باش نراوغك توا والسؤال الأول من هو بطل الموسم الحالي في رياضة الرجبي يا سي خالد
4: بون ممكن جمال ممكن نتصور ولا مساكن.
1: لا لا هو سي خالد، هو سي خالد ما نحبوش يروح يديه فارغه هكا ولا حلمي.
4: خاطر بون انا قلت لك ما حدش ايش نقول لك صراحه قاعدين نواكبوا في الركبي في الركبي ولكن الاعلام تاع قبل وكالهوه.
1: لا لا احنا في اذاعه الشباب نتبعوا في الركبي وعندنا تقريبا في ستاد تروا كل جمعه تقريبا او جمعه بعد جمعه نعطيوا اخبار الركبي التونسي.
4: راني نتبع فيك باستمرار في ستاد تروا وبحكم انا متابع لستاد تروا وبحكم اني مسؤول في ستاد تروا فهمتني معناها وخدمت في نادي نزل بوزلفه لسنوات ونتبع الرابطه الثالثه برشا ويعطي انا نقول لك برافو يعطيك الصحه
1: به اي هو باش نعطيك المعلومه المعلومه والبطل للموسم الرياضي الحالي في رياضه الركبي شكون سي سمير؟
2: ملعب النابلي.
1: الملعب النابلي هذاك علاش اعطيتك سؤال قريب ليك.
4: اي استاذ نابلي اي
2: مش بعيد عليك
4: اللاعبين. لا لا باع هكا هو مع باع خاطر عندك جمال ومساكن وباشا استاذ نابلي باع ما ركزتش عادي جدا الملعب النابلي وان شاء الله ان شاء الله الملعب نتاعهم زاد يحضروه ان شاء الله بصراحه
1: يرجعوا يلعبوا على الميدان نتاعهم. يعطيك الصحه سي خالد الشريف ما يديك ما تمشيش فارغه بطبيعه الحال وعندك كره رجبي هديه من الجامعه التونسيه للرجبي. شكرا لك سي خالد.
4: ربي يفضلك يا كابتن.
1: الله يخليك. نسمعوا نغم ومن بعد نواصلوا المشوار في سوار كويس 100% سبور.

Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو ترهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz. 100% sport.

0: نواصل المشوار في سامرا كويز 100% سبور، واليوم ثم برشا جوائز وبرشا كدوات، والمشاركين نتاعنا مازال عندكم امكانيه انكم تشاركوا معنا على الرقم 71 844 411. ناخذوا المكالمه الهاتفيه المواليه. الو مرحبا.
1: الو عسلامه.
0: اهلا وسهلا
1: وبيك عايش.
0: شكون معنا؟
1: معك عواطف من قفصه.
0: مرحبا بيك.
1: يعيشك تحيه ليك سي سالم والحضور معك.
0: اهلا وسهلا. انت قلت لنا عندك ولدك اللي هو عنده طيف التوحد.
1: اي يقرا في المدرسه العموميه.
0: وشنو احواله في القرايه؟
1: لا والله الحمد لله ما شاء الله، فرق كبير بين البريفي، خسرت فيه فلوسي ووقتي وجبت 13 معدل.
0: هيا به هيا به ان شاء الله ربي ينجحه وتفرح به. عواطف ابقى معنا على الخط، خلينا ناخذ المكالمه الهاتفيه المواليه. الو مرحبا.
2: اهلا بك سي فوزي.
0: اهلا وسهلا.
2: شنو حالك؟
0: الحمد لله. شكون معنا؟
2: معك منتصر البناني من قصرين.
0: مرحبا سي منتصر. سي منتصر البناني، وتحيه لعائله البناني. نذكر الحكم
3: لاعب البناني زاد لاعب المواقف في
0: لا خليفه البناني، وعن الحكم وليد البناني.
3: البناني وخليفه البناني لاعب قوي في القفصه، وتحيه للقصرين. واليوم ما شاء الله قصرين جمال نابل.
0: بعد شويه باش نمشيو لمنطقه العيون في القصرين.
2: وسي وليد راهو زاد اخوه حكم راهو فيصل البناني.
0: فيصل البناني اي يعطيك الصحه. مرحبا سي خالد.
2: حضرتي في نال الكيس بين الترجي وتونس، حكم في الفار يظهر لي هكا.
0: اي كان من الحكام البارزين فيصل البناني وليد البناني، وتحيه كبيره لهم. مرحبا سي منتصر.
2: وبيك عايزك سي فوزي، تحية للحاضرين معك.
0: مرحبا، خلينا نبدا المسابقة بينك أنت ومدام عواطف. باهي، مدام عواطف.
1: نعم.
0: موجودة معنا، قاعدة تسمع فينا.
1: أي.
0: أهلا وسهلا بيك. باهي، باش يكون سؤال سهل ليك أنت. وعلاش باش.
1: أنا ما نفهمش في الكورة.
0: أنت ما تفهمش في الكورة، أما باش تفهم أكيد تتبع قواف القفصة ولا؟
1: لا الحقيقة مش ضرر.
0: عليه قفصة القوافر.
1: والله أكثر حاجة أني قلت لك يعني لا يا بولدي ما عنديش وقت الحقيقة.
0: ربي معاك وذاك. علاش أنت الهدية إن شاء الله باش تكون الولدك، لأنه هو طلب تحب مريول المنتخب الوطني التونسي.
3: مساش اللي ندزه معاه سي فوزي
0: ذاك. علاش من غير سؤال سيدة عواطف؟ من غير سؤال
3: بالعكس، اسألها ما هي تختار جوكر يعاونها في السؤال. أنا
0: أختار شكون يعاونك، حلمي ولا سي سمير؟ أي
1: والله عادي على راحتكم.
0: هاي
2: واحد يعاونها هي واحد يعاوني.
3: مساش تنعاونها.
0: حلمي مع عواطف وسي سمير مع منتصر. به السؤال مازلنا باش نبقاو مع الكأس العالمية والثلاثة بلدان اللي تحتضن المونديال. تحتضن
1: هاي
0: سيد عواطف. لحظة يا منتصر، لحظة يا منتصر، لحظة يا منتصر. هاي سيد عواطف، شكون من ثلاثة بلدان؟
1: المكسيك وامريكا وكندا.
0: يعطيك الصحة ومبروك عليك. وعندنا الجائزة اللي هو الولدك، اللي ولدك اللي هو عنده طيف التوحد، هدية ليه مريول المنتخب ومعاه كرة قدم من أهداء الجامعة التونسية. هاكا مريول المنتخب من أهداء جامعة الركبي، وكرة من أهداء الجامعة التونسية للرياضة للجميع. السؤال الخاص بك انت سي منتصر البناني، السؤال الخاص بك انت، من هو اول منتخب عربي يشارك في كاس العالم؟ يلا
2: نورمالمون مصر.
0: عام قديش؟
2: لا عام قديش ما معلش، اما نورمالمون في الخمسينات، نورمالمون في الخمسينات هكا. ومصر نورمالمون
0: مصر هي اللي اول منتخب يشارك في المونديال عام 1934. يعطيك صحة، يعطيك صحة منتصر البناني، والجائزة متاع كرة قدم من اهداء الجامعة التونسية للرجبي لرياضة للجميع. يعطيك صحة، شكرا لك منتصر البناني. تفضل. اي
2: ريتاج ونور الاسلام اللي الشهر الجاي ان شاء الله عيد ميلاده ريتاج
0: ان شاء الله، كل عام هما حيين بخير.
2: عايشك نجحت من السنه الثالثه، والوالد والوالد وتحيه ليك من توما الكل.
0: شكرا لك وتحياتنا لكل مستمعينا في ولايه القصرين وايضا لولايه قفصه وكل ولايات الجمهوريه. بعد شويه اذا كان ممكن عاطف ناخذ مكالمه هاتفيه من القصرين باش نحكيوا على تظاهره رياضيه حلوه كانت دارت منذ اسبوعين تقريبا في منطقه العيون في الخروب، منطقه العيون ولاية القصرين، حاجة ممتازة جدا وعمل كبير قاعد تقوم به الرياضة للجميع. نسمع نغم بعد ما نواصلوا مع مكالماتكم الهاتفية، وما زلت المكالمات متواصلة 71 844 411.

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو ترهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz. 100% سبور.
1: اليوم في العدد الأول من سامر كويس 100% سبور، تقريبا كل اللي شاركوا معنا خذوا هدايا وخذوا كدوات من هدايا الجامعة التونسية للرجبي وأيضا الجامعة التونسية للرياضة للجميع. بطبيعة الحال مسابقات مازالت متواصلة، لأنه في 30 دقيقة اللي مازلت عنا برشا جوائز وبرشا مسابقات. كذلك عادوا اتصلوا بينا وتواصلوا معنا 71 800 44

0: مشارك زاد 4 منتخبات كبيرة، كينيا، زيمبابوي وناميبيا، فهمت؟ 4 هذوما وتونس. واخر حاجه يشارك منتخبنا الاكابر بسبع لاعبين في بطوله افريقيا اللي كانت معناتها مبرمجه في شهر ماي في إين موريس، ولاسباب معناتها صحيه تعرف مشكله ايبولا في اوغندا تاجلت البطوله هذه لشهر سبتمبر 26 و 27 سبتمبر باوغندا بمشاركه 6 منتخبات. واخر مشاركه الكبريات ب7 لاعبات في شهر نوفمبر بتشارك في كاس افريقيا بكينيا. هذا معناتها برنامج 2026.
1: وبطبيعة الحال ان شاء الله اذاعه الشباب تكون حاضره وتواكب مختلف هذه التظاهرات العالميه والافريقيه في رياضه الرجبي. قاعد ترجع للتشكيله نتاع ابرز اللاعبين؟
2: لا لا والله، نشوف المنتخب المغربي قاعد نتبع الحقيقه بعد تعرف من بعد اقل من ساعتين، ممكن ساعتين ونص، فما مقابله تهمنا الحقيقه كعرب المنتخب المغربي منتخب كندا. قاعد نشوف التشكيل، قاعد نشوف خاصه التشكيله نجم نقولوا تم بعد نحكيوا عليها،
1: تم بعد نحكيوا عليها،
2: تغييرات باهيه وفما حاجات باهيه باش نشوفوها في المقابله ذي، طبعا نقول لك عليهم ان شاء الله.
1: مدي 3:30 موجز اخبار على موجاتنا اذاعه الشباب، وبعد مواصلين المسابقات ما زالت متواصله. اتصلوا بينا 71 844 411.
3: سامر كويز 100% سبور. سامر كويز 100% سبور، نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية، كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم، جو وفرهيد وجوائز قيمة للفايزين. سامر كويز 100% سبور.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. في إطار الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة عبر تشغيل الإرادة للشباب، تم الإعلان خلال جلسة عمل التهمت بمقر ولاية زغوان عن فتح باب الترشحات خلال الفترة الممتدة من 12 إلى غاية 24 من جويليا الحالية لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني المتحصلين على شهائد معترف بها والراغبين في بعث مشاريع مبتكرة وقابلة للاستدامة. بهدف تعزيز مناخ الاستثمار وفتح الافاق نحو اسواق جديده، احتضنت اليوم مدينه العلوم بالعاصمه فعاليات الملتقى الدولي للتحكيم والوساطه الدوليه وخدمه التونسيين بالخارج ببادره من جامعه العمال التونسيين بالخارج والمؤسسه الدوليه للوسائل البديله لتسويه النزاعات. جمعية خريجية المدارس العليا تستعد لإطلاق نسخة 26 و2000 من شهر الكفاءات التونسية بالخارج، والتي تنتظم بداية من 15 من جوليا الجارية وتتوصل إلى غاية 15 من أوت المقبلة في دورة تركز على الذكاء الاصطناعي وتراهن على تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج لدعم التنمية والابتكار. تحت شعار نبني حلما نزرع أملا نترك أثرا، تتواصل بمنطقة الرمال من ولاية بنزرتة وإلى غاية 15 من جويليا الحالية فعاليات المخيم الصيفي الأمل لفائدة أكثر من 50 طفلا وشابا من قرية الأطفال سواس المحرسة. برنامج ترفيهي يجمع بين المتعة والترفيه والتحسيس بسبل التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. في أخبار العالم، بدأت في طهران مراسم التشييع الشعبي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله في اليوم الأول من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وقالت السلطات الإيرانية أنها تتوقع مشاركة ما بين 15 و20 مليون شخص في المراسم بطهران وحدها في وقت دعا فيه مسؤولون إيرانيون إلى حشد وسحب.

0: كتاب الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكاية تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
6: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
7: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
8: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
9: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
10: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
11: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
12: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
13: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
14: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
15: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
16: وباش تبعث السلام
17: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
18: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
19: ونعيشوا معاك الحكاية.
20: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
21: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
22: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
23: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
24: تسمع التونسي
23: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
25: عدل موجتك وصيف معانا.
26: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
27: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو وترهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz. 100% sport.
1: Random game. Random.

0: نواصلوا المشوار في ساموراكوي 100% سبور، مازلنا مع الهدايا، مازلنا مع الجوائز، مازلنا مع المسابقات الخاصة بالبرنامج. نعاود نذكركم برقم إذاعة الشباب 71 844 411. لكن قبل ما ناخذ المكالمات الهاتفية باش نحكيو على التظاهرة، كنا تبعناها وغطيناها في إذاعة الشباب، لكن هي فرصة باش نحكيو على الدور اللي قاعد تلعب فيه الرياضة للجميع، خاصة داخل الولايات، في الولايات الداخلية، في المناطق الداخلية، في رعاية وتأطير الشباب. وأكيد حلمي وسي سمير كذلك أكيد نفس التمشي تقريبا في رياضة الرجبي، أنه الرجبي تكون منتشرة داخل الجهات الداخلية في الجمهورية. سي منتصر موجود معنا في المباشرة، يقولنا منين يكلم فينا بالضبط. مرحبا سي منتصر.
1: وي عسلامة سي فوزي، مرحبا، أهلا وسهلا.
0: شنو أحوالك؟
1: مرحبا بيك خويا، ومرحبا بمستمعيك وضيوفك، مرحبا.
0: أكيد نعود نحيي مرة أخرى صديقنا مروان الشايب. مروان يقول لي حتى الحصص الجاية إن شاء الله الكادوات اللي باش تكون اللي خاصة بالمستمعين متاعنا وبالمسابقات متاعنا باش تكون ثمينة وثمينة جدا إن شاء الله يا مروان. يا أخوي أعطيني فكرة ساعة، قدم لي روحك، أنت وين موجود وين تكلم فينا بالضبط؟
1: سي فوزي منتصر خضراوي، عضو الجامعة التونسية رياضة الجميع واستاذ تربية بدنية.
0: اي
1: في ولاية قصرين
0: وبالتحديد
1: في ولاية قصرين في معتمدية العيون.
0: معتمدية العيون، وعمل كبير برشا قاعدة تقوم به الجامعة التونسية للرياضة للجميع، وخاصة جمعية الجمعية اللي هي متمركزة في منطقة العيون هكا ولا؟
1: أولمبيك العيون، فرع رياضة الجميع أولمبيك العيون،
0: فرع رياضة الجميع. وإحنا كل أسبوع إن شاء الله نعرفوا بجمعية موجودة داخل ولايات الجمهورية من الرياضة الجميع، لأنه مهم جدا أنه هذه الجمعيات خاصة في تأثير الشبان. منتصر، يعني منذ أسبوعين تقريبا تظاهرة كانت صارت في منطقة الخروب، كانت ممتازة جدا، وحتى صديقنا خليل أتوا يذكرنا ببعض الصور الخاصة بهذه التظاهرة، لأنه الرياضة هي رسالة في حد ذاتها، وبالتالي رسالة أبناء منطقة الخروب هي ملعب كرة القدم، ولكن بطريقة مميزة جدا.
1: أهلا بهي، شكرا سي فوزي، شكرا لتحت الفرصة هذه، وكل مرة إذاعة الشباب الحقيقة ديما تغطي في أحداث الرياضية، وخاصة معناها الرياضة للجميع وتدخلات الرياضة للجميع في المناطق الداخلية، وسبق وغطينا كم من حدث في مناطق مختلفة. باش نحن نرجع لموضوعنا، وحكيت أنت على الرسالة في جبل الخروب في منطقة الخروب بحاتي الفريد من ولاية القصرين. وجهوا نداء منظمي المنطقة هذه، شباب، هما شباب متطوعين، شباب وليد الجهة، نوجهوا نداء في صفحات فيسبوكية وفي إذاعة القصرين، إذاعة سيليوم اف ام، وكنت أنا الحقيقة نتبع ديما نتبع في اللي جروب هذا اللي يعملوا في ليزيفينمون هذا وحدهم، نتبع فيهم ونتواصل معهم، نتبع فيهم وقت اللي نجي فما حاجة نتواصل معهم من على أساس للدعم وللتأثير من طرف الجامعة. معناها ومشكور السيد مروان اللي الحقيقة كما قلت أنت في الرسالة أعطى الضوء الأخضر، أعطى الضوء الأخضر لدعم خاصة معتمدية العيون وحاتي الفريدي اللي هم يتدايل سلم الترتيب الوطني في التنمية. وكلفنا السيد مروان أن بناش نعدوا برنامج وبرامج مختلفة للمنطقة هذه. توصلنا مع الوليدات قلنا الشباب المنظمة، وعدينا معهم برنامج متاع الدورة، الدورة هذه متاع الخروب، وتم تقديم معناها دعم لوجيستي من كؤوس وميداليات وكرات وأزياء رياضية وكذا في يوم مشهود. يوم مشهود الحقيقة كان يوم حد في الذاكرة، وكان الهدف بتاعهم الحقيقة هم حلم منطقة، الحقيقة أنا طلعت عليها ومشيت لها منطقة معناها محاذي الجبل، معناها يعد منطقة معزولة معناها عسكرية، منطقة صعيبة برشا ومن حقهم معناها في ملعب، لكن نحن دورنا ساعة كجامعة نحن دعموهم ونأثروهم، وكانت لنا الفرصة الأولى وما زالت لنا الفرص الثانية، وديجا معناها الجامعة هذه باش نكونوا متواجدين إن شاء الله بحذاهم، عندهم فينال متاع صغار وما زالت عندهم دورة أخرى متاع كبار وطلقة، باش نعاودوا نرجعوا لهم في ديزيفينمون أخرين، ومنهم فما إيفينمون متاع أنشطة رياضية مختلفة معناها. وسي مروان وقت اللي تعهد وانا ديجا معناها حكيتها في السيريوم اف ام انه باش نحضروا لهم تظاهره ضخمه في اختصاصات مختلفه، ودي معناها الشيء معناها النشاط هذاك باش يستمر معناها في منطقه كما هذيك.
0: أكيد، وإحنا إن شاء الله نكونوا حاضرين معاكم ومتواجدين معاكم على شلاء، لأنه مثل هذه التظاهرات أكيد باش تبعث حتى رسالة طمأنة للشباب وللأطفال اللي موجودين في تلك الربوع. تقريبا نفس الاستراتيجية قاعدة تقوم بها الجامعة التونسية للرجبي يا سي سمير من خلال دعم التظاهرات في المناطق الداخلية.
2: صحيح، وأنا في سيادة الجامعة معناتها توسيع الخارطة متاع رياضة الرجبي متاع متعتين رياضة الرجبي خاصة بالجهات الداخلية، وعندنا معناتها برنامج بالتنسيق مع وزارة الشباب والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، وعندنا معناتها متابعة معناتها بكل جدية في الموضوع هذا، والسنة معناتها عندنا المستشار الفني والمدير الفني تنقلوا العديد الجهات الجمهورية على حسب معناتها برنامج محدد، وعندنا احنا زاد برنامج مع الاتحاد الدولي للرجبي في اكتشاف معناتها رياضة الرجبي في جهات جديدة. تعرف الرجبي معناتها رياضة فيها عديد معناتها لي فالور، رياضة فيها معناتها تكون الشخصية متاع الصغير، فهمت؟ وهذا من أهدافنا اللي باش تتوسع الرياضة هذه، خاصة بعد ما تهنينا على الفرق اللي موجودة معناتها عندها تقاليد في رياضة الرجبي في عديد الجهات، فهمت؟ شدوا معناتها بلاصتهم، قاعدين يخدموا معناتها بطريقة علمية، معناتها عندهم تتلي كاتيجوري الفرق هذه، قاعدين ينشطوا معناتها في البطولة الوطنية معناتها بكل جدية، ومعناتها فما معناتها نسق
0: تصاعدي ومتابعة
2: ممتاز، فهمت؟ والبرنامج هذا معناتها باش نوسعوا الخارطة تاع رياضة الرجبي في عدد جهات، معناتها عطينوا أهمية كبرى للمكتب الجامعي، عطي أهمية للبرنامج هذا.
0: اليوم ركزنا شوية على رياضة الرجبي، ركزنا شوية على الرياضة للجميع، فقط منتصر قبل ما تغادرنا، رياضة الجميع وفريق أولمبيك العيون حتى في الرياضة المدنية عنده كلمته في القصرين.
1: هو تأسس في جمعية فتيت، تأسس 2018 فرع كرة قدم، وإلى حد الآن ما عندهاش ملعب كرة قدم، ديما تلعب في بلاسمون، ولكن معناها السنة كانت متكلاسية الأولى، وفي من بعد فما من على الصيغة قانونية اللي هما يلعبوا التروا الأولى البلاي أوف، ما سعفهاش الحظ باش تطلع معناها مع المكناسي، مع جمعية المكناسي وفوسانا. موجود الطاقات، موجود المواهب، للأسف المنشآت، للأسف دي نرجع للمنشآت، وهذاك علاش نحن دورنا زاد من الرياضة للجامعة
0: باش نوصلوا رسالة الشباب هذول،
1: نحاولوا ننقلوا الوليدات هذاك، نصلوا لهم مواهبهم ونحاولوا أن نأثروهم باش ما يدخلوش للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، لكن في من جهة ثانية زاد هذه الجمعية هذه تستحق زاد الدعم من السلطات المسؤولة.
0: وانا قلت منتصر، قلت ان شاء الله المسؤولين اللي حضروا تظاهرة الخروب منطقة العيون ان شاء الله الرسالة تكون وصلت، وعلاش لا تم برمجة ملعب لكرة القدم على الاقل لممارسة هذه الرياضة في تلك الربوع. شكرا لك منتصر، يعطيك الصحة.
1: شكرا، مشكور جدا، ويعطيك الصحة انتم زادة على التغطية،
0: يعطيك الصحة. بعد شوية اخر مسابقة خاصة بالبرنامج، ناخذ المكالمات الهاتفية الهاتفية صديقنا خليل تو يتولى يعدينا المكالمات الهاتفية. قبلها خلنا نحكي كلمة على مقابلة اليوم، أكيد باش تستقطب الاهتمام لأن الناس كل باش تتبع مباراة كندا والمنتخب المغربي. حلمي،
3: والله مقابلة تمكم العرب، تعرف اليوم مقابلة مهمة جدا للمنتخب العربي اللي مثلنا اليوم، وهو المنتخب المصري. إن شاء الله الزوز منتخبات يقدموا مستوى محترم ويمشيوا لأبعد الحدود. اليوم فما مقابلة 16 منتخب المغربي ومنتخب الكندا. الحقيقة حسب ما قاعد نشوف توا، حسب اللي موجود، ما فماش تغييرات كبيرة في المنتخب المغربي. باش يلعب خطة تكتيكية 4-2-3-1، بريسك نفس يعني الشيما تكتيك حافظ عليه مع نفس اللاعبين. باش نلقاو ياسين بونو اساسي باش يكون موجود في حراسه المرمى، باش نلقاو حكيمي على اليمين، باش نلقاو مزراوي على اليسار، باش نلقاو شادي رياض وعيسى ديوب. اللعبه ذي الحقيقه تو يوم نحكيو عليه، اللعبه ذي عطى اضافه كبيره برشا، وتعرف الهدف اللي سجله هو اللي خلى المغرب اليوم موجود. نلقاو زوز لاعبين ارتكاز، نلقاو العناوي اللعبه ذي زاد حقيقه سي فوزي متابعه كبيره برشا من عديد الفرق الكبيره برشا في العالم. نحكيو على نيل العناوي اللي قاعد اليوم بيس متريس جديده ولات في المنتخب المغربي، قاب جنبه ايوب بعدي زاد كيف اللعبه ذي صاحب 18 عام اللي اسال لعاب كل الفرق العالميه وقريب جدا من نادي برشلونه. نلقاو ايضا قدامهم اوناحي، نلقاو ابراهيم دياز وبلال خنوس، ونلقاو كراس حربه السيباري. نفس الشيء ما تكتيك ما باش تغير حتى شيء، 4-2-3-1
0: وفي العادات ومدرب وهبي
3: وقادر انه المنتخب المغربي اليوم يحدث مش مفاجاه، خاطر منتخب الكندا ما هو شكل منتخب اللي كبير برشا، فقادر المنتخب المغربي اليوم باش يتعدى بعيد برشا، وان شاء الله حظ موفق للمنتخب المغربي.
0: خلينا نختم مع سي سمير مكتوف، مستقبل الرجبي في تونس سي سمير.
2: والله المستقبل احنا نتصوروه معناتها مستقبل بيت، او معناتها دخلنا في مرحله نتاع باش نعملوا نتائج ان شاء الله على الصعيد الاقليمي وعلى الصعيد الدولي. عندنا معناتها باز مهمه، اقل من 18 سنه لعبات ولاعبين معناتها عندهم مستوى باهي. المنتخبات الوطنيه معناتها برك بسبع لاعبين ولا ب 15 لاعب معناتها حاضرين لل ما فهمت معناتها ان شاء الله المستقبل باهي. ان شاء الله
0: ان شاء الله المستقبل باهي. ناخذ معنا مكالمه هاتفيه مواليه في المسابقه اللي المسابقات نتاعنا. ناخذ تليفون منين يجينا هذه المره. الو مرحبا. الو، نكتشف من صاحب او صاحبه الصوت اللي بتشارك معنا في هذه الاونه. الو مساء الخير.
4: الو
0: مرحبا.
4: شو طلبتوني انتوما؟
0: مرحبا بيك. يظهر لي شكون معنا؟
4: سيداني سيده طلبتوني تو.
0: مرحبا مرحبا بيك انت. منين يا سيده؟
4: مهديه صعطر.
0: مرحبا بيك من المهديه. ما ثماش مكالمه هاتفيه اخرى خليل. باهي نكمل مع عندي ليك سؤال على الطاير. سؤال على الطاير يا سيدة. باهي مازلنا في كأس العالم، من هو منافس المنتخب الإسباني في الدور الثمن النهائي لكأس العالم؟ يا سيدة
4: ما عرفتش.
0: يا تاخذ حلمي ولا سمير يعاونوك. يلا
4: خاطر
0: مانيش مغرومه. حلمي
3: شنو غرابه تجاوبي انا؟
0: اي شكون منافس المنتخب الاسباني في دور الثمن النهائي؟
3: باش تربح لازم تجاوبي، ومن بعد احنا تو كان نلقاو تو نعاونوها، اما لازم هي تحاول شويه باش تجاوب، خاطر ما تعملش علينا زاد احنا. تربح تجيب الكادو نتاعها.
0: بما انه سيدة اخر مكالمة هاتفية في حصتنا اليوم، نعاونوها شوية حلمي. يلا
2: تبدا بالبي.
0: اي
3: قالك تبدا بالبي.
0: ثم تليفون اخر. يلا خلينا نستقبل التليفون قبل ما نعلنوا على اجابة سيدة. الو مساء الخير.
5: اهلا عسلامة سي فوزي.
0: مرحبا اهلا وسهلا.
5: احلى جروب في العشيه فرحتونا، يعطيكم الصحه.
0: يعيشك مرحبا. شكون معايا؟
5: انا من القصرين ربح يا حيوي.
0: مرحبا مرحبا. اليوم محظوظه القصرين.
5: شلف الخير.
0: مرحبا بك يا ربح. اتبع في كاس العالم ربح؟
5: نعم
0: اتبع في كاس العالم.
5: والله تبعتهم اللي خرج تونس ما تبعتوش.
0: احنا باش نحكيوا على المنتخبات العالميه. يلا نفس
5: السؤال اللي عطيته للمدام تو، شكون مع اسبانيا ولا شنو؟
0: اي شكون منافس المنتخب الاسباني في الدور الثمن النهائي؟
5: انا باش نسالك وحاولني، يعني هل هو من افريقيا ولا من المغرب؟
3: اختار اختار حلمي ولا اختار
0: سمير
5: برا يا سي حلمي.
0: يلا انا باش نعاونكم الاثنين. يلا
3: فيه لاعب يلعب عمره 42 عام ومن احسن لاعبي، يلعب في اليوفي، يلعب في الريال دو مدريد، يحمل القميص ديما رقم 7.
0: اللي عاونتهم برشا عاد هكا عاونتهم برشا حلمي. يلا يا ربح ناخذ المحاوله نتاعك.
5: وش جاب شنو محاولت وما سمعتش.
3: يلعب ديما ديما يحمل قميص رقم 7، احسن لاعب اللي باش تواجهوا اسبانيا. فما منتخب فيهم لاعب معروف جدا لعب في اليوفي ولعب في الريال وديما يحمل رقم 7 وتو يلعب في بلاد عربي. يا زيد سهلت لك.
5: ما نعرفش والله.
0: باهي واش نعطيكم باش نعطيكم زوز اسامي باش نعطيكم زوز اسامي ليونيل ميسي او كريستيانو او رونالدو، اللاعب اللي يحكي عليه ونحكيه على البرتغال ولا فرنسا؟
5: ميسي
0: اي برتغال ولا فرنسا؟
5: فرنسا.
0: باه هذه إجابة ربح. إجابة السيدة
4: قالي رونالدو.
0: كيفاش
4: رونالدو؟
3: رونالدو المدرب.
0: اي رونالدو المدرب. نحكيه على المنتخب اللي باش يواجه اسبانيا، هل هو البرتغال ولا فرنسا؟ هاي سيدي البرتغال. شكرا. والإجابة صحيحة بالطبيعة، الإسباني باش تواجه البرتغال، وبطبيعة الحال ما همش باش يروحوا يديهم فارغين. الاثنين ربح والسيدة عندهم مريو للمنتخب الوطني التونسي لكرة الرجبي لرياضة الرجبي، مهدة من الجامعة التونسية للرجبي.
5: كورة يا سي فوزي، نحب كورة.
0: أنت تحبي كورة؟ واضح هكا في حتى في واضح يا سيدة. باهي عندكم كرة كرة من أهداء الجامعة التونسية للرياضة للجميع. شكرا سي سمير مكتوب مع كاتب عام ولاعب سابق بالجامعة التونسية للرجبي حلمي، يعطيك صحة. شكرا ليك، أكيد باش ترافقنا طيلة هذه الصيفة في سمر كويز 100% سبور. شكرا نجم الدين بن سالم عاطف الزنيدي وزملائنا في الإخراج الرقمي. الأسبوع القادم إن شاء الله نتقابلوا في نفس الموعد وفي نفس التوقيت. تحية كبيرة للجامعة التونسية للرجبي، للجامعة التونسية للرياضة للجميع، وأيضا لمختلف الجامعات الرياضية اللي إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا في الحصص القادمة. شكرا لكل السادة المستمعين، ليلتكم زينة، إلى اللقاء.

Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو ترفيهي وجوائز قيمة للفائزين. Summer Quiz. 100% sport.

0: إذاعة شباب من تونس. ستيل اي بوتي،
1: ستيل اي بوتي،
0: ستيل اي بوتي، سحر أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون.
1: ستيل اي بوتي،
0: ستيل اي بوتي، كون مزيانة كل يوم،
1: كون مزيانة كل يوم. ستيل اي بوتي،
2: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ستيلي بوتي، ومرحبا بالناس الكل في أول عدد من حصتكم الأسبوعية. تابعونا كل نهار سبت من الأربعة حتى الستة متاع العشية، نحكي على عالم التجميل، الموضة، آخر صيحات اللبسة، لزاكسسوار الشعر، بتبيع على النساء والرجال، كيف كيف يقعدوا معنا ويسمعونا. أكيد عندنا برشا ما نحكي، وكذلك على لباس الرجال والسيدات. فقرات حصتنا اليوم تصيب ولا تخيب، بما أنه نعيش في أجواء كأس العالم مونديال 2026، باش نحكي على الأزياء الرسمية للمنتخبات المشاركة، من الزي الأفضل ومن الزي الأسوأ. أكيد يعني خبراءنا لنا في الأوبن سبيس في استوديو، أكيد ميكرو تروتوار، خرجنا للشارع الفئة من الشباب واخذين معهم أراءهم فيما يخص الكوستيوم متاع المنتخبات الأفضل في كأس العالم. دي ماشيك اليوم باش نحكيو على غوب سواغي، لغوب دي تي بتبيعة، وعندنا ما نحكيو برشا لأنه فما بلوزيغ شوا وبرشا اختيارات. سر الجمال مكياج سوفت دي تي اليوم باش نحكيو، والمكياج اللي تنجم تخرج به للمرأة للخدمة ولا للعشوية، وإن شاء الله في الأسابيع القادمة باش نحكيو على مكياج السهرية. في الاكسسوار اليوم اخترنا الحديث على اللونيت فام توندونس 2026، اكيد باش تكون معنا خبيره باش تعطينا شنو ما اهم اللونيت اللي خارجه في الصيف هذايا. وختام الحصه بتبيع باش يكون ديزاستوس دي ماسك ناتوريل لحمايه الشعر من التقصف والتساقط في فصل الصيف. نعرفوا في الصيف برشا سيدات يتشكاو من الجفاف وتساقط الشعر، مواضيع اكيد مزيانه باش نحكي فيها بتبيع مع ضيفاتي تو بعد شويه تكتشفوهم تباعا في اذاعه الشباب. لكن قبل هذايا اغنيه نهديوها للناس الكل، للسيدات وكذلك للرجال، خوليو إغليسياس.

0: ستيل اي بوتي.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. سحر، أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. كون مزيانة كل يوم.
1: كون مزيانة.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في ستيلي بوتي، حصتكم الاولى ان شاء الله ترافقكم في فتره الصيف. اكيد مواضيع كبيره وكما قلنا مزيانه باش نحكيوا عليها اليوم. حصه ليديز في الحقيقه، باش نرحب بضيفاتي الحاضرين في اذاعه الشباب. مدام شيراز كمون، اهلا وسهلا بك.
1: عسلامه عايشه، كيفضلك، ميرسي على الاستضافه.
0: يعطيك الصحه. نذكر مدام هي صاحبه محل نظارات وكذلك سبونسور نتاعنا في حصه ستيلي بوتي، مدام أمال سولة. أهلا وسهلا.
2: عسلامة، عسلامتكم الكل، مرحبا بكم، إن شاء الله نعديو حصة ممتازة
0: إن شاء الله. مدام أمال نذكر خبيرة في التجميل والحلاقة، ومدموزيل عربية جبالي مصممة أزياء، ويظهر لي عندك براند خاص بك.
3: هي عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، ميرسي على الاستضافة وإن شاء الله ترتاحوا معنا وتفرحوا هكايا بالمواضيع اللي باش نحكيوها. إن شاء الله
0: فرحانة بكم في الحقيقة وشرفتوني، وهكا اللي زوت فيت هكا مختلفين ومزيانين، المارون، البلون، نوار، الروز، هكا برشا فاريتي
2: كوندونس
1: لي كولور ديتي. فوالا
0: لي كولور ديتي. وكنا نحكيو بطبيعه باش نحكيو على عالم الموضه والتجميل. منين انتم مدام تستوحاو اللباس نتاعكم، لوتفيت نتاعكم؟ فما شكون يلتزم بالموضه، فما شكون يقول لك نحب نلبس لبسه انا نبدا فيها ديكونتراكتي مرتاح، ما يهمنيش لا موضه ولا لا، واللي يلبس سيختو اللي واتي. هاي مدام شيراز.
1: انا معاك، نشاطرك في الراي اللي يلزم الانسان يلزم يلبس لبسه مرتاحه ديكونتراكتي. احنا ولينا شويه نتبعوا الامريكان دون لو سونس اللي نحبوا روحنا مرتاحين. توا كيما تشوف ما عادش ياسر تشوف لي تالون ايغوي، العباد تمشي فيغ لي تالون كومبونسي، السبيدري لبسه زادا ديكونتراكتي. فما برشا لبسات تونسيه انا نشوف اللي فما ابداع في التصميم التونسي، والكل معناتها باهي براتيك. الدنجري انا سنه شريت برشا دنجريات الحقيقه للخدمه، جو لي تروف تري براتيك مع سروال. Voilà, machine vers le côté pratique. Aussi, نحبوا نتبعوا الموضة، نحبوا نتبعوا الألوان الجميلة اللي هي معناتها تمشي مع الوقت اللي توا احنا موجودين فيه. الحقيقة التونسي مواكب عصره وما شاء الله عليه، معناها ديما يتبع كل شيء. معناها الحقيقة ما عندي ما نقول، معناها ما شاء الله علينا.
0: تتبع الموضه ولا الحاجه اللي تعجبك وتلبسها معناها؟
2: انا بالطبيعه سولون المورفولوجي مع تعبدني، لازمني نلبس حاجه زاده تواتيني، ولازمني تو مدام عربيه هي اللي تزيد تفيدنا
3: خاطر
2: انا بيرسونيلمون معناها المورفولوجي نتاعي سي فري كو بصحتي شويه، اما ديما كي نلبس يقولوا لي تلبس حاجه تواتيك، دونك هاكا ديما جيساي باش نكون في الكلاسيك المزيان واللي يمشي مع بدني. سي لو بلوز امبورطون،
3: نقطه مهمه
2: لي كولور ولا وزاد لي موديل بيان سور.
0: بيان سور صحيح. هيا خصائص الحوايج اليوم
3: عجبتني مدام اميل بالحق، حكيت حاجه اللي هي لازم النساء الكل نفهموها. احنا برشا نساء تقول لك انا نحب نمشي ناخذ حاجه هذيك خاطرها توندونس، وقت اللي هو لي ما لازمكش تتبع الحاجه هذيك خاطرها توندونس. علاش؟ خاطر كل انثى والمورفولوجي نتاع بدنها، كل طفله وبدنها سيلويت نتاع بدنها كيفاش. دونك احنا هوني لازمنا نعرفوا بدنا، نفهموا بدنا بالكدا باش نعرفوا شنو اللي يواتي، شنو اللي يمشي معاه، شنو الحاجه اللي نجمو نلبسوها اي سورتو احنا نرتاحوا فيها. خاطر مهم برشا راهو المراه كي تلبس حاجه ترتاح فيها، عندك الكولور، الكاليتي نتاع القماش، عندك هي اسكو الحاجه هذيك مرتاحه فيها ولا. وزيد نظره العبيد، ساعات احنا البنات مهمه لينا. بوم
2: موقلك البس على كيفك البس على كيف العبيد وكل على كيفك
3: على كيف. فوالا نحبوا معناها العبد اللي يكون مقابلنا يشوفنا في حله باهيه، يشوفنا هكا. دونك ديما احنا ماذا بينا المورفولوجي نتاع بدننا نمشيو معاها، نفهموها بالكدا. تفهم بدنك انت بالكدا، تشوف انت حتى كان تشري حاجه تعجبك واحد تشوف بدنك كيفاش.
0: اكيد بعربيه باش نحكيو بعد شويه على لي روب ديتي، وبرشا ما نحكيو على لي موديل وشكون اللي تمشي مع الضعيفه، شكون اللي تمشي مع صحتها شويه. لكن قبل هذيا عندنا روبريك الاولى تخيب ولا تسيب، وباش نحكيو على البدلات الرسميه للمنتخبات المشاركه في المونديال.
4: يا تسيب يا تريب، يا تسيب يا تريب. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. سحر أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. كون مزيانة كل يوم. كون مزيانة كل يوم. ستيل اي بوتي.
0: ياتي بيتخيب، واليوم كما قلنا باش نحكيه على اللبسة متاع المنتخبات في كاس العالم، وبرشا في الحقيقة يظهر لي توافق كبير على كان على لبسة معينة. هنسمع الشارع التونسي وفئة من الشباب شنو حكيت على الكوستيوم اللي خرجوا بهم لاعبي عديد المنتخبات.
5: والله بالنسبة للبسة فما برشا يعني تونيات حلوين برشا السناء، أما يمكن عجبني التونيو متاع الكونغو، ممتاز جدا في اكل التيجر، اكل الجو كان ممتاز وكان شيق. بالنسبه لبستنا احنا سنا اللي عرفنا نلبس ولا عرفنا نلعب ولا بكل صراحه
6: غسين من تونس لفايات، دونك حبيت نعطي رايي في لي كوستيم اوفيسيل نتاع لي زيكيب ناسيونو. دونك جو فوا كو لي كوستيم نتاع الكونغو سا افيك ليوبار كي سا با سي اكثر واحدة عجبتني، معناها هي كوديفوار هي
7: لورانجي. ورايك في تونس كوستيم تونس كان الشاشيه؟
6: والله شوف كنت نجم تكون اوريجينال، كان عملوا حاجه اخرى خاطر الشاشيه اوكي في بينا اللي هي ايدونتي، معناها ايدونتيتي نتاعنا يعني، ما كان نجم تكون حاجه مخير معناها، ما كانش لازم تكون شاشيه كهو، كان نجم مثلا يعمل زنار ولا حاجه اخرى تكون خير، فهمت؟ ولا حاجه ارتيزانال نتاعنا اكثر، فهمت؟ شاشية مش نتاعنا خاطر مش نتاع تونس.
8: شوي دارين ميجري، جابيت جاردان دو كارتاج. جيم بيان الكوستيم نوار افيك ليوبار، كوز ليوبار توندونس سيكل 2025-26. فوالا. جيم با تونو دو سينيغال كوز رزين ولا كيفي. فوالا، تخواز ارتيكل مع بعضهم.
9: احسن لبسة عجبتني نتاع البرازيل، خاطر ياسر كلاس على الاخرين، واكثر وحده ما عجبتنيش تاع ليوبار هذيك خايب. لا نحب ليوبار ما مش عرجال عن سيجي محليها وكل، ومش زيد لك البقس بقس راهو كحاجه هكا سامبل، عرفت؟ صحيت سيتو.
0: هذوما دونك اراء شباب في لبسه المنتخبات الوطنيه، وعلى الباج اوفيسيال نتاع اذاعه شباب تنجموا تتبعوا معنا وتتفاعلوا، تنجموا حتى تختاروا التوني اللي يساعدكم. وهكا عندنا كل شهر جائزه، نعملوا تيراج ونختاروا كل شهر شكون يتحصل على جائزه من حصه ستيلي بوتي. سمعنا الناس، سمعنا ساعه اول شخص كان معنا هو الممثل القدير محمد العون يحكي على اللبسه وحكي على اخفاق المنتخب الوطني التونسي. أكيد عربية ليوبار ما نعرفش، أنا سمعت فئة من الشباب قالت ليوبار خارج وتوندونس، وفما قالوا لا للبنات أكثر مشيش للرجال، ولو أنه إجماع حتى في القنوات الأوروبية والأجنبية حكيت برشا على توني المنتخب الكونغولي اللي نواغ وبليوبار الهوية متاع البلاد. وحكينا زادة كذلك على لبس المنتخب الوطني التونسي كوستيوم عادي بالشاشية، كانوا ينجموا ربما يستوحوا حاجات أكثر
3: كما قال بالزنار
0: أي
3: اي فوالا. هما الحقيقه انا كستيليست معناها را اللي هما كانوا بالحق ينجموا يعملوا هكا حاجه مزيانه، معناها توش نتاع ليدونتيتي نتاعنا احنا كتوانسه. خاطر علاش كما قال هو الشاشيه معناها حاجه معروفه وديجا ماهيش نتاعنا، معناها كان نزيدوا نتعمقوا شوي
0: ومستهلكه.
3: فوالا مستهلكه، كنا نجموا نخدموا حاجه بالحق معناها توش هكا تعطي ليدونتيتي نتاع تونس نتاع الهويه نتاعنا نتاع احنا كتوانسه وشنو معناها الحاجة اللي تميزنا. ليوبار عنا النوار هذيك متاع الكونغو محليه، نعطيه كانوت أنا 9/10. الغوج نعطيه 9.5/10. البلون نعطيه مستهلك برشا، هو صحيح البلون نحكيو شوية باش نحكيو شوية في الألوان. عنا البلون
0: الأورانجي نحكيو على المنتخب الإيفواري، حسب الإحصائيات جا ثاني المنتخب الإيفواري فيست مطروزة والبنطلون في البلون.
3: فوالا
0: اورانجي بلون مزيان
3: اورانجي بلون اي فوالا حاجه مزيانه محلي كومبو مزيان مع بعضهم. هو البلون حاجه هكا احنا استنسنا به في الرياضه معناها حاجه مزيانه توهر ونظيفه هكا نقولوا احنا بلغتنا ما نعرفش حاجه هكا
2: اكثر حاجه كلاس ولايت معناها
3: اي فوالا
2: هيلثي
3: لورانجي برغم انا ما نحبوش برشا او محليه معناها كومبو مزيان الحقيقه لورانجي والبلون. الغوج شنو هما اللي لبسوا
0: البرازيل لبست فير توت اون فير مزيانه اللبسه نتاعهم هكا على الباج نجموا تشوفوها. اي والمنتخب السنغالي لبس 3 بيس فما اللي حبوا فما اللي كونتر لبس شوميز فوقها بتيت فيست وبنطلون ميم كولور
3: كلهم في
0: ما شفت ما تبعت
3: ما تبعتي
0: دونك حسب لي شوا اللي الكونغو الاولى الكوت ديفوار الثاني البرازيل الثالث السنغال واسبانيا. اسبانيا لبسوا براتيك اكثر شميز بلونش وبنطلون مارون زاد حلو برشا. عندكم راي ميدان في اللبس هذه ولا نتعديو؟
2: انا ما شفتش الحقيقه الكل ما شفت نتاع منتخبنا بالطبيعة كيما انا معناها كيما راي عربيه كنا نجم نعملوا حاجه مخي كيما ما انت حكيت على اسبانيا منتخب الاسباني كنا نجم نحن نعملوا حاجه قمرايه فيها تريزتنا نحن دي باليد فهمت فما عنا معناها اون كرياسيون نجمو نعملوها نخدموا عليها فهمت
0: وكل كوب دي موند تقريبا نفس
2: نفس الحاجه فماش كرياسيون
1: ما فماش كرياسيون لي كولور هكا اللي يبداو معناتها ظاهرين لي كولور كيما لورانجي باغ اكزومبل ولا البلون حلو فمع المنتخب ليفواري مزيان خاطر ظاهر ماذا بينا لون يظهر سور لو تيران مع غازون اخضر مزيانين للوان
0: سورتو لي افريكان تان برون دونك يواتيهم البلون لورانجي. نحكيو توا اكثر ديتاي بطبيعه باش نحكيو على لي روب اكيد في تبع الموضه
10: تبع الموضة تبع الموضة
0: أكيد مش نحكيه على روب صيف 2026 وتندنس كبيرة في اللي روب وبرشا دي شواء كبار برشا كما قلنا كل روبة تمشي مع مورفولوجي معينة. نبدأ وأنا ما نعرفش مش نعطي رأيي أنا ياسر سناك ودكار مع اللي روب ميدي اللي دونتيل وفيها ساتان ودونتيل هكا على الباج نتاعنا تنجموا تتبعوا نستوحى برشا انا الحقيقه فيكتوريا بيكام ياسر تميل للنوع نتاع لي روب هذوما فيها دونتيل وتبدا ساتان ياسر فيمينين ومزيانه برشا لي روب. نبداو بالروب ميدي
3: باهي اول حاجه ساعه دونتيل حاجه ياسر مزيانه نعرفوه صافي لونطون معناها من قديم الزمان اللي هو بالحق حاجه ما تموت الجمله معناها
2: كلاسيك
3: مزيانه مزخمه حاجه هكا احنا نشيخوا عليها سورتو البنات في منين على الاخر تلبسها كاميرا معناها تردك انثى على الاخر انثى بأتم معنى الكلمه. فوالا الكومبو تاع الدونتيل والساتان مزيان برشا مي مش ديما الحقيقه خاطر
0: تقول يمشي مورفولوجي ضعيفه شويه
2: حتى هكا. الوقت الشوا نتاع وقتاش باش تلبس
3: فوالا الشوا نتاع وقتاش باش تلبس نتاع سورتو احنا توا في سيف معناها نعرفوا لي ساتا معناها التكستور نتاعو خشينه شوي
0: بون هذه ساتا ليجيره وعلى الاخر
3: احنا يقول لك هو يقول لك شنو هو احنا ما عندناش كلي 100% معناها تلقاه ساتا دو سوا معناها اكيد باش تلقى فيه نسبه بوليستير معناها ما نعرفش قداش نسبه البوليستير هذيك لازمها ميكروسكوب واحد اما راه ما فماش ساتا ما فيهوش معناها نسبه بوليستير ديما احنا ماذا بينا اوكي نستعملوه في السهريات واحد اما ماذا بينا ديما هكا
0: في الدار في بلاصه كليماتيزين بتبيع مش في الشارع
3: ماذا بينا حتى معناها في الايامات العاديه كاينه بعده شويه على ساتا معناها في لبستنا في خدمتنا في قضيتنا هكا حاجاتنا نخليوها كاين الحاجات سواغي انا يعني من رايي هكا انا اللي نراه هكا باهي بالنسبه للي روب ميدي
0: راجعوا توندونس هما بعده كنا ديما ماكسي ميني لي روب ميدي
3: محليهم اما زيدا كيف ما يمشيوش مع لي مورفولوجي الكل راني قلت لكم اهم حاجه انك تفهم انت بدنك تفهم روحك معناها انت كيفاش عنا طول مهم قصيره ولا اكتافك عراض ولا رقبتك هذيك مهمة. راهو فما برشا تقول لك انا الكول مثلا كول غون ما مشيش معايا، فما علاش تلقى رقبتك معناها
0: روبستيه زادا مش الناس الكل ينجموا يلبسوا روبستيه زادا
3: فوالا انا نلقى فيها مشكله الحقيقه هذيك يجوني يجوني معنا كليوناتي للاتولي عرفتك نبدا نفهم فيهم كيرا ومش الناس الكل راهو معناها تمشي معاهم الحاجه هذيا. واحد بالحق حاجه مهمه كون الناس الكل لازمنا نعرفوا مورفولوجي نتاع بدننا، رقبتنا، طولنا، قصرنا. عندنا زادا انواع الكرش هذيك نحكيوا فيهم لكم نتعمقوا
0: نتعمقوا باهي عربيه. مدام شيراز اكيد لي روب ميدي انت معاه ولا لا؟ فما هما توا جينيرالمون ثلاثه انواع نتاع دي روب. فما لي روب ميدي، فما روب ماكسي، وفما الميني. الروب ماكسي انا نراها من عرفت توافقوني ولا لا، تمشي برشا مع الصيف، ليجير دي كونتراكتي كولور برشا لي كولور فلورال، قاعده ترتح اكثر. وسيرتو السنه اللي قاعده ياسر التوندونس لي روب ماكسي دونو ياسر خارجه في نيويورك في ايطاليا.
1: انا مع لي روب ماكسي الحقيقه. لو ميني بون جي وقت كان تريز على مود، يمشي بلوتو افيك لي جون مع عمر معين، بعد ماذا بيك اطول شويه تبدا ارتاح افيك ان تيسو ليجي يبدا قطن ولا ما يخليكش تو ترانسبير بوكو، يبردك في الصيف. انا مع اللونغور هذيك معناتها اللونغور دو لا روب هذيك اللي فريمون براتيك، ما تبداش تتكركر ما تقلقكش في الطول نتاعها، وتساعدك في خدمه في تقعد حتى بالقعده معناتها ما تتقلقش بطول الروبه، خاطر الروبه كي تقعد انت لازم باش تتهز شويه الحقيقه. طول هذيك انا بالنسبه لي سي ليديال بيان سور نجمو اون جو سور لا ماتيير ان بتي كوتي ترانسبارون بوتيتر في الاخر الروبه معناتها وتحته معناتها اون دوبلور ناش نجمو نتفنوا برشا معناتها في الانواع نتاع الروب هذوما. جو تروف كو وي جو سوي بور معناتها سيت لونغور دو روب انا معاها 100%.
0: امال انت مع الروبه الطويله القصيره؟
2: انا مع الروبه اللي مش قصيره برشا والطويله بيان سور. الطويله ما تواتيش الناس الكل، المتوسطه تويتي الناس الكل نحسها انا، خاطر كوميك القصيره باش توري لا بارتي لوطاني نتاع ساقيها باش تظهر طويله، والطويله كيف كيف باش تظهر فيها محلاها. يعني يقولوا نحنا الشانيل قبل هذيك سي سا. انا اي انا بنت ستيليست
3: ما شاء الله
2: هذيك عليك ليلى. انا بابا بابا 52 سنه معناها في الدم هذيك علاش نفهم شويه فهم. وانا زاد حتى كي يحكي معايا يقول لي من قبل من انا صغيره هذيك ما تواتيكش، هذيك لازمك تعمل هذيك ما تعملهاش.
3: مهم بيان سور
1: احنا رجعنا لتوسكي فينتاج معناتها رجعنا لي زاني لو 20 سيكل فينالمون معناتها
0: في اللبسه وفي لي اكسسوار
1: كل شيء كل شيء رجعنا له
2: ورجعنا ورجعنا ورجعنا الحاجات زاد السامبل كسامبليسيتي في لا بوتي في كل شيء حتى لي غوب تلقى بغوتيل هابطة ايفازي كلاس مع تميق دومي تالون ما عادش نلبسوا العالي برشا. فرجعنا كما قالت مدام شيراز كل حاجه مرتاحه لحكم النهار كيفاش يتعدى ونحن نتجارا وواحد ياس بدري حاجه حتى باش تخرج في الليل ماذا بيك حاجه مرتاحه باش الصباح ما تقولش متقلق.
0: صحيح لي روب فولو قبل بتبيعه موجز 4.5 ياسر توندونس توب توندونس السنه لي روب فولو

0: ويمشيوا مع لي جون ولا مع الاعمار الكل، حتى بتاتخ نراهم انا جون اكثر ربولون
1: هما صحيح يمشيوا مع لي جون. اما زيد هاني قلت لك مهم راه في معناها في طاقتنا احنا كنسير، وام مثلا انا راها امي كي تلبس غوب بالفولونيت تشيخ، تقول لك اي فوالا في مين، تقول لك يا انا ارتحت اي فوالا ارتحت وشيخه فيها وتبدا تدور
0: وابارامون شيراز كانت توندونس في الستينات والسبعينات.
2: كان التوندونس الغوب فولون، انا سنه لبستها الغوب فولون وماتيير فلويد وما سمنتنيش بارتيكولارمون وكانت مزيانه وخليتها طويله، لبست معاها تالون كومبونسي الحقيقه عجبتني برشا ولا ومش صحيح اللي تسمن معناتها حاجه مزيانه انا الحقيقه معاها معناتها مرتاحه.
0: لي فولون مش بومبي يكون ساتان يكون حاجه ماتيير
3: كي تبدا فلويد
1: قمرايه هي الاكثريه الفولون،
2: مرتاحه ما تقلقكش معناتها ماهيش قريبه للبدن تخليك
3: تحس روحك ديجا فما هوي
2: تتحرك بسهوله معناها ما تقلقكش في الموفمون.
0: مدام معنا موجز الاربع ونص بعد نرجع بتبيع باش نكملوا نحكيوا على الروب على الاكسسوار وبرشا حكايات اليوم في ستيل اي بوتي.
4: ستيل اي بوتي، ستيل اي بوتي، ستيل اي بوتي، سحر اناقه ولمسات جمال، احدث الصيحات، اطلالات النجوم ونصايح الدون. ستيل اي بوتي، ستيل اي بوتي، كون مزيانه كل يوم، كون مزيانه كل يوم.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار،
6: أهلا مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. اليوم انطلاق بمدينة صفاقس فعاليات قافلة وجهني 26 و2000، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. المنصة الإلكترونية وجهني وهي المنظمة للقافلة أفادت بأن المعرض سيتواصل على مدى يومين بمدينة صفاقس قبل أن ينتقل إلى مدينة ثقافة بالعاصمة يومي 11 و12 من جويلية الجارية، ثم إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من جويلية. تتواصل فعاليات مهرجان الشباب في دورته الثانية وإلى غاية يوم 12 من جويلية الجارية. هذا المهرجان انطلقت فعالياته يوم غرة جويلية ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب بيكبلية وبدعم من الإدارة العامة للشباب، ويتنزل في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 35 و2000 لفائدة شباب الأحياء ذات الكثافة السكانية والتجمعات السكنية الحضرية والريفية بالمناطق ذات الأولوية بعدد من المعتمديات بجهة قبلية. تحت عنوان هندسة التعلم الذكي وفهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة، تنظم الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة ملتقى صيفي أيام 6 و7 و8 من جويلية الحالية بالحمامات. تحت شعار نبني حلما نزرع أملا نترك أثرا، تتواصل بمنطقة الرمال من ولاية بنزرت إلى غاية 15 من جويلية الحالي فعاليات المخيم الصيفي الأمل لفائدة أكثر من 50 طفلا وشابا من قرية الأطفال أسواس المحرس. في الشأن الرياضي، عززت مروى البراهمي رصيد تونس بميدالية ذهبية ثالثة في ملتقى أولوموك الجائزة الكبرى لبار ألعاب القوى للسيدات بجمهورية التشيك، بعدما حلت في المركز الأول في مسابقة رمي الصولجان برمية بلغت 24.56 متر. وكانت سمية بوسعيد توجت بدورها بذهبية سباق 1500 متر على غرار روعة ليلية التي ضفت بذهبية في مسابقة دفع الجلة. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
5: تسمع صوتك.
7: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها.

أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: ستيل اي بوتي.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. سحر، أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. كن مزيانة كل يوم.
1: كن مزيانة كل يوم. ستيل اي بوتي.

0: هذا يا عمرو دياب أماكن السهر. نرجعوا لكم في برنامجكم الأسبوعي ستيلي بوتي العدد الأول. نتمنى أنكم تكونوا تبعوا فينا هكا أماكن السهر اللي بدأ يحضر السهرية الليلة ويكاند هكا يتبعنا ينجم ياخو أفكار وديزاستيوس سواء في اللبسة سواء في المكياج. كنا قبل موجز الأربع ونص نحكي وبتبيع على ليغوب دي تي 2026. نحكينا على نوعية ليغوب، حكينا على الروبة الميدي المتوسطة الماكسي، حكينا على ليغوب ميني، باش نحكي توا على الماتير. حكينا كذلك معك قبليك عربية على الميلونج ساتان دونتيل، وأكثر حاجة سنة اللي الناس كل تقريبا خارجين يعني لموذة برشا لامبريمي أبوان اللي راجعت، واللي ديما في السنوات الكل لامبريمي أبوان موجودة وما فرقتناش. هذي نحكيو على الكولور، نحكيو كذلك على التيسو القمراية راجعت، وهكا نشوفوا مدام شيراز قمراية هكا ما عليها التونو الكروشي زاد اي الكروشي رجع برشا
1: برودري انغليز
0: برودري انغليز زاد. فما دي مارك معناها عالميه كبار كيما دولتش اند جابانا متروزه رجع للتريزا الالوان اللي زاهيه، رجع كذلك مارك اخرى اسبانيه متروزه بالعقيق والكونتيل معناها نتاعنا قبل اي زارا في التوندونس تاع 2025 26 لي روب متروزين بالكونتيل والعقيق، حاجه مزيانه برشا
2: حاجه مزيانه برشا سنا. اي عنا برشا معناها مصممين ازياء البرة بيان سور هوني لا محاله. احنا انا الحاجه دي ما نحبش ننتقد عرفت، اما الحقيقه معنيش كتوش نتاعنا هكا سبيسيال، تلقى ستيليست هكا قاعد يخدم فريمون في حاجه معناها
0: في التراديسيونيل اكثر
2: عندنا اي فوالا لي في التراديسيونيل عندنا، مي في حاجه هكا ميلانج وفاشن هكا واحد مع هكا تراديسيونيل واحد حقيقه ما فهميش. مي اللي قاعده نشوف فيه اي معناها الكروشيه سني ياسر معناها حاجه محلاها خارج مع القمرايه، قاعدين يلبسوا زيده هكا لي بوركيني سني معناها اكيا مع مع الكروشيه. شنو
0: الليوبار رجع زاد الليوبار رجع ما مشاش معناها سيرتو اللي كما قلت لك لامبريمي ا بوين برشا معناها في حتى الالوان كنا قبل لامبريمي ا بوين نوار وبيضا تو ولا حتى روج
2: وروز وروز فيولي
0: اورانجي
3: لورانجي
2: لورانجي بالحق محلاه على الاخر. بالنسبه لي كولور توندونس السنه اللي هما كما نعرفوا الناس الكل عندنا الغوز الوردي الفاتح، عندنا البلوسيي المحلى على الاخر،
1: عندنا
2: فوالا لي كولور باستي فوالا لي كولور باستي. نخليو ديما كالنوار والغوج هذيك نخليوها في السهريات في الليل معناها
0: فما زاد الجون بيغ اللي هو توب توندونس تقريبا في كل شيء حتى في لي ساكاما مش كان في لي روب في لي شان حتى
3: الفيرنيا اونغ
2: مزيان على الاخر. انا يعجبني زيد عنا زيد الاخضر الزيتي قولوا له الزيتي زيتوني قولوا له
1: فيروليف
0: فما زيد الفلورال في الصيف زيد محلاه كما حكيت مدام شيراز روب لونغ معناها فلورال
2: هكا فلورال هكا تبدا محلاه تزهيك حتى
0: الانيمالي زيد الانيمالي خارج برشا وكما قاعد معناها ما تنحاش كما لامبريمي ا بوين.
1: لامبريمي ا بوين زاد سامحني قصيت عليك كوثر زاد في مورفولوجي راه اللي بصحتها ما لازمش تلبس الخشين لازم تلبس لي جويدين
0: كما الغيوغ
1: لا بالطويله لازم السمينه تلبس بالطول واللي بصحتها لازم بالعرض معناها اي هذا كل واحد لازم يفهم فيهم
2: معناها
0: نحكي وزادة كيف كيف كما قلنا على اللون البلون زادة لون ما يموتش سيرتو وصيف
1: لا كلاس
0: البيش
3: وما يسخنش
0: حتى النوار راهو في الصيف معناها تعرف انت نوعية الماتيغ متاع القماش حتى في الصيف ديما انا راها الكولور اللي ديما المزيان برشا والكلاس والمدخل
2: مع الاخر
0: هكا امال اليوم
1: بالنوار
2: قمرية نوار عارف شنو تلبس كي تبدا في النوار بالحق كيما قلت معناها مهمة برشا البون هذيك لازمك تعرف الماتيغ اللي باش تلبسها خاطر نعرفوا احنا النوار
1: يجبد الشمس برشا
2: دونك الماتير معناها باش تلبسها وهي نوار دونك رد بالك منها في الليل اوكي ميسيش تبدا ساتان هكا حاجة كريب حاجة ميسيلش اوكي اما في النهار ماذا بيك يكون قمرية وباش ما يسخنكش انت باش ما تقلقش
3: صحيح. انا بنعطيكم استوس، انا نعرف برشا ناس يقول لك احنا ما عندناش وقت باش ننسقوا الالوان، خاطر راهو لبسه الالوان صعيبه ياسر، معناتها اللي يدخل في الالوان راهو باش ينسق مع بعضه صعيب. فما برشا ناس يقول لك انا اسهل حاجه نلبس لك حل، لك حل دي مالون كلاس مضخم امبوزون وسهل افيك دي زاكسيسوار، تنجم حتى تفتحوا بالزاكسيسوار بساك لون فاتح ولا ساك في برشا الوان، صبات في برشا الوان، ديما الكلك في اللك حل ولا الكلك في الابيض راهو من اسهل الالوان ومن من اضخم الالوان.
0: اما سي فاسيل بورتي، واحد يحسر
2: تاع تلبس وتخرج ما تقدرش تخمم،
3: معناتها اللي ما يعرفش يلبس وما يعرفش ينسق الالوان راهو يمشي للك ولا يمشي للابيض
0: ولا البيج
2: ولا البيج
3: ولا البيج بلو
0: مارين كولور ناتخ. هما
2: حكينا على الترابيه،
0: اي حكينا على لي روب، بتبيع لي روب توا ولاو ما عادش سامبل كهو، ولاو معاهم لي زاكسيسوار توا لي روب، ولاو معاهم دي سانتور، ولاو معاهم دي سانتور اتاي، فما دي فولار اللي هي توا توب توندونس، لي فولار في بلاصه دي سانتور ماشيه
2: كيما
0: اي لي ساك سانتور، زاد تلقاها ساك مامو او ميم طون سانتور، هذه برشا ماركات اوروبيه هكايا. فما لي غون بيجو كيما حكيت مدام شيراس، نجم روب نوار سامبل ما تلبس لها دي غون بيجو،
1: الاكسسوار دور كبير برشا،
3: الاكسسوار توا ولا مهم جدا جدا، معناتها خذاه بالحق حظ كبير ياسر في مع اللبسه توا، على خاطر هو يزيد برشا في اللبسه ويضخم اللبسه ويبدلها. معناتها تنجم تكون حاجه سامبل روب سامبل اون كوتون لون واحد، تزيدها اكسسوار مزيان تولي معناتها حاجه اخرى.
0: هكا
1: اللي تبعو 50% من اللبسه سي
0: اكسسوار،
1: نجم روب مثلا مزيانه برشا تعرفش تختار لها لي اكسسوار، صباطك ساكك لونيتك تولي مش ظاهره مزيانه.
0: صحيح. واللي تبعو فينا بيان سور على الباج، نرحبوا كذلك بمستمعينا وين ما كانوا، نجموا يشاهدوا نجموا يستوحوا من ضيفاتنا اليوم هكا
3: لبسنا برشا
0: اكسسوار مدام شيراز على البلون،
3: لبس بالعاني برشا اكسسوار اليوم على خاطر ليميسيون يا مود والوان وكل شيء.
0: أمال كيف كيف اخترت في الدوري على النوار، نحبوا برشا الدوري على النوار، الدوري على المارون زادا مون كود كور بالحق، زادا يمشي برشا، يعطيكم الصحة هكا نورتوا ليميسيون. دونك حكينا على لي روب، على نحكيوا على لي فولار، زادا يظهر لي ما تمشيش مع الناس الكل، معناها حتى عبد بصحته شوية يظهر لي ايفيتي ولا ينجم.
2: والله هو شو احنا هي صحيح طوندونس ومحليها، اما راه بالحق ايفيتي الناس اللي سورتو فما عبيد راهي تو تلبس فيها خاطر حاجه مزيانه. ما نجمش انا تبدا عندي كرش، احنا توا شنو نساء عندنا ثلاثه انواع من الكرش اللي هما ما يعرفوهاش، عندنا الكرش العليا
0: فما البافونت
2: فوالا السفلى وفما الوسطى باش الناس الكل تفهمها. دونك انت هوني حتى في الديكوب معناها نتاع الغوب لازم انت تعرف بالحق يعني كرشك وين، انت شنيا محلها معناها وين باش تنجم انت تعرف الكوب نتاعك وين باش تكون. دونك انت كي تكون عندك الكرش هذيك مثلا نقولوا احنا الكرش السفلى وتصور انت تعمل معاها سانتور هكا وتكبس كمان، معناها فما حاجات
0: باش تظهر
2: باش تظهر باش تخرج كيف كيف، زاد كي تبدا عندك
0: كرش كيفاش نكمفليو نغطيو ونحاولوا بديزاستيوس الكرش اللي تبدا ظاهره سواء با فونتر سواء او فونتر بحاجه انت ربما فما برشا يخيروا سانتور الفوق شويه هذيك تغطي
2: هذيك تغطي شويه نوعا ما. اما احنا ديما مثلا حتى كان بصحتها شوي ولا ضعيفه ديما نختاروا حاجه فيها شويه فرانس هكا شويه ديبلي، معناها عرفتك اللي مختارين هكا فريمون معناها كيما نقولوا احنا بعيني، عرفت ما تاخوش حاجه فيها ديبلي برشا باش ما يعرضوكش كان سمينه بصحتك، كان ضعيفه خذ ميساج حاجه فيك ديبلي واحد، اما حاول انك معناها تعرف الكوب بالضبط وين مع السانتور.
0: نحكيو على لي فولار، فما دي فولار اللي هما فلورال معناها هذوكم ربما وتبدا البيج وفيها دي فلور ربما ذيك تسمن شويه، فما نوع اخر ربما نلقاو به شويه حلول اللي تبدا دونتيل اون نوار، هذيك ربما تكاموفلي شويه كي تبدا المراه وبيز شويه هكا ولا ما دامش راس
3: صحيح، معناتها روبا اون دونتيل نوار
0: ولا لا روب عاديه وانت باش تعمل فولار الاكسسوار
3: فولار في بلاصه السانتور معناتها اي لا مزيان. انا ديما بالنسبه ليا المراه كي مارك لا تاي معناتها افيك اون سانتور ديما مزيان بالعكس معناتها سي فيمينا
2: حاجات ماركتاج
3: فوالا حاجة مزيانة وبالعكس ما نتخيلش ما تسمنش بون بطبيعة معناتها بطبيعة إنسان إذا كانوا إكس إكس إل بطبيعة ماذا بي لا حاجة أخرى أما حتى لا تاي إل تبدا غروند تاي نجم أون بتيت سانتور ديما سي سي سي بلوز إليغون
2: ماركي تاي نتاعها باش
1: حاجة تبدا ماهيش لازم زادة ماهيش محزوقة زادة كيما قالت عربية البارتي اللوطانية نتاع الكرش كي تبدا المرأة البارتي اللوطانية نتاع الكرش تفيق كبست والغوب محزوقة شوية باش تولي تخرج تحطها أون فالور معناها لازمها
2: تهبط
1: نحكيو مدام شيراس قالت ماركي سي تخي جولي أنا واحدة من الناس ماذا بيا ديما نحط سانتور معناها اما لازم حاجه تبدا من اللوطه ايفازي شويه باش ما تخرجش لي ديفو اللي من اللوطه معناها
2: اي هذا كيفاش
0: وانا حكيت على لي فولاغ اللي اون ساتان او دونتيل ربما هاني قلت لك يخبيو شويه العيوب شويه تمام
2: كي تبدا فلورال اي مزيانه تخبي شويه فوالا نحب الحاجه الفلورال الحقيقه سورتو في الصيف دونك
0: ولي سانتور تو احنا بدينا على لي اكسسوار لي سانتور انت ترى انها تكون فما توا دو جونغ دو سانتور فما الكبيره تبدا اوفر سايز وفما اللي تبدا لي سانتور الصغار شنو اكثر ربما يمشي
2: انا مع السانتور العريضه الحق خاطر ريت السانتور الجويده اللي تحكي عليها ماهيش حتى في العينين ماهيش هكا مزيانه برشا وكي تبدا حاجه عريضه سافا معني العرض نتاعها باهي مش هكا
0: تبدا ولا
2: نتاع هكا نقولوا احنا نتاع 5 سنتيمتر هكا سافا باهي سافا تغطي لك هكا العيوب اللي كان عندك ديفو من هوني تغطي لك كان عندك هكا منه ومنه معناها بين تغطيهولك فهمت وحاجه مزينه في العينين انا الحقيقه معناها نجيم
0: لازم سانتور ريماركابل ما تبداش صغيره
1: كيما هي في نورمال صغيره اللي صغيره ماهيش بتترى معناها
2: ماهيش مزينه
1: اي العريضه هي شويه هي اللي باش تظهر معناها سورتو مع حاجه غامقه ماهيش باش تظهر معناها
3: هي جينيرالمون سانتور تجب تلقى فيها ماركه معناتها جينيرالمون هكا اللي يحب يزيد هكا اون بيتي توش كلاس اون بيتي سانتور دو مارك هكا يبدا سيجل ظاهر جينيرالمون يزيدها مع التونو تعطي
1: اي سي توتا في نورمال هذيك اوتر شوز هذيك اوتر شوز
3: حتى مع سروال نشوف انا اون سانتور زاده مع سروال جين
2: وإيه
3: تجب تبدل لك التونو معناتها كومبليتمون
1: اي هوني تشعر المورفولوجي هوني مثلا انت واحدة تبدا هكا معناها مليانة نقولوا نحن بلغتنا مثلا انت نجمش تلبس سانتور وسروال جين باش يخرج كل شيء
2: فوالا انا ديما قريت عرفت كي نحكي
3: على هكا وهكا لا فام فورت والضعيفة هو الحمد لله توا لي جون شوف فيهم تبارك الله عليهم ما شاء الله معناش دي جون اللي هما اوبيز في تونس في الحقيقه قدام بلدان اخرى اللي فيها برشا اوبيزيتي احنا في تونس قاعدين ما شاء الله عليهم دي جون
0: تاعنا
3: اقل ويردوا بالهم في الماكله وكل ديك لهيم بالبيبداناتهم معناش برشا دي اوبيز معناها قله الحقيقه دونك ينجموا يلبسوا كل شيء نتاع لي سانتور ينجموا يلبسوا العراض الجويدين كل شيء معناها
0: نحكيو مازلت في الاكسسوار نسينا ما حكيناش على لي بروش كما قالت مدام شيراس معناها تنجم روبا سامبل ببروش مارك معروفه ولا حتى معناها انت انا تونسيه تنجم تبدل الروبا كاريمون
3: اي رجعت التوندونس نتاع البروش سورتو على روبا اوني مثلا بارتيكوليرمون كحله ولا بيضاء ولا بلو سيال ولا المهم اون كولور اوني وتعملها اون بيل بروش كولوري مطروزه زاده ولا اون شوميز اون بيل شوميز افيك اون بروش تتبدل كومبليتمون لا جو تروف كو زاده البروش تعطي ان بلوس تعطي ان بلوس لو تونو ومزيانه
0: وي لي فولار لي كرافات
3: انا aussi. انا لي فولار ياسر نستعمل برشا لي فولار اولا
0: باش
3: على الاخر على الكوم تاعي على خاطر انا مثلا جو سوي سنسيبل مذهبيه سورتو توا في الصيف تتعدى من بقعه كليماتيزي لبقعه سخونه ولا وخصوصا في الربيع فك الفتره هذيك اللي الطقس فيها متقلب نستعمل برشا لي فولار اولا يزيدوا برشا في التونو اي بي يحميونا الكريش نتاعنا
2: مدام أميل و مدام شيراز مدام شيراز محليهم كيبداو مع حاجة هكا عرفتك السوفت ما في حد شيء نردوا بينا في السهريات أمان في السهريات بالحق ما تنجمش تلبس حاجة شغجي برشا وتجي تكدس معها ليزاكسيسوار راك بالحق تغم هالحاجة ذيك دونك لازمك تعرف حتى كنت شيهي انت باش تلبس هكا حين تلبس
0: حاجة فينو
2: حاجة فينو وتعرف وين تلبسها بالضبط
1: حتى لو موديل لو موديل بربي ننصح برشا نسي بالله اللي تبدا لابسه غاب مسكره في الرقبه راهو ما نلبسوش معها كولي
2: فوالا فمش علاش
1: بالله راهو فما دي غاب يستحقوا كاين بوكل دغي حاجات في اليدين ما يستحقوش راهو كولي ما فماش علاش تزيد الكولي
0: سرتو روب هي من فوق ما بغودي ما تروزع
1: والا حاجه تبدا اي قولي لي سورتو المسكره المسكره في الرقبه
2: فماش عليه
1: فما حاجات ديكولتي فما اللي يبدا باتو هذوك نلبسوا معاهم غتكون نلبسوا معاهم كوليك سورتو كولفي تنجم تلبس معاها كولي طويله معناها حاجه مسكره وفوقها كولي ماتجيش بصراحه
0: وتقل الاكسسوار الحقيقه في السواري ولينا نسي اكثر سامبل حاجات معناها خفيف معاش كيما قبل عربيه نختموا معاك نحكيوا على الروب نختموا روب المحجبات بتبيع عنا في اكيد تسمع فينا من السيدات المحجبات شنو ما لي روب توندونس في الصيف السنه
2: بي لي روب توندونس نتاع المتحجبات انا راني نخدم متحجبات ومش متحجبات معناها نجم نحكي لك عليهم الزوز بي بالنسبه للي روب متحجبات عنا هو احنا نحكيو في النهار مانيش نحكيو
0: اليوم جورني
2: اوكي عنا لي سيت وعنا لي غوب باهي لي غوب كيما كانت تحكي مدام شيراز بالفولونيت هكا واحد وعنا عنا السيت تبدا بونتالون لارج وتبدا فوق كيما انا هكا لابسه معناها وتبدا كيما
3: تونيك
2: فوالا سيت كامله وتبدا انت مرتاحه فيها عنا العبايات عبيت اللي هما احنا سختون متحجبات معناها تلبس هكا بنطلون
1: والله حتى مش متحجبات ولينا
2: نلبس
1: عبايه ما احلاها لابس اون غاب هكا قصيره فوقها عبايه
0: حتى بنطلون حتى جين
1: فوقها فوق
2: صحيح ما
1: احلاها خطيه وهم عبايات مزيانين برشا برشا برشا تلقى تيسيو مزيان على الاخر مع بغوش في العبايه تولي
2: مزيانه
1: تنجم تمشي بها اي بلاصه معناها
2: حتى تجيك هكا خارج على غفله تمشي
1: اي محترمه وتبدا
2: تبدا مرتاحه فيها اهم حاجه انك تبدا مرتاحه حافي يعني قلت لك احنا توا المتحجبات الحقيقه معناها انا راها سيت كامله كيما هكا بونطالون لا خاطر الحقيقه ما نتحركوا معناها في النهار وخدمه وهكا معناها برشا قضية دونك بونطالون لارج تلقى فيه راحتك نجم تتحرك على راحتك مع بيه مع بونطالون زيدا لارج ولا جين هكايا ما نصحش به جين لما حالة
1: فصيف
2: نبعدوا عليه
1: حاجة فلويد
2: نزلنا حاجة ولا عنا الكريب عنا القمراية عز القمراية بالطبيعة
1: خاطر تبرد القمراية
2: قمراية تبرد على الاخر عنا الكريب الكريب الخفيف فما انواع معناها من الكريب لي كولور عندنا البيج عندنا الغوز عندنا جون باستيل عندنا شنو هي لي كولور
1: بلو سيير
3: اي لو بلون هذاك
1: ان بلون عندكم في كل
2: رغم البلون في النهار ما نحبوش هي تمسخ هكا مع واحد يتحرك ويخدم ويمشي يتمسخ دونك الحقيقه نميل له في الليل معناه شنو اخر هذوما معناها لي كولور توندونس معناها سورتو هاني قلت ردوا بالكم تلبسوا حاجه غامقه في النهار ما مش باش نقول لكم اللي هي انا مثلا كي راه حد هكا لابس مثلا كولور غامق هلا انا
0: مش برشا عندنا ديغراداسيون
1: نحكيو في النهار يعني عبد ماشي يخدم باش يتحرك برشا مش في النهار عنده بلاصه ماشي لها معينه ينجم يلبس
0: سيرتو موتوريزي والكل
2: معناها عادي ما يقلقش اما تعرف لي كولور ما تنجمش مثلا تجي تلبس مثلا روج بوردو ولا ك
0: بلو مارين
2: بلو مارين ولا كالحاجات بالحق لي كولور نتاع نتاع الشتاء. خاطر الواحد زاد راني قلت لك المهم انه يبدا عبد بجنبك تقول لك ساعات سخن
0: اي اما تنجم معناها تنسق بيناتهم جوب بلو مارين سي با مال
2: تعمل ديغراداسيون
0: فيل بلون ولا شوميز بلونش
2: فوالا مزيانه هكاك ديغراداسيون مزيانه اما باش تخرج بكلك مثلا في البلو مارين ولا
0: لا لا
2: لا ديما نبعدوا عليهم لي كولور هذوما وتجي زيد
0: باهي. قول لنا وين الاتليه نتاعك باش حتى اللي يسمع يحب يجي
2: الزهروني
0: الزهروني وين بالضبط؟
2: باهي الاتليه نتاعي في الزهروني رومبوا بندحة بعد فما بيرو شغل بعدها تلقاو مطبعة دريم كارتس اسمها وانا بعدها ديريكتومون مرحبا بكم اللي يحب يجيني يجيني عملي والوقت اللي جيت زيد جيتني انفيتاسيون هوني انا مازلت ما عملتش وقت اتلي سنة الحمد لله هاي كتبت القدرة مازلت عملت اتلي في رمضان
3: تعمل دو سور ميزور هكا
2: اي نخدم سور ميزور اي نخدم سور ميزور
3: حسب المورفولوجي
2: اي نخدم لك اي فوالا الحقيقه ما عنديش براند ساعات معناها هكا نخدم هكا كوليكسيون حتى انا وصاحبتي كي هكا حاجه كاين خرج كيما السيت هذه مثلا خرجناها كوليكسيون في رمضان زيد عبايات هكا خرجناهم عرفتك حاجه معناها كي يدلوا عليا كي البنات واحد عربي عمل لنا حاجه نخدم لهم حاجه اما الاكثريه نخدم سوغ ميزور خاطر سوغ ميزور مطلوب وما عنيش الحقيقه خاطر احنا هاني قلت لك احنا والمورفولوجي معناها تجيك واحده تقول لك راني عربيه نحب نغطي هذيا ما عندي الحاجه هذيك ما لقيتش ما لقيتش هكا حاجه تمشي معايا
3: حتى القماش
2: حتى القماش
3: تشري قماش باهي قطن 100% ساعات تمشي سوغ لو مارشي ما تلقاش الماتير الباهيه اللي انت معناتها تحب تستعملها كل كيما قالت هي سينتيتيك وميلانج دو ماتير اللي مش متماشين مع طقسنا معناها احنا طقسنا سخون
0: باش تشري جديد ولي مارك زاد غالي على مكتوب التونسي
2: ديما لازمنا نعرفوا ريت حتى كي باش ناخذوا تيسو لازمنا نعرفوا نسبه اموال البوليستير اللي فيه نورمال مش عشان نعطيكم ديزاستيوس هاني معاكم
1: التكستيل نحس ورجع انا نحس رجعوا خاطر بصراحه توا تخرج باش تشري ترقى كل شيء في نفس الحانوت نفس الموديل معاود في كل حانوت انت ماش تلقى ما تلبسوا عندنا مشكله في الليتاي في تونس تلقاش تايك هذيك علاش وليت العبيت تمشي تخيط معناها فهمت
2: ولا هذيك علاش سوغ ميزور مهم لهنا وبالحق معناها راهو سوغ ميزور فن انا الرا
1: ليه هو مش مش ترا هو فن
2: هو فن معناها راهو
1: انت انت ارتيزان انت انسان تخدم في حاجه فن
2: فن هو راهو بالحق راهو صعيبه برشا كونك باش تجي راهو تخبي ديفو نتاع عبد هكا تخرجوا اون ديغي قالب نتاعو انا يجيني كليونات يقول لهم ارجعوا لي باش ناخذ لكم لي ميزور لي مانيش باش ناخذ لي ميزور كاع وناخذ لك القالب نتاعك دونك نخدم هوني
1: ندخل المولاج
2: نخدم باتروناج هذيك واحد ومن بعديك كي نلقى معني هكا كلكو حاجات هكا في الكليون نقول لها راني باش نخدم لك مولاج ارجع لي باش ناخذ لك لي ميزور نتاعك ونخدم لك القالب نتاعك على بالك
1: القطعه تتقاس مرتين وثلاثه
2: حتى والله ساعات أربع مرات وفما شكون معناها من ما شاء الله من المرة الأولى المرة الثانية سافا معناها تتعدى القطعة فيني أي. أما سوغ ميزور معناها مهم خاطر احنا تو في تونس لاقين مشكلة مانيش معناها كيما قلت لك
0: فما تايب
1: فما تايب ما لقى 42 وكها وتيق في غاديك
2: 42 تيق في غاديك ما
1: فماش حتى بنطلون ليت حتى لي جين ما تلقاش
3: سامحني اون أمريك باغ إكزومبل تلقى بتيت حتى الطول نتاع الروبة تلقاها انت انواع معناتها مش ستاندار
2: مش ستاندار
3: فام بتيت فام غراند فام موين ما تستحقش حتى باش تعمل غتوش هوني الكل كيما قلت انت
0: كيف بعض
3: كله كيف بعضه معناتها
1: وعندنا مشكله في ستاندار مشكله ستاندار راهو ستاندار باش تاي 36 راهي تبدا فما غوب تبدا معلقه نقولها يا اخي هذيك فيها لي تاي مثلا نبدا نسال في الفوندو تقولي لي هذيك ستاندار راهي هذيك 36 ماهيش ستاندار ستاندار راهو لازم موديل كي تحط 36 وال 42 لازمها تجيها هذيك ستاندار حتى 44 لازم تلبس 44 فما راهو فما دي روب كي يقول لك ستاندار كيما قالت مدام شيراس انت كي تمشي انا عندي شكون يجيب لي مثلا من برا كي يقول لك روب ستاندار ولا شوميز ستاندار كي تلبسها تجي قدك تبدا اوفر سايز كيما تجي للتاي 36 كيما التاي 46 معناها فهمت نحن عندنا انا غالبا عندنا المشكله هذه في تونس
0: ان شاء الله نتفاداو الحكايه هذه نقعدوا مع الفاشن بطبيعه والتوندونس في 2016 المره هذه باش نحكيو على لونيت التوندونس 2026 اليوم نحكي للنساء وان شاء الله المره الجايه بتبيع نحكي للرجال. اليوم كما قلنا حصه ليديز، حبينا نبداو بالسيدات ليديز فيرست، وباش نحكيو مدام شيراز على اهم ليونات اللي توندونس 2026 للنساء. وانت ما شاء الله هكا اللي تبعوا فينا على الباج واحنا في الاستوديو
1: شوا
0: مزيان برشا وتحير انت بحذاك.
3: انا جبت باش نحكي على التوندونس وباش نأيدها معناتها بموديلات معناتها
0: سيرتو لولا مدام شيراز اللي لبستها لنا ذيك
3: لكم فوالا اي اوكتوغونال وي. الوغ لا توندونس اكتويلمون سي لي فورم جيومتريك دونك ليكزاغونال لوكتوغونال لوفال لوران ان روتور فيغ لي موديل فينتاج. باش نحكي شويه على ليستوار نتاع المرايات. هي اول مرايات تصنعت اون ايطالي ان 1280
0: شمس
3: كانت
0: ولا
3: لا لا كانت مريت بلاش يدين تحطها حتى باش تشوف بها. دونك سي لي ايطاليان اللي صنعوا اول مريات وقعدوا هما راهم لي ليدر دون لو موند دو لوبتيك
0: انوفاسيون في تاع لي
3: ليدر
0: مونديو
3: سي لي ايطاليان
0: في اللبسه
3: فوالا. بون الوغ من بعد من 1920 1930 التوندونس كانت لوران ميتال هذاك هو. من بعد من 1940 1950 المرايات اوي دو شا نقولوا احنا قطوسه دي ملتو مازال نقولوها التيرم هذايا. من بعد من 1950 1960 لافياتور صنعوها بور لي بيلوت وسامبول دو ستيل وتعرفت ياسر غراس او سينما امريكان وقتها كانوا لا فورم افياتور زيدا
0: في الكوبويز افلام الكوبويز
3: افلام فوالا امريكان لا فورم بيلوت. بعد من 1960 1970 بوكو دو كولور لي فورم دونك اكسترا لارج لي اوفر سايز هما توا رجعوا انا نحكي توا على خاطر هذا الكل توا رجع. من بعد من 1980 لو ستيل اوداسيو بعد طلعوا لي غراند مارك لاسامي الكبار نسمعوا وقتها بشانيل
1: ولي سيغل عاد خرج
3: بوز دولتشي غابانا وميو ميو برادا اكسترا هذوما كلهم. من بعد ان 1990 ان روتور او مينيماليزم احنا توا رجعنا له لي لونيت مينيماليست ميتاليك بريسك امبيرسيبتيبل يبداو صغيرات على الوجه. هذوما هما انا اللي باش نقيس
0: اللي
3: هما توا لا توندونس اكتويل. دونك سي دي لونيت فين اوفال او ريكتانغولير تري تري جولي ان ميتال ارجون او دوري سي تري بو. اي بي توا اكتويلمون راهو كل شيء اي تالا مود. هذاك علاش انا حكيت على
0: الفنتيجيام
3: سيكل خاطر توا في الفنتيونيام سيكل ان روتور فيغ تو سا تو سا روفيان على مود معناها. دونك فوالا لي ماتيريو دونك فما لي ماتيريو ليجي كوم لي تيتان لي فيبر دو كربون لي اسيتات كيما انت مدام
0: قالتك
3: اون اسيتات كي اون ماتيير تري كونفورتابل برشا ناس يقول لك انا لو ميتال يعمل لي اليرجي زاد الكوتي هذايا معناتها احنا بيان سور الكليون يلزمك تشوف معاه برشا برشا حاجات est-ce qu'il a une allergie au métal. Il a une allergie au métal, n'imchi ou vers le titanium ou la le fibre de carbone. حاجة خفيفة اللي ما تعملش حساسية. Le cellulosique, le plastique, ما يعملش حساسية. Donc c'est très important باش نحكيو على les points هذوما مع les clients. Donc voilà.
0: عندنا beaucoup de modèles madame Shiraz تنجم لولا اللونات اللي الكلنا اتفقنا اللي هي الاجمل لولا بالكل ستيل
3: الوغ اي فوالا هذه احنا توا الموضه اكطوالمون سي لي كولور كلير دونك لي فير افيك كولور كلير سي على مود
0: تري واو
1: جادور
0: والله
3: والمرايات هذيا
0: وسومه مدام شيراز توا احنا الكلنا
3: في متناول الجميع انا راني ديما مع الغابور كاليتي بري معناتها المرايات هذيا باش تكون المرايات هذوما اللي باش نقيسهم الكل باش يكونوا بين 200 و 300 دينار معناتها جميع
0: ريزونابل
3: معناها خاطر مرايات سي ان اكسسوار دو مود ماهوش كان ولا ان فري اكسسوار دو مود، ما عادش كان اكسسوار معناتها اوبتيك باش ترا وتغزر مليح وسي زاد باش واحد يزين روحه
0: حتى في الليل مادام توندونس ولا لي ستار ديال لي لونيت
3: ايفيكتيفمون توا لي ستار الكل سور لي بلاطو تشوفهم افيك دي لونيت افيك دي فير كولوري دونك انا زاد نحب نقيس لي لونيت افيك لو فير اورانج الوغ لا كولور اورانج Elle est actuellement très tendance, voilà.
0: Ouais.
3: La couleur orange actuellement, elle est très tendance, que ce soit le fouet ou le mérite. Le vert jaune, il protège beaucoup aussi. Le jaune orange, il est très très beau. عندنا زيدا معناتها
0: فما لي فيولي زيدا تندونس في الحوايج ما نعرفش في لي لونيت عاد انت خبيره
3: اي والله لي لونيت بون احنا عندنا لي لونيت جو بونس نقعدوا في الالوان لو فير لو فير لو بلو توا كنت نقيس فيه لو روز باش نقيس وحده اون روز زيدا لو روز زيدا تري تري جولي خاطر تعرف انت لو روز نقولوا لا في اون روز معناها ديما الروز مزيان
0: محليهم
3: ويعطي بون مين ومعناتها اسمع واحد راهو توا بور لو مورال اون ا بيزوان دو كولور دو شوز توندونس ا لا مود حتى بور لا سيكولوجي دو لا بيرسون راهو سي بيان دو بورتي لي كولور لي شوز ا لا مود معناتها لازم معناها لازم حاجه لازمه ومهمه في حياتنا
0: حتى المورال نتاع العبد
1: صحيح
0: فهمت
3: انا جو بونس كو مهم صحيح واحد يخاف يقول والله باش نمشي لوبتيسيان باش نلقى اسوام معناتها غاليه ولا تو راهو ما عادش انا نقول ماذا بي واحد يتفادى باش يشري من ماذا بي يشري من عند ان سبيسياليست دو لا فيو باش يعرف ينصحو
0: بالطبيعه ساعات
3: بارابور او فير بارابور ا لا بروتيكسيون بارابور العيني معناتها شنو ينفع عيني
0: وقبل مدام شيرا سامحني كنا الاغلبيه اللي عنده حد في الخارج يقول له جيب لي لونيت وعندنا المنتوج التونسي ما شاء الله
1: عندنا دي براند توينسا عندنا
3: اي لا لا لا الحقيقه خاطر شوف كي انت توصي على مرايات من برا وانت ما قستهاش مش فورسيمون باش
0: تشري كيما كل مارك
3: بون فما والله توا شوف افيك لي ريزو سوسيو كوليك نجم انت مثلا تقيس وتصور موديل وفما افيك ليا راه وصلنا التكنولوجي تقدمت او بوان اللي تنجم انت تحط مونتور تنجم تشوف على وجهك لبسها
1: اي كيما شادوني
3: اون فا فيغ سا راهو بيانتو توا باش تحط انت فوالا تقول انا على وجهي خليني نحط وجهي ونشوف نقيس على وجهي الفورمه هذه والفورمه هذه والفورمه هذه ونشوف شنو ما معناتها لي فورم اللي يمشيو مع وجهي فوالا معناتها
2: كيما انا
3: هو معناتها بور شاك مورفولوجي فما فورمه معينه نتاع مريض هكا
0: عندك مادموزيل عربيه قالت لك انا مازلت ما نعرفش شنو بعد هكا في الاوف
3: انت عندك الفورمه نتاع وجهك اوفال
1: ريت انا
3: اوفال مدام عربيه كل شيء يوتيك toutes les formes de lunettes يوتيوك هو شنو صعيب لو فيزاج رون المدور مثلا يوتيو لا فورم ريكتانغولير مدور يبدا كومبا ولا كاري كاري ماذا بي اون فورم اوفال مي لو فيزاج اوفال اسهل فورمه نتاع وجه معناها والا الصعيب زاد اللي يبدا فيزاج اون كور هذيك ماذا بي اون مونتور تبدا بيرسي سون كادر اما فورما اوفال من اسهل
0: سهله يعني
3: من اسهل الوجوه
0: ديما سهله الحق في اللونيت ما عنديش
3: مشكل
0: باهي مدام بالنسبه للونيت بايتي زاد خارج التوندونس فما ماركه فرنسويه تقريبا اللونيت نتاعها كلها
3: اي لا لونيت بايتي هذايا سي لو كريستال سي لو كريستال ديما يعطي بون مين و où on est dans la transparence, dans les couleurs claires qui donnent vraiment ibarjo, il fait trop le pailleté très à la mode, Zeda.
1: Bling bling.
3: Le bling bling peut-être le doré, man.
0: On a rejoué n'importe où à la robe simple noire, مع lunettes qui marque, parce que بدلها
3: carrément. بدلها. Voilà, Zeda, le doré, il est encore très à la mode, ok, مثلا. Les formes ovales, هذوما رجعوا très tendance. La couleur dorée رجعت en force. معناها tout ça c'est revenu très à la mode.
0: Madame Shiraz, وجه مرا يبدا هكا مليان شوية نجم لوفال
1: التوندونس اللي هذا
3: والله شوف هو فما ديتاي في اللوفال معناتها تبدا هي وجهها عريض
0: وكليكا برشا
3: اللي نجم نعملوا لها اون فورم اوفال تكون عريضة شوية معناها تو مثلا الفورم اوفال هذية ماهيش صغيرة نجم نلقاو اون فورم اوفال اصغر كيما هكايا معناتها انت وكبر الوجه
1: اي ساعات ما لازمكش تحكم ديفيرون
3: تاي ديفيرون تاي اي ديفيرون فورم لي لي ما
1: انا مثلا كنت قبل فما حاجه تقول لي مستحيل يوتيوني في لي لونيت اي بان كي قست لي لونيت الصغار سني قست وحده ميو ميو نتفكر وتيتني على الاخر معني عمري ما كنت نتصور اني اللونيت صغيره باش توتيني مثلا
3: اي احنا الفورم
1: سي معني
3: افكتيفمون الفورم جديده ولينا نسميوها لا فورم على الميو ميو على خاطر
1: خاطر هما اللي خرجوا التوندونس تاع لي لونيت هذوما الصغار
3: هي لا مارك ميو
0: هي توب توندونس سني وحتى ما نعملناه الحقيقه في اللونيت
3: اللي هي فابريكي بار لو ليدر مونديال كي لوكسوتيكا معناتها كيما قلت لك توا العالم المريتات كله راهو دوميني بار لي ايطاليان معناها لي مارك ايطاليان هما ال دومين لو موند دو لوبتيك
0: باهي مدام شيراز تعطينا لادريس اكيد اللي يسمعوا فينا ويحبوا واكيد شافوا على الباج دي موديل هكا كيف ما احنا تعجبنا دي كود كور عربيه في بعض اللونيتات خاصه انا
1: لازمها معلومين
0: تعطي لادريس باش اللي يحب يشري وهكا مدام شيراز اكيد
3: مرحبا مرحبا بكم انا سهله ياسر لادريس بحبكم شارع الحريه مقابلة المونوبري ستادير بون الاذاعه لا دونك مونوبري لافايت بحذاها ديوان الوطني للسياحة احنا مقابل كمونوبتيك مقابل ديوان الوطني للسياحة هاوكا مقابل مونوبري معناتها كمونوبتيك سهلة وزادة في المنزانوف عنا اون اوتر ادريس في المنزانوف تحت ميراكل بارفيمري ميراكل زادة كيف
1: غنية عن التعريف
3: بارفيمري ميراكل غنية احنا انا تحتها قد فوالا دونك كيما قلت نحاولوا باش نوفروا الموديل المزيان توندونس اللي هو في متناول الجميع من غير ما تكون مريت ياسر غالي على خاطر واحد بدا بيه يبدل
1: كل عام انا مثلا وليت مع نظريت اني انا كنت قبل ياسر نمشي للي مارك لازمني ديور وشانيل لازمني اللونيت نقعد بها 3 سنين باغ كونتر تنجم تشري انت
0: برشا
1: اربعه بحق اللونيت شانيل ولا ديور
0: وتبدل وقت اللي تحب اللونيت نتاعك اكيد توا باش نحكيو من اللونيت باش نحكيو على المكياج وما درك ما المكياج ونعرفوا عادة صيف بون مانيش اليوم باش نحكيو مكياج سواري باش نحكيو على مكياج لا جورني في النهار شنو يلزمنا نمكيجو في خدمتنا في خرجه صغيره هكايا مكياج سوفت نتاع الصيف ونبداو معاك امال شنو لي زيتاب في مكياج سامبل وسوفت هكا وتعرف تواصيف وعرق ماذا بينا
1: بتبيع
0: برشا
1: هو الحاجه الباهيه اللي العوام الاخرى بون عامني والسني اما سني اكثر ان نحن رجعنا للهيلثي المكياج نحن نقولوا الهيلثي اكثر حاجه سامبل معناه ولينا ديما نحبوا ماذا بينا الوجه يبدا جلوي كي نقول جلوي معناه يلق تحسوا وجهك لازم يكون يلق ورجعنا ان نخدموا المكياج تاع النهار ما غير فوندوتان وما غير اكران تانتي تاخوك اكران تاعك تعمل الباز نتاع قبل ليكران شنو صاد ما نعرفش انا الكريم دو جور نتاعك تعمل
0: كريم ايدراتونت
1: من الاولى باش يبدا لاب فما بون مين وفما معناها كو ديكلا في الوجه ايكران تاعك اللي تمشي مع وجهك زاد انت راه فما حاجه تري امبورطونت اللي ما يعرفوهاش برشا عبيد اللي لازم تفهم البوم تاعك قبل كل شيء قبل
0: ما غاس ولا الكولور
1: تعرف شتاخو في المكياج زايده راهو في المكياج في ليكران في كل شيء لازمك تعرف شنو تاخو لازمك تعرف تفهم وجهك شنو باش انت تعرف شنو تاخو يمشي معاك هاني كيما قلت لك نحنا تو رجعنا اكثر حاجه سامب ان ما عادش نعمل فوندوتا في النهار
0: حاجه باهيه
1: حتى ليكران تنتي ماذا بيك تبعد عليها فهمت ماذا بينا ايكران معناها فتبدا فلويد حاجه هكا تعملك بون مين وتبدا جلوي معناها ديجا خرجوا برشا ما غير ما نسميو الاسامي
0: نسهلوا امال على يسمعوا فينا دونك احنا توا باش نبداو مرحله المكياج نبداو بالليدغاتاسيون دو لابو اي برودوي اللي عندنا الثقه فيه واللي مستنسي
1: بيه كان تمشي ديرماتو كون ما نعرفوا كل واحد شنو عندها مشاكل في وجهه فما اللي ما عندهاش مشاكل تعرف روحها شنو تحبش ما تحبش. خاطر عندنا مشكله زاده نحنا اللي مثلا مدام عربيه ومدام شراس خذت اكران قالت لك باهي يعني نمشي نشري كيفها. نجم تكون انا بو غاس، مدام عربيه بو ميكست، مدام شراس بو ميكست، مدام عربيه بو سيش، معناها اللي مشيت معاها ما تمشيش معايا معناها فهمت. نعرف شنو يمشي مع وجهي. اول ايتاب بيان سور نبداو بها هذيك من الليل نظفت وجهي نظفوا وجوهنا
0: صرا نخدموا نحضروا من الليل
1: للغدوه مش فما كل واحد كيفاش فهم هو دو بريفيرونس قبل ما ترقد تغسل وجهك بالجيل اللي عندك ترقد وجهك نظيف دو بريفيرونس هذايا كان خسلنا في الليل ما غير ما نستحقوا باش نغسلوا بالجيل
0: فما شكون يحط لوسيون معناه في عوض الماء
1: ولا اي فما اللي يستعملوا اوميسلي هذيك كل واحد وطريقته في تنظيف البشره نتاعو معناه بدينا نهارنا بالهيدراتاسيون ما نعرفش نعملو كريم هيدراتانت ولا كريم دو جوغ حاطين لي كريم تاعنا توا باش نحكيو على الالوي
0: توا ما نحكي فما برايمر ولا لا قبل
1: ماذا بينا عاد هذوما في النهار لي هذوما
3: مش فما برايمر
1: باش نحنا اسمعني نحنا ما نستحقوش توا نحنا قلنا رجعنا للسامبل اكثر حاجه سامبل ماش تستحقوا برايمر برايمر رانا باش نعملوا فون دو تان باش نخدموا فون دو تان
0: راه معناها من لي تاب الاولى ليدغاتاسيون بعدها الفون دو تان خدمه الفون دو تان
1: باهي يقولوا نحنا توا بالنسبه للعباد ما تستغنيش على الفون دو تان بيان سور تحب تعمل برايمر تنجم تعمل برايمر حتى كريم ايدغاتون تري سي سوفيزونت راه باش
0: حتى بيبي كريم معناها مش لازم
1: فون دو تان نجم تستعمل البيبي كريم هذيك بتبيعتها هي فيها ايدغاتاسيون
0: تعوض
1: تعوض معناها اوكي بيه نحكي وتوا على الكولا نرجع توا الحاجة التوندانس اللي خارجة أن نحنا نكونوا فمنا خدودنا عينينا لا ميم كولا
0: هذه توندانس جديدة
1: دايوغ نحنا توا خرجت حاجات
0: هذه كما الحوايج عادية رجعنا للساك والسبات اللي كيف كيف قلنا سنوات
1: نحنا توا قلنا ماذا بينا اللي عندها المش تخلي المش يظهر متغطيهش ماذا بينا ما نعرفش بتبيعتنا حتى في الميدسان استيتيك ولينا نمشيو لحاجات السامبل اكثر من حتى في البوتوكس وفي الفيلر ومن درجنا ماذا بينا ديزانجيكسيون خفيف حاجات هكاك باش نحكيو على اللون قلنا الشفة الخد العين فوق العين ماذا بينا في اللاميم كولور
0: مثلا مارون باش نعمل كل شيء مارون
1: بون هو تان مارون ماهوش هذوما لي كولور طوندونس عندنا البيش مثلا باش ناخذو بيش توا فما لي بلاش خارجين ستيك نجم تخدم بيه عينك وفمك وخدودك
0: هي اقل مصروف هكا
1: صحيح
2: شفت احنا نسيو
1: هما تو لي حاجات سهله هذاك هو تو هذاك هو الطوندونس نحكو في النهار رانا توا باقي انا نحكو في النهار انا خارجه نخدم معناها ماشي نخدم على روحي بون لي كولور بيان سور اللي هما طوندونس قلنا البيج فما البيج باهي يبدا فيه هكا جلوي شويه فيه شويه لقه اي حاجه باش تخلي لك وجهك
0: غوزي شويه
1: غوزي الغوز اي غوز اسمعني اي غوز اي اي نبعدوا على الالوان الغامقه في الفم بيان سور
0: وتنصح بالكونتور ولا
1: بون هي اسم الكومبو هذيك نتاع الكونتور اللي تخنا فيه ولي تراند ورجعنا كان تاع لي زاني 90 هذيك كونتور وروج على ليفغ وفوق غلو
0: لا ما عادش
1: مش ملي مش ما عادش ما قلناش ما عادش اما انا هذيك عملي سنه مازال راه مش من مازال معناها موجود
2: محليها وجست تعرف تغي
1: وكل شيء جست تعرف كيفاش تقدو هكا هاو الكومبو هذيك هكا
0: دونك عملنا الفون دو تان توا وخدمناها
1: خدمناها نحنا توا قلنا انا اكرون ما قلناش فون دو تان اكرون قلنا نحاولوا نخليو الوجه ناتوريل راهو نحنا في التوندونس تاع المكياج 2026 هو الهيلثي نقول هيلثي اكثر حاجه ناتوريل حاجه تخلي لك وجهك يلق
0: معناها اي شادو كيف الروج اليف كيما الباراجو بلاش اي لاينر بلاش ماسكارا
1: لي زي لاينر شنو نقفوا هنا اي لاينر مثلا ما عادش لاينر المسطر هذيك
0: كيفاش ولا
1: لي توا مثلا فما اي لاينر يبدا كولور مثلا بيج نكري نجم تعمل اي لاينر بيان سور مي
0: حتى بلو
1: توا نجم تخدم اي لاينر وتحلو ما تخليهش مسطر الاي لاينر تحلو شويه
0: يمشي كل العين صغيره ميل ولا لا
1: هنا عاد توسع العين اي حاجه باش تعملها من الجناب باش تكبر عينك نحنا معناها هذه هي معناها فما عبيد مثلا ما لازمهيش عينها الكل تحط فيها مثلا حاجه غامقه جوست الكوتي اكا هاو فهمت وهذا هو
0: باهي
1: هذيك الجنيب اي بالحق هذيك كي تخدم فما عين ريت انت تو واحد
3: مشي رجع
1: انت مويتشيك
3: انا عامله على عيني الكل
1: أنا
3: شفت اللي تعمل جوست على
1: انا مثلا مورفولوجي وجهي ما لازمنيش نكحل عيني الكل انا لازمني كوتيكا ولازمني مش نوار نعمل ماغون مثلا ماغون غامق شويه وجنبك ها سادون اوتخو شو حتى كي نبدا عامله مثلا مكياج سواغيك ما نقول ما لازمنيش نغرق عيني الكل معناها بحاجه فونسي
0: مش يقولوا زاد وانتم عاده خبيرات بتبيع يقول لك الكريون بيج ولا بلون
1: يكمل العين يوسع الكودي نتاع هذوما معناها نقولوا نتاع لي بوانتي هذوما نتاع العين فما اي فما فورم تاع عين لازمك تحط لها فهمت باش توسعها باش تحطها اون فالور وكل هاني كيما في البدن كيما في الوجه لازم تفهم وجهك
0: اي عطيتنا سامبل معناها فون دو تان لي فما كونتورينغ فما لي
1: لا نمشيو للكونتورينغ
3: الهايلايتر بربي
1: الهايلايتر
3: اون بوك
1: اي اما ما نجموش نعملو هايلايتر في النهار بصراحه امان ما تعملوش هايلايتر في النهار في الليل راهو يظهر لكم وجوهكم محليهم خارجه تسهر
3: فارا بوبيير اسكو بو لو ميتر
1: نجم
0: بيان سور في النهار
1: اي نجم هذيك علاش قلنا حاجه جلوي حاجه تلق نجم يسيج
0: حاجه بيج في التوندونس نتاع الروز كلير
1: بيج هذوك هما دايوغ البيج البيج الهيدين لي كولور الرايضه هذوكم الكونتورينغ الكونتورينغ ما عادش توندونس رانا في 2026
0: كيفاش نحفو جهنا نضعفوه نزيدو لي بوميت نعملو
1: شوف انا نحكي لك في اللي موجود ما عادش الله غالب نحنا توا في وقت انك تكون ناتوريل وري وجهك كيف ما هو خليه مزيان جلوي وخليه كيف ما هو سي سا
0: لا سامبليسيتي كيف لا
1: بوتي سي سا
3: سون ماكياج
1: مش مش سون ماكياج اما تنجم تكون انت محاطه برشا ماكياج اما لي كولور اللي عاملتهم ما همش مخلينك تظهر لي انت عامله مكياج
0: كيما امال انا جو كوا عامله كل شيء سوف روج ليف
1: انا عامله لي عامله روج ليف الكولور تاع الروج ليف فاتحه اي على الاورانج معناها نيود على الاورانج على البيج اورانج هكاك فهمت
0: مزيان
1: انا مثلا انا مثلا عامله اكران اللي تمشي مع وجهي اللي عاتيت هذه الديغماتو تمشي مع وجهي البلاش اللي قلنا عليه ستيك اني نعملو فوق عيني وديت كي نعملو الفرجو نعملو نحن نقولو التفاحه نتاع الخدود معناها في هوني ونطلع الفوق
0: معناها على العظمه نتاع الخد ونطلع
1: على خاطر شختو المراه الضعيفه كي تحط هوني كي تحط على العظمه نتاع الخد يعني نحن تفاحه الخد نقولوا لها هذيك يولي يظهر مليان وجهها
0: ولي شينواز كلهم ولي جابونيز يحطوا الفرجو قدام في
1: هاني قلت لك اي شختو المراه معناها وجهها مليان اوكي تنجم تحط تتصرف معناها تنجم تحط لجنيب اما المراه اللي وجهها ضعيف كي تحط على تفاحة الخد وجه يظهر معبي تظهر عندها خدود فهمت هكا وتعرف تختار لا كولور نتاع الفراجو ديما راهو لي كولور بيش في الفراجو من احسن لي كولور راهو مش خاطر توندونس توا من احسن لي كولور اللي تخرج بهم في النهار
0: وما حكيناش زاد على اللونتيسيرن اللي هو مهم برشا امال زاد تعرف نساء نخدموا تعبوا الكل دونك يلزم نغطيو برشا يقولك نميل لورانجي تحت العين ونغطي به بعد
1: هما ديما لي سونتيسيرن كي باش نختاروا ديما جوناتر يعني الحاجه اللي تمشي للجون باش ما
0: مش لورانجي
1: اي ما لورانجي شنو يا اخي كي باش نحنا لورانجي منين نجبدوه ما نخلطوا اصفر وشويه وحمر. احمر يولي اورانجي هكا ولا فهمت دونك احنا ديما نمشيو للالوان هذوكم في الفون دو تا وفي باش ما تظهرش البو كيفاش نقولوا
0: فما ديفيرونس
1: بين مش حتى ما تزريقش البو باش ما تظهرش مخسور الوجه فهمت لي كولور هذوكم يخليولكش الوجه كيبدا مخسور فهمت وكا زاد اللبسه تحكم في المكياج نتاعك اللي باش تماكيجو لي كولور
0: لبسته زاد البرونزر اذا انت فون دو تان نحيتها ميل دونك البرونزر زاد ما عادش حسب ما وصلتش نحكيو على الهايلايتر
1: انا نحكي لك هو توا هذا اللي
0: خايف
1: انت توا حتى كي تشوف البرة مثلا تلقى عندها نمش حتى كي تخرج لك في الليل تبدا مظهرت ونمش ولاو يخدموا لك ديفون دو تا مثلا جلوي ماهيش

0: المكياج هاديما دايوغ. انا ساعات نبدا نتبع في لي باج هكا نتاع برا اللبنانيين دي ستيليست مثلا، عمرهم ما يقولوا لك لبس الدراراتي
1: تلبس هي من اكبر الماركات من زهير
0: المراد من اللي ساعه. والله نقول لك حاجه ساعات زاد الذوق زيد راه نجم نكون انا فما برشا راهو ممثلات وديستغي لبسوا من اعز البراندات معناها من اقوى البراندات وحاجه
1: باهي. بعد موجز 5:30 تناخذوا راي مدام شيراز وكذلك عربيه في الملهمين في الانفلونسوز اللي ربما يستوحوا منهم اطلالاتهم والفاشن. اكيد نرجعوا لكم بعد لحظات. محمد السيوي يقرا موجز 5:30 نرجعوا لكم في ستيلي بوتي.
2: ستيل اي بوتي،
3: ستيل اي بوتي،
2: ستيل اي بوتي، سحر أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون.
3: ستيل اي بوتي،
2: ستيل اي بوتي، كون مزيانة كل يوم،
3: كون مزيانة كل يوم. ستيل اي بوتي.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
5: الخامسة والنصف على موجة إذاعة الشباب، من أن نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. من مدينة صفاقس تنطلق اليوم فعالية قافلة وجهن 2026، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. المعرض سيتواصل على مدى يومين بمدينة صفاقس قبل أن ينتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 و12 من جويلية، ثم إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من جويلية الجاري. مشروع المخطط التنموي 2026-2030 يراهن على أحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهني من خلال مضاعفة عدد المتكونين ليبلغ نحو 135 ألف متكون خلال السنوات الأربع المقبلة مقابل نحو 74 ألف متكون حاليا. لاعبة التنس أنس جابر تتبرع بجهاز التسلسل الجيني من الجيل الجديد لفائدة قسم التشريح وأمراض الخلايا بمعهد صالح عزيز بهدف دعم إمكانية التشخيص الدقيق والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. في الرياضة، الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف تعلن فتح باب الترشح لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لسنوات 28 و2032 و2036 و2000، داعية الاتحادات الأعضاء 54 إلى إبداء اهتمامها بالتنظيم. السفير الإيراني لدى بكين يقول أن الصين والدول الصديقة الأخرى ستحظى بمعاملة خاصة عندما تحدد طهران مستوى وطبيعة رسوم الخدمة المفروضة على السفن التي تستخدم مضيق هرمز. الولايات المتحدة ترفض فرض رسوم على العبور في مضيق هرمز رفضا قاطعا وفق الإعلام الأمريكي. وارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ مارس الماضي إلى 4303 قتلى و12202 جريح. ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.

ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي سحر أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون. ستيل اي بوتي، كن مزيانة كل يوم.

0: هذه كارول سماح أضواء الشهرة، وقبلك حكينا على الأيقونات الموضة والمشاهير اللي نستلهموا منهم أفكار وديزيدي ونمريوهم حتى شوية ونعاندوا لبستهم إذا كان بتبيع استطعنا حتى بطريقة أو أخرى حتى أكسسوار بركة من اللي عندهم. أنا حكيت على فيكتوريا بيكام، إميل حكيت على درة زروق، مدام شيراز شكون ربما اللي تستوحى منها تعجبك في اللبسة في ستايل؟
1: يعجبوني مثلا إليسا، هيفا وهبي، زيدا جو سوي امبرسيوني بار les anciennes ممثلات المصريات كيما ليلى علوي، معناتها كي نشوفها اليوم في عمرها هي كيفاش تظهر، ولا نشوف يسرى كيفاش تظهر على الشاشه، معناتها ما شاء الله، معناها تبارك الله، معناها
0: هيجين دو في، استيتيك
1: استيتيك معناها استيتيك اي هيجين دو في، معناها
0: ناديه الجندي يحكي وانها قالت لك انا عمري ما
1: نشوفش اللي هما معناتها كبروا في العمر، ولا الحقيقه معناتها ان شاء الله نكبروا كيفهم.
0: اكزامبل سويف
1: اكزامبل سويف غبلا
0: عربي، شكون انت ربما تستلهم منه
2: كتوينسة معناها؟
0: لا حتى في العالم، تونس ولا العالم كيف؟
2: والله انا نتبع المصممين الكل الحقيقة، معناها
0: إلي صعبة
2: عنا شانيل، عنا دولتشي جابانا، عنا معناها برشا بالحق، كل حد عرفتك اللي تلقى عنده توش سبيسيال متاعه وهو محليا على الاخر، فهمت؟ في التوينسة الحقيقة مثلا تعجبني مروة العقر بخاطر بالحق في الكوتي متاع الفاشن فاشن عنا عزة زيدة، عزة سليمان عزة زيدة ما شاء الله عليها في كل ولا في كل إطلالة الحقيقة فريمون،
0: عنا مريم بوقديدة
2: زيدة، عنا مريم بوقديدة
0: في ليفل آخر، رأيت
3: تعرض
0: هاي تعرض لبرادا الشانيل
2: ولا كما قلت قبيلة إليسا ونانسي واحد، برغم إليسا العوام الأخرى
0: في لغوص وغير إليسا
2: ولا عندها اختيارات ساعات صحاح وساعات تطول الاخرانيين، معناها
0: الروب ساتيني دوني إليسا نمبر 1 الحقيقه، انا ياسر تعجبني في الروب سواغي،
2: اي وفما زيد عندها كوتي يعني قلت لك ساعات هكا خاطر
3: تخفق،
2: اي فوالا
0: فما اخفاقات
2: فما اخفاق
0: في الكليب، ما جينيرالمون ما فماش اخفاق في الكليب، اما في لي سواغي في الديريكت عندها
2: في بالك حتى في الرجال، معناها بالحق نحكيو علاش شادينا كان
0: اي عندنا الرجال عندهم بايهم
2: بالحق، حتى في الرجال ما شاء الله الرافيهم، معناها قاعدين يلبسوا يعرفوا شنو يلبسوا يعرفوا شنو،
0: عنا ظفر عابدين في تونس، عنا
2: ظفر العابدين، عنا البر الشامي زاد بالحق، انا لي كوستيم نتاعو الكل يعجبوني، عمرو
0: دافيد بيكام
1: فيكتوريا
2: عنا شو اسمه زاد جديد هاكا، فما فما فما بالحق حاجه محلاها
0: سيرتو اللبنانيين، راهو نحكيو اومي فام لي ستار ليبانيز لبستهم بالحق، معناها اسويفر ومزيانين برشا. شكون عنده ما يضيف على اللبسة؟ سينو نكملوا مع أمال على المكياج، بتبيع قلنا الفم أكيد توا سامبل ما عادش كونتور، جلوس عادي في الصيف ولا
3: لا نجم، هاني قلت لك الكومبو هذيك نتاع الكونتور وحاجه، ورجعنا للجلوس
0: رجعنا
3: ما عادش المات لي كولور مات هذوك ما عادش الحقيقه العوام الاخرى جمله، ولينا ماذا بينا حتى الحاجه الساتيني الغوجالي نعملوا فوق جلوس، معناها حاجه هاني قلت الجلوي هذيك هي توا السر في 2025 2026، وسا ديبون عاد عام الجاي شنو باش يكون شنو الحاجه الجديده،
2: كل عام
3: هو كل عام فلازم فما يقعد شويه العام اللي قبله مع الاضافات الجديده.
0: حاجه زاد ما حكيناش فيها هي لي سورسي، اسكو فيهم خدمه؟ اسكو اللي عنده تاتواج يمسهم؟ لا زاد فما برشا
3: باهي، نحن العوام الاخرى بيان سور حكينا برشا على الميكرو بليدينغ وميكرو شيلدينغ وهذوكم الكل حاجات هذوكم الكل. بون انا اكثر حاجه ننصح عليها البنات توا ولا نسينا حاسين اعرف عن شكون قد خاطر قاعدين نشوفوا مثلا بريود اللي خرج فيها التاتواج برشا نسيت ضرت منه الموضوع هذا، بعد كي يولي لها اخضر بعد كي طاقت ما نجمش نحيه، حتى الميكرو بليدين كيف راهي حاجه سي تان برودوي، حتى كي يقولوا لك ما يتعداش تحت الجلد فما حاجات اخرين باش تقعد سببا اللي ما يعرفش يخدمه باش يخلي لك برودوي يدخل تحت الجلد كيما التاتو، فما كولور باش تتبدل، فما عبيد تولي لهم احمر، فما عبيد يولي لهم اخضر، فهمت لازمك تعرف راهو انا نأمن بحاجه الغالي سومو فيه. اوكي ساعات فما معناها غالي شويه غشه اما اون جينيرال راه كي باش تقول لك 100 دينار ميكرو بليدينغ و 150 راهو مش لوجيك وقت اللي هو البرودوي ما يجيش ميم با هي معناها ما يشريش حتى البرودوي البري هذاك معناها شويه لوجيك معناها شويه تخدم مخ انت تمشي تعمل واحده تخدم فيه ب 500 وبغابيل كل مره 100 دينار وواحده تخدمه لك ب 150 يا كل شيء كي كلوش معناها فما حاجه
1: معناتها امشي للغالي معناها
3: مش امشي للغالي اعرف
0: اختار السبيسياليست اللي بتمشي
3: ما نمشيوش كيما في الظوافر توا كيما في الظوافر انا راها معناها مثلا انت كي تجي باش تخدم انت فما بخي معين يخدموا به مثلا لي فوزونغل امان راهو الكل وحده معناها ما نعرفش انا ما خلطيكش تشري كل بخي هذيك
2: كيما احنا زيد في الروب تلقاها روبا يقول لك 20 دينار وحتى 55
3: فما فما فما واني قلت لك فما ياكل
0: غابو لنا نرجعوا غابو كاليتي
3: فما سي سا كيما قالت قبيلي كما دام شي راس فما غابو كاليتي بري فما ريزونمون واحد خمم بالريزونمون معناها لوجيك ما نجيش انا زيد ناخذ لونيت مثلا هي ما تستحقش 1000 دينار ناخوها ب 1000 دينار ما يجيش انت كي تجيني هي تقول لي راه لي لونيت يبداو من 200 دينار حتى كي نقولوا نحنا 400 ما قالتش راهي لونيت ب 10000 زاد هي قالت من 200 دينار ريزونابل ريزونابل
0: فما شكون يحب يبيع زاد معناها عارف وضعيته شو يحب يبيع يربح ربح على هامش مش
1: ماذا بينا نلخصوا في الربح نتاعنا باش نشجعوا المواطن باش يكونسوم معناتها يشري على خاطر توا الحقيقه كل شيء ولا ضروره ما كل شيء معناتها ما عادش كماليات نقصوا كل شيء ولا
0: ضروريات ولات دي سوليت وحنا بلادنا سخونه معناها ولات حتى درجه الحراره ولات اوبليغاسيون حتى بوغ لا بروتيكسيون دي زيو دونك ما عادش ديكور واكسسوار
1: بالضبط
0: باهي نكملوا معاك امال على حكينا بتبيع على لي سورسيل اسكو اللي عنده تاتواج ولا عنده
3: حتى اللي ما عنده
0: اللي ولا ميكرو بليدينغ ينجم يخدم ما غير ما يعمل كريون ننصحك الكريون الغامق خلي يقمق
3: باهي اجا نفسرلك حاجه هو نحنا توا حتى في لي فورم نتاع الحوايج ولينا ديما حتى الكليونت كي تدخل لك تقول لك امان نظف لي كها ما عادش الحاجه بالجويد والفورم كاري ودرش لي هو حتى توا لي ميكاب ارتست تمشي لها مثلا عروسه تقول لها ما نحبش نقد حواجبي تقول لها راهي ما قلقنيش نجم نخدم لك مكياج ننظف لك شويه كا ونخدم لك على الباز هذيك
0: هذه تنظيف الاخرى بالفون دو تان يعني تحت
3: الحاجه لا تنظف لها هكا ابين معناها بالسير ولا سيدي بون هي الميثود اللي تخدم بها تنظف بها الحاجه نحن توا معناها الحاجب الخشين هو الحاجب اللي توندونس فهمت سادي بون كيف باش تخدم باش تمشطو الفوق بالجيل بالكل واحد هذاك في النهار كيف باش تخدم حاجبك اما رانا في الحاجب الخشي ما عاد شكل نتاع عامله لي جويد وكريم قديم ومرسوم درا كيفاش وفهمت رجعنا للناتوريل سي سامبل
0: صحيح
2: حاجه نعرف عند شكون قلت
3: واعرف عند شكون قلت انا نقول بحاجه ديما نقولها حتى الكليونات اللي يجوني يا تعرف يا ما تعرفش هي. الحاجه
1: معناتها لي تخي نتاعنا نخليهم كيما هما
3: سي سا
1: ونحاولوا
3: نحاولوا نزينوا راهو كيما
1: لو ماسكارا باغ اكزومبل نحسوا ما يرجع ياسر توندونس تو قاعده نشوف برشا مثلا Je remarque le mascara bleu, très joli.
0: Femme vert, c'est de faire le vert.
3: Le mascara, c'est un effet naturel.
0: اليوم دونك كامل حكيت لنا مكياج سوفت بوغ لا جورني ساهل برشا نشوفه ان شاء الله الجمعه الجايه اسكو زاد سواري باش يكون هكا سامبل على الاخر حتى كان لا امال حتى كان سواري سامبل احنا عندنا باش يكون عندنا روبا سواري وباش يكونوا اكسسوار ظاهرين ينجموا يكم
3: اما راهو حتى سواري ولا سامبل
0: حتى سواري سامبل
3: هانا ندخل نشوفه.
1: انا فرحانه باللي قالته امال ياسر على خاطر سهلت لنا حياتنا
0: والله سهلت حياتنا وان شاء الله اللي يسمعوا فينا زاد هكايا ياخذوا افكار بتبيعه الخبيره في التجميل وان شاء الله الجمعه الجايه باش نحكيوا على مكياج سواري اكيد توب توندونس 2026 نكملوا اكيد ما عادش عندنا برشا وقت باش نحكيوا على ديزاستيس ناتوريل باش نحميوا شعرنا انت تعرفوا تواصيف بيسين كلور دونك شنو هما ليزاستيس اللي نحميوا بهم الشعر نتاعنا انا اخترت الحقيقه كيراتين في ميزو معناها هذه استيس غرانمير اللي هو مغرفه كبيره زريعه كوتين نحطوها 10 دقائق على النار نصفيوها وبعد نزيدوها مغرفه خل تفاح واي نوع من البلسم من لابري شامبوان 10 دقائق على شعر وبعد نغسلو اسكو نتوما معايا في اللي دي هذه
3: ونعرفوا زريعه كوتين. انا جربتها لبنتي صغيره
0: اي مشيت
3: اي والله انا نتفكر الاذوما لي استيس غرانمير في بيريود الكوفيد الكلنا نجرب ونتستي وفما حاجات ناجحين. انا مثلا نمن برشا بالقماج نتاع القهوه وسكر وقهوه وسيترون
0: مش بالضروره نشريو لي قام الغاليين
3: ابري تو كيما تقول ميمه العربي هذه حاجاتنا نحنا اللي في الكوجينه ينفعوا وما يضروش فهمت ينفعونا اما ما يضروناش كيما لي برودوي شيميك
2: حتى كل
3: ما
2: نفعوناش
1: ما يضروناش. نجم نحكي لكم على التجربه نتاعي انا مثلا انا ديما شعري طويل مليانه صغيره
3: نجم
1: تاخذوني اكزامبل انا ملي عمري 6 سنين يظهر لي ما قصيت شعري مره ما رجعت طويل
0: مش شمال سامحني مدام شيراز نسالوها خبيره الحلاقه بتبيع شعر مش لازم كل 3 موا نقصوا منه شويه باش يتنفس
3: هو راهو القصان مش وحده انا نقول ديما حتى معناها للنساء اللي نخدم لهم نقول لهم راه الشعر كي الشجره تغذي من الجذور باش تلقى ريزولتا من فوق باش تزهر كالشجره هذيك راهو ماكله باهيه وزيده مش تجيني انت تقول لي لا ما نحبش نقص خاطر كي نقص ما يتوالش فماش راهو كي تقص ما يتوالش راه ما فماش ما تقص راهو باش تلقى معناها ريزولتا على لون تيرم ما تقصش باش تطرش
0: دونك تقص ماكله باهيه ايجين دو في باهيه
3: باهيه بالطبيعه وشي
0: لي كومبليمون اليمونتير انت بور ولا
3: بور على الاخر على خاطر ايجا نقول لك حاجه راهو المراه مثلا اللي شعرها طايح تجيك والله بدلت الشامبوان راهو سي با سا امشي للطبيب شوف شنو لي كارونس اللي عندك امشي شوف الطبيب شوف شنو كي لقيت بدنك سافا وقتها فما حاجه عوامل خارجيه ماكش مستحفظ عليه ماكش قاعده تحفف يا خويا خلينا في لي زاستوس غرانمير كاين نحفف والقمرة كامله راهم ميسيلش نستبيحتو بيهم نحن
0: باهي هاي مدام شيراز اكزامبل سويفر في الشعر
1: انا مع تحفيف الشعر بيان سور معناتها تقص 2-3 سنتيمتر لازم منه هذاك كيما قلت انت ايديالمون القمره كامله باش في صايحه ويرجع يطويل بون انا حبيت نحكي على الاكسبيرونس نتاعي شنو كنت نعمل شعري من قبل زيت زيتونه ياسر نافع للشعر وموجود في كل دار
0: مش يقولوا للبو غراس زيت زيتونه ايفيتي ولا ماهوش صحيح
3: لا سي با فري انا معاها على الخطيه انا نقول لهم اي عبد ما عندوش باش يشري زيت زيتونه فما زيت زيتونه في الدار
1: زيت زيتونه وكنت مره في الستة اشهر نعمل تخليطه زيت زيتونه واصفر عظمه وشويه خل راهو اصفر العظمه il est magique
0: pour la chute ولا
1: pour la chute oui وباش يزيد يغزار شعرك حاجة بيا برشا وقولوا برشا ناس كيفاش وبعد ما تتنحاش الريحة مش صحيح 3 شامبوان سورتو بمغرفة خل
3: ديجا
1: شوية خل هذاك ما يخليش الريحة تكون قوية نتاع الأصفر العظم أما راهو سي تا ماسك ماجيك تخلي ساعة في شعرك ومن بعد تغسل حاجة تخي إفيكاس بون بالنسبة لي كومبليمون أليمونتيغ أنا توا في الوقت ذا نأمن بهم وخصوصا للشعر الزانك راهو كي تاخذ الزانك الشوت نتاع شعرك تقف
3: وحاجه اخرى الشعر الذهبي
0: في كل شيء
1: معناه ميم بور لي
0: سورتو بور لي فام الزانك سي بريمورديال في حياتنا معناها
1: وي
3: بور انك تمشي للطبيب شوف شنو عامل تحليل عامل ان اف اس شوف ش عندك كارونس في بدنك خذ دي كومبليمون اليمونتير شئنا ام ابينا نحن خضرتنا ما عادش كيما قبل حتى كي باش ناكلوا فما عباد تاكل راهي هيلثي تاكل
1: عندها نستحقوا اكيد
3: فما مر معين الله غالب باش نكبروا باش نوليو بدوناتنا باش يتيح برشا الفيتامين دي يتيح حتى كان بلادنا بلاد شمس راهو نحن ياسر نستعملوا في ليزيكرون تمشي للبحر تلبس ليكرون في بدنك الكل وين باش يدخل لك بروتيكسيون موجوده معاه باش يدخل لك شمس مفهمين وتبدا خايفه لا تضرك الشمس كيما تنفع الضر زايده
1: احنا كنت فكرش وقت جينا الكوفيد اعطاونا اون بيرمانونس الزنك والفيتامين سي
0: والفيتامين دي زيدا
1: والفيتامين دي
3: بي 12 وكلهم الكالسيوم المغنيسيوم زيدا المغنيسيوم سي برشا راهو حتى كوتي باسيون تاع سومي معناها فمترقد مليح انا بوغ انها المراه ترقى عندها حاجه ناقصه تشرب كومبليمون اليمونتير سواء على شعرها البو زيد قالت مدام شيراز الاصفر العظمه اصفر العظمه بروتيين يا اخي سامحني
0: يجي للوجه زيد
3: فما دي ماسك يتعملوا باصفر عظمه فما كيما نعملوا ماسك خميره باش نجبدوا شويه الوجه
0: بوسيش يضرب ولا خميره عاد
1: الخميره بوتوكس في بوتوكس
3: ديك انت كي تعملها الخميره من اللون تحس راه وتحس وجهك
0: تحس شادين
3: مش بيان سور مش نفس لي في نتاع لي انجيكسيون سي جوست
0: توا هزيتنا الجمعة الجاية إن شاء الله يكون حاضر معنا دكتور مختص بتبيع في التجميل وتنحكيه على البوتوكس والفيلر والليميتود والليزاكت جدد في التجميل بتبيع انترفونسيون ماهوش كما حكينا توا عربية كليمة ربما شنو أنت الماسك اللي يمكن تمشي معها أكثر في وجهك وفي شعرك
2: إينا راني
0: أنتي
2: مش أنتي أما نستعمل بحكم خدمتي واحد ما نلقاش وقت معناها نغسل وجهي عادي معناها عرفتك هكا عادي معناها ما نستعملش كلي ماسك فوالا ما نستعملش الحقيقة كلي ماسك جملة أما شعري الحقيقة كما قالت مدام شيراز زيت زيتونة أنا ما شاء الله معناها يجيو يبدأ يسألوا فيا شعرك شتعمل له زيت زيتونة
3: كهو دويل فما برشا عبيد فما حاجات تبدا عندهم في الدار وهما يمشوا باغات تبدا تفركس لك في زيت ب 180 وسيغوم ب 90 وقت اللي هو انا نقول بيان سور الحاجات هذوما لازمك تعرف كيفاش تعملهم زيد بندويل مش تعملو ترقد بيه زيد بلا با بلوس كو 2 زور ولازمك تغسل
2: قبل الدوش ولا قبل الدوش انا
3: تعمل بندويل زيد تعرف كانك انت زيد شعرك كي زيت ما تقربش للجلد نتاع راسك معناها فما دي زاستوست كيفاش تعملهم باش يكونوا ناجحين لازمك تعرف كيفاش تعملهم
2: فوالا
0: فما شكون يعمل زيد مش زيت زيتونه وحده فما يحط عود قرنفل في الكسبر يحط فيه زيد الثوم
3: حاجه تولي ديغماتور انا نعرف شكون معناها تقول لها الديغماتو اعمل غلي معناها ميل كليل ورش بيه انتي شوت الميل كليل
0: صحيح تعمل الزبادي سبراي في الليل قبل ما
2: الخل زيد به للقشره
0: الثوم زيد نعرفش
1: حرق العاده الثوم
3: زيد يقول الثوم مفكر زيد لازمك تعرف الثوم هو ممكن هذوما لي زاستوس غرام كيما اللوبين امان حاجه ما بالحق
0: شو افي ليفتينغ
3: مش افي ليفتينغ انتي تاش
0: انتي تاش
3: انتي بيغمونتاسيون انا عندي اكسبيريونس مع اللوبين
1: سامحني اللوبين تذوبوا
3: تذوبوا في الليل وتعملوا مع الشوفين
1: في الماء سخون
3: اما لازمك ديما لا كونتيتي جديده وتقعد اما رانا ذوما نتاع تقعد شهر كي مره تعمل فما ريزولتا افيكاس
1: لا تاش اللي في وجهك تمشي
3: اي
2: قتلي امي
3: قبل المفتاح على الاخر اللوبين يبيت معناها كيف ما نقولوا نحن في بقعه ظلام يتحط في كيس ماء وبعديك هذاك هو انت ديجا كي باش تقوم الصباح باش تلقاه ذيب
1: ما سخون ولا ما
3: لا ما يقلقش ماء وبعديك الشوفين الماء هذاك تصفيه وتحط فوق الغاز بالشوفين وتعم به ماسك
0: وفما اللي يستعملوا اللوبين في ليفتينغ زيدا ابار انه انتي تاش زيدا يكبس الجلد كيف الخميره اللي حكيت عليها مدام شيراز حقيقه برشا
3: فما لي كوماج نتاع كأنه شطر قارصة نحطوا فيها سكر ونعملوا بها سقينا من لون
0: يا غورت
3: أنا
0: ناتوريل زادة
3: إفير واو إفيكاس ما نعرفش أنا فما زادة كنت قبل أنا صغيرة مميتي الله يرحمها تعمل هيلي الشمع نذوب الشمع وزيت زيتونة ونعملوا في سقينا سقينا ونفسه كلاسة خير من البازلين أي أي بالحق
0: والله زادة قبل ما نخدمه زادة فما أستيوس اللي من قبل من الرومان يستعملوا فيه الحنة الفراعنة كانوا يستعملوها
3: وشعراته الحنة فما برشا حاجات متاخذة في الدويات هي ومتاخذة من الحاجات
0: الحنة اللي شعره غامق نجم واين نجم تمشي معاه
3: شوفتها وهما تب البديل بتبيعته وذي تب الأعشاب هو ديجا يحكي على روحه
0: فسين فما تلقى الطبيب العادي وقدامك فارماسي تبيع الكل عشاب
3: حتى ليلي حتى في حتى تو في الخليج, انا عندي شكون في الخليج مثلا يقول لك راه الفارماسي هوني وتب الاعشاب من هنا يا راه وتلقى ساعات تب الاعشاب معبي اكثر من الفارماسي
0: العباد بعدت على الشيميك ماذا بينا برشا حاجات نرجعوا للناتور ونرجعوا
2: حاجه للناتور بالحق وحدها
0: يعطيكم الصحة ميدام مرسي بوكو في العدد الأول ستيلي بوتي إن شاء الله نتقابلوا في حصة أخرى هاكا اليوم عطينا بار كبير للليديز للسيدات إن شاء الله الرجال كذلك عندهم بايهم وعندهم دورهم إن شاء الله الأسبوع القادم مش نحكيوا على ليونات رجال مرة جاي نحكيوا على مكياج سواري نحكيوا على لبس سواري زادة كذلك مهمة جدا وتوفى فصل أعراس وأفراح إن شاء الله ربي يفرح ويسعد الجميع شكرا لك مدام شيراس كمون
1: يعطيك الصحة مرسي شكرا بوكو. على الاستضافة مدام كوثر ويعطيك صحة في هالبرنامج ويعطيك صحة
0: يعطيك صحة يعطيكم الصحة نورتوني الناس كل أمال مرسي بوكو
3: عايشك مدام كاوثر أنا فرحانة برشا ديجا التعديات خفيفة نظيفة كما يقولوا فيها
0: ساعتين
3: ما حسينا هم مش مهم اشتراك أهم حاجة خليتنا أليز على الأخر وإن شاء الله على بخشين فرحانة لي أنا معاكم فرحانة لي قابلت مدام شيراس
1: وين زيدا فرحانة بكم
3: مدموزيل عربية
2: عايشك زيدا
3: فعايشك
0: مدموزيل عربية مرسي بوكو نتمنولك زيدا موفق وإن شاء الله لبستك المرة جاي تجيب لنا هكا إكزامبل إن نشوفو تعملو بروموسيون للحوايج نتاعك يعطيك الصحة
2: عايشك عايشكم على الاستضافة بالحق تعديت كما قالت حلقة خفيفة نظيفة محلية على الآخر إن شاء الله اللي يسمعوا فينا استفيدوا هكايا وإن شاء الله كل مرة هكايا تو
0: وإن شاء الله يتابعونا على الباج وحطينا لي موديل الروب اللي حكينا عليهم هاكم موجودين على الباج نجموا تستوحوا منهم أكيد. دي موديل هكا وتلبسوهم في السهريات الصيف يعطيكم الصحة الناس الكل يعطيكم الصحة مستمعينا الأوفياء وكما قلنا نستناو تفاعلاتكم على باج أوفيسيال إذاعة شباب وعندنا كل شهر كادو للي يشاركوا باش نعملوا تيراج ونهديوا إن شاء الله مكياج لبسة لونيت حاسيلو احنا وكيفاش الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا ميرسي بوكو
2: ميرسي عايشك
0: يعطيكم الصحه الى اللقاء شكرا نجم الدين في الكوتي تكنيك يعطيكم الصحه الناس الكل نتلاقاو ان شاء الله
4: ستيل اي بوتي سحر اناقه ولمسات جمال احدث الصيحات اطلالات النجوم ونصايح الدون ستيل اي بوتي كون مزيانة كل يوم ستيل اي بوتي

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
2: نعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمعوا التونسي،
0: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: سويت تايم. سويت تايم.
1: معولفة لوسليتشي.

0: سويت تايم.
1: سويت تايم مع الفوسلي تايم ريدي تو بي ويذ يو. انا معكم حتى الثمانية ونص متاع العشية. نحكيو على العشية زعما في الثمانية ونص ماذا هلي نحكيو في الليلة. دونك هذا موعدنا الصيفي معكم في سويت تايم كل نهار سبت العشية تلقوني من الستة للثمانية ونص مع الاكتواليتي مع كل ما يهم الثقافة اكيد الفنون التعليم العالي البحث العلمي الكل الكل الكل السفر الفواجيت كل شيء تلقاو معنا نحن في سويت تايم على موجات إذاعة الشباب نجم الدين بالسالم حاضر معايا في الجانب التقني صديقتنا إريش في الديجيتال. أهلا وسهلا بك إريش. ليكم الكل توت سويت أنا جيت راه ويني غنيتي ها ويني يا نجم الدين الغنية حسستني باش تغنيها معايا نادي عليكم الكل يلا تتواصلوا معنا على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي اوفيسيال الفا وسليتي والا سيد على 71 844 411. اهدي ليكم الكل اول اهدي في العشويه في سويت تايم صديقتنا الخيره اللي تبع فينا على موجه اذاعه الشباب. اهلا وسهلا نورتنا.

أكيد أكيد أكيد باش تقعدوا ديما معانا مع دلين الموجة على موجات إذاعة الشباب، سواء كنتوا توا ماشيين باش تتنطوا بنسمة العشوية بنسمة البحر هكا قيوة على البحر علاش لا، نقولكم إن شاء الله ثنية زينة للجميع. وإذا كان زيدا توا من بعد نهار عديتوه هكايا نهار صيفي بون مش الناس كل ظروفها تسمح إنها تمشي للبحر، لكن أنا نقول اللي مروحين توا نقولهم إن شاء الله عديتوا نهاير مزيان، وأكيد احنا توا مونسينكم في الرجوع. بالنسبه لي ما همش في بحر، ربما هما توا في ديارهم قاعدين، حتى لما العائله باهيه حتى لما الاصحاب باهيه علاش لا، خاصه اللي عندنا برشا برشا برشا مارينا همش فرصه هاكا تبعثوا لهم ديديكاس سبيسيال على موجات اذاعه الشباب. هذه سويت تايم متواصله معكم حتى 8:30 شويه اخر ضيفنا في سويت تايم سويت جيست باش يكون على فوا الحقيقه سويت جيست وسويت نيوز، ضيفنا سيمون الشفره بعد شويه رئيس جامعه تونس المنار. اكيد باش نحكيو شويه اخر نرجعوا على الكونفرنس دو بريس اللي صارت البارح نتاع مهرجان الحمامات الدولي، نعملوا طله زيد على شلي في تبرقه ومهرجان جاز في تبرقه واكيد مهرجانات اخرى في الموعد. يلا نغيروا الايقاع تتسويت تسمعوا جيبسي كينج شويه اخر انريكي غليسياس في سويت تايم مع الفاوس ليتي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: No stress in this one, is straight for the girl. Enrique Iglesias.

0: سويت تايم. سويت تايم.
1: معرفة وسليتي.
2: ألفا وسليتي مرة أخرى مكملة معكم الرحلة حتى الثمانية ونص. سبيش تستنسوا أكيد بالوقت من الستة حتى الثمانية ونص كل نهار سبت عشية رافقوكم هكية في عشوية إن شاء الله نكونوا خفيف ذل عليكم أكيد مع الاستضافات الثقافية والفنية ومتابعة أيضا الأكتواليتي خاصة ما يهم العائلة التونسية اليوم هو الناجحين في البكالوريا وإن شاء الله زيدة اللي في دورة المراقبة إن شاء الله تغيب ينتو ونقول لهم زيدة هما ألف ألف مبروك. دونك الموضوع الأبرز هو التوجيه الجامعي الأحداث الجديدة الشعب الجديدة هذا كل تلقاه في سويت تايم كل نهار سبت على موجات إذاعة الشباب مع ألفا وسليتي. دونك بعد شوية موجة ستة ونص وآخر المستجدات على الساحة الوطنية والعالمية شوية آخر زيدا يكون ضيفنا في إذاعة الشباب السيد المعز شفرة رئيس جامعة تونس المنار. خليكم معنا
0: سويت تايم.
1: سويت تايم. Alfa Luz Leti.

0: ترفيهي وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في بنزرة حملة رقابية بشاطئ مامي تسفر عن حجز وإزالة أكثر من 25 وقية شمسية وتحرير 9 محاضر عدلية. لاعبة التنس التونسية والعالمية أنس جابر تتبرع بجهاز تسلسل جيني من الجيل الجديد لفائدة قسم التشريح وأمراض الخلايا بمعهد صالح عزيز. ضمن مشروع المخطط التنموي 2026-2030 رفع طاقة استيعاب منظومة التكوين المهني إلى 135 ألف متكون في أفق 2030. ضمن البطولة العربية للشباب لكرة السلة التي تحتضنها مدينة صفاقس، المنتخب البحريني يفوز باللقب بعد انتصاره على نظيره المصري 85-73. في أخبار العالم، توفد عشرات الآلاف من الإيرانيين اليوم إلى مصلى طهران الفسيح لإلقاء نظرة الوداع على نعش آية الله علي خامنئي. سفير إيران لدى الصين يقول إن بكين ستحصل على تسهيلات في مضيق هرمز. وأوكرانيا تنفي سيطرة روسيا على كوستيانتيفينكا، والرئيس فلاديمير زيلينسكي يتحدى بوتين بزيارتها. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 7:30 للقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
2: سويت تايم، سويت تايم
4: مع أولفا لوسليتشي.

0: رجعت لكم بعد موجز الستة ونص برامي عايش. مبروك نهديها للناجحين الكل، أكيد مش فقط التلميذ ولا الطالب هو اللي نجح، العائلة التونسية هي اللي نجحة زيدة، البو والأم اللي عم تدير على امتداد سنة كاملة وهما قاعدين معناها تعبين وقاعدين سهرين وفي المتابعة زيدة لامتحانات أولادهم لقرايتهم. مهم جدا أنه نحكيه على ثمار هذا المجهود، ثمار المجهود نحكيه عليه زيدة على مستوى الأسرة الجامعية. فتحية للجامعة التونسية الكل، وتوتسويت مش نحكيه على إنجاز جامعي مهم برشا برشا برشا برشا. شو سويت نيوز؟
1: سويت نيوز،
0: سويت نيوز في سويت تايم مع ألفا وسليتي. الجد لكم تحية الناس الكل، باش نهزكم للقايرة وين ما باش نحكيو على جماعة تونس المنار. كيفاش الحكاية ذي ما تجم تكون كان مع سعادة السفير؟ سعادة السفير على السلامة.
2: مرحبا بك مدام ألفا، أنت فاجأتني أنا. مرحبا بكم الكل مستمعي إذاعة الشباب وكذلك مشاهدي إذاعة الشباب.
0: أي حابينك تكون في استوديو جديد احنا.
2: والله إن شاء الله مبروك عليكم استوديو جديد، وأنا وعدتك باش نجي نبشر إن شاء الله عن قريب. أنا اليوم في جو عائلي في القيروان في عاصمة الأغالبة.
0: شنو الأجواء غادي يا باش تولي تويك باش تولي زميلي تو باش تولي مراسل تو قولي شنو الأجواء في القروان؟
2: الأجواء في تونس الكل جميلة جدا، تونس الكل جميلة. ارتباطي بالقيروان هو ارتباط عائلي، وأنا اليوم باش نمثل جماعة تونس منار وكذلك كل الجامعات التونسية.
0: أكيد جدا كل الجامعات التونسية. أنا قلت سويت نيوز أما سويت جيست لأنه زيدا يعز عليها برشا سي معز شفرة وكان ضيفي في عديد المناسبات. الحقيقة كل مرة نحكيه على تألق جامعة تونس المنار، اليوم نحكيه على تألق وطني، نحكيه على تألق مغاربي، نحكيه زيدا على تألق إفريقي، اليوم نحكيه على التصنيفات الجامعية الدولية وأهمية تموقع الجامعة التونسية في التصنيفات هذوما. والتصنيفات هذوما راهو ماهيش عملية سهلة، راهو فما عملية تقييم، فما مؤشرات يلزمها تتوفر تكون موجودة عنا نحن باش نجمو ندخلو في الترتيب. وأنا فرحانة برشا الحقيقة بجامعة تونس المنار، خاصة على مستوى التصنيف الأخير التايمز هاي إدوكيشن، وإني نلقاكم في بين المية والميتين لولانين. ما نجم كان نقول برافو برافو برافو لجامعة تونس المنار.
2: شكرا مدام ألفا، يعطيك الصحة، أنت بالذات تعاون فينا وأنت متابعة للشؤون معناها الجامعة بصفة عامة، وما يخفاش هذي الكل أنت تقدم الجامعة والجامعات التونسية بكل شرف وبكل فخر كذلك. وهذه أنا أقول مبروك لتونس، مبروك للشعب التونسي الكل بالنجاحات اللي تقدمهم الجامعات التونسية بالإمكانيات الموجودة اللي عنا. الحمد لله الإمكانيات البشرية ديما تغلب في تونس، تونس ولادة. وصلت جامعة تونس المنار احتلت المرتبة الأولى في شمال إفريقيا. نعم في شمال إفريقيا، نحكي شمال إفريقيا جامعات عريقة رانا نحن ما نشنا نقارنوا فيهم، ولكن الحمد لله هذه تتويج تتويج في شمال إفريقيا. نحن دائما في الأولى في المغرب العربي، اليوم دخلنا لشمال إفريقيا. يقول شمال إفريقيا فما جامعات في مصر عندهم أكثر إمكانيات، جامعات خاصة خاصة جامعة القاهرة دائما متألقة. الحمد لله نحن كنا معهم فرد مرتبة، فرد فئة، الفئة 121 أفضل جامعة في العالم. هو التصنيف هذي
0: حسب تصنيف تايمز هاي إدوكيشن إمباكت رانكين 2026، واللي نحكيه فيه على التصنيف باش نترجمه تصنيف العالمي للجامعات المؤثرة حسب أهداف التنمية المستدامة. وأنت سفير للتنمية معناها حسب المؤشر 17 هكا ولا على مستوى جامعة تونس المنار، وإذا ما خنتيش الذكرى للتنمية المستدامة.
2: بالضبط يعطيك الصحة، حطيتي سفيرة راك ملفة قدامك تخدم مع السفراء، ما لازمني نكون ضيف معك معنا في
0: مرحبا مرحبا.
2: كما قلت سيادتك هو التايمس اير اديوكيشن، هذا تصنيف مرموق جدا وتونس موقعة معه كوزارة كشو معناها وزارة يعني التعليم العالي والبحث العلمي كدولة تونسية موقعين يعني مع التايمس للتعليم العالي. التايمس في حد ذاته عنده العديد من أنواع، النوع هذا اللي مازال يخرج الأخراني هو الذي يعتمد مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. التايمس اير ديكيتد امباكت رانكينج هذا ياكي سوبات سور لي زوبجيكتيف ديفلوبمون ديراب. لي زوبجيكتيف ديفلوبمون ديراب هذوما الأهداف هما 17 فيهم كل شيء. 17 هذوما نحن عملنا استراتيجية في جامعة تونس منار افتخروا بها انه خدمنا عليها. استراتيجية شنية؟ عيننا وكلفنا سفير على كل هدف، معناها كل استاذ مختص في الهدف عينه سفير، وكل سفير كون فريق. يعني نحن في جامعة تونس منار عندنا 17 فريق حول 17 الهدف، وقدمنا المشروع متاعنا هو مشروع على كل هدف، وعملنا مشروع في 17 هدف. يعني نحن طول السنة الثالثة على التوالي نقدمه، يعني المشروع متاعنا في 17 هدف. كنا سابقا نقدمه في 3 أهداف فقط، وبعد ولينا 4 ولينا 7، طول الأعوام الأخرانية ديما نقدمه في 17 هدف. الحمد لله تقدمنا كثير في 17 هدف، وتحصلنا على مرتبة جد مشرفة تقريبا في الأهداف 17. عنا في التوب 100، يعني أغلب الأهداف في التوب 100. نعطيك فكرة على أنا شقدم روحي حتى أنا رئيس الجامعة، ولكن أنا بنفسي سفير على الهدف رقم 17 وحول الشراكة. الشراكة هي مهمة ياسر، راني أنا ندعو ديما الشراكة حتى التونسية التونسية. الشراكة مؤسسة ومؤسسة، الشراكة مخبر ومخبر. قبل ما نحكيوا على الشراكة الدولية، خاطر هما في المؤشرات ديما نحكيوا على الانفتاح. الانفتاح في الانفتاح الدولي، ولكن حتى الانفتاح الوطني راه مهم، راه الانفتاح المحيط نتاعنا راه مهم جدا. يعني أنا هذه الكل في الهدف نتاع 17 خدمنا عليه، فيه أبحاث، خاطر هما المؤشرات في كل هدف هما مؤشرات من مؤشرات الأبحاث العلمية. رانا تونس رانا نحب ديما نقولها ممكن يبهتوا كيف نقول تونس متقدمة جدا في البحث العلمي، ولكن رانا ديما ناقصين نحن تفعيل البحث العلمي، يعني الفالوريزاسيون،
0: ناقصين تثمين نتائج البحث العلمي.
2: بالضبط هذا هو اللي ناقصينه، ولكن الحمد لله رانا عاملين راه استراتيجية كاملة. إن شاء الله مرة أخرى نجي ونقدم لك يعني الميكانيزم اللي نخدم عليهم في التثمين، كيما يوم الأسبوع القادم يعني في 9 جويلية
0: عندكم الديمو داي.
2: ديمو داي اللي تشوفوا كيفاش نقربوا بالطالب للمحيط الاقتصادي نتاعه، هذه معناها حاجة قوية برشا، نقربوا في الأبحاث مباشرة إلى المحيط الاقتصادي.
0: ليه وزيد قائم على المشاريع المجدة والمبتكرة بالنسبة للطلب المبادرين، معناها حاجة مهمة برشا. وإحنا نحكي وديما يبقى عنا هجس التشغيلية، ويظهر لي اليوم جامعة تونس المنار موش رمي ورود، اليوم جامعة تونس المنار على مستوى التشغيلية نجمو نحكي على نتائج طيبة جدا، النسبة قوية برشا. أنا عندي معلومة 80%، ما نعرفش أنت تأكدها لي، على مستوى الانفتاح على سوق الشغل وتحقيق التشغيلية.
2: بالضبط كما تعرف وكما ذكرت سيادتك، راهو المؤشر يعني الانديكاتور دو بيرفورمانس التشغيلية هو بيدو الهدف السامي عندنا نحن، هو الهدف الأول. ولكن ما توصل للتشغيلية متوصل انت الطالب لسوق الشغل العالمي باش يزاحم طلب اخرين، راهو يلزم تكوين، والتكوين يكون جيد، ويلزم بحث، والبحث يكون جيد، ويلزم انفتاح، والانفتاح يكون جيد. راهو ماهوش راهو نقول سوق الشغل وفقط، راهو ما نوصل لسوق الشغل الا بعمل. وانا توا معناه في الجامعه التونسيه مدام ولفة ما عادتك الجامعه التقليديه اللي تكون وفقط، يا راهي الجامعه توا اصبحت جامعه منتجه، جامعه توصل للطالب الى سوق الشغل، توصله باش يكون فاعل في الاقتصاد، توصله باش هو يبعث المؤسسه نتاعو، مش هو يكون المشغل كيما نقولها نفسه.
0: ترافقوا وتاثروا بذبينا زاده انه طلبتنا تكون عندهم روح المبادره.
2: صحيت. ولكن هذا راهو يجيب عمل، يجي يعني بتغيير ثقافه، خاطر هي ثقافه، راهو طالب انه مش عليه كثير. انا ماذا بيا من منبر نتاعك مدام ولفة وانتم كوسائل اعلام تعاونونا
0: نساهموا في تغيير العقليه.
2: صحيت. ونهبطوا حتى للمستوى لا بالطبع بالطبع البرامج هذه توا لحد الان توا في الوقت هذا طلب كثير يتبعوا فينا، والطلب يلزم يعرف اللي هو اللي كاباب.
0: لان عرفتك ماشي للتوجه هذايا، راه هذاك علاش ضحكت، قلت لك لازمنا تغيير، معناها فهمتك شنو تقصد، يلزم تغيير العقليه.
2: هي كلها ثقافة، خاطر ما هي ذي ما تتقراش، ولكن هذه
0: ثقافة المؤسسة، ثقافة بعث المؤسسة.
2: صحيح هذا هو، والحمد لله أنا نعتبر نفسنا نجحنا فيها. كيف نقارنوا برواحنا 20 سنة التالي، أنه طالب ياخذ شهادة ويحطها في كواترو ويعلقها ويقعد يستنى في الشغل، لا تولى تحب الطالب من اللي يدخل يعرف اللي هو اللي كابابل باش يعمل المؤسسة نتاعه، ما هوش صعيب عمل المؤسسة نتاعه لخاطر مش باش يعملها وحده، باش يلقى اكومبانيمون، باش يلقى تدريب فعلي على لي ترافو براتيك، باش يبدا عنده فكره، عنده سؤال، باش يلقى شكون معاه، شكون يحيطه، شكون يقف معه. وذي راهو عمل نحن راهو في الجامعة التونسية وتقريب كل الجامعات التونسية عندنا هالقطب هذية، الأقطاب هذية، عندنا القطب الطالب المبادر، راهو القطب هذية عنده فيه هيئة مديرة. نحيي السادة الكل في الهيئة المديرة، تشرف عليهم الدكتورة منى مراكشي مديرة الإثبات. عندنا هيئة مديرة، تحية لها وللجميع، خاطر هو الحاجة الباهرة نحن
0: تحية لكامل الفريق. كامل الفريق
2: يعطيك الصحة. هي اسمها هيئة مديرة، معنى كوميتي ديركتور متاع البول، ونحن اخترناهم باش يكونوا فهم التعددية في التخصصات، مش كل فرد تخصصات، ونحن التخصصات عندنا لكل التخصصات موجودة في الجامعة. وكذلك مدام الفرا ونحيي كل أساتذة، عندنا دي ريفيرون في كل مؤسسة، ماك تعرف احنا كل مؤسسة عندها الخصوصية نتاعها، لي ريفيرون تلقاهم في العلوم الإنسانية، تلقى لي ريفيرون في الاقتصاد والتصرف، تلقى في المحاماة، تلقى في الطب، تلقى في الهندسة، دي ريفيرون. تقريبا عندنا فريق ما بين إدارة وأساتذة يتكونوا تقريبا ما بين 80 شخص اللي يخدموا لصالح الطلبة ويخدموا دي المانير نقولها متطوعين، والحمد لله. ويقع تكوينهم.
0: لا نعرف تكوين والمرافقة والتأطير.
2: لا حتى التكوين المقولين
0: بي أرجع لي نفس البقعة لو تسمح سي معز، باش يكون صوتك 5 على 5. دونك نذكر أنه ضيفي سي معز شفرة رئيس جامعة تونس المنار، وتحدثنا على هذا القطب الجامعي المتميز معرفيا وعلميا، لأنه اليوم تميزوا حسب التصنيف العالمي تايمز هاي إدوكيشن، وزيدا كيف كيف هما متميزين حسب التصنيف آخر زيدا ما يزمناش ننسيه، اللي هو الكويس وورد يونيفرسيتي رانكين 20 and 27، اللي يعتمدوا من مؤشراته أيضا جودة التكوين. وكي نحكيه على جودة التكوين، في انتظار أنه سي معز يكون معايا 5 على 5، كي نحكيه على جودة التكوين راهي ماهيش كلمة في المطلق، لأ نحكيه على تكوين وفقا للمعايير الدولية. ويمكن من امتيازات جامعة تونس المنار أو العوامل اللي خليتها زيد تتألق وتتميز هو أنه فيها تكوين الثلاثي حسب هرم التكوين، معناه نحكيه على التكوين الطبي، نحكيه على التكوين الهندسي، نحكيه على تكوين على مستوى مختلف الشعب الأخرى اللي هي خاضعة لمنظومة LMD. حضر معايا سي معز؟ معايا؟
2: ديما معاك ممكن زي اللوم.
0: شقولك في السامري اللي عملتها هنا توا؟
2: مركز عليك توا، راك متكون في التعليم العالي وخبيرة رو.
0: الله يخليك.
2: كما ذكرت نحن توا نحكيه على كل المجالات بتاع التكوين، كما قلت التكوين الطبي، ونشوف نهني طلبة جدد اللي نشحوا في البكالوريا وإن شاء الله بالتوفيق لهم، وراهم توا مستقبلهم مش يبدأ توا، يزوم يركزوا مليح ويتبعوا مليح ويسمعوا النصيحة ويسمعوا شنو الجامعات التونسية اللي تقدم لهم. راهو حاجة مهمة ياسر في وقت مهم ياسر، وحتى التوقيت هذايا نتاع الحصة نتاعك مدام ألفة جيد للطلبة باش يتسائلوا، ونحن على ذمتهم في كل وقت. بالنسبة للتكوين، بالنسبة للكياس صحيح، كيف تتويج عالمي جديد للجامعة تونس المنار في الكياس، وهنا نحيي مدام ألفة على استراتيجية نتاع الجامعة، رانا خدمنا على أساس راهو الكياس الاخرين اللي خرجوا كياس جلوبال، يعني في الاجمالي راهو قبل الكياس جلوبال راهو خرج كياس باي سبجكت بالاختصاصات. راهي الجامعه نتاعنا واللي اول مره والحمد لله وصلنا تميزنا في 14 تخصص في الجامعه، تقريبا 80% من التخصصات في الجامعه تحصلنا على المراتب الاولى في المغرب العربي، راهو بالتكوين الجيد، المعايير الدوليه. شنو هو المعايير الدوليه؟ بربي اللي يسمعوا فيها، راهو فما السيرتيفيكاسيون، يعني المؤسسات الكل متحصله على الايزو بالنسبه للتدريس، ايزو 21001 بالنسبه للجامعه، ايزو الاشهاد. فما الاعتماد الدولي، اعتماد البرامج. هذيما تقريب نحن 80% من المؤسسات نتاعنا ما بين الاشهاد والاعتماد، هذه هو نسميهم معايير دوليه، هذه تدخل في الجوده، في جودة التكوين. بالنسبة للبحث كذلك، كيف نقول بحث، نقول جودة البحث، النشريات، عدد النشريات، معنى النشريات والجودة متاعها، شنو المجالات اللي قاعدين تكتبوا فيهم. حتى مدام ألفة فما تصنيف يصنفونا في جودة الأستاذ، معناها جودة الباحث، والجودة على الباحث راك تعرفوا نحن في التوب 2% موجودين كثير يعني أسابة في التوب 2% في العالم، في العالم راه
0: 6% في بالي.
2: كيفاش؟
0: في بالي 6% هكا ولا؟
2: لا لا لا لا هما أوزر هو كيفاش
0: هو برشا تصنيفات لمحالة أي؟
2: لا لا لا فما تصنيف للأساتذة يخرج توب 2% في العالم.
0: دونك احنا في 2% موجودين باهي برشا.
2: لا موجودين موجودين عندنا كثير يعني نحن حتى في الكياس احنا في التوب 2% في العالم. راهو فما 33,000 جامعة وطلبة يسمعوا فيها يحبوا يعرفوا اش معناها
0: مهم برشا، خاطر ساعات يقول لك سامحني سي معز على المقاطعة، يقول لك بربي تحكيوا على التصنيفات الجامعية ومن بعد نلقاه هنا في المرتبة 200 وفي المرتبة 600، راهو مهم برشا باش نقولوا انه ماهمش جامعة ولا اثنين، راهو مثلا في الكياس 33,000 جامعة هكا ولا سي معز
2: 33,000 جامعة وراهو اوزر إذاهم يعرفوا فما مقاييس راهو كيما نقولوا برينوبير. أنا ما نقولش مع الناس توا مع الناس أما إن شاء الله يولي عنا وعلى فكرة راهو في تونس عنا برينوبير في جامعة تونس منار في معهد باستور لانستيتو باستور في برينوبير دو ميدسين معناها وصلنا وهذا يتقيد علينا. دونك فما دي كريتير اللي نحنا ما عندناش، فما حتى الميزانية تدخل يعني كمؤشر فما إمكانيات أخرى، فما جماعات عندهم شركات وراهم يعني، ولكن نحن علاش نقول أنا كي نقارن روحي في إفريقيا ولا نقارن روحي في الوطن العربي نفهموا معناها لوتر بوزيشن. فأنت وقتها كيف نقول لول في شمال إفريقيا نفهم اللي راه فما جماعات عريقة في المغرب، جماعات عريقة في الجزائر، جماعات عريقة في ليبيا، في موريتانيا، في مصر، يعني هذوما معناه نحن نوصلوا ونجيو في المرتبه الاولى راهو حاجه مشرفه مثالش راهو مثال نقارنوا، ولكن حتى الارقام الصغيره راهو بالنسبه لاهداف التنميه المستدامه في الهدف رقم 4 اللي هو جوده التكوين راهو وصلنا في المرتبه 22 في العالم 22 يونيفرسيتي او مونت. بالنسبه للهدف رقم 5 لهنا تحيه للدور المراه يعني ليغاليتي اون فام هي راو وصلنا في المرتبة 14 في العالم كجامعة 14 في العالم. فأنت في الهدف رقم 3 هو الرفاهة، لا سمحني الصحة والرفاهة سونتي اي بيانيتر، جينا في المرتبة الأولى في إفريقيا والمرتبة الأولى في الوطن العربي، المرتبة 37 في العالم، يعني هذوما نحن مؤشرات أنا نعرفوهم بالدقة، ولكن لما تصنف الجامعة إجمالي على كل شيء، يعني حتى الموظفين، حتى العملاء، يعني تولي فما صعوبة محلية، ما تنجمش تقارن روحك بجامعات موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية كيما هارفارد ولا نرجعوا
0: لأوكسفورد.
2: ولكن كيف نوصلوا نحن نزحموهم في بعض المؤشرات كما الجودة وكما حتى عدد النشريات. هاو نزيدك مدام أو في عدد النشريات فما تصنيف يحسب عدد النشريات يقسمهم على عدد السكان، نلقاو روحنا من الأوائل في العالم. فهمت؟ ولكن نحن نحكي على تصنيفات هذه يحسب لك على عدد النشريات بصفة عامة، ما يرجع لكش على عدد السكان والعدد الطلب والعدد الأساتذة. فهمت؟ يعني يروا المؤشرات كثيرة ولكن ديما عندنا التموقع ديما تونس وزيد بربي يزيد الوضح راو كي توصل انت تتميز هكا راو فما تولي فما شراكة أكثر، تولي تونس مطلوبة، يولي الطالب متاعنا مطلوب في الخارج، تولي يعني في السوق الشغل يعني يقبلوه، مش يقبلوه بركة معنا عنده كمال بطاقة تعريف.
0: ساهمت في التسويق لجامعة تونس المنار دوليا، ساهمت في الماركتينغ متاحة، بدليل انه اليوم الطلبة الاجانب اللي موجودين في جامعة تونس المنار بعدد كبير. هل الماركتينغ هذايا زاد انتم على مستوى الجامعة استغليتوه استغلال ايجابي، وهذا من حقكم في اليوم المفتوح اللي عملتوه على مستوى التعريف بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس اللي هي اول كلية في تاريخ كلية العلوم الاقتصادية في تونس، هي معقل من المعقل التاريخية في الجامعة التونسية إذا ما خانتنيش الذاكرة، ونتصور أنه معلومتي صحيحة. أيضا من خلال 100% هيا بي اسمع عرفت
2: 1958
0: اسمع هي 58 ويظهر لي الفاك دو سيونس 62 ولا المدرسة الوطنية المهندسين 62 واحدة فيهم 62 حاجة هيك.
2: المدرسة الوطنية المهندسين أول مدرسة تاع مهندسين بعد الاستقلال تأسست سنة 1968، فما مدرسة أخرى كانت موجودة في تونس للتو هي مدرسة الفلاحة اللي هي عندها يعني تقريب 100 سنة، ولكن أول مدرسة تأسست بعد الاستقلال تونس هي المدرسة الوطنية المهندسين أنا خريج من خريج المدرسة.
0: تحية لهم الكل.
2: تحية المدرسة الوطنية. بالنسبة للكليات الأخرى كما قلت كلية الطب كيف كيف أول كلية طب في تونس تأسست سنة 1964 كيف كيف أول كلية العلوم بدأت هي ب 58 ولكني خرجت في الرايدة الرسمي ممكن في أول الستينات.
0: اسمع هي فما عوامل تاريخية وجذور معناها هي هاي توبنيت وانتم الحقيقة بالخدمة متاعكم وصلتوا هذا المسار وهذا التميز وهذا التألق.
2: يعطيك الصحة أوزر، هو دحنا ديما في استمرارية وراو أنا نعمل بحاجة اسمها التحسين المستمر أو حتى في الجودة اسمها amélioration continue. راو جميع واحد يقول لك وصلت للقمة لا أي. ولكن ديما نبني على اللي تعمل قبل ونحسن فيه، هذاك اسمه التحسين المستمر، وإن شاء الله يجيوا بعدنا. هذيك هي هذيك سنة الحياة، أجيال بعد أجيال، وأنا أفتخر بتونس خاطر أولادنا ديما خير منا نحن، دونك بحول الله أولادنا باش يعملوا خير من عملنا
0: إن شاء الله. إن شاء الله تبقى تونس
2: معناها التكوين بربي. نرجع لك على الطلبة، الطلبة نحن نسميهم في الجامعة الطلبة الدوليين. الطلبة الدوليين العدد متاعهم يدخل في التصنيف، يدخل كمؤشر.
0: أنا خليتهم 33,000 قديش تاو؟
2: لا نحن 33,000 في الجامعة في تونس بكلها، لا في المنار 30,000 طالب، ولكن نحن عندنا 500 طالب دولي، وإن شاء الله نطوروا هالعدد هذايا بفكرة أو نقولها لك أنا توا إن شاء الله في كل الجامعات.
0: أي؟
2: تونس مطلوبة، راهو نخرج أنا للخارج يقولوا لي نحبوا نجيو نقراو في تونس، نحبوا نبعثوا اولادنا لتونس، ولكن فما عائق تاع اللغه خاطر احنا فرانكوفون، وهما معنا عندنا طلبه اللي يجيونا من جنوب الصحراء، من افريقيا، من شمال افريقيا، من الوطن العربي، بعض الطلبه اللي يجونا في نطاق البرامج يعني الايراسموس والاتحاد الاوروبي يجيونا فما يقرأ باللغة الإنجليزية 100% أثناء وقاء أحداث في كلية الاقتصاد.
0: إيش كتيفمون الحدث هو عندكم شعبة جديدة هك
2: بشتكون بال100%
0: إنجليزية باللغة الإنجليزية
2: وبش تكون ما بين الاقتصاد والتصرف خاطر هما ديما قبل اللي يفرقوا الاقتصاد وحدهم والتصرف وحدهم، هذايا فما ان كومبينيزون ما بين التصرف والاقتصاد، وباش يكون 100% باللغه الانجليزيه، وهذايا باش يخلينا مدام ألفة لعقيدتنا على الطلبه باش يكون عندنا اكثر استقطاب للطلبه الدوليين اللي هما الناطقين باللغه الانجليزيه باش يوليوا يجيو حدانا لتونس، وبكيك باش يكسر عدد الطلبه الدوليين، وهذايا راهو عامل مهم جدا لاقتصاد بلادنا خاطر هو الطلبة الدوليين يجيب بمقابل
0: مهم برشا. خليني في جديد ونيو زيدا ولي زيدا نقول لكم عليه ألف مبروك، إنه الأول مرة يظهر لي الأول مرة حسب ذاكرتي ما ذكر صار تقبل لنفيت كان فما مشروع بش يكون لزيزات شهادة مزدوجة في لزيزات، المشروع هذي بدأ في 2016 على أساس مثلا طالب يقرأ اشتر المدة في توزر مثلا ويكمل اشتر المدة الأخرى في زغوين ويخو هوكا الشهادة من ملي دوزيزات، لكن التجربة ما استمرتش للأسف لعدة عوامل. شفت كي نبدأ نخدم في التعليم العالي يا سي معز نبدأ ساعات نبدأ خايفة حتى من معلومات لي عندي.
2: لا معلومات صحيحة ودقيقة. لا
0: أنت تستمر
2: بالإعلام، كل مكلفة بالإعلام، بالعكس المعلومات عندك.
0: لا عندي قبل ما نكون مكلفة بالإعلام، هذيك المشكلة فيش.
2: لا عاد تتفصلت إعلامية ويزمك تكون عندك.
0: أما هذه صارت في 2016
2: هو شوف يعطيك الصحة على الموضوع هذا. نحن في تونس باش نحكي على جماعة تونس المنار، عنا في نطاق الانفتاح الدولي عنا العديد من الاتفاقيات اللي فيهم دي دبلوم، معناها دوبل دبلوم، شهادة مزدوجة ما بين زوز مؤسسات، مثلا المدرسة الوطنية للمهندسين تبارك الله يمكن عندها معناها لا شامبيون اللي كان هذه في الكوبيراسيون، عندها العديد من الشهادة المزدوجة مع أكبر المؤسسات خاصة في أوروبا، خاصة في فرنسا، ولكن حتى في إيطاليا موجود مع موريتانيا موجود، ولكن دائما نراول في الفرنكوفوني طاغية أكثر، ولكن حتى مش فرنكوفوني موجودة. عندنا شهادة مزدوجة كذلك ما بين المدرسة، ما بين المعهد العالي الإعلامية بتونس المنار ليزي. كيف عنده شهادة مزدوجة ما بين زوز مؤسسات كبرى في فرنسا. الشهادة ذي المزدوجة تعطي البلوس للطالب الخطر أوني كومبليمونتير، ياخذ زوج شهايد يقرأ في زوز بلدان. قلنا علاش لا، أن نعملوها
0: مبين. إنكم تغامروا إنكم تعملوها بين زوز مؤسسات تابعين لجامعة تونس المنار.
2: بالضبط. ونحيي لهنا لسبات وليزي على الفريمو، على خاطر توا ليزي تخدم على الإعلامية والليسبات تخدم على الجيولوجيا. معناها عملوا كومبينيزون هذه، تخرجت الليسانس هذه بيو انفورماتيك، معناها شهادة مزدوجة ما بين مؤسسة جامعة تونس منار ومؤسسة جامعة تونس منار، يقرأ يعني في الليسبات ويقرأ في الليزي، أسكري منا وأسكري منا ويأخذ الشهادة هذه، معناها شيء جديد. وإن شاء الله زاد عليه خطر تنجم تعمل كل بلوس. عنا نحن شهادة مزدوجة كذلك، مش شهادة ولكن عنا نحن الدراسة في نطاق اتفاقية، مثلا يقرأ في التكنولوجيا ميديكال وعنده ديكور يأخذهم في كلية الطب.
0: إيه كيفيش معناها باش تصير العملية سي معز؟ معناها في نفس السنة الجامعية عنده ديكور في الإسبات وعنده ديكور في الليزي، معناها هكا ولا عام بعام ولا كيفيش؟
2: لا هو ذي هو لو
0: نحب اللي يسمع فيها توا اللي خذي الباك توا ويخمم فيها،
2: اللي خذال باك توا يتهنى على روحه كي يجي جماعة تونس منار أموره واضحة ما يخافش على روحه الحلول الكل موجودة. هو راو أول شيء إذا يعرفوه اللي نحن ما نحلوش راو مسارات هكيك وحدنا، راو نحلو مسار بعد حملة كبيرة وبعد وإذا ما تاخد تأهيل، والتأهيل بيت يعطيه فما لجان خدمة على التأهيل
0: فما دراسة تعمل
2: صحيح، وبعد ياخو لكور متاعه وياخو التأهيل من طرف مجلس الجامعات، أول ما أقوى مجلس في وزارة التعليم العالي هو يعطي التأهيل.
0: هذا واضح، لكن التطبيق كيفاش؟
2: بالنسبة للتطبيق الآن هي توا حاجة جديدة، التطبيق باش يكون تنسيق بين زوز مؤسسات بالطبع، معناها باش نعملوا كور الصباح في بقعة والعشية في بقعة، نو باش تكون بار سيمستر ولا بار تريمستر، باش تكون منظمة، خاطر نحن راهو لو كونتوني هو يمشي على عام كامل. فما النومبر دور راهو النومبر دور يزمو يتحرك كيما نقولوا، كل موديل 16 ساعة ولا 20 ساعة انت حسب الموديل، راهو هذوك يزمو يتقراو. ما عندناش نحن هالابسونس والحكايات هذيا ما تمشيش في تونس المنار، ما نقبلوش هالغياب، يزمو يقراهم. يقرا اللي موديل نتاعو باش يقراهم في الاسبات ولا باش يقراهم في الليزي ولا باش يقراهم في نفس المكان، يعني الاستاذ هو اللي تنقل. هذه امور ترتيبيه، ما يلقاو كان الظروف الطيبه ما يتقلقوش على روحهم، نعطيهم التفاصيل نحن دوم ما يسجلوا في الاجازه هذه.
0: به معناها التفاصيل قلت اول ما يسجلوا في الاجازه بالنسبه للانتوبه، خاطر موجودين زاده في الايام الوطنيه للتوجيه الجامعي والايام الجهويه للتوجيه الجامعي، نتصور زاده فرصه باش تعطيو فيها اكثر تفاصيل.
2: بالضبط، هي عذر نحن عندنا اكثر من 87 باركور جديد في البروجرام LMD. نحن
0: 87
2: جدد اي فما، خاطر هما اللي باركور جدد فما اللي باركور اللي وقع اعاده التاهيل بتاعهم، خاطر هي برمجه كامله، يعني تقريبا في جدد فوق ال 45 جديد 45 باركور جديد، واللي باركور هذوما بالنسبه للطلبه يسمعوا فيها راهم الكل اورينتي فير التشغيليه، راهو هذايا البوان فور نتاع الجامعه نتاع الريفورم الجديده. اذا كان مسار ما فيهوش تشغيليه ما نحلوهوش وما يتقبلش، دونك كل المسارات الجديده راهي مرتبطه بسوق الشغل، مرتبطه فما مؤسسه معناها مصحه معانا، مصحه مع المؤسسه طبعا اللي تكون باش تكون لوريونتاسيون فير لومبلوابيليتي، خاطر
0: راهو التشغيليه
2: هذا هو الهدف السامي. كذلك فما لي سوفت سكيلز تقريبا، يعني في المهارات هذه باش دخلت في كل يعني المسارات التكوين، وكذلك الذكاء الاصطناعي ولا كيما الذكاء الاصطناعي ولا كيما اللغه الفرنسيه والانجليزيه ولا مسار يعني ترانسفيرسال نحن نسميها، يعني تقريبا كل شعب تخدم بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هذه معنا عولمه وهذه تحديات عالميه، معناها لازمنا نحن نكونوا مواكبين، وذلك علاش يعني المسارات الجديده الحمد لله نعتبرها ناجحه، وان شاء الله نزيدوا في الايام المفتوحه اللي ذكرتها
0: ان شاء الله.
2: انا انا انا انا ندعو توا الطلبه اللي يسمعوا فيه الكل، عندنا يوم 14 جويلية مازلنا مع النشالية هكا انتم توا الاعلام عندكم انتم 14 جويلية باش يكون الايام المفتوحه لمؤسسات جامعه تونس منار، باش يكون بالتحديد بالمدرسه الوطنيه للمهندسين، مرحبا بكم الطلبه الكل، باش تلقاو كل المؤسسات اللي تتبع جامعه تونس منار حاطين دي ستوند وحاطين يعطيكم المعلومات، وباش تلقاو اساتذه واداريين، باش تلقاو ان كونتاكت فيس تو فيس، باش تسالوا المؤسسات شنو هو المخرجات، رو بربي اسره على المخرجات. أي. شنو هو المخرجات، ويزمك تقرا في حاجه بذلك تبدا راك عندك ميل ليها، مش اللي على خاطر اصحابك قراو فيها انت تحب تقرا فيها. نو بدك تعرف
0: الامكانيات، لازم هو يكون مقتنع بها. لازم هو يكون مقتنع بها.
2: رانا في الجامعه رانا اوني تري ترونسبارون، يجي واحكي مع الاستاذ احكي راه الاستاذ باش نسوقكم، راه الطلبه كيما اولادنا يا مدام ولف، انت تعرف
0: نعرف
2: الاستاذ بطال، راه الطلبه كيما اولادنا، وكيما واحد يحب الخير لاولاده يحب الخير للطلبه الكل.
0: اكيد
2: يجاو يجاو اسالوا اسالوا اي سؤال، ما يقلقناش حتى سؤال، خاطر اوني ترونسبارونس، ماناش نحن مؤسسات خاصه، راه مؤسسات حكوميه
0: في منتهى الشفافيه. نذكروهم انه اي نذكروهم 14 جويليا المدرسه الوطنيه للمهندسين اللي يسمعوا فيها، اللي خذوا البكالوريا، اللي يحبوا يمشيوا ويواصلوا في دراسات الهندسيه، المدرسه الوطنيه للمهندسين يوم اعلامي خاص بالتوجيه الجامعي على مستوى جامعه تونس المنار، المكان المدرسه الوطنيه للمهندسين بتونس، واليوم هو 14 جويليا، التوقيت من 8 نتاع الصباح. هو ما قالش من هاني، قلت لكم من 8 شدوا ثنيه ومشيوا للكومبوس، مشيو الجامعة تونس المنار. يعطيك الصحة سي معز، يعطيك الصحة.
2: شكرا، يعطيك الصحة.
0: اسمع، كان يرجع بيك التاريخ، كان يرجع بيك الزمان. أيوه. شنو تاخذ توجيه؟ أيوه. هاكا ما سألتكش على المونديال، هاكا ما قلتلكش شنو الماتش تفرج فيه توا.
2: لا لا، أنا توا نتفرج في العائلة ونتفرج في القيروان.
0: تحية ليهم.
2: جميلة جدا، ولكن شوف راهو بالنسبة
0: كان يرجع بيك الزمان، شنو تختار؟
2: نفس الاختيار اللي اخترته زمان، نختار المرحلة، أنا عامل مرحلة تحضيرية مندمجة المدرسة الوطنية والهندسة، باش ما نقولش المدرسة الهندسة، لأني أنا كنت أنا نحكي على نفسي، لكن الميولات بتاعي كانت علمية علمية، ولكن راني نحب الفلسفة، نحب التاريخ، نحب الجغرافيا، نحب الثقافة، كلهم نحبهم.
0: المهم انك تكون مقتنع، المهم
2: نحب الرياضة. فوالا، لا هذا هو، راهو الرياضة هي فما العديد راهو يحبوا يمشوا يقراوا يعملوا الرياضة، خاطر فريمون الرياضة راهو فن، راهو علم، راهو فريمون حاجة هايلة برشا.
0: يعطيك الصحة.
2: الشغل تاعهم مفتح، راهو الكل باهي، ما انت سألتي على روحي انا راهو.
0: اي لا لا، نعرف
2: خاطر انا والله، لا والله بكل أمانة راهو ماذا بيه واحد يقرا حاجه يحبها،
0: المهم يقرا حاجه يحبها، حاجه هو مقتنع بها، يعمل الشوا حسب امكانياته زاده، خاطر ساعات واحد تلقاه ضعيف مثلا، ضعيف في الرياضيات، يقول لك لا نحب نطلع بروف مات، والا هو ما ينجمش يعمل ميديسين، ومع ذلك يقول لك لا نحب نعمل ميديسين مثلا. يلزمنا تكون الخيارات نتاعنا صعبه ومعدله، وهذا مهم برشا للطلبه الناجحين الجدد، معناها نحكيوا على ناجحين جدد في البكالوريا. يعطيك الصحه سي معز الشفره، نورتني برشا برشا برشا برشا،
2: بارك الله فيك، يعطيكم
0: الصحة. شكرا ليك، نورتنا على موجات إذاعة الشباب. نذكركم فما يوم إعلامي خاص بجامعة تونس المنار بالمدرسة الوطنية للمهندسين لو 14 جويي 14 جويليا أون توكا، تهناو مادامني معاكم، شنو نقعد نذكر فيكم بالذات هذايا. يلا نواصل اللقاء في سويت تايم مع ألفا وسليتي.

0: وانا انتو كهي
1: يظل مضيع درب البيت، احنا منش نضيع طريق وتضيع زينة للناس الكل اللي تسمع فينا على موجات إذاعة الشباب. اهلا وسهلا بكم الناس كل في سويت تايم مع شوية طيبة للناس كل نسمع صيفية 100% معنا. نتصور تكون احلى ديديكا سبيسيال لكم الكل اللي تسمعوا فينا. اهداء خاص زيدة لي ابو العلي غوار، نقول له ان شاء الله ربي يفضلك وربي يفضلك للبنات، وان شاء الله ديما متألقين وديما ناجحين وديما متميزين. هكا يقولوا حنين وخلود، يقولوا عنا احلى بو في الدنيا. ان شاء الله ديما تكون احلى بو في الدنيا، والاباء الكل يسمعوا فيا توا نقولهم يا رب قبل على جبينكم وتكونوا احلى اباء في العالم. تحيه زيدة كبيره برشا سي عبد المجيد النفاتي اللي يسمع فينا توا، يسمع في سويت تايم. دونك ان شاء الله ايامك كلها حلوه، ان شاء الله امانيك وامالك كلها تتحقق وربي يفضلك ويفضلك العائله. انتوما زيدة كان تحبوا تكونوا كيفهم يلا تواصلوا معنا على الباج فيسبوك نتاعنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، والا على 71 844 411. موسيقى توتسويت يلا نكمل جديد سوفيان سافتا مريومه كلمات حاتم الجزيني. الغنيه كلها على مريم، ما فماش غنيه على الفه، معناها نغني وحدي معنا هنا. يلا نسمع

0: شريفي من شريف اللي بشكون حاضرة في مهرجان بنزرت الدولي، بشكون حاضرة نهار 30 جويلية في سهرة مشتركة مع الفنان المصري إيهاب توفيق في سهرة مو واحدة. وقبلهم قبلهم قبلهم سمعتوا صوفيان سافتا ومريومة، مريومة جديد صوفيان سافتا مزينة الغنية، الإيقاع خفيف، إيقاع تونسي 100%، كلمات حاتم الجزيني، تحية للشاعر الغنائي حاتم الجزيني. حاتم ديما هكا في الصيف لازم يعمل لنا سوربريز، لازم يفاجئنا. انا نقول بون كوراج بون كونتيناسيون، يعطيكم الصحه على الاجتهاد، غنيه حلوه نتوقع لها برشا نجاح الحقيقه في صيف 2026. برافو برافو برافو، الف الف مبروك صوفيان سافتا. يلا وين نحكي على المهرجان، باش نرجعكم الليله من احلى ليالي مهرجان بنزرت الدولي مع يسرى محنوش.
1: Sweet time. Sweet time.
2: Maolfa Musleci.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: انطلاق قافلة وجهني 2026 في صفاقس لتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج. مشروع المخطط التنموي 2026-2030 يراهن على مضاعفة عدد المتكونين ليبلغ نحو 135 ألف متكون خلال السنوات الأربع المقبلة. والمجلس الوطني لعمادة الأطباء يطالب ببرنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، ولكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلاء. أهلا بكم. تنطلق اليوم بمدينة صفاقس فعالية قافلة وجهني 2026، وهو معرض سنوي لتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. ويشهد مشاركة أكثر من 100 عارض يمثلون جامعات تونسية وأجنبية من 30 بلدا. مدير مشروع وجهني محمد المنيف.
4: وجهني كارافان هو أكبر إيفنمون اللي نعملوه احنا في وجهني في السنة الدراسية الكل، اللي هو يصير بعد البكالوريا. وجهني هذايا اليوم احنا لأول مرة يصير الافتتاح في صفاقس، لأنه عادة يكون تونس ثم صفاقس ثم سوسة. المرة هذه اخترنا ولاية صفاقس، اخترنا أنه يكون اللونسمون نتاع القافلة هذه المرة هذه نبدأها بالصفاقس، واللي صار فيه زاد أكبر ديكلاراسيون ولونسمون نتاع أكبر بلاتفورم للتوجيه الجامعي في العالم، الأولى في العالم، وهي بأذرع تونسية، أيدي تونسية، فكرة تونسية 100%. هذا مساج للناس الكل وللشباب الكل، أنه اليوم تونس نجم تبرق في العالم، مش ديما نجيبوا الشركات من برا والبراند من برا يشرقوا في تونس، تونس زادت نجم تنور في العالم. هذا مرحبا بالناس الكل. اليوم كان أول أيام وجهني كارافان 2023، إن شاء الله غدوة ما زلنا موجودين في باب بحر في صفاقس، ثم ننطلق إن شاء الله الأسبوع المقبل في تونس، واللي بعده إن شاء الله في سوسة.
3: في إطار الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة عبر تشغيل إرادة الشباب، تم الإعلان خلال جلسة عمل تأمت بمقر ولاية زغوان عن فتح باب الترشحات خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 24 من جويلية الحالي لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني المتحصلين على شهادة معترف بها وراغبين في بعث مشاريع مبتكرة وقابلة للاستدامة. وتم بالمناسبة ضبط رزنامة الأيام العالمية والتحسيسية التي ستنتظم بمختلف معتمديات الولاية الأربعاء والخميس 8 و9 من جويلية الجاري. مشروع المخطط التنموي 2026-2030 يراهن على إحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهني من خلال مضاعفة عدد المتكونين ليبلغ نحو 135 ألف متكون خلال السنوات الأربع المقبلة مقابل نحو 74 ألف متكون حاليا. ومن المنتظر أن يتوزع المتكونون بين نحو 90 ألف متكون بمؤسسات الوكالة التونسية للتكوين المهني وحوالي 38 ألف متكون بمؤسسات التكوين الخاصة. في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035 لفائدة شباب الأحياء ذات الكثافة السكانية والتجمعات السكنية الحضرية والريفية بالمناطق ذات الأولوية، تتواصل بمدينة قبلي فعالية مهرجان الشباب في دورته الثانية إلى غاية يوم 12 من جوليا الجاري. المنسق العام للمهرجان فوزي العبد.
5: المهرجان هو مناسبة للتعريف بمختلف الأنشطة الشبابية واكتشاف المواهب ودعمها والمساهمة في الوقاية من التطرف العنيف. بالنسبة لبرنامجنا سميه هو برنامج فيه برشا فقرات، منها الفقرات الرياضية وفيها عروض فولكلورية وفيها لوحات شبابية متنوعة وعروض فروسية، بالإضافة إلى الجانب الإرشادي اللي باش يكون حاضر والجانب التطوعي من أجل التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بالنسبة للمهرجان كان في المحطة الأولى، المحطة الافتتاحية كانت صارت بحي جنورة، المحطة الثانية في الرحمات، والمحطة البارح بقرية الرابطة، واليوم إن شاء الله باش تصير بقرية تنبيب، والمحطات المتبقية هي تنبار وبشني والدرجين والقطعاية ومزرع ناجي، والاختتام إن شاء الله باش يكون منطقة غليسية قدارة. المهرجان هذايا استراتيجية اللي يخدم عليها هي حماية الشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. حاولنا نمسوا الشباب وين موجودين، نجوهم نحن نعرضوا الأنشطة اللي موجودة في دور شبابنا، نحاولوا نجذبهم للانتفاع بالأنشطة هذه.
3: مهرجان الشباب يأتي تحت شعار شباب فاعل، ويتميز بتنوع محطاته وبثراء فقراته التنشيطية والثقافية والرياضية الهادفة إلى الإحاطة بالشباب وتنمية قدراته الإبداعية. عدد من الشباب المشارك في فعالية المهرجان يتحدث في متابعة لسعاد الكيلان.
6: بالنسبة لنا أكثر استفادة استفدناها بالمهرجان وحضورنا بالمهرجان إن انفتاح بين القرى، وبنفس الجانب

0: ترفيهي. شباب مضطر انه يمشي المدينه باش يحضر النشاطات الثقافيه والا شبابيه. المهرجان كان يمثل وسيله اقرب للشباب باش يعدي وقت الفراغ نتاعه ويمس هواياته اكثر. الحمد لله كانت فقرات رائعه. المهرجان حاول انه يتنقل للقرى باش الشباب الكل تكون عندها فرصه انها تحضر. فقرات متنوعه، كانت اشتراكات مخصوص مخاطر النجم نعوضوها بالانشطه الرياضيه، فقرات تنشيطيه. كانت تجربه مفيده لنا احنا كشباب منخرطين في نوادي الاعلام بدور الشباب، تجربه جديده ركزت على برشا نقاط للشباب. حتى الاطفال كان فما فقرات نتاع اطفال. مهرجان الشباب يركز على الترفيه من نشاطات مختلفه للوليدات باش تفرها، خاصه تو نعرفوا صيفي اللي كملت القرايه، في نفس الوقت حاجه تكون مفيده لهم عدو على السلوكيات المخصوفه بالمخاطر.
1: دوره رائعه جدا، فيها برشا اجواء وبرشا انشطه كسبور كلعب مسابقات، حاجه مزيانه على الاخر. الشباب جاي من كل بلاصه، خاطر ما عندناش برشا حاجات كفاءه ترفيه في قبيل، اللي ما عندناش مناطق ترفيهيه، خلت الشباب يتلم مع بعضه يتعرفوا على بعضهم في المهرجان هذايا.
2: أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرسالات القصيرة سماس للحصول على نتائج مناظرة دخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2026، وذلك بداية من يوم غد الأحد على الساعة 10 صباحا. وأوضحت في بلاغ وزارته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى رقم 85005 تتضمن عبارة SEX متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. تحت عنوان هندسة التعلم الذكي وفهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة، تنظم الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة ملتقى صيفي أيام 6 و7 و8 من جويلية الحالي بالحمامات. رئيسة الجمعية ياسمين السكلي.
3: عندنا ورشات في التنمية الذاتية للمدرسين، كيفية فهم الشخصيات المتنوعة نتاع التلامذة، إلا عنده صعوبات معلنة واللي ما عنده صعوبات، ولا عنده حاجات سبيسيفيك لازم نوفروها له من مثلا موارد مرئية أو بصرية. عندنا كذلك ورشات لتصميم التجربة التعليمية المتميزة عبر الذكاء الاصطناعي، من إعداد دروس تفاعلية لإعداد حقائب رقمية متنوعة لكرتون الوثائق التعليمية، حتى الألعاب في صيغة فلاش، لأنه توا ماشيين نحو التعليم عن بعد، ماشيين نحو أنه تلميذ يقرأ وحده في الدار ونعطيه للشخص. الذكاء الاصطناعي يوفر لنا برشا مواقع أو برشا تطبيقات أنه في وقت موجز النجم ننتجهم، فإحنا باش نوفروا شبكة كبيرة من المواقع والتطبيقات اللي نجم المعلم يوظفها في الخدمة متاعه بطريقة سهلة وما تاخدش برشا وقت.
2: الملتقى يتخلله تتويج 40 طفلا أو تتويج 40 طفلا في مسابقة رمضان تحت شعار رحلة عبر المطالعة لبناء المواطنة، تضيف ياسمين السكلي.
3: الملتقى متاعنا كذلك يتخلوا حفل تتويج مسابقة رمضان بنكهة بلاد عربي اللي كانت تحت شعار رحلة عبر المطالعة لبناء المواطنة. عنا 40 صغير متوج من برشا ولايات، عنا 10 مدارس، عنا 10 مدرسين، إن شاء الله كلهم باش يكونوا متواجدين خلال هذا الملتقى وباش يكونوا متواجدين في الحفلة وياخذوا جوائزهم وتكريماتهم.
2: لاعبة تنس سونز جابر تتبرع بجهاز تسلسل الجيني من الجيل الجديد لفائدة قسم التشريح والأمراض الخلايا بمعهد صالح عزيز، بهدف دعم إمكانيات التشخيص الدقيق والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. وثمن معهد صالح عزيز مبادرة تونس جابر معربا عن شكره لها على هذه المساهمة التي تعكس حسها الإنساني والتزامها بدعم القطاع الصحي. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يطالب في بلاغ اليوم بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج. أمين مال مساعد للمجلس مهاب بن معلا حشيش.
4: لاحظنا برشا تعرض بعض الاطباء للعنف، كسوسوا العنف اللفظي والا جسدي خلال ممارستهم مهنتهم، وتوا كيف كيف يعني جاء البلاغ هذايا على اثر اعتداءات طالت بعض الاطباء. والحقيقه هوني المجلس يعبر على رفض تام والكامل لجميع انواع العنف في جميع مراكز العمل نتاع الاطباء، كسوسوا في القطاع العام والا في القطاع الخاص. ذكروا انه حمايه الطبيب وحمايه اي انسان يمارس العمل نتاعو حاجه ضروريه جدا، وهوني تكون فما مصلحه عليا للمرضى. العنف هذاك باش ياثر سلبا على بقية المرضى وبقية الناس اللي جاي باش تداوي. نعبروا أولا على تضامننا الكامل مع الزملاء اللي صار الاعتداء ضدهم، وماذا بينا الحقيقة أنه السلطات المختصة تقوم بالتحريات اللازمة وبالإجراءات القانونية اللازمة، وماذا بينا زادة سن بعض القوانين اللي تحمي مهني الصحة أثناء ممارسة نشاطهم حتى يتم تقديم الخدمات الصحية في ظروف طيبة للجميع.
2: مصدر رسمي مطلع في شأن ثقافي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يفيد بأن دورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي ستشهد عودة عدد من الأسماء العربية والعالمية إلى المسرح الروماني، من بينها الفنانة السورية ميادة الحناوي والفنان الجزائري شاب خالد والفنانة اللبنانية مجد الرومي، إلى جانب أول مشاركة للفنان سامي يوسف على ركح قرطاج. وأضاف المصدر ذاته أن الفنان التونسي صبر الرباعي سيؤمن حفل الافتتاح هذه الدورة التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس مهرجان قرطاج الدولي. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وليكم تذكيرا بالعناوين: انطلاق قافلة وجاني 2026 في صفاقس للتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج، مشروع المخطط التنموي 2026-2030 يراهن على مضاعفة عدد المتكونين ليبلغ نحو 135 ألف متكون، والمجلس الوطني لعمادة الأطباء يطالب ببرنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمه لكم رمزي القليمة، تحية قسم الأخبار، بعد قليل توب سبور مع زياد الخياري، في أمان الله.
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
7: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
5: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
5: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
10: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
5: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
11: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
5: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
11: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
5: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
12: وباش تبعث السلام
5: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
11: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
13: نعيشوا معاك الحكاية.
14: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
5: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
11: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
5: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
14: تسمعوا التونسي
5: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
11: عدل موجتك وصيف معانا
5: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا
15: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
16: توب سبور،
17: تحية لكم جميعا، طريقة السلامة للجميع. أكيد برشا كورة في المونديال، وفما ماتش المغرب قاعد يلعب الآن في هوستن، نحكي على موعد مهم جدا للمنتخب العربي الشقيق الإفريقي أمام الكندا. ماتش بدأ 6 تقريبا، توا نلعبه في 78، والنتيجة 1-0 للمغرب، 1-0 للمغرب أمام الكندا. هدف أوناحي، هدف مزيان برشا، يعني شوتة تقريبا على مشارف البوكس، وناحي هو منتوج كازا وشوارع كازا ويعني وشطوط كازا وحوم كازا في المغرب، وعنا برشا منه وناحي في تونس، برشا برشا وناحي منه، لكن هذيك الكرة المغربية كيفاش تطورت. أكيد شاء الله يقعد سكور هكا للمغرب أمام الكندا، مع متابعاتنا أكيد في السهرية إن شاء الله في مونديال باي نايت، باش نرجعوا لكم ونحكيوا على برشا مواعيد في الكرة العالمية. في السهرية عنا ماتش العشرة الباراغواي فرنسا، هذا ذكريات لونس 98 وتأهل المنتخب الفرنسي وقتها بصعوبة أمام الباراغواي، ماتش كما قلنا العشرة متاع الليل في فيلادلفيا، وأكيد غدوة 5 جويلية نحكيه على ماتش سيليساو البرازيل أمام النرويج 9 متاع الليل، دور 16 ودخلنا في الصحيح الصحيح، وأكيد بقية المواعيد في السهرية إن شاء الله نعطيكم كل البرامج. علاش قلت لكم عنا برشا أوناحي في تونس، برشا مواهب في الرياضة، في الألعاب الفردية، في الألعاب الجماعية. اليوم حيا هلال يعني في العاصمة، في الملاسين، في سيد حسين، يعني حفلة معناتها كنت حاضر وشفنا برشا مواهب شاركوا في الاحتفالية باليوم الأولمبي العالمي. سعداء باستقبال صديقنا هاشمي النفزي. سي هاشمي مساء الخير.
18: مساء الخير ومساء بالمستمعين الناس الكل.
17: الله يخليك.
18: أنا هاشم النفزي ناطق الرسمي باسم جمعية الهلال الرياضي بحي هلال، وكان فعلا مع نشاط توا مزلنا كي كملنا توا.
17: صح أخويا،
18: اللي هو تظاهرة اليوم الأولمبي العالمي اللي صار في منطقة حي هلال، معناتها من الساعة 4 مساء إلى غاية برسك توا معناتها نزلنا
17: كيف المراسم والتتويج وشخصيات حضرت. فقط سمحني هاشم حي هلال، يعني كما نقول انا الملاسين مع تريو نتاع البرازيل، الملاسين حي هلال هذوما الاحياء الشعبيه الشعبيه.
18: اكيد نحن في حي شعبي معناتها منطقه حي هلال سيجومي معناتها حي شعبي
17: وما ادراك. يعني كي ذكرني سيوتين نذكر انا الاساطير نتاع الاولمبي النقل يحمدي الهنشيري المنذر المسكني الله يرحمه ابو بكر الزيتوني، معناتها المعبيه الصحاح وحتى الالعاب الفرديه خرجت برشا مواهب.
18: اكيد
17: هو الثاني للمغرب. لحظه هو الثاني للمغرب، علاش انا في الدخله قلت لك عندنا برشا اوناحي في تونس في كل حومه في كل بلاصه. الثاني للمغرب، اثنين بلاش للمغرب امام الكندا، تقول تونس تلعب، اثنين بلاش للمغرب امام الكندا في امريكا في هوستون. كندا هي منظمه المونديال مع امريكا والمكسيك. اثنين بلاش للمغرب امام الكندا ملا بونتو تخدمت الكرة في البوكس، يعني الكونيكسيون بين هجوم المغرب حاجة مش عادية بعد تغييرات مدرب المنتخب المغربي واللي مركة البونتو هو مرة أخرى أونيح. اي ليه تبعني عاد هاشم افهمني عاد انت اي أونيح هذاك المنتوج متاع البطحة متاع شوات كازا، انا نعرفها خاطر مشيت لها وشفتهم كيفاش يلعبوا، والفقر متاع كازا والمغرب والدنيا، الكرة متاع فقراء يا هاشم، الكرة متاع حي هلال والملاسين توج بدنا منذ المساكني والأحمدي والنشيري. دوك يعطيني الجو، يعطيكم الصحة، دخلت انت في الدخلة وجهك مبروك هاشمي.
18: اكيد حتى اليوم وجهي مبروك على التظاهرة ان شاء الله اللي صارت بكيفية كبيرة، معناتها الناس تمتعت، ورشات إبداعية رياضية ثقافية كلها صارت في معناتها برشا جو بحضور برشا ملاكمين برشا رياضيين.
17: شفت اي البادمينتون، شفت الورشه نتاع الرسم محلاها التام اللي اخترتوه على القيامه الاولمبيه وعلى
18: استاذ تربية تشكيليه، معناتها انا اللي نشطت ورشه الرسم والتصميم.
17: احكي لي على الورشه نتاعك عاد.
18: والله الورشه نتاعنا معناتها صارت معناتها في البرنامج معناتها هذايا على القيامه الاولمبيه، ارتاء الثقافه زاده وتعزيز الوعي حول الصحة زيادة، علاقة الرياضة بالصحة، علاقة البيئة بالصحة.
17: والصغيرات عملوا جو، دخلوا في الورشة ورسموا العائلات معاهم الأسرة، حاجة مزيانة برشا.
18: معناتها من الأعمار الكل، معناتها شباب أطفال كلها.
17: برافو حي هلال كل شيخ الملاسين سيجومي
18: زيادة ما هو جاءوا معناتها من معناتها اللي زنفيتي معناتها اللي الرياضيين وكل شيء اللي يعمل نشاط يجي للورشة معناتها يعمل.
17: شفت كيما البوكس من حمام لنف، شفت الألعاب الفردية من جندوبة، شفنا برشا حاجة حتى الأصحاب الهمامة جاوة. أوكي
18: أكيد ورشات الملاكمة، فما ملاكمة فما مصارعة كونفو كاراتيه ريشة زيادة كانت حاضرة،
17: بادمينتون ريشة طائرة صحيح،
18: اللي هي عنا جمعية الملاسين حي هلال سبور اللي هي كانت حاضرة، عنا الرقص زيدا اللي هما من
17: شفنا دي تابلو محليهم
18: من شباب وأطفال حياة
17: ونشتين
18: اللي كانوا عملوا عروض مع سينما الدور، كان فما تظاهرة ثقافية الجمعة اللي فاتت
17: صحيح،
18: وهما بيدهم أحياء وزاد اليوم التظاهرة،
17: دخلوا في الانيماسيون، دخلوا في التنشيط. برافو سي هاشم، يعطيك صحة لأنك أنت زاد مربي وشبعان قيم وأخلاق وأكيد برشا رياضة. ليتس موف شعار مزيان برشا. هذا الثالث ملا بونتو، لا دخلت ما دخلتش، ذكرني في بونتو انجلترا 66 هذا عليني أكيد الحكم عنده مونجيلا ملا كورة بالراس بالرحيمي ضربة ترانسفيرسال وهبطت عليني، ما دخلتش لأنه الحكم كونكتي وعارف أموره والكرة فيها البيوس والدنيا. سي هاشم ربي فضلك نخلي لك مسك الختام خوي الغالي من حي هلال.
18: مش نقول حاجة اللي هو في آخر معناتها في الختام أعطى أنت إشارة انطلاق في برنامج سفراء أولمبياد صغار، يعني فما برنامج هذية تبنته معناتها اللجنة الأولمبية واللي هما يختاروا صغار من ساكنين حي هلال، خاطر البرنامج هو كان فكرة من جمعية الهلال الرياضي معناتها اللي هي اقترحتها كمشروع للجنة الأولمبية، واللجنة الأولمبية
17: مشيت في الفكرة
18: مشيت في الفكرة وكل شيء، وهي معناتها الفكرة تهدف إلى إرساء الرياضة للقيم الأولمبية وتنسيخها، نشر القيم الأولمبية كما السلام والتضامن والتربية من خلال الرياضة، دعم الأطفال وتأثيرهم من اللجنة الأولمبية معناتها بش تكون فعلا في دورها معناتها في تأثير الأطفال هزامة.
17: يعطيكم الصحة.
18: وكذلك العنوان متاعه الرياضة الدرع ضد العادات السيئة، معناتها بالرياضة نحميه أطفالنا وشبابنا.
17: أكيد نبعدوا على المتاهات متاع الشارع، التطرف، العنف، الانقطاع المبكر عن الدراسة. أوكي.
18: الختام متاعي اللي كون الأحياء الشعبية كما تشوفوا عملنا معناتها برشا أنشطة ثقافية رياضية، وهذا اليوم هاو نشاط رياضي.
17: برافو.
18: يعني المناطق الشعبية والتي تصير فيها معناتها اليوم
17: لازمها لازمها لازمها، حاجة مزيانة برشا، حتى العالم يخسر لها غدوة يقول لك وين هذايا، يقول لك حي هلال في العاصمة. أوكي أكيد. برافو سي هاشم، يعطيك الصحة، خذيتك على الطاير خويا في نشرة الأخبار. ووجهك مبروك خويا. أكيد عايش. على المغرب الشقيق ديما نقولوا احنا عرب وأفارقة، نفرحوا أنه منتخب عربي يشرف هكا ويرفع الرأس. برافو. شكرا سي هاشم النفزي من حي هلال مباشرة، خذينا كل تفاصيل اليوم الأولمبي العالمي، برشا ورشات رياضية ناجحة كما حكينا، وخذينا كل التفاصيل، وهذا مهم باش الشاب في الحي الشعبي. اليوم شفنا تصور تاع غفران بالخير، نعرفوها الحكاية، خليت باسبورها مشات حرقت، اليوم تلعب مع المنتخب الألماني. شبابنا مين خرجوا من حي تضامن، من قلب أنا مشيت لدارها من قلب الحي تضامن، وبطلة أولمبية وبطلة عالمية ومشروع ضخم جدا، اليوم خرجت. ردوا بالنا، ردوا بالنا على صغيراتنا. مش نعاودها لكم، وناحي فما برشا في تونس من أناحية، في الحوم، في الملاعب، في الرابطة الثالثة، في الرابطة الخامسة، في الأقسام، في كل دشرة، في كل حومة، فقط منقعدوش في الكرسي الفوق ونخزروا ونمشيوها كما هي. دونك برافو، يعطيكم الصحة. أكيد أكيد المحابات والمشاكل أنا مش حل الدوسي متاع كرة القدم، لأنه اتصاليا فشل ذريع جدا، اتصاليا فشل ذريع جدا للجامعة التونسية لكرة القدم. نحكي على سحب الرزنامة في آخر جويلية، نحكيه على انطلاق البطولة يوم 22 و23 أوت. دونك نحكيه على كأس السوبر متخلد هذا كريدي بعنوان 21-22 بين ترجي سي اس اس، ممكن قبل بداية الموسم، هذا باش يصير في اجتماع المكتب الجامعي وقتاش ما نعرفوش، ممكن الجمعة الجاية. نحكيه على كأس السوبر الجديد، ممكن أكتوبر نوفمبر، يعني 25-26 بين ترجي الإفريقي، ماتش الدربي. ويخرج لنا رونار المدرب اللي جاي خذا شيكو في المونديال في مونتيري في كانساس في أمريكا، ما تخلش لتونس جملة، مدرب وطني ما تخلش لبلادنا، معناتها ما تخلش الحدود، ما تخلش جملة، لا مطار لا بر لا جولة بحر. يخرج لنا منين؟ من الانستغرام، علاش قلت خطأ وفشل ذريع جدا اتصالين. يخرج لنا على الانستغرام يشكر الجامعة، يشكر الجمهور التونسي اللي أعطاه ثقة في زوز مواعيد وقال لهم جود باي. وريد صارت معنا في فجر، شقلنا هنا بالبلاتو، شقلت أنا يحكينا في الطول، قلنا يو برنامج، انا رؤية وانا برنامج. اليوم يقول لهم باي باي، خذا شيكو على دو ماتش، فضيحة عمرها ما صارت في تاريخ كرة قدم التونسية. صمت رهيب من صوت الإشراف، صمت رهيب من المكتب الجامعي، يعني ما شفنا ولا استقالات ولا كلام خرج رسمي بالجامعة. باقي مازلنا نحكيه على السوبر وما السوبر وتلقى البطولة وسحب الرزنامة وحكايات فارغة. يخرج لنا رونار يعني من تليفونه في داكار ولا في باريس مع عائلتهم صيف، يقول أنا غادرت المنتخب الوطني اللي كما قلنا ما عفسش تونس، ما تخليهاش البلاد هذية، بلاد الحضارة والتاريخ وبلاد الرجال، ما تخليهاش جملة. خذا شيكو فيرمون صار له هو في باريس ولا في داكار ومشى على روحه، وإحنا عنا تصفية كأس أفريقيا مع العودة المدرسية إن شاء الله في شهر سبتمبر. نو كومانت. هذا بالنسبة لأهم الأخبار في تونس. نذكركم المغرب باقي رابح الكندا في هوستن ضمن مواعيد الدور في كأس العالم، ثيم بلاش دوبلي، ولد كازا ولد دار البيضة، أوناحي بمهارة عالية لعب وسط ميدان، صنع محلي مغربي، وبعد مشى شوية شوية فرنسا من مارسي مشى المغرب توا أكيد مع المنتخب، شفناه في مونديال قطر واحترف في الدوري الإسباني. نذكركم وأنه في الباسكيت النافذة الثالثة المقامة في أنغولا مرشحة لمونديال قطر 27، منتخبنا الوطني بعد بداية متعثرة خسر أمام نيجيريا 84-81، ديرك البارح وربح المنتخب الرواندي 83-61. كذلك نذكر وأنه في الجولة الأولى بعد هزيمة تونس أمام نيجيريا 81-84 غينيا ربحت رواندا 89-63، والبارح نيجيريا كذلك ربحت غينيا 70-80-79. ماذا يعني؟ يعني وأنه منتخبنا الوطني متأهل للنافذة الرابعة إن شاء الله ستقام في تونس بين 27 و30 أوت في قاعة رادس الكبرى، وغدوة اختتام الجولة في أنغولا بمباراة تونس أمام غينيا ماضي ساعة متاع القايلة، ومباراة رواندا أمام نيجيريا ستقام انطلاقا من الساعة 10 صباحا. نذكر وأن غينيا متصدرة النافذة قبل جولة تونس وقبل اختتامها غدوة في أنغولا بتسع نقاط، تونس عندها 8، نيجيريا عندها 8، ورواندا عندها 5. المهم إن شاء الله نكونوا موجودين في مونديال قطر 27. بالنسبة لكرة السلة، واليوم نادي الفريق أعلن على صفحة متاعه رسمية تمديد عقد لاعبه في كرة السلة عمر عبادة إلى 2029. هذا معنا من أخبار مع تحياتي لفريق البرنامج ألفا الوسليتي أختي الغالية تكساحة سهرة طيبة، وتحياتي لزميلي وليد الريفي. نرجع لكم إن شاء الله في مجلة المونديال انطلاقا من الساعة 10 ليلا.

スイートタイム、スイートタイム、マオイとルースリッチ。

صابر ربيعي كوكتيل تونسي. الحقيقة الكوكتيل هذي تقريبا في كل سهرة يتم طلب صابر ربيعي على الكوكتيل التونسي هذي. صابر اللي باش يكون حاضر في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي غدوة ندوة صحفية للفيستيفال، دونك غدوة يكون عنا أكثر تفاصيل أكيد، وتلقاو إذاعة الشباب ديما في قلب الحدث. صابر اللي باش يكون زيدا في اختتام مهرجان بنزرت الدولي في 19 أوت. نذكركم بالنسبة للدورة المتفوقين، ما تنسوش اللي بدأت البارح وتوفى 5 جويليا نص الليل بالضبط، دونك ما تنسوش انكم تشاركوا. ان شاء الله بالتوفيق للجميع. هكا وصلنا لختام لقانا اليوم في سويت تايم، كنت معكم ألفا وسليتي من 6 نتاع العشية توقيتنا الصائي في سويت تايم، كل نهار سبت من 6 حتى 8:30. ميرسي انفينيمون وليد الريفي، باش واصل معكم الرحلة في الجانب التقني، باش واصل معكم الرحلة في السهرية. مسك الختام وردة الجزائرية بتونس بيك، هكا ولا اكيد بتونسين ديما بيكم. يلا نتلقى بيكم نهار الاثنين في سفراء نجوم، ما تنسيوش.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. غدا انطلاق التسجيل بخدمة الإرسالات القصيرة للحصول

0: ميادة الحناوي والشاب خالد وماجد الرومي وسامي يوسف لأول مرة على ركح المسرح الروماني. في أخبار العالم وفي المونديال، أوناحي ورحيم يضعان المغرب في دور الربع النهائي لكأس العالم بفوز كبير 3-0 على المنتخب الكندي. وزير الصحة الفرنسية ووزيرة الصحة الفرنسية تعلن تعافي أول مصاب بإيبولا في فرنسا، وارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الصهيونية على لبنان إلى 4303 شهيد. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
2: عدل مشتك،
1: تسمع صوتك.

0: باكستيج. باكستيج. مع ويصال.
1: مرحبا بكم في باكستيج على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي في الإخراج ويصال السنوسي في الميكرو. باكستيج الحصة هذية اللي في كل مرة نحكيو فيها على مهرجان من مهرجانات التونسية الصيفية، وكي نقولوا المهرجانات التونسية الصيفية أكيد ما نجموش ما نحكيوش على مهرجان قرطاج الدولي اللي بيش يكون هو موضوع حصتنا اليوم. وقبل ما نبدأ حديثنا على مهرجان قرطاج الدولي، باش نسمعكم سلطان الطرب جورج وصوف في حفلة من حفلاته في قرطاج. وبطبيعة أكيد جورج وصوف في شهرته العربية، مهرجان قرطاج الدولي كان ليه مساهمة كبيرة في انتشاره عربيا. نسمعوا جورج وصوف خسرت كل الناس علشانه من حفلة من حفلاته في مهرجان قرطاج الدولي.

بكرة حتعرف. بس بصارة حيطرى ده كل ما

مهرجان قرطاج الدولي اللي تأسس عام 1964 واللي تكون فعالياته بين شهر جويليا وأوت من كل عام على ركح المسرح الأثري بقرطاج، ويعتبر من أهم المهرجانات العربية والإفريقية والعالمية ومن أعرقها، وعنده طاقة استيعاب ل 12,000 متفرج. واستقبل مهرجان قرطاج الدولي منذ تأسيسه أهم الفنانين العرب والعالم. من الفنانين العرب اللي استقبلهم مهرجان قرطاج الدولي الفنانة وردة الجزائرية، واللي قدمت آخر حفلتها في مهرجان قرطاج عام 2009. وهذه وردة الجزائرية في تصريح للإذاعة التونسية على حفلها الأخير في قرطاج.

0: 10 سنين.
1: سيدتي الكريمة، دمت وردة وظلنت وردة، وأشرقتك دائما تبقى هي وردة وردة.
2: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب، بوجودكم إن شاء الله بالشعب التونسي.
1: أكثر من 10 سنوات تقريبا بعيدة عن تونس، وتعودين هذه السنة.
2: 18 سنة، ده امتحان ليا، امتحان ليا بيني وبين الجمهور.
1: 18 سنة مش برشة على تونس، اللي 18 سنة ليس بالكثير على تونس، وانت بتعرف انه تونس حبتك. طبعا انت من اهم بداياتك وفي انطلاقاتك كان الفنان محمد الجاموسي.
2: ورضا القلعي.
1: ورضا القلعي.
2: الحمد لله، انا عملت حفلات في لبنان، عملت اخيرا في ابو ظبي، عملت في المغرب في ليام ديان، عملت في الجزائر، ولسه هرجع الجزائر في نوفمبر ان شاء الله، احتفال كبير.

0: مهرجان قرطاج الدولي منذ تأسيسه ترأسوه عديد المديرين، ومنهم الفنان الكبير رؤوف بن عمر اللي كان مدير فني لمهرجان قرطاج الدولي.
1: مرحبا بك وبمستمعين إذاعة الشباب. مهرجان قرطاج بدأ كمهرجان جاز في التيرم دونتونا، ومن بعد انتقل إلى المسرح الأثري الروماني بقرطاج عام 1964. حين ذاك أنا وجيلي كنا تلامذة، واكتشفنا في مهرجان قرطاج موسيقات العالم الغربية، كانت من الجاز، الأوبرا، عايدة، كرمان، الموسيقى الصوفية والقولي نصرة علي خان، وكذلك من العالم العربي من المغرب الأقصى إلى الخليج. حفلات رائعة لكبار الفنانين من أمريكا وأوروبا والعالم العربي، كنقولوا لاينيل هامبتون، راي تشارلز، جيمس براون، جون بيز، باربرا شرزنافور، مارسيل خليفة اللي كانت الناس تحبه وحافظة أغانيه لأنها من أشعار محمود درويش، الرقص الكلاسيكي والمعاصر من برودوي، كذلك الشعر. مهرجان قرطاج الوحيد في العالم العربي ويمكن في العالم اللي جمع على روح قرطاج نزار قباني وأدونيس ومحمود درويش، 8000 مستمع في مهرجان قرطاج. سهرات وبرامج ساهمت في تلميع صورة تونس وساهمت في تنمية السياحة في كل الجهات. بالنسبة السهرات اللي قعدت في الذاكرة نخص منهم سهرة راي تشارلز، لأن الأسماء اللي ذكرتها وبما فيهم راي تشارلز لما يمروا في أوروبا يعلنوا عليهم 6 أشهر قبل، والتذاكر لما يفتحوا الشبابيك ينتهي والكلهم بعد جمعتين ولا 3. وأجاءت الفرص أني كلفت بإدارة مهرجان قرطاج الدولي لدورتين 2005 و2006، ولكن شرطت على صديقي الدكتور محمد عزيز بن عاشور وزير الثقافة آنذاك، قلت له أنا ما نحبش نكون مدير كما المديرين اللي سبقوا، أنا نحب نكون مدير فني مسؤول على البرمجة فقط. والمدير اللي قبلي سي عبد الرحمن البناني قلت له ينجم يكون مدير إداري ومالي. تفاهمنا على كل المبدأ ذاك وبديت في البرمجة متاعي. أولا وبالذات قعدت في الذاكرة عندي أختي شد درجة فرحات في آخر السبعينات أعتقد، مهرجان قرطاج عمل كارتاج بورتوس، قرطاج للجميع، فافتح فضائين اثنين ما عدا مسرح قرطاج، وأنا حبيت نقوم بنفس التجربة فافتحت 4 فضاءات اللي هم التابعين المهرجان قرطاج الدولي. فتحت قصر العبدلية وسميته قصر الطرب، وهذا للفنانين اللي نقولها بكل صراحة ما كانوش ينجموا يجيبوا 5000 و6000 متفرج في قرطاج، وفي العبدلية كانوا فما 500 كرسي وساعات ما يتلموش 500، وانا بسيفتي نلف على الفضاءات الكل ليلة، كنجي خارج نقول اللي في الباب 10 دقائق بعد ما تبدأ الحفلة اللي متعدي في الشارع قل له تفضل ادخل، بشكل الفنان يلقى صالة مليانة وترتفع من معنوياته. كذلك فتحت النجمة الزهرة وحطيت فيها خصصة المسرح، وحطيت فيها 21 مسرحية تونسية، على خاطر المسرح وقت بدأ يستنساء بينما احنا عشنا وشفنا اكبر مسرحيات المرحوم علي بن عياد في مسرح قرطاج الدولي. كذلك فتحت متحف قرطاج، هنا فيه الفضاء كبير، وحطيت فيه المطربين والمطربات والموسيقيين والموسيقيات التونسة اللي عايشين في الخارج وبدأوا يبرزوا، وفيهم اللي عمره ما زار حتى مرة تونس، فكانت أوقات ممتعة ومؤثرة، والكلهم بالدموع اللي رجعوا لبلادهم وعرضوا أمام جمهورهم التونسي. الأطفال كذلك فتحت فضاء في قصر السعادة للأطفال، عروض للأطفال، والدخول كان مجاني ليهم الأولياء، وهذا كان باش نعودوا الأطفال على الذهاب إلى المسرح والمشاركة في العروض الثقافية. وفتحت كذلك الكاتدرال في قرطاج وخصصتها للشعر، واستدعيت فيها محمود درويش اللي جاء وعطى أمسية شعرية، وكان معه شعراء تونسة كما آدم فتحي وغيرهم. بالنسبة للبرمجة ككل حاولت باش تكون برمجة حقيقة ثرية ومتنوعة وذات مستوى. رجعنا الأوبرا، أوبرا كرمان صاحبة الأوركستر السيمفوني من برلين، ليسون ان فيولون 101 كمان فرقة من رومانيا اللي هما التزيغان. كذلك بتبع المطربين ومطربات من العالم أجمع كما حسين الجسمي، نبيل شايل، صلاح ناصري، مرسيل خليفه، نصير شما، باتريسيا كاس وغيرهم، ومطربين بالطبيعه التوانسه الهامين كما زياد غرس الجماعة الفرجاني وقتها من الجزائر، لطفي بشناخ، صابر الرباعي، نجات عطيه، لطيفه العرفاوي، فما اللي تعدى في كرتاج، فما اللي تعدى في قصر الطرب.

0: هذه الفنانة ماجدة الرومي اللي زاد يعتبر مهرجان قرطاج الدولي ساهم برشا في انتشارها عربيا، واللي قدمت فيه عديد الحفلات في عدة دورات من المهرجان اللي منذ تأسيسه وكبوه عديد الصحفيين ومنهم زميلتنا جيهان التركي.
1: كي نحكيه على مهرجان كارتاج نحكيه على الأسماء، الأسماء الدولية، بما أنه هو مهرجان دولي وعنده طابع دولي وعنده طاقة استيعاب تخليه يجيب كبار الفنانين، كبار الفنانين اللي زاد من حق الجمهور أنه يشوفهم ومن حقه أنه يستمتع بيهم ومن حقه أنه يراهم قدامه. من الأسماء اللي نذكرها في كارتاج خوليو إغليسياس، كذلك وديع الصافي، مجد الرومي، سولومون بورك، بيج باند كاونت بيزي، كذلك باتريسيا كاس، رينا زادا باكو دي لوسيا، جون ميشيل جار، فايرو فاناتوليا في البالي معهم أوبرا بيكان، رينا مسرح النو في افتتاح مهرجان كارتاج، رينا زادا شيب خالد، العديد العديد من الأسماء اللي غصت بهم مدارج مسرح قرطاج الأثري، واللي ساعات أمام نجاح العرض إدارة المهرجان تولي تطلب من الفنان أن يقدم عرض ثاني. هذا بالنسبة المهرجان كارتاج، مهرجان كارتاج اللي للأسف بالنسبة للدورة الحالية اليوم مش معقول مهرجان دولي بعراقة مهرجان قرطاج شهر قبل انطلاق المهرجان، ما نعرفوش شكون الإدارة، ما نعرفوش أبرز العروض اللي هي عادة تعلن عليها إدارة المهرجان باش تحقق نجاعة ومردودية مالية للمهرجان، اللي للأسف اليوم أصبح يعرف عدم استقرار وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للإدارة. مهرجان كارتاج مهرجان كبير ويلزم يقعد كبير، على خاطر بالحق المهرجان هو حلم العديد من الفنانين العرب والفنانين الأجانب. قبل كانت الفنانين تبدأ تطلب باش تكون موجودة في مهرجان كارتاج، اليوم العكس هو الصحيح، اليوم إدارة مهرجان كارتاج هي اللي تبدأ تدخل في نقاشات باش تلقى فنانين يرتقيوا المستوى مهرجان قرطاج الدولي. الحاجات اللي نذكرها في كارتاج ومن أسوأ الحاجات اللي كانت في كارتاج سنة 2004 اللي الشراكة غير الناجحة مع شركة روتانا اللي خلت المهرجان يعيش نكبة بين ظفرين في 2004، برمجت فنانين يقع الاتصال بهم، احنا يعني كصحفيين مش نحكيوا معهم على حضورهم لكارتاج، يقول لك لم في بليش راني انا من عندك نسمع. هذا الكل صار في كارتاج، حفلات تلغى ساعات قبل عرضها، ساعات نمشيو باش نواكبوا عرض نلقاو المسرح طافي. هذايا حصل في سنة 2004 وكانت بالحق حاجة ياسر خايبة صارت للمهرجان السنة هذيك. واليوم أكيد اتعظنا من أنه الشراكات يلزم تكون مدروسة ويلزم تكون ناجعة ويلزم تكون في قيمة عراقة مسرح الأثري بقرطاج. أنا نعتبر أنه المسرح الأثري بقرطاج وأنه مهرجان قرطاج الدولي مكسب، والمسرح هذاك مسرح بين دفرين يعني مقدس، باش تطلع الركح بتاعه يزم يكون عندك الأغاني والخزينة والأهلية أنك تواجه الجمهور هذاك، خاطر الجمهور هذاك زيادة من حقه هو أنه يكون عنده الجودة المطلوبة والكيفية المطلوبة.

0: مهرجان قرطاج الدولي عنده أهمية كبيرة في انتشار الفنانين، وساهم في انتشار عديد الفنانين العرب اللي كانت انطلاقتهم العربية من مهرجان قرطاج الدولي، ومنهم الفنان كاظم الساهر اللي انتشر عربيا ومشى لمصر بعد الحفل اللي قدمه في مهرجان قرطاج الدولي.
1: فاكر أول مرة غنيت في القاهرة كان إمتى؟ سن كام؟ أو جيت القاهرة أول مرة تجيها؟
2: بالقاهرة أول حفلة أنا كنت في مهرجان قرطاج في تونس. يعني الحفلة ما شاء الله عملت ضجة، حتى عطونا معرف، أعتقد بوقتها يمكن غنينا معرف كم ليلة مددوها، وكان حاضر مدير مهرجان أغنية عربية بالقاهرة، كان حاضر ما كان يعرفني مين ده. فحضر الحفلة فإجى علي قال لي احنا نتمنى انه نزور القاهرة وانت مدعو للمهرجان الأغنية العربية. فإجيت كان نص الجمهور يعرفني، نص القاعة تقريبا، ونص القاعة بعد من وقتها غنيت سلامتك من الآه. بدأت في سلامتك من الآه، بدأت العلاقة العظيمة. الساهر أنا كان اسمي كاظم، هو اسمي كاظم جبار، أبي اسمه جبار، كاظم جبار إبراهيم السامرائي، من بلد سامراء، سرة من رأى
1: طبعا
2: بناها المعتصم بالله طبعا. فكنت أمشي بالإذاعة والتلفزيون، إحنا كنا جنود أنا وأصدقائي، نسجل أغاني وطنية يعني. فطلعت لي أغنية، لحنت أغنية ونزلتها أنا وحبيبي يا هوا، بسيطة يعني، نازلك غناء كاظم جبار. فواحد يعني الله يرحمه توفى، هو يعني بشكل استفزازي أنا ماشي قال لي وأنت كاظم، أنت كاظم جبار، هاي مال بيع شربت، بيع عصير، يعني تصلح بيع عصير، يعني اسمك بيع عصير. قلت له يشرفني، قلت له يشرفني شكرا يعني، بس قالها بطريقة يعني شوية
1: ساخرة.
2: فرجعت يعني كان جلست مع حقيقة مع أصدقائي، إنه صار حديث هالشكل، صار يعني مثل إهانة كانت، فندور على فتشي يعني دا دور. فعلا يعني سميت نفسي الساهر، اللي هو لا يشبهني تماما، بس الساهر ولا إلى علاقة بكاظم الساهر. ما بسهر والله العظيم، ما بسهر ولا إلى علاقة بها، وهي هاي المشكلة. وظلت حتى والدي الله يرحمه قال لي تعال أنت منين جبت لي هذا الساهر؟ قلت له بس مفني يعني، هذا اسمي يعني كاظم، يعني أمي الله يرحمها ألف رحمة على روحها أنه سمتني بهذا الاسم، يعتز بي حتى مرات من قيصر يقول أرجوكم كاظم أجمل شيء، بلا ألقاب كثير يشبهني.
0: هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في باكستيج على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع كاظم الساهر يغني أحبيني من حفل مهرجان قرطاج 2016. أجمل تحيات خالد الشابي في الإخراج ويصال سنوسي في الميكرو.
3: أحبيني

0: إذاعة الشباب من تونس. عد المشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عد المشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب،
3: إذاعة الشباب عد المشتك،
2: عد المشتك
3: تسمع صوتك،
2: تسمع صوتك.
3: عد المشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. غدا انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بابن عروس تنظم بالشراكة مع فرع المدينة الجديدة للكشافة التونسية تظاهرة توعوية تثقيفية لتحسيس الشباب بمخاطر الإدمان تحت شعار معا نبني وعيا ونزرع الأمل، وذلك في إطار مواصلة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات. في بنزرت حملة رقابية بشاطئ أمامي تسفر عن حجز وإزالة أكثر من 25 واقية شمسية وتحرير 9 محاضر عدلية. مشروع المخطط التنموي 2026-2030 يتضمن رفع طاقة استيعاب منظومة التكوين المهني إلى 135 ألف متكون في أفق 2030. لاعبة التنس التونسية والعالمية أنس جابر تتبرع

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
2: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
3: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
3: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
3: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز.
1: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
1: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
3: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
4: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
3: ونعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
1: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترامب.
4: السبت لحد كل البرامج سيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
3: تسمعوا طوس
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
4: عدل موجتك وصيف معانا.
1: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: فيالا مع سامي نويسر.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين الكل في فيالا، سهرية السبت على إذاعة الشباب. اليوم السبت 4 جويلية 2026، فيالا تبدأ تو تتواصل حتى للماضي ساعة متاع الليل. موعد جديد فيالا تجيكم في حلة جديدة، في فقرات جديدة، وفي محتوى جديد. فيالا المهرجان نحكي فيها على المهرجانات، نحكي فيها على فيالا مهرجانات تونس، وكين نقدم مختلف المواعيد المعلن عليها في مهرجانات تونس الصيفين. ويكبر المهرجانات شنية الأجواء متاع المهرجانات كيف كيف. في فيالا عندكم فقرة إن شاء الله تنال عجبكم اسمها فيالا ستارز، نحكي فيها على مسيرة النجوم، خاصة النجوم اللي كتبت أساميهم ورسخت الأسامي متاعهم في الذاكرة. اليوم نحكيه على إيروس رامازوتي والمهرجانات اللي شارك فيها إيروس رامازوتي والنجاح الكبير اللي حققه إيروس رامازوتي. في فيالا على إذاعة الشباب في برنامج صيف 2026 نحكيه على فقرة قالوا في المهرجانات، ونحكيه أهم ما تم تداوله من عند الصحافة المحلية، الصحافة الأجنبية، مواقع التواصل الاجتماعي.

في كل المهرجانات، واكيد نحكيوا عليها، فيها لمهرجانات تونس والمهرجانات الموجوده في تونس ومهرجانات العالم خارج تونس، واكيد برشا موسيقى وكل ما هو سوشيال ميديا موجود في فيالا على اذاعه الشباب. ما تنساوش تسمعونا على www.radiojeune.tn، تسمعونا على التطبيق الخاص بالاذاعه التونسيه تختار، واذاعه الشباب تسمعونا كيف كيف، وتتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال، تسمعونا على لي زوند نتاعنا. نسلم عليكم ليكيب الكل، تحيه كبيره برشا لوليد الريف اللي معنا اليوم كوتي تكنيك، سيمن ويس اللي يعطيكم سهريه مزيانه، ما تبخلوش علينا بليكم والفيدباك متاعكم كالعادة. نبدأ مع الموسيقى.

0: هذا جروب البوب واليورو ديسكو باني ام. سمعنا اغنية راسبوتين اللي نلقاها في البوم كان اسمه نايت فلاي تو فينوس. الاغنية هي توصلنا حتى للتسعة وثمانية واربعين دقيقة هذه فيها لا سهرية السبت عليه اذاعة الشباب مع سيمون يوسف. يفرح برشا بالفيدباك والكومنتير نتاعكم الكل يوصلونا على صفحتنا على الفيسبوك غادي جون توزي باج اوفيسيال. شنو رايك وليد نبداو مع اول فقراتنا ونحكيو على مهرجان تونس؟
1: مهرجانات تونس.
0: في فيالة مهرجانات تونس نحكيه على وزارة الشؤون الثقافية أكيد التونسية. بما أننا نحكيه على مهرجانات تونس اللي أعلنت على مواعيد المهرجانات الثقافية الكبرى سنة 2026. نحكيه على أيام قرطاج الموسيقية اللي تكون من نهار 3 حتى 10 أكتوبر 2026. نحكيه على أيام قرطاج المسرحية اللي تكون من 21 حتى 28 نوفمبر 2026. ونحكيه على أيام قرطاج السينمائية من 12 إلى 19 ديسمبر 2026. مختار العجيمي هو مدير الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية. ونحكي على سليم سنهاجي اللي هو مدير الدورة 27 لأيام قرطاج المسرحية. ونحكي على منذر فلاح اللي هو مدير الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. شنو رأيكم مستمعينا نمشيه مع بعضنا للمسرح الأثري بقرطاج ونلقاو حفلة حلوة باش نتابعوها الليلة باش نتابعوها في المباشر. شنو موجود في المسرح الأثري بقرطاج؟ نحكي على الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. تنظم تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية حفل فني بالمسرح الأثري بقرطاج. هو نورمالمون يبدا 9:30 و9 49 دقيقه قبيله سمعنا النشيد الوطني بيت الحفل في انتظار ان الفنانين يصعدوا على ركح المسرح الاثري بقرطاج. كم شكون حاضر في الحفله الليله؟ حفله 70 تاسيس الجيش الوطني انبعاث الجيش الوطني التونسي. نلقاو رؤوف ماهر، نلقاو لطفي بوشنيق، نلقاو صابر الرباعي، ونلقاو الفه بن رمضان، نلقاو اسماء حلوه موجوده في المسرح. نعاود طلب وليد على المسرح نشوف الحفله بدات والا ما زالت. تقول لي وليد الحفله ما بداتش، بدال جو بدال العزف والموسيقى هذه والعزف هذه من الحاجات اللي نفرح برشا كي نسمعهم. الليلة 4 جويلية 2026 طاقم الموسيقى العسكري الحقيقة عنده عزف وأداء رائع جدا. نسمع بعضنا الحفل مباشرة من المسرح الأثري بقرطاج.

الأغنية كما قاعدين نسمعوا الله عليك يا سيدي من أداء طاقم الموسيقى العسكري ليلى. نحن في مواكبة لذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة شؤون الثقافية حفل فني بالمسرح الأثري في قرطاج، وقاعدين نسمعوا في عزف طاقم الموسيقى العسكري. الحفلة باش يكون حاضر فيها رؤوف ماهر، لطفي بوشناق، صابر الرباعي، وألفة بن ربان، وإذاعة الشباب تسمعوا فيها الحفلات الكل، وهذا نقل مباشر للأجواء الموجودة حاليا بالمسرح الأثري بقرطاج.

موسيقى مزيانة برشا ما تجينا من عند الطاقم العسكري التونسي. أكيد كما قلنا الليلة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، حفل ينظم الجيش الوطني التونسي بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية حفل فني بالمسرح الأثري بقرطاج. كنا نسمع في طاقم الموسيقى العسكري وحتى من الألحان ومن الآلات المستعملة نعرفوه لطاقم الموسيقى العسكري. الحقيقة العزف بتاعه مبهر ومزيان برشا، والحفلة الليلة باش يكون حاضر فيها لطفي بوشناق، رؤوف ماهر، ألفة بن رمضان، صابر الرباعي، وإذاعة شباب تلقاو فيها الأخبار الكل، وخاصة في فيالة المهرجان. يعني هذه أجواء الحفل المباشر. اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة التوى 9:55 دقيقة 10 بالضبط يجيكم زياد الخياري في مونديال باي نايت، وأكيد فيها متواصلة حتى للمادي الساعة متاع الليل مع الحفلات المحلية التونسية العالمية الأسماء العالمية وكل ما يهم المهرجانات في تونس وفي العالم الكل. وليد يقول لي تاون راكين عمريتك ما نعرف فين هي لطفي بوشناق اللي هو الاسامي اللي تكون حاضره ليلا في المسرح الاثري بقرطاج ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، وقاعدين نسمعوا في أجواء المباشر.

0: يالا مع سامي نويسر.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل مجدك تسمع صوتك.
2: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى.
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى.
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة.
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات.
5: إدباير صايح وأنسب الوجهات.
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز.
2: شعل الحماس وعيش الإحساس. وعيش الإحساس.
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة.
2: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة.
5: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
4: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية.
5: ونعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند.
2: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت.
4: السبت والأحد كل البرامج صيفية. فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
5: تسمع التونسي
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
4: عدل موجتك وصيف معانا.
2: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
6: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
4: مونديال باي نايت.

0: محليها محليها الأمبيونس، محليها الجو. تو تخيل في كازا، في رباط، في الرباط، في طنجة. فيصل العروسي، شحوالك محللنا؟
1: الحمد لله.
0: ليك وحشة؟
1: عايشك عايشك خويا زياد، سلم عليك انت
0: وعلى جميع. مبروك ما زادلك.
1: عايشك عايشك خويا زياد، بارك الله فيك.
0: أه؟
1: يبارك فيك خويا.
0: شو سمينا؟
1: نتمنى آسر.
0: آسر
1: ايه،
0: ربي فضله، ربي يحميه، ربي فضل العائله. عايشك. زوجتك
1: عايشك، بارك الله فيك.
0: بمعنى ما نفهمش برشا في الاسامي.
1: آسر القلوب
0: ما شاء الله.
1: أي لغويا آسر القلوب.
0: قداش عمره؟
1: نهار.
0: ربي يفضله، يتربى في عزكم.
1: عايش.
0: برافو محلنا فيصل العروسي، شحوالك فيصل. برشا مونديال الشغف حكيناه، قل شوية في الكافيفان، في الجو التونسي. وجيعة مش عادية،
1: وجيعة اللي في القلب المنتخب.
0: محليها كلمتك، وجيعة اللي في القلب، وباقي مازال الدواء خارج ومازال
1: الغرام في... الغرام هذاك خلينا نقعدوا ديما نتبعوا. أما الوجيعة كبيرة في
0: نحكي على الدويات المسكنات، مازال خارجة خارجة. بطولة وسوبر قديم وسوبر جديد،
1: زرارق وحراب. برشا
0: مش وقت، مش وقت وجملة. أوكي دونك العشرة في تونس وثلاثة دقائق تقريبا، نفس التوقيت في كازا في رباط. مبروك لأشقائنا المغاربة. ملا ماتش في هوستن قدام جمهور غفير من كندا، من المغرب، الجالية العربية. المغرب ربحت الكندا 3-0، لقنت درس جديد في الكرة العالمية. المرة الثانية في الربع النهائي مع مدرب نيو لوكس،
1: أول مرة في التاريخ.
0: مش عادي عملوا في قطر
1: أول مرة في التاريخ منتخب إفريقي
0: يعاودها. يعاودها حلوة، ريت كل كلمة بحسابها. فيصل العروسي برافو. دونك 3-0 أوكي. دونك دوبلي لي وناحي، ولد كازا، ولد الشط، ولد الفقر، ولد الكرة المزيانة متاع الناس كل تلعب وتكور. إذاك لو لو لو وناحي قلت راهم يذكروني لي فان في تونس، قلت عندي قديش 8 سنين اللي ريتو أول مرة ملي جد شافوا مدرب البي جي ماتش إسبانيا المغرب في الدوحة.
1: لويس إنريكي
0: شاف قال شنو هذا، منين شنو هذا. صحيح ما نجحش مارسي، ماك تعرف مارسي صعيبة.
1: شي الجيرونا عمل مشي بري الجيرونا، عمل بريستاسيون ممتازة، وفما أخبار تقول إنه مطلوب في مانشستر سيتي.
0: ينجم ينجح،
1: ينجم
0: ستايل شرقي ستايل. أما هو سيريو أكثر من ريان. أوكي دونك دوبلي دوبلي وناحي، هدف لرحيمي زادة ما كانش يلعب برشا. تنرجع نعملوا تولك في الماتش، والسهرية بدأت. فيصل اش عنا؟
1: عنا المنتخب الأقوى حاليا، أحسن بريستاسيون موجودة في الكوب دي موند هو منتخب الفرنسي.
0: والباراغواي،
1: والباراغواي
0: قداش وقت تقريبا؟
1: مفاجأة دقيقة
0: دقيقة.
1: مفاجأة الكبيرة مع المنتخب الألماني. الباراغواي تحت بالمنتخب الألماني اللي ما هوش في مستوى تطلعات، واللي ما كانش في المستوى متاع وعراقة منتخب كيما ألمانيا.
0: اوكي والمانيا غيرت المدرب وبرشا غيروا المدربين. اوكي احنا مدرب وطني ما دخلش الاراضي التونسيه، لا دخل تبع باسبور، لا جا بر، لا جا
1: جو
0: لي رونار داخل جات برقه وشويه ولدو كذا.
1: اما لا بعد الكوب دي مون
0: هذا هذا عم ما دخلش، عمل دو ماتش حاجه مش عاديه، فضيحه في تاريخ الكره التونسيه، في تاريخ ممكن حتى المنتخبات اللي شاركت في المونديال بهذا النظام 48 منتخب. نمشيو للمغرب نشوفوا الاجواء. بعد تونس مولافتر ماتش، تصريحات اوناحي عيناوي والمدرب وهبي، وانت مدرب فيصل العروسي تشوف كلامه محلاه. نشوفوا الاجواء مع صديقنا سامي بن محمد في كازا، في رباط، في طنجة. نعرف وين سامي في القطار. سامي شحوالك
2: ونزيد تحياتي، واش كنت تسمع فيه بالكدا؟
0: اي نحي لي نحي لي كل ما هو هاي تاك، نحي لي كل ما هو هاي تاك.
2: اي لا لا لا ما عادي كان فيك. اي عادي كان فيك عادي. شنو لك ونزيد تحياتي ليك والضيوف تاعك في الاستوديو. انا كان فيك من طنجة، من طنجة وراجع لكازا.
0: من طنجة
2: راجع الكازا.
0: من طنجة راجع الكازا. انت الجغرافيا تعرفها خير مني. اي انا نعرف الرباط وكازا.
2: طنجة طنجة تجي في الشمال، في اقصى الشمال طنجة. ونهبط الكازا وانا تو في التي جي في، معناها التي جي في السرعه اللي احنا فيها تو كذا 50 كيلومتر.
0: لحظه لحظه سامي، لحظه ستوب سامي. لحظه سامي، المغرب تطورت بشكل رهيب جدا. انت في التي جي في من طنجة راجع الكازا، ها سرعة القطار تجي في قداش؟ 300
2: 350 كيلومتر في الساعة
0: عادية تسمى. برافو، هذاك الصوت تبدل شوية. شو الجمهور، شو الفان زون، شو المغاربة؟ مبروك.
2: احنا في أجواء المباشر خويا زيد، ومعايا المراقب مش يشوفوا التذكرة. كنت مستنيني لحظة خلينا نكمل مع خويا زيد وبعد
0: نرجع. الله يخليه، يسلموا عليه.
2: ناخذ هونك هو على المباشر تنعدي هونك.
0: اي نسلموا عليه، ما يسالش، نفرحوا للمغاربة هما شقائنا. اي يستاهلوا يستاهلوا، محليهم هزوا ريوس العرب الكل وافريقيا. مازلت اكيد مصر زادة، مصر ام الدنيا. اوكي دونك الفرحة عارمة كانت في طنجة.
2: اي اي اي اي اجواء احتفاليه كبيره كبيره برشا هوتيفات زغاريت السيارات تلاق لي جو دارتيفيس معناها ازدحام معناها حاجه حكبيره ياسر واحنا مالنا كتوانسه وجاليه تونسيه الحقيقه فرهدونا على قلوبنا كما نقولوا الغصه اللي قاعده تلنا
0: صحيح
2: اي فهمت دونك احساس فرحه
0: صح متواصله الفرحه اي متواصله الفرحه اكيد تحيه لاشقائنا تحيه للمغاربه الكل حتى الجاليه المغربيه اللي عايشه في تونس زاده نسلم عليهم في الطريق سي سروحكم فما نستفرح زاده في المقاهي والشعب التونسي كان يتبع في الماتش سامي نخلي لك مسك الختام خويا الغالي في القطار السريع من طنجه الى المغرب وكيد تحاولوا نشوفوا لي فيديو اللي بعثتهم لي من طنجة حاجة تعمل كيف فرحة عارمة للشعب المغربي في كل المدن وديما نقولها يا سامي خاطر شفتها المغرب انتي تشتغل فيها وزرتها وشفت كازا والرباط ونعرف الريف متاع المغرب ريفها يعني على الساحل الأطلسي على المتوسط على الدنيا الكل ديما الكرة للفقراء كي نشوفوا ناحي نتذكر وانه برشا مغاربة كما أناحي وحتى في تونس عندنا برشا أناحية لكن ما لقاوش الفرصة كيفاش باش يتأثروا في المدارس في المكاتب في المنتخبات في النوادي على كل برافو نخلي لك مسك الختام سامي ليك وحشة
2: شكرا شكرا أخوي زياد على الاستضافة هذه كما قلت انت عنا احنا في تونس برشا وناحي ان شاء الله اللي برشا وناحي هذوما نحاولوا نستقطبوهم ونحاولوا نشجعوهم ونعاونوهم الاحتفالات هنا كما قلت لك أخوي زياد كبيرة وكبيرة برشا ان شاء الله المنتخب المغربي كان باش معناها فرنسا تربح نتصور باش تلاقى مع فرنسا وان شاء الله تمنياتنا انه يكمل المشوار هذايا ويزيد يفرح الامه العربيه والاسلاميه كلها وعلاش ليه علاش ليه يوصل حتى للفينال
0: اوكي ان شاء الله المغرب فرنسا انت هكا تخير المغرب فرنسا كانوا ماتش ديربي زاد تتصور تتخيل الكوره ما فيهاش
2: امان فينال صغيره فينال صغيره
0: حلوه حلوه لا فيش فينال صغير هاي اوكي باي باي سامي من طنجة الى كازا سيس روحك الغالي في القطار السريع اوكي برافو نرجعوا لمحللنا فيصل العروسي كيفاش تلخصوا الماتش في الثلاثة بونتو اللي سجلهم المغرب فيصل برغم أنه لقى صعوبات أمام منتخب كندي يعني حب يمشي للستيب الجاية حب يمشي للربع نهائي
1: منتخب حقق الحق معناها ماناش باش نوفيه ولا نكفيه الكلام في المنتخب المغربي لأنه المنتخب المغربي إحقاقا للحق معناها تعدى البالي مشي للبالي متاع العالمية ولا معناها من الفرق الكبيرة في العالم الناس كل تقرأ له ألف حساب مش كان من الكوب دي موند هذه حتى من الكوب دافريك الأخرانية ولا الكوب دي موند اللي قبلها في قطر لكن اليوم لقى برشا صعوبات اليوم من العنوان الأبرز اللي نقوله أبار الكاليتي تكنيك اللي كونفيرمي في المنتخب المغرب لكن كي يبدأ عندك حارس كبير تنجم ترشح للربع نهائي كأس العالم شوفوا اليوم في العشرة دقائق الأولانيين ياسين بونو ينحي زوز أهداف محق
0: في البوكس راس راس
1: زوز اهداف محقين برافو. زوز ومن بعد حتى في الواحد بلاش في الوش 60 في 62 على ما اظن ولا 63 في الواحد بلاش كيف يعمل بارا داخل وينحي كره داخل للشبكه معناها يخلي الفريق نتاعو في لانا زيرو وبيان سور من بعد
0: صار البريك دوبلي وناحي
1: وهدف خاطر كما قلنا رحيمي كواليتي تكنيك من اقل من فرصه من ربع فرصه ينجموا يسجلوا رحيمي اللي
0: مجتهد علاش خاطر ضرب كوره على العارضه ترانسفيرسال محليها بالراس
1: الماتش اللي قبله
0: ضيع
1: الكره هذيك نتاع الكاو الاخرانيه انصفت الكره اليوم ولهنا يوريك قوه المدرب وقوه شخصيه المدرب لانه بعد الكره هذيك كان ينجم يتمثل لاعبي ويخسروا في الكومبيتيسيون كامله
0: وفي الكره كامله
1: الماتش اللي قبله
0: اللي قبله اوكي
1: الماتش اللي قبله بدا به اليوم وكمل به 90 دقيقه ولا بروفوني اللي ماركه في اخر المباراه
0: ملا مدرب
1: ملا مدرب وملا فريق بلا كلمه برك نحب نقولها قلتها قبل مرتين لهنا في إذاعة الشباب
0: قلت انت قلت برشا كلام في إذاعة الشباب
1: صحيح داري إذاعة الشباب داري مرتاح ياسر لهنا
0: منين هالراحة جيتك
1: حقا الحق اللي كنتي مشكور بيان سور اللي حليت لي الباب في إذاعة الشباب بيان سور مشكور برشا كيف كيف الأخيين الكل مرتاح ياسر زملائنا الكل
0: وانت زاد قدها وقدود فيصل الناس كنت تحبك برافو خويا ربي نشحك كمدرب
1: الكلمة اللي تحب تقولها هنيئا للمغرب بهذا المنتخب وبهذا المدرب وبهذه الجامعة اللي أعطت صورة ممتازة للمغرب كبلد كسوسوا سياحيا ولا رياضيا ولا في كرة القدم.
0: آه صح عليهم. أوكي لافتر ماتش وليد الريفي نقترح عليك وعلى المستمعين متاعنا نسمعوا رجل المباراة فيصل مرجب كان يكون أوناحي عزدين أوناحي ما يتكلمش برشا أما يوجع في البوكس في أهدافه. شو يلعب فيصل؟ فيصل شو يلعب؟ أنت تفهم خير من الكرة.
1: يلعب روليور لكن أدوار هج أي أبود أدوار هجومية. إذا كان شو ولو من أكثر معنيها الملاعبية اللي قيمة تسويقية والأكثر ملاعبية تبيع وترانسفير غاليين ياسر هذيك اللي قلت أنت الثمانية هذيك. روليور ولو خطرهم ليش عندهم أدوار دفاعية ودور هجومية وكشوفت بروفوني سجل ويعطيه في برشة.
0: وين ماشي في الماركاتو؟
1: يمكن فما كلام ماهيش سير فما كلام إنه بيمشي لمانشستر سيتي.
0: واضح. أوكي.
3: Avec l'un des héros, si ce n'est le héros des Lions de l'Atlas ce soir, Azdine Ounaoui, qui inscrit non pas son premier but en Coupe du Monde, mais ses deux premiers buts. C'est exceptionnel.
4: Non, je suis trop content. Je suis très content que je marque aujourd'hui. C'était pas facile pour nous. On a vu que voilà, c'est une équipe qu'il a essayé de nous proposer des problèmes, surtout au premier mi-temps. Mais alhamdoulilah, on a trouvé des solutions. Maintenant, voilà, c'est un match qui va nous faire grandir aussi. C'est un match que voilà, on a vu que voilà. Il n'y a pas un match facile dans cette compétition. Mais alhamdoulilah, c'est le plus important, c'est la qualification.
3: Quel a été le message du coach à la mi-temps? C'était une équipe différente en deuxième période. Vous avez vraiment changé de visage en deuxième mi-temps pour terminer.
4: Non, c'est comme j'ai dit, voilà, c'est une équipe qui a essayé de nous poser des problèmes. On a essayé de trouver des solutions en deuxième mi-temps. On a un staff qui travaille et on a vu que voilà, on a très bien fini le match et voilà, on est très très content pour la qualification.
3: بravo ستاسيون مرسي عزدين
0: برافو عزدين حتى اسمه محله أوناحي وعنا برشا أوناحي في الكرة التونسية خسارة دونك أهدافه كي تختار منهم البونتولول ولا البونتو الثاني فيصل
1: البونتولول اللي سهل يسر اللعب على المنتخب المغربي وخليه يدخل بالقديه في المباراة وخليه يسيطر على برشا حاجات ولو إنه شفنا المنتخب الكندي منتخب منظم يستعمل يسر البريسينغو يستعمل يسر الكونتر بريسينغ فريق ممتاز بدنيا خاصة رينيه ولعب كنت رو ماتش اميكال تتذكر حبل الكوب دي موند
0: عاش ذكرني اوكي فما ملاعب ياخذ وسط الميدان زادة احنا ممكن جيلي فيصل انت ما خلطتش عليه بو كان لاعب على مستوى عالي جدا في التنس عيناوي وقتها هشام ارازي كنت حاجه مغرومين بها احنا التوانسه حاجه تعمل كيف ولده ما خرجش يعني لاعب تنس ممكن يكون لاعب تنس هالبروفيل محلاه في صغره لكن لاعب على مستوى عالي جدا غلطت اليوم
1: غلطت اليوم صحيح فجعنا نوعا ما يعني ماتش الاول المنتخب
0: بونو صلح
1: لكن تذكر كان حكينا عليه في الكوب دافريك وقت عمل الكوب دافريك ممتازه جدا لعينيه وقت حكينا عليه يلعب في روما ممتاز جدا شوفوا مرابط يقعد على البنك باش يلعب العينيوي بو عدي 18 سنه
0: اوكي بو عدي اليوم في الكوتشينج خرج. ممكن ما خدمش الجوب نتاعو عينيوي
3: avec un garçon qui a sorti un match énorme encore, une belle tunique pour venir nous confier votre réaction, Nila Aïnaoui. C'est un match historique à nouveau pour la deuxième fois en deux Coupes du Monde, le Maroc est en quart de finale.
5: Ouais, c'est incroyable, on avait à cœur d'eux, on savait qu'on allait avoir un gros match avec une grosse équipe du Canada qui allait tout donner, et on ne s'est pas trompé, ils nous ont posé beaucoup de problèmes sur leur pressing, je pense, en première mi-temps. Mais voilà, la force de cette équipe, ça a toujours été depuis des années, c'est de jamais rien lâcher. Et aujourd'hui, ça nous sourit. Donc, ouais.
3: Est-ce que les murs ont tremblé à la mi-temps avec le discours du coach?
5: Non, franchement, on a essayé de rester calme. Voilà, ils ont super bien commencé le match, nous un peu moins bien. Mais voilà, il est resté calme. On a essayé d'analyser cette première mi-temps et de trouver les armes pour revenir au mieux dans la deuxième. Et je pense qu'on a super bien entamé la deuxième mi-temps et on a su rester solide jusqu'à la fin.
3: Est-ce qu'on on connaît le programme des Lions d'Atlas après le match, après la douche, la récupération. On va regarder un match France-Paraguay parce que c'est votre prochain quart de finale si c'est la France. Quel type de match ça peut être?
5: Que ce soit la France ou le Paraguay, de toute façon, on a vu déjà en phase de poule, il n'y a aucun match qui est facile. Donc on va regarder ça avec un œil attentif des deux côtés et puis on verra bien qui en jouera en quart.
0: رامي تفرجوا تو فيصل العروسي عينيوي وناحي في الماتش هما تو في هوستن دونك المغرب فرنسا المغرب الباراغواي اكيد فما بعدك الصفر والدنيا وتغيير الملعب والدنيا ذيك الكل دونك فرنسا باراغواي قداش عندنا لعب تقريبا 13 دقيقة صفر مقابل صفر مالا باراغواي كومباكت
1: بيان سور حسب امكانياتهم قاعدين يلعبوا ونجحوا فيها من المنتخب للمغرب
0: ماشيه معاهم
1: ماشيه
0: نشوفوا اليوم مع فرنسا شغير في التشكيله فرنسا كالعاده
1: فرنسا كالعادة يمكن فما تغيير ولا زوز دخول كامافينغا معناها ما فماش برشا تغييرات فريق ممتاز
0: كامافينغا ما مشاش على الجملة الأمريكا
1: موجود موجود
0: ليه أوت كمان بتاع الريال ما مشاش في الليستة جملة فيصل أوت
1: رقم ستة شكون
0: لا أنت تحكي على تشواميني هذاك كوني في الوسط وهذا
1: أوليزي
0: أنت تحكي على أوليزي كمان عدد بتاع الريال ما مشاش جملة في الليستة أنت شبهته باللي عمل شعره كما كامافينغا أوكي دونك فانجيري تفرج في الماتش مباراة الباراغواي فرنسا في فيلادلفيا نذكر ديت العشرة بتاع الليل تقريبا تو عنا 14 دقيقة في الماتش نقترح عليكم فيصل عروسي المستمعين بتاعنا نسمعوا المدرب وهبي الرقراقي خلى خلى إرث كبير حمل ثقيل كيفاش باش يعمل وهبي بعد الكان والرقراقي واليسار والدياز والدنيا مانيا وكذا دونك اليوم وهبي الباليي خلطت لها للمره الثانيه
1: طبعا هي اونتر بارونتيز راهو محمد وهبي عمره ما كان مدرب ما درب حتى فريق في السينيور
0: ايش هو تو حلو الدوسي اي حلو حلو
1: اختانا من الدوسي
0: عمره ما درب
1: عمره ما درب فريق سينيور عمره ما درب اكبر
0: الناشئين هز كاس عالم
1: الناشئين هز كاس عالم
0: نسمعوا شو قال وقيمه الستاف وقيمه التكتيك يعني بين الشوط الاول والشوط الثاني مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي
6: مون فيلينغ اون اي تري زيرو تري فريمون تري كونتون باسكو سي دي ماتش دو كوب دو موند جي دي افون دي ماتش ديفيسيل دي ماتش او ان فاس دو نو اون ا دي زيكيب كي جو اوسي لور في اي جو تروف كون ا تري بيان رياجي اون دوزيام مي تان دان باك دان لي دوزيام بالون دان Dans les duels qu'ils mettaient, c'était quand même impressionnant. Il faut reconnaître que le Canada a fait un top match. Ce n'était pas une surprise pour nous, je vous l'avais dit avant. Mais on a su en deuxième mi-temps profiter un petit peu des espaces qu'ils nous laissaient. C'était la clé, ce qu'on a moins fait en première mi-temps. Donc on a bien réagi. Puis il a fallu souffrir. C'est comme ça, quand tu as une équipe qui est aussi généreuse, qui donne autant de d'intensité dans les courses, dans les duels, on sait qu'il y aura des moments difficiles. Mais si on veut aller loin dans cette Coupe du Monde, il faut passer par des moments difficiles. On l'a vu dans pratiquement toutes les équipes. Donc je suis très content. On n'a pas pris de but, on en a mis trois. Alhamdulillah.
7: مبروك كوتش ثانك يو فيري ماتش
0: مبروك محلى سبيتش نتاعو مدرب المنتخب المغربي وهبي واكيد قال لك حتى شيء ما يجيب السهل الخدمه والتعب والكاستينغ والاختيارات مهم جدا دخل بيزلا
1: حكي عليه حكيت السيلول داناليز نتاعو اللي موجود معاه
0: ستاف مش عارف
1: تذكر قال عندي اربعه وكل واحد عنده الجوب نتاعو وما فماش شكون فاهم لو شيف معناها في الاربعه وسينكرونيزي مع بعضهم وبيان سور انا نعطي كل واحد
0: خدمته وهو يسمع معناتها وكل حكيناه فيصل في الليكوت هنا في الكان قلنا كل فوق شي يعمل والاخر كيت والاخر مو يقول ولا
1: انت قلت حكي اليوم على اناليز لايف اللي تصير في وسط الميتون
0: اوكي برافو حكمنا في المباراه اليوم شحوالو يتصل بينا الان خبير التحكيم من غرفه الفار خالد سويح ليك وحشه خالد مساء الخير
8: مساء الخير خويا زياد مرحبا بجي بلس 1 في اسر ربي يفضل هو سي فيصل
1: مرسي بوكو مرسي عايشك خويا ربي يخليك
0: اي ما عندوش نهايه ما شاء الله ربي يفضله اوكي
8: ان شاء الله يفضل هذا اسر قلوب طوال احبائه في المونديال
1: عايشك خويا جاي
0: مع المونديال ذكروا مع المونديال ربي يفضله له خلوده المغرب الكندا شحوله الحكم
8: حكم مريقل الحقيقه ما اثرش على نتيجه المقابله مايكل اوليفير الانجليزي صاحب الخبره الكبيره 38 خطأ معناها في المعدل تعرف المعدل في المونديال هذا معدل الأخطاء تقريبا 24 خطأ في المقابلة في المونديال هذا لكن اليوم 38 خطأ في المقابلة هذا 8 انذارات 4 منا و4 منا دونك 5 تسللات دونك مقابلة فيها برشا اندفاع واندفاع صحيح. بدني برشا أخطاء
0: بدمها كل بونتو بدمه
8: وخوفنا بقى انه نمشي ولا الورقه الحمراء عرفت كيف شي سايس المقابله نتاعو دونك صاحب خبره مايكل اوليفير الانجليزي رغم حاسيخ المقابله خاصه في الشوط الاول الشوط الثاني سرحت شويه الامور وعرف كيف شي تعمل مع المقابله بدون اخطاء
0: تذكر باش يكمل المونديال مش باش يروح باش يكمل
8: اي انت والمنتخب الانجليزي ويمشيو
0: اي اون باراليل هو ماذا به الانجليز ما يتعداو وش ما هو يقعد اه والانجليز ماذا بهم يتعداو وهو يروح به ولا معادله
8: اوكي حبيت نقول لك وانه المعدل اخطاء احنا حكينا عليهم وانه 24 خطا في المقابله بالنسبه للمونديال اقل من مونديال 22 27 خطا
0: في الفاريابل في المعدل اوكي ماتش المغرب كندا فيه 38 خطا
8: 38 خطأ أكثر من المعدل برشا معناها في تقريبا أكثر مقابلات فيهم أخطاء.
0: هذا يفسروا فيصل بالانتنسيتي والريتم واللونجو والرهان يغلب
1: وان بلوس بالتوصيات اللي نشوفها على الحكام مواصلة اللعب واللعب الهجومي الأكثر وما عادش برشا ديفو تتصفر
0: باهي برشا. الباراغواي فرنسا بدأ نتبعوا فيه خد سويح تقريبا بعد 19 دقيقة قريب يعملوا الكولينج بريك هذيك باش يشربوا الماء بعد 23 دقيقة. شو أخبار الحكم ماشي أمورها وقتها ورقة صفرة؟
8: هذه الصفرة الأولى الجيد تانشيف الأوزبكستاني ما جاتوش اختبارات كبيرة إلى حد الآن مقابلة إلى حد الآن محصولة برشا فماشي اختبارات كبيرة إلى حد الآن
0: ورقة صفرة البركولة.
1: بس نحب نسأل خالد سؤال سامحني زياد. خالد ما حسيتش اللي راو نقصوا ياسر الأخطاء التحكيمية وخاصة المشاكل اللي في الفار اللي ريناها في 2022 نقص ياسر معناها استعمال الفار حسيته ممتاز المرة ذي وبيان ميتريزي
0: اللي حكيت ميسي يا فيصل
1: شوية
0: لي وخير كي هو خلوه يا خويا خليه خليه مركي قداش من بون
1: خلت متعوا بالكونترول
0: قداش البارحة مش عادي في ماتش كافير كيفاش خذيها الكرة من الاكسيال نتاعو
1: مارتينيز
0: دونك قداش من بونتو في المونديال
1: 7 اهداف
0: لا جمله
1: جمله 20 وصل ل 20
0: اوكي اجابه خالد على سؤال فيصل بسرعه ونكونوا كملنا
8: بسرعه عدد معناها وعيته للفار قداش من مره عيته الفار الحكام الساحه كان اقل برشا ملاحظتك صحيحه وعدد التوقيت باش يشوفوا اللقطات كان توقيت قياسي تقريبا ما يقعدوش برشا في اللقطات باش يشوفوهم
0: يعطيو
8: الحكم وهذا امتياز بالنسبه للمونديال
0: هذا نجاح اكيد نجاح كبير. يعطيك الصحه خلود مازلنا باش نسحقوا لك خويا حتى احنا زاد باش نثقفوا تبدلت علينا برشا حاجات التوش بحسابها والركنيه بحسابها وال5 متر بحسابها والتاكل بحسابه وضربه اليد في الراس بالكوره بالبيوس بالدنيا بالكوابل بالنورو في مخه الاربيتر ولا هو زاد كادرور يزمو ياخذ الشباب البونتو ويتبع اللقطه باي باي خالد سويح شكرا الله يخليك شرف لينا اخوي الغالي اخلاق وتربيه وكفاءه ربي ينجحك خالد سويح خبير التحكيم في ذات شباب في المونديال. فيصل نكونوا كملنا المجله ورحب بكل حب صديقي سامي نويسر. سامي مرحبا. فيصل عروسي نخلي لك مسك الختام. الباراغواي فرنسا 0-0 وين ماشي الماتش؟
1: كيما صار الماتش اللي فات فرنسا باش تلقى صعوبات من الاول لكن باش تحسم المباراه بيان سور معناها ترسانه كبيره نتاع نجوم ينجموا يسجلوا في اي لحظه
0: في اي وقت مع ديشون ماسك بزمام الامور حكايه ريان الشرقي وكان يخلص له الجو اوكي صحيح. دونك فما البرازيل نرويج 9 نتاع ليل 5 جويليا في نيويورك ماتش هذا البرازيل مش توب المدرب توب مي البرازيل زاد ماهيش توب
1: مازلت ماهيش توب وماهيش في اعلى مستوياتها والمنتخب النرويجي نجم يقلق نوعا ما ولكنه انا هالاند يقلق نوعا ما ماهيش باش تكون مباراه سهله ياسر للمنتخب
0: البرازيلي ونجم النرويجي يكون
1: منتخب النرويجي
0: الحصان الاسود
1: منتخب جماعي بامتياز 100%
0: يخدموا هالاند كيما الارجنتين يخدموا ميسي دونك فما نجوم في المونديال معناتها بقدرهم هكا يلزم يكون عندهم قدر كبير
1: ونحن محظوظين اللي نخلطنا على في الحقبه هذه موجود فيها برشا نجوم
0: شعلنا ماتشوات زادا فما المكسيك انجلترا 6 جويليا ماضي ساعة متاع الصباح في مكسيكو المكسيك حسب رأيي أنا خرجت الكندا ما نحبش المكسيك تكمل تخرج حسب رايك المكسيك انجلترا ماتش ماهوش سهل انجلترا
1: ماهوش سهل حتى تعرف
0: مستوى عالي المكسيك
1: مستوى قتاليه كبيره وروح كبيره للمنتخب المكسيكي اما كاليتي التكنيك ماهيش كبيره ياسر لكن صحيح. يلعبوا برشا روح وبرشا دفاعيه
0: وانجلترا ما زاده ماتش انجلترا. ماتش شفنا ماتش كرواتيا قلنا محليها انجلترا
1: ومن بعد الماتش اللي بعد ماتش غانا ما كانتش في المستوى
0: سكرت بلوك ستارز مسكر معناتها بعد غانا خساره خرجت في مباراتها في فجر أمس مع كولومبيا 1-0 هدف أرياس مهاجم بالميرس البرازيلي دونك ماش حب نرجع ليت البارحة حكينا عليها وخلينا كل تفاصيلها دونك حكيتك على 6 جويلة المكسيك انجلترا ماضي ساعة متاع الصباح 7 جويلة برافو فيصل عنا أمريكا بلجيكيا نهار 3 في سياتل أمريكا زاد أنا منحبهاش تخرج كيما خرجت كندا ونحب المكسيك تقعد هاني جاي خليت ديربي لاروخا والبرتغال هاني جاي نمشي 7 جويليا امريكا بلجيكا ماهيش توب
1: ماهيش توب وامريكا قاعد يوري في مردود ممتاز وممتاز جدا باش نشوفوا ماتش انا نشوف ايكيتابل امريكا يمكن الارض والجمهور 50
0: بلجيكا رجعت بحرارة الروح في المونديال بعد ماتش
1: بالخبره نتاع الملاعبيه اللي يلعبوا في مستوى عالي
0: كانوا السنغال عطا بطاقة التأهل لغارسيا مدرب بلجيكا، عمل تغييراته وفي النهاية تأهلت بلجيكا في ماتش اعتبر وانا فضيحة بالنسبة للمنتخب السنغالي. وتكلموا برشا من العبية قالوا كان نقعد وانا والمدرب هذا قاعد ما عادش نرجع، فما العبية شباب خاطر الدنيا كانت ماشية عمل هكا خلبز وبدل وكذا. دونك فما ماتش حكيت لي عليه البرتغال اسبانيا يوم 6 جويلة، ماتش هذا توقيته ممتاز نتاع مقاهي في تونس 8 نتاع الليل، هذا ديربي البرتغال اسبانيا ما فيهش تكهنة برشا فرجة.
1: لا لا ما فيهوش تكهنة، وشوفنا برشا ماتشات ما بين البرتغال واسبانيا وصارت فيهم برشا متعة وبرشا تشويق وبرشا أهداف
0: وبعد عاد ندخلوا فك الأرجنتين مصر حاجة أخرى ويتيام آخر سويسرا كولومبيا والمغرب تستنى في الكارد فينال
1: فرنسا ولا الباراغواي. مصر والمغرب طاحوا في ماتشوات معناها صعيبة شوية للأرجنتين وفرنسا.
0: يعطيك صحة فيصل العروسي محللنا، ربي يعينك وربي ينجحك مرة أخرى، نقول لك مبروك وربي يتربى في عزك ولدك بيبي عمره نهير وربي يحميه وسلمني برشا على العائله. سهره طيبه بعد الاخبار، يرجع لكم صديقي سامي نويسر. تحيتي لامير يحيى في الاخراج التقني، شكرا لصديقي وليد الريفي في الاخراج التقني. ما تنساوش اكيد ماتش الباراغواي فرنسا فرجه، صحه ليكم، عملوا ترتيحه تاع الماء، باقي تعادل 0 مقابل 0 ماتش في فيلادلفيا. واكيد غدوه برشا ماتشات في البرنامج كما قلنا البرازيل النرويج 9 تاع الليل، وبعد هكا ندخلوا في الماتشات بالديكالاج نتاع تونس ماضي ساعه نتاع الصباح، وهكا نكونوا معاكم في التغطيه المتميزه على موجاتنا في ذات شباب مزيت المواعيد. سهره طيبه للجميع، الى اللقاء.
9: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت إذاعة شباب من تونس.
10: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
11: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: عدل موجتك تسمع صوتك.
12: لمة صيف،
13: لمة صيف مع كريمة الوسلاتي،
12: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
13: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
12: من 5 للـ7:30، وانت تحت الباراسول
13: تاكل في البامبالوني
12: ولا تقرمش في الكاكي،
13: نقترح عليك كتاب تقراه
12: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
13: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
12: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
13: متاحف،
12: حسيلو معانا كينك حاضر.
13: لمة صيف،
12: لمة صيف
13: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
12: وإذاعة الشباب.
13: لمة صيف،
12: لمة صيف
13: بريحة البلاد.
12: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
14: نشرة الأخبار.
15: غدا انطلاق التسجيل بخدمة الارسالات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة دخول المدارس الاعدادية النموذجية. انطلاق قافلة وجهني 2026 في صفاقس للتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج. ضمن مهرجان قرطاجة الدولي 2026 عودة ميادة الحناوي والشاب خالد ومجد الرومي وسامي يوسف لأول مرة على ركح المسرح الروماني. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة ولكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي، أهلا بكم. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل لخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من يوم غد الأحد على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى رقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل مكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. تنطلق اليوم بمدينة صفاقس فعالية قافلة وجاني 2026، وهو معرض سنوي لتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. مدير مشروع وجهني محمد المنيف.
16: وجهني كارافان هو أكبر إيفنمون اللي نعملوه احنا في وجهني في السنة الدراسية الكل، اللي هو يصير من بعد البكالوريا. وجهني هذايا

0: في إطار الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة عبر تشغيل إرادة للشباب، تم الإعلان خلال جلسة عمل التامت بمقر ولاية زغوان عن فتح باب الترشحات خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 24 من جويلية الحالي لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني المتحصلين على شهادة معترف بها وراغبين في بعث مشاريع مبتكرة وقابلة للاستدامة. وتم بالمناسبة ضبط رزنامة الأيام الإعلامية والتحسيسية التي ستنتظم بمختلف معتمديات الولاية يومي الأربعاء والخميس 8 و9 من جويلية الجاري قصد التعريف بالبرنامج وأهدافه. مشروع المخطط التنمية 2026-2030 يراهن على إحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهني من خلال مضاعفة عدد المتكونين ليبلغ 135 ألف متكون خلال السنوات الأربع المقبلة مقابل نحو 74 ألف متكون حاليا، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تعزيز رأس المال البشري والاستجابة للطلب المتزايد على الكفاءات التي يتطلبها الاقتصاد الوطني. في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035 لفائدة شباب الأحياء وذات الثقافة ذات الكثافة السكانية والتجمعات السكنية الحضرية والريفية بالمناطق ذات الأولوية بعدد من الولايات، تتواصل بمدينة قبلي فعاليات مهرجان الشباب في دورته الثانية لغاية يوم 12 من جويلية الجاري. المنسق العام للمهرجان فوزي العبد:
1: المهرجان هو مناسبة للتعريف بمختلف الأنشطة الشبابية واكتشاف المواهب ودعمها والمساهمة في الوقاية من التطرف العنيف. بالنسبة لبرنامجنا اسمه برنامج فيه برشا فقرات، منها الفقرات الرياضية وفيها عروض فولكلورية وفيها لوحات شبابية متنوعة وعروض فروسية، بالإضافة إلى الجانب الإرشادي اللي باش يكون حاضر والجانب التطوعي من أجل التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بالنسبة للمهرجان كان في المحطة الأولى المحطة الافتتاحية كانت صارت بحي جنورة، المحطة الثانية في الرحمات، والمحطة البارح بقرية الرابطة، واليوم إن شاء الله باش تصير بقرية تنبيب، والمحطات المتبقية هي تنبار وبشني والدرجين والقطعاية مزرعة ناجي، والاختتام إن شاء الله باش يكون منطقة غليسية القدارة. المهرجان هذايا استراتيجية اللي يخدم عليها هي حماية الشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. حاولنا نمسوا الشباب وين موجودين، نجوهم نحن نعرضوا الأنشطة اللي موجودة في دور شبابنا، نحاولوا نجذبهم للانتفاع بالأنشطة هذه.
0: مهرجان الشباب يأتي تحت شعار شباب فاعل ويتميز بتنوع محطاته وبثراء فقراته التنشيطية والثقافية والرياضية الهادفة إلى الإحاطة بالشباب وتنمية قدراته الإبداعية. عدد من الشباب المشارك في فعالية المهرجان يتحدث في متابعة لسعاد الكيلان:
2: بالنسبة لنا أكثر استفادة استفدناها بالمهرجان وحضورنا بالمهرجان إن انفتاح بين القرى ونفس الجانب الترفيهي، شباب نضطر إنه يمشي المدينة باش يحضر النشاطات الثقافية وإلا شبابية. المهرجان كان يمثل وسيلة أقرب للشباب باش يعدي وقت الفراغ متاعه ويمس هواياته أكثر. الحمد لله كانت فقرات رائعة، المهرجان حاول إنه يتنقل للقرى باش الشباب الكل تكون عنده فرصة إنها تحضر. فقرات متنوعة، كانت اشتراكات مخفوفة مخاطر نجم نعوضها بالأنشطة الرياضية، فقرات تنشيطية. كانت تجربة مفيدة لنا احنا كشباب منخرطين في نوادي الاعلام بدور الشباب، تجربه جديده ركزت على برشا نقاط للشباب وحتى الاطفال، كان فما فقرات نتاع اطفال. مهرجان الشباب يركز على الترفيه من نشاطات مختلفه للوليدات باش تفرهد، خاصه تو نعرفوا صيفي اللي كملت القرايه، في نفس الوقت حاجه تكون مفيده لهم عدو على السلوكيات المخفوفه بالمخاطر.
3: دوره رائعه جدا، فيها برشا اجواء وبرشا انشطه كسبور كلعب مسابقات، حاجه مزيانه على الاخر. الشباب جاي من كل بلاصه، خاطر ما عندناش برشا حاجات كفاءة ترفيه في قبيل، معناش مناطق ترفيهية، خلت الشباب يتلم مع بعضه يتعرفوا على بعضهم في المهرجان هذايا.
0: تحت عنوان هندسة التعلم الذكي وفهم شخصية المتعلم وتصميم تجربة تعليمية مؤثرة، تنظم الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة ملتقا صيفيا أيام 6 و7 و8 من جويلية الحالي بالحمامات. رئيسة الجمعية ياسمين الصقلي:
4: عندنا ورشات في التنمية الذاتية للمدرسين، كيفية فهم الشخصيات المتنوعة نتاع تلامذة، اللي عنده صعوبات معلنة واللي ما عنده صعوبات، ولا عنده حاجات سبيسيفيك لازم نوفروها له من مثلا موارد مرئية أو بصرية. عندنا كذلك ورشات لتصميم التجربة التعليمية المتميزة عبر الذكاء الاصطناعي، من إعداد دروس تفاعلية لإعداد حقائب رقمية متنوعة لكرتون الوثائق التعليمية حتى الألعاب في صيغة الفلاش، لأنه توا ماشيين نحو التعليم عن بعد، ماشيين نحو أنه تلميذ يقرأ وحده في الدار ونعطيه للشخص. وذاك الصناعي يوفرنا برشا مواقع أو برشا تطبيقات أنه في وقت موجز نجمه ننتجهم، فإحنا باش نوفروا شبكة كبيرة من المواقع والتطبيقات اللي نجم المعلم يوظفها في الخدمة متاعه بطريقة

0: الاهلي وما تاخدش برشلونه.
1: هذا الملتقى يتخلله تتويج 40 طفلا في مسابقة رمضان تحت شعار رحلة عبر المطالعة لبناء المواطنة. المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسر والعمران البشري ببن عروس نظمت بالشراكة مع فرع المدينة الجديدة الكشافة التونسية تظاهرة توعوية تثقيفية لتحسيس الشباب بمخاطر الإدمان تحت شعار مع نبني وعيا ونزرع الأمل، وذلك في إطار مواصلة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات. لاعبة التنس أنس جابر تتبرع بجهاز التسلسل الجيني من الجيل الجديد لفائدة قسم التشريح وأمراض الخلايا بمعهد صالح عزيز بهدف دعم إمكانيات التشخيص الدقيق والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. المعهد ثمن المبادرة معربا عن شكره لها على هذه المساهمة التي تعكس حسها الإنساني والتزامها بدعم القطاع الصحي. في شأن الثقافي، علمت وكالة تونس فريق الأنباء عن مصدر مطلع رسمي أن دورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي ستشهد عودة عدة أسماء عربية وعالمية إلى المسرح الروماني، من بينها الفنانة السورية ميادة الحناوي والفنان الجزائري الشاب خالد والفنانة اللبنانية مجد الرومي، إلى جانب أول مشاركة للفنان سامي يوسف على ركح قرطاج. وأضاف المصدر ذاته أن الفنان التونسي صابر الرباعي سيؤمن حفل افتتاح هذه الدورة التي تتزامن مع الاحتفال بذكرى 60 لتأسيس مهرجان قرطاج الدولي. فرياضة، وضع الفرنسي فيرونار مدرب منتخبنا الوطني حدا لمسيرته القصيرة في تدريب المنتخب بعد أن كان تولى المهمة أثناء بطولة العالم كأس العالم لكرة القدم. وأعلن رونار الذي لم ينجح في تجنيب منتخبنا الخروج من الدور الأول للمونديال أعلن رحيله مساء اليوم عبر تدوينة خاصة. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، ولكم تذكيرا بالعناوين: غدا انطلاق التسجيل بخدمة الإرسالات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية، انطلاق قافلة وجهني في صفاقس للتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج، ضمن مهرجان قرطاج الدولي 2026 عودة ميادة الحناوي والشاب خالد ومجد الرومي وسامي يوسف لأول مرة على ركح المسرح الروماني. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمة، تحية قسم الأخبار، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.

0: غالا مع سامي نويس
1: ومع وليد الريفي كوتي تكنيك ومع كل من اختار إذاعة شباب. الناس تسمع فينا على www.radiojeune.tn، الناس تسمع فينا لتطبيق الخاصة بالإذاعة التونسية لا راديو تونيزيان، والناس اللي يسمعوا فينا على لي فريكونس تاع إذاعة الشباب. هذه فيها لسهرية السبت الدينا من 9:30 مصرين حتى للمدي ساعة، من 9:30 للمدي ساعة نحكيو مهرجانات تونس، مهرجانات العالم نحكيو، قالوا في المهرجانات نحكي له فيها لاستارز، والليلة ليلة بصفة خاصة ليلة 4 جويلية 2026 الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، ليلة تنظم تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية حفل فني بالمسرح الأثري بقرطاج. والحفل هذا نلقاو فيه رؤوف ماهر، نلقاو فيه لطفي بوشناق، نلقاو فيه ألفة بن رمضان، نلقاو فيه صابر الرباعي، ونلقاو فيه حاجة مزيانة برشا أنا من الحاجات اللي نحب نسمعهم برشا، هي طاقم الموسيقى العسكري اللي يعزف بطريقة احترافية وبطريقة مزيانة وبطريقة حلوة برشا. وليد يقول لي يوسف الهاني المايسترو ينعم بقيادة المايسترو التونسي يوسف الهاني، اللي قاعدين نشوفوا فيه في السنوات الأخرى نجاح كبير برشا في مختلف الحفلات الوطنية والحفلات الكل. بدينا نحن قبيلة سمعنا أجواء المسرح الأثري بقرطاج وسمعنا العزف بتاع طاقم الموسيقى العسكري، نرجع مباشرة للأجواء اللي موجودة حاليا في الحفل اللي تنظمه تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني.

حبك إدمان. حبك إدمان خلى قلبي طاير طرار، نشوف طيفك في كل مكان، حتى وانت علي بعيدة. الشمس تغرب وهي تضرب، تدخل في القلب لحم دمي، وهي اللي نحب ملكت روحي بنظرة عنيدة. معايا غادي ما سمعتش؟ وهلا ليلى ليلى ليلى ونحبك، هلا ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى. ونقطة ضعف انتي انتي انتي، وتعبني الليل طال عليك. ونحبك زغروت على تونس، ها سمني وكتيب صمح جر حزار. يا ونقطة ضعف انتي انتي انتي، نحبك يا تونس. ها

0: مازلنا مواصلين معاكم.
1: تحية تونس أكيد تحية تونس. سمعنا صوت رؤوف ماهر في حفل اللي يصير في المسرح الأثري بقرطاج، الحفل اللي يحييه الجيش الوطني بتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية، تنظموا تعاونية الجيش الوطني بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. الحفل اللي بدينا نتابعه فيها من 9:30 اللي بدأت تقريبا 10 غير درجين. الحفل اللي فيها رؤوف ماهر، سمعنا صوت اللي فيها لطفي بوشناق، وفيها زيادة صابر ربيع، وفيها ألفة بن رمضان. ونحن في فيالا سهرية السبت على إذاعة الشباب فيالا اللي نلقاوها بلوك جديد بمحتوى جديد بكونتنت جديد. فيالا المهرجان فيالا بتواصل في البرمجة بتاع الصيف 2026 وتبدأ من 9:30 وتواصل حتى للماضي ساعة بتاع الليل. فيالا باش نحكيو فيها على المهرجانات المحلية، مهرجانات تونس، نحكيو فيها على مهرجانات العالم وشنو صاير في العالم. فيها فقرة اسمها فيالا ستارز ونحكيو فيها على النجوم وشنو قاعدين يقدموا فيه في العالم الكل. فما مجموعة من النجوم العالميين وحتى التوانسة كيما غالي مثلا لظهور في مهرجانات مهمة. فما مجموعة من النجوم ستارز اللي يظهروا في مهرجانات كبيرة، والمهرجانات هي اللي خلدت أساميهم في الذاكرة متاع الجمهور الكل متاعنا الكل. هذين نحكيو عليه في فيالا ستارز، ونحكيو زاد على قالوا في المهرجان، نستنيو حتى تبدأ المهرجانات وحتى ما قبل ما تبدأ المهرجانات، ونحكيو على شنو قاعدة تحكي في المهرجانات التونسية والعالمية، الصحافة المحلية الصحافة الأجنبية وحتى السوشيال ميديا. اليوم أكيد المستمعين واللي يتابعوا فينا والمتابعين الكل عندهم كلمتهم من خلال السوشيال ميديا، وعندهم كلمتهم من خلال صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال. شنو رايك وليد نوصلوا مع الموسيقى ولا نرجعوا للمهرجان؟ شنو تقول نرجعوا للمهرجان؟ مازالت الاجواء مزيانه واجواء متواصله من المسرح الاثري بكارتاج، ونحن موصلين مع موسيقتنا على اذاعه الشباب.

عندك الحق في السؤال وليد، قلت لي شكون اللي تغني؟ تغني هي ألفة بن رمضان، الاسم الموجود في أكيد سهرة نتاع الليلة، سهرة اللي تجمع ما بين رؤوف ماهر لطفي بوشناق صابر باعي وألفة بن رمضان، سبعينية انبعاث الجيش الوطني 4 جويلية 2026، المسرح الأثري بقرطاج.

0: كنت تسمع في مي فاروق من مسرح قرطاج في
1: هذه سهريتنا في سهرية السبت على إذاعة الشباب، أكيد قاعدين نسمعوا في الأجواء الحالية اللي موجودة من مسرح قرطاج الأثري اللي يحتفل الليلة بسبعينية انبعاث الجيش الوطني اللي تنظمه تعاون الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية. كما قلنا حفل فني بالمسرح الأثري يجمع ما بين رؤوف ماهر، لطفي بوشناق، وصابر الرباعي، وألفة بن رمضان.

الوطني. هذه إذاعة للشباب اللي تسمعوا فيها وتسمعوا في فيلا من 9:30 حتى للمدي ساعة متعليك. ما قلنا البرمجة الجديدة اللي كانت بداية نهار 27 جوان 2026 متواصلة على مدى الصيف كامل. الصيف كامل اللي تلقوا فيه فيلا فيلا المهرجان نحكي فيها على المهرجان. باش نوصلوا مع الموسيقى بعد شوية وليد، باش نرجعوا مع فقرة جديدة اللي هي فقرة فيلا ستارز. نوصلوا مع الموسيقى قبل وبعد شوية نمشيوا لفيلا ستارز اللي نحكيوا فيها اليوم على اسم عالمي من الستار من النجوم العالميين، نحكيوا عليه بعد شوية بعد ما نوصلوا مع الموسيقى.

0: هذا صوت رغب علامه في انا حبيتك وصلنا حتى ال 11 و5 دقائق. هذا صوت سيمن ويسر في فيالا ساريت سبت على اذاعه شباب فيالا المهرجان, وهذه فقره فيالا ستارز.
1: فيالا ستارز
0: ستار متاعنا الليلة ونجم الليلة هو إيروس رامازوتي, مطرب إيطالي واحد من أنجح المطربين في الموسيقى الإيطالية وفي البوب اللاتيني على المستوى العالمي. في النصف الأول من الثمانينات بداية الألفية الثالثة وتبعت له أكثر من 50 مليون استوانة في جميع أنحاء العالم. إيروس رامازوتي نعرفوه, ولكن اليوم سنكتشف الحكاية متاعه بأكثر دقة. منذ عام 1984 أصدر رامازوتي 11 ألبوم استوديو واحدة EP, 3 ألبومات مجمعة, 3 ألبومات مباشرة, 37 سينجل غناية فردية, وباع أكثر من 60 مليون تسجيل في حياته المهنية اللي دامت 30 عام, وتضم مجموعة أغاني ثنائية مع مجموعة الفنانين المعروفين برشا منهم تينا تورنر, أندريا بوتشيلي, وأسماء كبيرة برشا, أناستازيا, خوليو إغليسياز, وأسماء مهمة برشا. رامازوتي الحق نجاح دولي لأول مرة عام 1993 مع إصدار ألبوم توتي ستوري اللي صد 5 ملايين من المبيعات, وأدى النجاح هذا لإبرام عقد مع شركة مهمة برشا, شركة بي ام جي انترناشنال في عام 1994. كي نقولوا إيروس رامازوتي نقولوا ألبوم مخرج نهار 1 جوان 1985 اسمه كوري أجيتاتي. كي نقولوا إيروس رامازوتي نقولوا نويفو الروي اللي خرج نهار 14 جويلية 1986, إن أوني سينسو 9 أفريل 1990, وخرج حاجات مهمة برشا كيما توتي ستوري الحكاية الكل, أول ستوريز نهار 19 أفريل 1993, دوفيتشي ميوزيكا وين فم الموزيكا نهار 13 ماي 1996, وما زالت النجاحات متواصلة مع إيروس رامازوتي. نوصلوا 28 أكتوبر 1997, وين خرج إيروس اللي هي أغنية مزيانة برشا أكيد نلقوها في السوشيال ميديا الكل. عام 2000 زادا نلقاو نجاحات كبيرة برشا, فريستايل ستيلي ليبيرو 30 أكتوبر في عام 2000 نلقاو زادا من أهم النجاحات اللي قدمهم إيروس رامازوتي, كالما أبارنتي نهار 28 أكتوبر في 2005. كي نحكيه على إيروس رامازوتي نحكيه على اسمه اللي تربط بمهرجانات كبيرة, ونحن في فيالا المهرجان نحكيه على المهرجانات من غير حتى شك. المهرجان الأهم والأبرز في مسيرة إيروس رامازوتي هو مهرجان سان ريمو الموسيقي, والمهرجان هذين اللي مازال حتى لليوم الحدث الموسيقي الأكبر والأكثر عراقة في إيطاليا, وهو منصة الإطلاق اللي صنعت نجومية رامازوتي وحولته من شاب مغمور إلى نجم عالمي. وحتى اليومنا هذا وعام 2026 مازال المهرجان هذايا محطة ومنصة الانطلاق لبرشا فنانين. الانطلاقة كانت عام 1984, إيروس رامازوتي ربح بفئة المواهب الجديدة. وقتها إيروس رامازوتي شارك لأول مرة عمره 16 سنة عام 1984 في فئة المواهب الصاعدة نويفو بروبوستي بغنية تيرا بروميسا, وحقق المركز الأول باش تتحول الأغنية فورا إلى نجاح باهر في إيطاليا وفي أوروبا, وهوني تفتحت أبواب الشهرة الإيروس رامازوتي. بعد عام تثبيت الأقدام بكسار عام 1985 رجع في العام اللي بعده باش ينافس الفئة الرئيسية الكبرى بغنية أونا ستوريا إمبورتانتي. نحكي مع وليد قال لي راهو أكثر أغنية معروف بها إيروس رامازوتي هي أونا ستوريا إمبورتانتي, رجع بها كما قلت وليد عام 1985 رغم أنه جاء في المركز السادس في التصويت, إلا أنه الأغنية هذه حققت مبيعات قياسية ملايين وسخت بعد خاصة في فرنسا. والفوز الأكبر لإيروس رامازوتي كان عام 1986 وين تربع إيروس على عرش المهرجان, فاز بالمركز الأول في فئة رئاسية بغنيته الشهيرة أديسو تو. الفوز هذا يثبت مكانته كأهم نجوم البوب للشباب في إيطاليا وبداية الانطلاق نحو الجولات الغنائية الضخمة في أوروبا. رجع لنفس المهرجان كضيف شرف عالمي بعد ما حقق العالمية, رجع إيروس المهرجان كمتسابق وما عادش كمتسابق, بالعكس ولا نجم يتم استضافته برشا مرات كضيف شرف فوق العادة سوبر جيست باش يكرموه. من أبرز العودات هذه كانت عام 2006 قدم ديو غنائي رائح له برشا مع النجم الأمريكية أناستازيا, I belong to you كان اسمها, عام 2024. احتفل بمرور 40 عام في انطلاقته الفنية وأدى مدلي لأشهر أغانيه ووصل تفاعل جماهيري كبير برشا. وعام 2026 عام التو مازال يغني إيروس رامازوتي رجع من جديد في إطلالة عالمية مميزة باش يشارك النجمة العالمية أليتشا كيز في غناية لاورورا. إيروس رامازوتي على الصعيد الدولي شارك في مهرجانات مهمة برشا كيما مهرجان فينيا ديل مار المهرجان الدولي للأغنية في تشيلي, هو المهرجان الموسيقي الأهم في أمريكا اللاتينية وتحصل فيه على أرفع الجوائز. ومازال سان ريمو هو المهرجان الأهم في المسيرة نتاع إيروس رامازوتي واللي أثر برشا في حياته وفي الموسيقى نتاعو. الحقيقة موسيقى مزيانة جينا من عند إيروس رامازوتي, نستدعاكم تسمعوها معنا في فيالا.

الألبوم يجمع ما بين البوب، البوب روك، السوفت روك، وفي غنية دوفيتشي موزيكا. الألبوم اسمه نفس عنوان الغنية، دوفيتشي موزيكا، خرج نهار 13 ماي 1996، يجمع ما بين اللغة الإيطالية واللغة الإسبانية. سمعناه بصوت نجم الليل في فقرة فيالا ستارز النجم إيروس رامازوتي. نحن مواصلين مع الموسيقى ومواصلين مع نقل الحفل اللي يصير حاليا في المسرح الأثري بقرطاج، سبعينية انبعاث الجيش الوطني، الحفل اللي تنظمه تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية، حفل كما قلنا فني بالمسرح الأثري بقرطاج، بداية تقريبا 10 غير درجين، يجمع ما بين رؤوف ماهر، لطفي بوشناق، صابر بيعي، ألفة بن رمضان. نسمع صوتها تتسويت مباشرة من المسرح الأثري بقرطاج.

ما بين الحفلات اللايف والموسيقى اللايف، ما بين الحفلات العالمية الكل، هذه سهرية فيالة المهرجان. فيالة اللي تلقاوها كل سهرية سبت عليه إذاعة الشباب توا 11:27 دقيقة. بعد شوية آخر موجز الأخبار، موجز أخبار 11:30 مع زميلنا رمز القلي، ونحن موصلين حتى للمدي ساعة نتاع الليل. ما تدخلوش علينا بلي كومنتير نتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج أوفيسيال، أكيد نقراو لي كومنتير الكل من توا حتى للمدي ساعة.

0: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكاية تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
8: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
9: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
9: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
10: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 لتسعة ونص،
9: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
10: نعيشوا معاك الحكاية.
8: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
9: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
8: تسمع التونسي
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
9: عدل موجتك وصيف معانا.
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
11: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
12: موجز الأخبار.
13: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. غدا انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج

0: وثلاثة شهيد. في الرياضة، أناحي ورحيم يضعان المغرب في الدور الثمانية لكأس العالم بفوز كبير بنتيجة 3-0 أمام المنتخب الكندي. وفي الشأن الثقافي، وفي سهرات مهرجان قرطاج الدولي ل 2026، عودة ميادة الحناوي والشاب خالد ومجد الرومي وسامي يوسف لأول مرة على ركح المسرح الروماني. نهاية هذا المعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع

الشكر. ربي يفضلكم. ومازال مجدك ساير القدام، ومازال اسمك في العلا يتعلى، ومدامك ميمة تنسى ورجال يرتاح بالك ما تخاف يغذلى، ومازال سومك يغلى، ومازال صيتك في المحافل يعلى، بلاد اللي فيها العيش يطيب ويحلى، نحني لها هاماتنا بإجلال ونبوس أرض ترابها وشحلى، تونس عزيزة وساكنة في البال.

بقبل روحي كلام في روحي وروحي ما تخبيش وكلامي شغل عطشان للفن عطش الجناح للريش وكلامي شغل عطشان للفن عطش الجناح للريش فينك يا عبد الحي

0: وعد الله.
1: هذا هي الأجواء والنقل المباشر لمسرح الأثري بقرطاج. المسرح الأثري بقرطاج لي يحتفل الليلة بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. الحفل تنظمه تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية. الليلة 4 جويلية 2026. الحفل بدأ 10 غيدر جين وفيه رؤوف ماهر لطيب شنيخ كما كنا نسمع في أنا حبيت وتحبيت صبر باعي وألفة بن رمضان. والحفل هذا أكيد بمشاركة طاقم الموسيقى العسكري سبعينية انبعاث الجيش الوطني التونسي. نحن مازلنا مواصلين في على سهريتنا على إذاعة الشباب. حبيت نحكي لكم على نفس المهرجان, حبيت نحكي لكم على نفس المسرح, المسرح الأثري بقرطاج اللي موجودين فيه الليلة سهرية متاعنا وحفلتنا, حفلة الجيش الوطني على سبعينية انبعاث الجيش الوطني. نفس المسرح باش يكون فيه مهرجان قرطاج الدولي, الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي اللي باش تشهد عودة مجموعة من الأسماء العربية والعالمية إلى المسرح الروماني, من بين الفنانة السورية مياد الحناوي, الفنانة الجزائري شاب خالد, الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي. ونذكر أنه الأسامي هذوما زادة كانت الصعود متاحهم من مسرح قرطاج ومن حفل ومهرجان قرطاج الدولي. وأول مشاركة للفنان سامي يوسف على ركح قرطاج, هذا اللي تحكيه وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وقال زادة أنه الفنان التونسي صابر الرباعي بشي أمن حفل افتتاح الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي, تتزامن مع الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس مهرجان قرطاج الدولي. ترجع مياد الحناوي لتونس بعد غياب دائما 21 عام من آخر حفل لها اللي كان عام 2005, ويرجع الشاب خالدي لمهرجان قرطاج بعد آخر مشاركة له اللي كانت عام 2016. وكما تستأنف ماجدة الرومي لقائها بجمهور المسرح الروماني بعد آخر حضور له اللي كان في 2018. الدورة هذه زادة تشهد أول ظهور للفنان سامي يوسف على ركح المسرح الروماني بقرطاج بعد ما سبق أنه كان حاضر في حفل في تونس عام 2012 وين في القاعة المغطاة برادس البرمجة. تتضمن مشاركة الفنانة العالمية أنجليك كيدجو, الفنان التونسي التونسية نبيها كاراولي ومجموعة من الفنانين التونسة والعرب والأجانب. المتضر أنه تنتظم الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 60 نهار 7 جويلية الجاري بالمتحف المسيحي المبكر بقرطاج الكروب اليوم, وش يتم الكشف عن البرنامج الكامل للمهرجان وتفاصيله التنظيمية. وش يتم زاد خلال ساعات المقولة فتح باب اقتناء التذاكر عبر المنصات الإلكترونية المخصصة للغرض. وليد حب يمشي يسمع, حب يرجع المسرح الأثري بقرطاج ويسمع الموسيقى ويسمع الأجواء. نرجع يا وليد علاش لا, أكيد نرجع ونأخذ بخاطرك بخاطر المستمعين الكل. حقيقة حفل مزيان الليلة, الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني, الحفل اللي تحضر فيه كل من ألفة بن رمضان, صابر الرباعي, لطفي بوشناق ورؤوف مير, وكيد يحضر فيه طاقم الموسيقى العسكري اللي منفرد في العزف بتاعه وفي الأداء بتاعه للموسيقى وللموسيقى كله.

ألف شكر ألف شكر ألف شكر. قبل على جبينكم الكل. ما زلتوا سهرين؟ جبتوها لرواحكم الله غالب. يا لله وينك توحشت زين الشو فاض. لو كان تجي وتشوفك عين نحلف بيك

0: يا لله وينك لطفي بوشناق الكبير.
1: هذا صوت سامي ميسر يديكم من إذاعة الشباب. صوت لطفي مشتاق سمعناه مباشرة من المسرح الأثرين بقرطاج، وهذه فيالة اللي متوصلة حتى للمادي ساعة متاع الليل. نحن مصلين مع الموسيقى، بعد شوية نقرأ لكم متاع متاعكم اللي قاعدين يوصلوا لصفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونزي باج أوفيسيال.
0: كل الناس اللي تبعونا، شكرا ضيفنا نجيب الكسرة واللي كان حاضر بحذانا، اجمل تحيه ملك اليزيد. خليكم مع زياد شوي اخر في موجز الاخبار، نقول لكم ليلتكم.

هذا صوت محمد حمائي في أحلى الناس، وصلنا حتى نص الليل 19 دقيقة. هذا صوت سامن ويسر في على سهرة السبت عليه إذاعة الشباب دينام التسعة ونص مصرين حتى للمادي ساعة متاع الليل. مع نقلنا للمهرجانات، مع حديثنا على المهرجانات الجديدة والقديمة والحالية واللي باش تكون إن شاء الله في المستقبل. السلام عليكم مستمعين الكل، وين ما كنتوا نفرح برشا بلي كومنتير نتاعكم بالفيدباك نتاعكم. وصلنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونزي باج أوفيسيال، تلقاو اللايف ستريمينغ نتاع مختلف فقراتنا وتلقاو البوست الخاص بفيالا فيالا المهرجان متواصلة في البرمجة الصيفية على إذاعة الشباب. تحية كبيرة برشا لصباح الزيد اللي تقول كل عام وانت بألف خير، سامي وعيد ميلاد وعقبال 100 سنة وربي يطول في عمرك. شكرا ليك يا صباح، تحية ليك. صباح تقول لنا في على مع سامي نويسر في سهرية السبت ديما في المتنوع والجديد، يعطيك الصحة وربي يوفقك بالتألق والنجاح سمسوم، ونهدي لك كل أغاني الحصة اختيارك راقي وأنيق. شكرا ليك صباح، يعطيك ألف صحة، فرحتي برشا بالكومنتير نتاعك. تحية لشلبية الزاوية تقول مساء الورد والفل والياسمين والعنبر والنسرين للناس الغاليين، أهلين وسهلين ومرحب خويا الغالي سمسوم وكل العاملين معاك الليله. وتقول بربي خويا سامي ندل عليكم تعدي له اغنيه وائل جسار، اوعدك نهديها لكم الكل ولكافه الاصدقاء والصديقات، وشكرا جزيلا وسهره ممتعه مع احلى سمسوم واحلى فيالة دمت منور ومتالق على الدوام صديقي الغالي سمسوم. شكرا ليك شلبيه، تحيه كبيره برشا ليك كل مستمعينا في قفصه. تحيه كبيره لمحمد حموده اللي يقول يحلو السهر في سهره السبت مع فيالة برفقه احلى سمسوم، مساء الورد والفل والياسمين سامي في الاستماع والمتابعه. مرحبا بك يا محمد ومرحبا بكل من اختار إذاعة الشباب. تحية كبيرة ليك الشلبية صباح رشيد صلوحي، وكل من اختار انه ياخذ شوية من وقته ويكتب لنا كومنتير ويحط لنا حتى لايك على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونزي باج اوفيسيال مصري، مع الموسيقى هذايا لو ديبتي في فيالة على إذاعة الشباب.

نمبر 1 هذا صوت لو ديبتي. نحن نمبر 1 رقم 1 نتاعنا هو مستمعينا مستمعي اذاعه الشباب بنص الليل و29 دقيقه مصين مع المزيكا في انا متواصله حتى للمدي ساعه نتاع الليل. السلام عليكم مستمعينا كل وين ما كنتوا, نستدعاكم باش نسمعوا بعضنا اغنيه اسمها وات فيلينغ, خرجت في فيلم اسمه فلاش دانس. الفيلم هذا خرج عام 1983 والصوت هو صوت ايرين كارا.

من ألبوم لومينيت اسمعنا صوت شاون مينديز في غنية Treat You Better Live Version. أكيد كيما في ألا في ألا المهرجان تلقوها سهرية السبت عليه إذا شباب مع فقرات جديدة ومع محتوى جديد نص الليل 48 دقيقة. آخر صوت اللي نسمعوه في ألا عليه إذا شباب هو صوت أيمن لسيق في أكيد حفل مباشر وكتيل تونسي مزيان إن شاء الله ينال إعجابكم. نشكركم مستمعينا الكل تبعتونا من 9:30 مصرين حتى للمادي ساعة متاع الليل. أجمل تحيات لكيب اللي كنا معاكم اليوم وليد الريفي ميرسي بكو يعطيك ألف صحة من الرياح شكرك برشا سيمن ويس يقول لكم نتقابلوا على قريب على موجات إذاعتكم إذاعة الشباب اللي إن شاء الله ديما تجمعنا وديما عشرة طيبة على إذاعة الشباب. ليلتكم زينة الناس كل تصبح على خير.

0: الشعب على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: وقالوا لي وش عجبك؟